0: الموسيقى خلف السحب.
1: الفيلة حين تهرم تسمع طبلة الموت دم دم دم، وتأخذ طريقها إلى مقبرة الفيلة هنا أو هناك عميقا، حيث لا يسمع إلا أنين العاجي. والشعراء؟ تسأل الطفلة. ألا يهرمون؟ بلى يهرمون أحيانا، لكنهم يسمعون طبلة الحياة دم دم دم، فيأخذون طريقهم إلى مقبرة الشعراء هنا وهناك عميقا، حيث لا يرى إلا الورقة البيضاء المرمية على طريق الفيلة.

الحجرة وجع بهذا الصدر يغمد خنجرة هي حيرة مثل الهزيمة مرة ما للعروبة كالحطام مبعثرة أنا نظرت رأيت موتا صارخا لكأنما وطن العروبة مقبرة في القدس ما في القدس أو في غزة قد عاث صهيون وأرسل عسكرة بغداد أو في الشام جرح و

الذي قد باع غدرا ضاحكا ويراه أمرا داعيا للمفخرة؟ هل ثورة الأحرار دم موطنا شتان من يبنيه أو من دمره؟ في كل شبر من ثرانا لوعة، في كل ركن من مدانا مجزرة.

ينام في جسدي منذ السنين بعين مواربة. أنام في جسدي منذ السنين بعين مواربة بينما الأخرى تتلفت تسقط حبة من عنقود الأحبة فيوقدني الدوي في لحمي. أرى يدي تتفقد مفجوعة ضواحيها العزلاء، أذني ترتجف مثل رأس قطة مرعوبة. لعل الدوي سقوط قريب أو شبيه. أنام مع جسدي منذ سنين بعين مواربة بينما الأخرى تتلفت لا تعرف الضربة من أين تجي، من الدماغ أم من الرئتين، من القلب، من الكبد، من الكلية، من المثانة. اللعنة يهتف الطفل، اللعنة يهتف الطفل في جسده العجوز في قفصه المتحرك. جسد هذا أم وكر في قتلة يتربصون، جسد هذا أم وكر قتلة يتربصون. أضع منذ سنين يدي على فم حبيبتي، تضع حبيبتي منذ سنين يدها على فمي كي لا توقد شهقة أحدنا العدو النائم في جسد الآخر. اللعنة، اللعنة، جسدي هذا أم عدوي، جسدي هذا أم عدوي، جسدي هذا أم كمين.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة فارس.
2: أيا قمر يبازل مقلتيها ويسرق نوره من وجنتيها، حباك الله حظا لم أنله فأنت تضل أحيانا عليها، حلمت بوصلها يوما ولكن بدا التفسير ألا ألتقيها، رضيت بواقعي وتركت قلبي يصالي نار أشواقي إليها، وأخشى أن أحملها ذنوبا تعذبها وترهق عاتقيها.

تاريخيني على صدرك، لأني متعب مثلك. دعي اسمي وعنواني وماذا كنت.

وقد ننسى امتهام السجن والسجان، وقد نهفو إلى زمن بلا عنوان، وقد ننسى وقد ننسى، فلا يبقى لنا شيء لنذكره مع النسيان. ويكفي أننا يوما تلاقينا بلا استئذان. زمان القهر علمنا بأن الحب سلطان بلا أوطان، وأن ممالك العشاق أطلال وأضرحة من الحرمان، وأن بحارنا صارت بلا شطآن. وليس الآن يعنينا

وعشنا العمر ساعات فلم نقبض لها ثمنا ولم ندفع لها دينا ولم نحسب مشاعرنا ككل الناس في الميزان.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: عتبي عليك، عتبي عليك، عتبي عليك، وكم تغيب وأعتب، وتطيل بعدك يا قريب وأعجب. كم أدعي أني سلوتك عامدا، وأقول إني قد نسيت وأكذب. أنا لا أبالي بالأنام، ملتهم، حسبي بأنك مقلتاي وأقرب. وجهي على جدران هجرك شاحب، والقلب من جمر الجوى يتقلب. صعب علي، صعب علي الليل دونك والنوى، والعمر بعدك دون وجهك أصعب. شوقي لهيب لا ينام، وصبوتي نار، ودمعي عند بابك سيب. فاشهد أيا جرح الغروب بأن أنني طيف يذوب وخافق يتعذب. لا الوقت يرحمني ولا سيف النوى، فمتى إليك من المواجع أهرب. ديني رضاك، ووجه صبحك قبلتي، والليل في أسرار همسك مذهب. ومدامعي عند اشتياقك عذبة، فالمر يحلو إن رضيت ويعذب. كرما لعينك سوف أنثر دمعتي، والدمع أشهى في هواك وأطيب.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيث. قد جمعت كل المحاسن فيه، فكأنه في الحسن صورة يوسف، وكأنني في الحزن مثل أبيه. لحارقا بالنار وجه محبي، مهلا فإن مدامعي تطفيه. أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي فإنك فيه. إن أنكر العشاق فيك صبابتي، فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه.

أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. ما لي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد. وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد. لكنهم وعدوني في الهوى صلة، لكنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعد. وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي، لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى. يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى، فكيف إن كان ينأى قبل أن يفدى. بل بعده قربه لا فرق بينهما، أزداد شوقا إليه غاب أو شهد. أمات نفسي وأحياها ليقتلها، من بعد إحيائها لهوا بها وددا. وأنفذ الصبر مني ثم جدده، يا ليته لم يجدد منهما نفدا. تجارة المرء في الآمال تكذبه، بيع يزيد رواجا كلما كسدا. جديلة هي من يأس ومن أمل، ضدان ما اعتنقا إلا ليجتلدا. يا لائمي هل أطاع الصب لائمه قبلي، فأقبل منك اللوم واللددا. قل للقدامى عيون الظبي تقتلهم، ما زال يفعل فينا الظبي ما عهد. لم يصرع الظبي من حسن به أسدا، بل جاءه حسنه من صرعه الأسد. وربما أسد تبدو وداعته إذا رأى في الغزال العز والصيد. لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا لكل من أورثونا الهم والكمد. ولا صبرنا على الدنيا وأسهمها قبل الثياب تشق القلب والكبد. ضاقت بما وسعت دنياك وامتنعت عن عبدها وسعت نحو الذي زهد. يا نفس كوني من الدنيا على حذر، فقد يهون على الكذاب أن يعد. ولتفرحي عندما تدعوك أن تجدي، فإنها لا تساوي المرأة أن يجد. ولتقدمي عندما تدعوك أن تجلي، فالخوف أعظم من أسبابه نكدا. ولتعلمي أنه لا بأس لو عثرت خطى الأكارم حتى يعرف السدد. ولا تكوني عن الظلام راضية، ولا تكوني عن الظلام راضية، وإن هم ملك الأيفاع والوهدا. ولتحملي قمقما في كل مملكة تبشرين به إن مارد مردا. ولتذكري نسبا في الله يجمعنا بسادة ملأوا الدنيا عليك ندى. فدا لهم كل سلطان وسلطنة، ونحن لو قبلونا أن نكون فدا على النبي وآل البيت والشهداء. مولاي صل وسلم دائما أبدا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديكِ.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: عشرة دايما.
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
4: جربتهم كهروني، عشرتهم بالباهي خلوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
5: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
3: باهي الشعب علي بن غبير.
6: كيفاه قاموا فرد مرة؟
3: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
6: أشنو كل عادة متقلقة؟
7: بالطبيعة متقلقة، حتى أنا كيفك. نحب عهد محمد الصادق باي يكون آمن ويحسن وضع البلاد.
6: اتهنى يا ليلة فاطومة، اللي تؤمر بيه يتنفذ.
7: نحب الرعية الكل تعرف اللي انت منقذ تونس، مضاف اللي وصلت له تونس في عهد بوك.
6: بابا ما مشاتش الأموره معاه كما حب، اما انا مانيش باش نقصر في واجبي. اتهنى يا ليلة اتهنى.
2: مرحبا مرحبا بسيدنا.
6: مرحبا مرحبا يا زنيخة.
2: إيشا إيشا ركح لك الشاشية.
6: أي هابطة شوية
2: هكا خير. ربي يحرسك يا سيدنا ويعليك على من يعاديك.
6: نعرف يا زنيخة، نعرف أنت أكثر ضمار من الجواري الكل. على ذاك أنا راني كيف الراك، راني متفرد.
2: أي سيدنا، إش خير من الضمار؟ قال لك ريحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عاميت.
6: أي عاميت بالمنجد. تيجي عاتوين ماشية، تيجي
2: تيجي.

0: مش أسلم شيء نعملوه باش نحسنوا وضع المالية في تونس، نقصوا مصاريف الأعراض يا باش حامبة.
1: حتينا من رأيي هكا، فما برشا مصاريف زايدة في الشهري وحتى في النفقات، أما رأيي ورأيك ما يسمو حتى حد.
0: تعرف لي مصروف الدولة كيف ينقص ما يضرش، كيف ما يمسش الأمور الضرورية. أنا ساعات نتقلق كيف راه مصاريف الشهوة والشغف ومحاكاة العظماء.
1: نتيجة الاجتماع اللي دعنا لي سيدنا محمد الصادق بي محسومة، محسومة من توا يا خير الدين. ايه احنا نحكيه في واد والقرار باش يكون في واد اخر.
0: شو تقصد انت يا عم الصادق البحري؟ عندك خبرة سنين في السرايا وتوا باش حامبة في حكم سيدنا، علاه ما يخوش بنصيحتك؟
1: اكو مصطفى خزادار وزير كبير وقايم بالواجب.
0: من الناحية هذه قايم بالواجب زيادة.

0: على ذاك فلوس الذهب والفضة نقصوا من الحاضر، برغم اللي احنا ضربنا منها آلاف القطايا.
1: هذا يا حديث معقول برشا يا خزندار.
2: ريت يا آخي وصيل الحربية كيفاش سيدنا مركز مع خزندار وقداه عنده تأثير عليه.
3: تعرفش سيدنا يتبع شقيقة ورقيقة يفهم المشكلة بشوية بشوية. خزندار
1: هيا قول عاد قول اقتراحك.
2: سيدنا ناوي ينفذ راي خزندار وحب يقول لنا زعمة اقتراح.
3: حقيقة سيدنا سوسخة نسمه ومصف خزندار شبش يقول
0: العرعية بش يتلزوا يخرجوا فلوسهم المردومة والمخبية هكاكا من جهة يخدموا بها ومن جهة تدور العجلة في البلاد.
1: تقول انت ومن جهة تترقع خزينة الدولة.
2: لا تترقع.
1: على كل حال هذه فكرة هايلة هايلة يا ستوف.
2: لا لا لا لا تو هذا كلام تو هذا حديث تو هكا تو ما نمشي نزل على الرعية.
4: يا رايت محلاه يا شافية يا لله يا لله محلى صوته محلى لونه النجم نقرب له يا شافية ندخل صبعي من القفص ونمسوه محليه.
5: ايش ايش الهوني يا زنايخ ايش رد بالك تقرب منه اشكون يعرف يحتمل يا راك سيدنا البي على غفلة ايش ايش اغزر له امام من بعيد.
4: بيهي بيهي حتى هو سيدنا عامل له قفص منقوش واسع ومعلقه في الوسطية مزينها بمنظره وبصوته. رأيت كيف يطير من بقعة لبقعة محلى جويلح ومحليه يقتل يقتل يقتل يا شافية.
5: هاي يا زنايخ هاي إجا يزينا من الوقفة هوني إجا نقعدوا
4: هاي نقعدوا. يقتل العصفور
5: زينو
6: واه هم العرايس قاعدين مصدرين هوني وعاملين مولا الدار مشوني يقوى عليهم ربي.
4: رايت منا يا شافية قداش تقضي وتنقرز يا لله يا لله.
5: هذي كتغزل كيرات اللواتها قاعدين والفاكية قدامهم.
7: يا منا انت يا منا.
6: نعم يا لله نعم.
7: جيب الغلة الماكلة هاوني تحل الشاهية.
6: تاكلوا ريوسكم ان شاء الله مزعم كان في التصديرة والضحك ورويق الفارغ هذي كفيش اسحى.
7: اش قلت يا منا؟
6: ما قلت شي لله ما قلت شي قلت تاو نجيب لكم الغلة يعطيكم علة على علة.
7: يا زربلي
8: مصطفى اغا ماشي جاي ورا القصر يا اخي مش هذه بلاصه ممنوعه يحلوا عليها شبابك سيدنا هي اوه انا قلبي ما قايل لي خير اكيد فيها ان الحكايه مادام يترشق في سوابع وعيني تتراقص خليني نمشي نتخبى خير ورا السجره.
9: احنا طولتوني برشا كان يراني حد تولي هدرة كبيرة ذو بيت سيدنا البي طافي معناها يرقد يا مسير قاعد في بيت الضيافة. شباك سيدنا تحل معناها في بيته مازال مرقدش يا ولا مشكلة توا مش نعمل انا يسمني نمشي من هون يسمني نمشي في صعندية تيران.
8: هي الخامطة هذه أنا ما فهمت حتى شيء من الحكاية. مصطفى إغا يمكلفينه بالعصة على السرايا وأنا ما في باليش يناوي يعمل حاجة ويبدل رايه.
9: كل شيء في وقته يا مصطفى إغا كل شيء في وقته. الليلة هذه ماهيش باهية فيها قمر مليانة اللي يمشي هون يراو خياله كيفاش ما قريتش حساب القمر كيفاش.

0: أغا مش شي، وساعة ساعة يقرب لصباحي ويوشوش له في وذنه. يا غلبة شنو الحكاية زعمة؟
1: بسوية بسوية، إيزا يا سباح إيزا إيزا أخف من هون.
2: هذا سيد أغا
1: وانتم برا ومغادي. أسمعوني، ما نحب حتى مشكلة تصير ما بيناتكم يا سبيحية، فهمتوا؟ مش ديما تمنعوا بعملتكم، راهو لازم تردوا بالكم، ردوا بالكم مليح.
0: للا سبيحة، للا سبيحة، شو تعمل هوني؟ يا أخي على شنو تحس؟ أص يا منا، أص، أقعد ساكتة، فما حاجة غريبة قاعدة تصير تحت الجنارية، أسقط.
3: واه تي هاو الوزير مصطفى إغا يحكي مع الصباحية يالا. هاي شنو اللي خليك في هذا؟ مع شكون تحبو يحكي مالا؟ تي ما هم تابعينو.
0: تي لا يا مهبولة، اسمع إيشا، اسمع وقعد ساكتة، أسقط. باي باي.
1: يا صباحي يا صباحي، ايش صباحي ايش ايش وحلو فيك مليح.
4: تفضل سيدي مصطفى. يا
1: شو كان يتعدى من هون الوزير خير الدين شدوا بالحديث حتى يخلط مصطفى خزندار في شرطه، وقتها يلقى في مكتوب الفرد متاعه اللي انا خبيته عنده ومن غير ما تشلقه.
4: حاضر سيدي حاضر.
1: هاي برا فيش
0: سمعت؟
3: هي سمعت يلا، صار هي هكا الحكاية؟ يا والله هدرة، زعما نقول الخير الدينة؟
0: بطبيعة يا منا، أنا مش نقوله، ودي قد زيدة، لا عين راد ولو زن سمعت.

0: إلي هم اللي لو هبط علينا يا أخي. أحسور الطريق في حال حليلة، إيش بس يرجعني للدوار تو ما نوصل كان ما نتبل بكل واش الغريب خيال شق الواد اجبدهم الماء يا حليلي يا حليلي اجبدهم الماء ارجع للراحو الراحو اسمع هات الخيال اجرفهم الماء احليلي هزهم الماء شوفوهم اجروا هالجال والراحو اسمع
1: وش بي حسون شق الواد بي سيسرعك بي راح مشر الممشى شد بك العجلة ساي سبي لا تغرق بي حسون ساي
0: الحمدول وصلنا ومنعنا منعنا وكان مشاكل البراك اللي هز الماء يا وليدي رانا غرقنا
1: ايه حتى هي مطرة سي الوديان بي
0: منو بي قول لي لا يا ريت عسكر الخيالة شاقين الواد صحيح ولا مو صحيح؟
1: صحيح ابي حسون صحيح 20 صبايحي منعوا 8 والباقي جرهم الواد
0: ثبتها منوبي
1: تيني واقف بجنب الواد ابي شاك في سجرة وقت اللي شقوا وناي ريتهم قال ليك وسطهم القايد العربي البكوش
0: القايد العربي البكوش يمهل ولا يهمل هاجت للروح وين باش تروح هذايا اللي قتل الشيخ المازري والد علي بن غذاهم الواد خلالك بثارك يا شيخ رحمة ربي واسعة سبحان معظم شانه
1: سبحان ومعظم شانه أبي حمدول
2: كنتم مع باي شعب علي بن غذاهم بطولة حداد بو علاج محمد السعيد عزيز أبو لبيار زينب أمين زهير الرايس أميمة المحرزي شهاب شبيل جمال المداني لحبيب بالحارث خالد ناصف وسحر الورغي ضيوف الشرف فتحي المسلماني فاطمة الحسنوي حمدي حدة وعبد الرزاق جاب الله تمثيل كمال بن جيمة سونيا أبو عمراني يسرى ترابلسي منصف المعروفي منصف بالعربية وليد الغربي ومجدي المحجوبي هندسة الصوت لسعد الدريدي توظيف إدريس الشريف ساعد في الإخراج توفيق البحري باي الشعب علي بن غذاهم تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث

تقديم منى محسن. إخراج محمد

أجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

أيتها التي أسميتها حبي الأول والأخير، أحب اليوم أن أقول لك عند مغيب أحلامنا تشرق شمس حروفك وتفور على أرصفة الشوارع مواعيدنا التي علقناها على محطة

تحج إليه لتبني أعشاشه ولتحمل لنا بمناقيرها غزلا وزجلا. ما زلت أتذكرها وأتذكر كلماتك وصخبك كقصائد تغرق ولا تخرق، وعلى وقع هيام وجوى ونجوى في جلال الشوق وفيه.

صحبته، ضاق بحال جمالها وحار، حار ما بين أرصفة المدى والروابي، وراحت أشرعته تلملم الرحيل لجنتها.

عشية أخرى تقتحم الخيال ولا تريد أن تغادره، فتفيض في قلبها كلمات للحب كطيف يقضم اللهفة، فتنادي على قمرها ليداهب بضوئه الجفون، وبكل ذاك الهمس الحنون، وكأنه يناغي ويدغدغ كل الغصون. وكانت حين تراه تسعى إليه بجدلية العشق ليتجلى سحرها،

0: سنلتقي.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

بك نستجير من الأذى ومن المخاوف والهلاك، بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية من إذاعة مونتي كارلو الدولية ميشا خليل.
2: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفا يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذا الشك منهجا للبحث وساعيا إلى الحقيقة بوصفها نظاما كونيا. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
3: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، حاز على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه الندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالبا في الجامعة الأمريكية كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي أنري بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبدا، ظنا منه بأن القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعا من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكنه أخطأ الحساب. لذلك 2 نيسان 1976 اختاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شأس على رأسه.

0: أوردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج قزل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر. ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه.
1: لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد. لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بنت لي الأمور كلها حبالا من عبث، وتساقطت أضراس الحياة.
2: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في الخامسة أو السادسة فقد ثلاث أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في الحادية عشر، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة كاد يودي بحياته سنة 1950. كل هذه الخبرات مع الموت انتهت باستشهاده. أيضا هناك قصص طريفة حول عرافة تنبأت له بأنه سيموت بحوالي عمر 60، وهذا أيضا ما كان يؤثر فيه.
0: الموت معضلة أساسية في فلسفة كمال يوسف الحاج. الإنسان كما يقول مويت، أي محكوم بحتمية الموت. هذه الحتمية هي التي تدفع بالإنسان إلى التفلسف والتساؤل عن معنى الحياة وجدواها. لذا تصبح الفلسفة بنت الموت كما تصفها بدقة الباحثة في الميتافلسفة العربية المعاصرة باسكال لحود.
3: جميعنا سوف نموت، لا يستطيع أن ينوب أحد عن أحد في الموت أو أن يشاركه تجربته للموت. وبالتالي الفلسفة عندما تهتدي بفاجعة الموت تصبح لدينا فلسفة واعية إلى حد بعيد لمحدودية قدراتنا المعرفية، وهذا نجده في فلسفة كمال الحاج بوصفها فلسفة

0: في الفلسفة طبعا نجدها عند أفلاطون. الفلسفة إن كان لها من دور فهي أن تجعلنا نفهم ما معنى حياتنا في ضوء حتمية الموت. صارت الفلسفة عندي يقول تأملا في الموت.
1: عرف كمال يوسف الحاج بفكره المتقد وانصرافه إلى الفلسفة بشغف شديد، ومع اتساع مداركه أيقن أن على العقل العربي أن يتطعم بمكتسبات الفلسفة الغربية لتطوير أدواته الإبداعية. تأثر بفلاسفة عدة ونهل من تيارات متنوعة أسهمت في تشكيل رؤيته. من هذا المخزون تبلورت فلسفته التعادلية التي جعلها محور مشروعه الفكري. هذا ما تعمقت فيه الدكتورة وفاء أفيوني شعراني، أستاذة الفلسفة السابقة في الجامعة اللبنانية.
2: في بنية كمال يوسف الحاج الفلسفية هناك محورية منهجية معضلة، هي معضلة الجوهر والوجود. قدم الجوهر والوجود كتوتر وتواتر بين بعدين، الجوهر ما هو ثابت يعني المعنى، والوجود ما هو متحرك يعني الواقع المعاش. هذه هي التعادلية، يعني يريد أن يفهمنا بأن الجوهر لا يبقى مجردا متعاليا ولا يشغل الوجود، فلا يفهم الوجود إلا بالإحالة إلى جوهر يوفر المعنى.
1: كان كمال يوسف الحاج محباً للطبيعة ومتعلقاً ببلدته الشبانية في الجبل اللبناني الذي كان يتأمله من العرزال الذي بناه وسط طبيعتها. هناك كان يعزف أحياناً على آلة الكمان

0: وأحيانا أخرى يغوص في التفكير رافعا على أساس واحد، مداميك الوجود واحدا تلو الآخر كما كان يحب أن يقوله. على هذا الأساس وضع نظرياته وفلسفته التعادلية في صلب مشروعه، فكان في تدريسه يوازن بين النظري والتطبيقي، كما يتذكر أنطوان كرزل الذي تتلمذ على يده وشغل منصب أمين سره عندما ترأس الحاج قسم الفلسفة في كلية الأداب في الجامعة اللبنانية.
1: كان نهجه التدريسي نهجا تربويا بامتياز، كان يكره التلقين وحشو الذاكرة، كان يعتمد أسلوب الحوار وأسلوب الاحتكاك المباشر، وكان الأخذ والعطاء يتخلل كل فترة تدريسية، وكانت محاضرته الجامعية أشبه بمحاورة أفلاطونية يدفع الطلاب دفعا إلى المشاركة وإلى التعبير عن آرائهم تعبيرا فصيحا دون تكلف. كان يتميز بديمقراطية رهيبة، حتى الطلاب في منهم كانوا يخالفوا مخالفة شديدة في آرائه في طرحه، لم يكن يتأثر بهذا الموضوع إطلاقا. كان يحكم على طريقة المعالجة حتى لو كانت مخالفة تماما لما يطرحه هو من نظريات، وكنا نطلق عليه لقب سقراط لبنان.
0: أطلقت على كمال يوسف الحاج ألقاب عدة، ربما أشهرها لقب فيلسوف اللغة العربية. كان تعلقه بهذه اللغة كما بكل شيء في حياته نابعا من تجربة ذاتية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تحمل سموا ميتافيزيقيا، ولا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى مفهومه للغة من منظار فلسفته التعادلية. اللغة هي الجوهر والكلمة هي الوجود.
2: ورث تعلقه باللغة العربية عن والده، والده الذي يقول عنه إنه علمه أن للقلب الواحد لسانا واحدا، وهذا هو صلب نظرية كمال الحاج في اللغة. طالما أن لنا قلبا واحدا فلنا فعليا لغة واحدة، هي اللغة الأم، هي اللغة التي نعبر فيها بطريقة عفوية، التي نجد فيها أفكارنا بطريقة مباشرة، اللغة التي نعرف تفاصيلها وخباياها والتي نحلم بها ونرغب بها. ما يقوله كمال الحاج عن اللغة إنها وجداننا نفسه، لا وجود لوجدان غير ملسون، بمعنى أننا خلقنا أو ولدنا كذوات مفكرة ضمن لغة، فبالتالي علاقتنا بهذه اللغة الأولى التي تعلمنا الكلام بها والتفكير بها

0: علاقة جبلية، ليست علاقة مستخدم بأداة. اللغة غاية وليست واسطة. ثانيا، هذه اللغة لغتنا الأم التي هي العربية، يستغرب البعض قوله بأنها هي لغتنا الأم لأننا لا نتحدث اللغة الفصحى في حياتنا الخاصة. هو يقول كما أن الحس والعقل هما وجهان لذات واحدة، فإن العامية والفصحى وجهان للغة واحدة. هذا كله مشفوع بأحداث في حياته. لدينا تجربة في طفولته عندما أجبر وهو بعض طفل في مدرسة خاصة على أن يتكلم الفرنسية حتى وهو يلعب، يعني في أكثر الأنشطة عفوية أضرب عن اللعب لأنه لا يستطيع أن يلعب بالفرنسية. ولاحقا عندما حاول ترجمة كتاب أنري بيركسون أحس باستحالة الترجمة، بإعجاز، يقول إعجاز بيركسون اللغوي الذي لا ينتهك، أي أن ثمة ما يمكن أن يقال بالفرنسية لا يمكن أن يقال هو نفسه بالعربية.
1: هذا الإعجاز الذي أشارت إليه باسكال لاحوت دفع بكمال يوسف الحاج إلى التفكير في أهمية تحديث اللغة، وقد اطلع ابنه يوسف على هذه التحديثات كلها أثناء عمله على مؤلفات والده.
2: كان يريد أن يطوع الحقائق الفلسفية للغة العربية، هذا لا يعني أنه الأول في هذا المجال، ولكن كان هناك إهمال للمواضيع الفلسفية والإبداع فيها باللغة العربية. فعندما بدأ مشروعه هذا رأى أنه من الضروري أن يحدث في اللغة، لذلك ابتدع مثلا وزن فعلنا، واشترح منه عدة تعابير فلسفية مهمة جدا مثل دولنا ومثلنا ووقعنا. أيضا كان مجددا بالتعبير، مثلا يأخذ تعبير عادة يستعمل في العامية ويستعمله في لغته الفلسفية. المثل الأشهر على ذلك هو كلمة الليشيات، الليشيات الفلسفية، أي الأسئلة المصيرية الكبرى، بدلا من أن يعبر عنها بكلمة اللينازات كان يقول الليشيات الفلسفية. طبعا إلى جانب أسلوبه، عنده أسلوب مميز وفريد في كتابة الحقائق الفلسفية، بحيث يستطيع الإنسان حتى لو لم يفهم تماما الأبعاد الفكرية العميقة أن يتلذذ في القراءة.
1: استطاع كمال يوسف الحاج أن يوفق بين الفلسفة والأدب المتنافسين الأزليين، مبينا أن جمال التعبير الأدبي لا يتنافى مع المعاني الفلسفية. تحلل باسكال لاحوت هذا التوازن عنده بين العمق الفلسفي وروح النص الأدبي.
0: كمال الحاج لأنه انطلق من الأدب ولأنه يعتبر أن الأدب الكبير فلسفة، نجده يقدم المصالحة بين الفلسفة والأدب، بمعنى أنها من حقنا نحن كعرب أن نتفلسف بطريقة تعطي التعبير اللغوي والرموز والاستعارة مكانتها إذا كان هذا جزءا من هويتنا. ثانيا، من حق الفيلسوف ألا يكون عقلانيا وحسب، لأن الفلسفة قائمة على ازدواج بين قلبانية المعضلات وعقلانية الأداء. وثالثا، لأن المسائل الكبرى مثل مسألة الموت والمحدودية ومعنى الحياة، مهما حاولت الفلسفة أن تعالجها بطريقة عقلانية بحتة فلن تصل إلا إلى الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تقدم جوابا. فهنا يبرز البعد الأدبي في اللغة بوصفه تعزية كما يقول كمال الحاج، لدى الأدب، لدى التعبير الشعري عن الحياة، القدرة على بلسمة الجراح التي تفتحها الفلسفة في أنفسنا لعدم قدرتها على الإجابة عليها.
1: حل كمال يوسف الحاج بجرأة المفكر الشغوف مستمدا مواضيعه من بيئته. استقال من منصبه في مدرسة الأداب العليا لأنه رفض أن يدرس الفلسفة بالفرنسية، واستبدل اللغة الفرنسية بالعربية لتدريس الفلسفة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، وذهب في جرأته بعيدا حين نادى بالقومية اللبنانية في ظرف تاريخي تعددت فيه القوميات في العالم العربي. بنظره القومية اللبنانية هي جوهر لوجود هو الدولة اللبنانية. نصيف أزي دكتور في الفلسفة وباحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية يقول شارحا:
3: كما الحج وازن بين مفهوم الأمة ومفهوم القومية. الأمة عنده هي جوهر لساني مرتبطة بالحضارة، من هنا كانت الأمة العربية هي أمتنا، نحن ننتمي كلبنانيين عنده إلى الأمة العربية، لكن قوميتنا لبنانية، يعني القومية اللبنانية موجودة على ما يقول بالفعل والقانون بحكم وجود الدولة اللبنانية الكيان السياسي، وقد دافع عن تلك القومية بفلسفته اللبنانية. من هنا كانت الفلسفة اللبنانية عن كمال الحاج هي النظرية العامة التي دافع بها عن القومية اللبنانية.
1: تحدث الدكتور نصيف أزي عن الفلسفة اللبنانية، ولكن هل الفلسفة مرتبطة بمكان وزمان؟ سؤال تجيب عنه هدى نعمة، أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس.
4: إن مفهوم كمال يوسف الحاج للفلسفة لا يختلف عن أي مفهوم يتبناه أي فيلسوف بالعالم، لأنه الفلسفة اللي ما بتخلق من داخل مجتمع، من داخل تجاربها، ما بتخدم المجتمع. بمعنى آخر، المفهوم الفلسفي لكمال يوسف الحاج هو مفهوم يبدأ من كلمة وطن، يحمل اسم لبنان، دبح بشفار العذاب وفن الوقت أنه يلاقي من يفلسف هذه البيئة، وانطلق من كلمة لبنان، عقل فوق كل شيء، بمعنى أن لبنان العتيق ولبنان الشاب الحديث والمعاصر هما بيئة جغرافية بشرية ولدت في التعددية، ولدت في شيء من تجارب مستمرة، ووصلت التجارب أحيانا لرفع جدران الفرقة بين الجماعات التي تؤلف النسيج الوطني لهذا البلد. أنا برأيي مفهوم الفلسفة الأساسي عند كمال يوسف الحاج السياسة فلسفة والفلسفة السياسة، ولا يجوز لهذا الوطن أن يكون من خارج هذه المعادلة.
1: السياسة عند كمال الحاج هي فعل إنساني خالص لا مفر منه، هي تجسيد للقيم الإنسانية في المجتمع. مبدأ التعادلية الذي يميز نظرياته الفلسفية حاضر هنا أيضا، فكمال الحاج يدافع عن السياسة من منظور علمي كرسالة اجتماعية سامية وكركيزة قومية مع شروط يجب أن تستوفيها الجماعة لتصبح كيانا سياسيا مستقلا كما يوضح أنطوان مكرزل.
5: ثمة أربع عناصر ينبغي أن تتوفر للقومية: الأرض، الاقتصاد، التاريخ، اللغة. القومية حسب كمال يوسف الحاج مشتقة من لفظ القوم. القوم بحاجة إلى أرض، ينبغي أن تكون أرضا منتجة، هذا هو البعد المادي. أيضا ثمة بعد نفسي يتمثل في التاريخ، وكيف تعبر النفس عن نفسها باللغة. هناك أيضا شعور قومي، إذا تسنى للشعور القومي أن ينطلق من التصور القواني، يعني من مرحلة الوجود بالإمكان إلى مرحلة الوجود بالفعل، ينتقل هذا الشعور من مجرد شعور إلى وجود قومي. أما الأمة فيكفي عنصر واحد كي تتحقق، وهو عنصر اللغة. كمال يوسف الحاج أعطى للقومية مفهوما حقوقيا.
1: عندما أفكر بكمال يوسف الحاج أتصور عجزاله في ضبابية أمسية ماطرة، أتخيله يقرأ للمفكر الفرنسي لوي ماسينيون المستشرق والباحث الكاثوليكي المتخصص في الإسلام ورائد التفاهم بين الكاثوليك والمسلمين. بفضله أكمل كمال يوسف الحاج دراسته في فرنسا وأطلق مشروعه النهضوي. تفاعله مع ماسينيون أعطى صقلا لنظريته النصلامية التي جعلت من لبنان نموذجا حضريا هو لبنان الرسالة. هذا النموذج يقوم على الدين في الجوهر والطائفة في الوجود، وقد استند الحاج في ذلك إلى ما يميز لبنان، أي إلى ميثاقه الوطني غير المكتوب الذي نظم الحكم في لبنان ومهد للاستقلال عام 1943. الدكتور نصيف أزي:
3: الميثاق الوطني هو هذا التوافق بين الطوائف اللبنانية التي عاشت منذ مئات السنين جنبا إلى جنب، وكونت لها كيانا سياسيا فيما بعد، ارتضت أن تبني لها دولة مشتركة على أساس صيغة لبنان. من هنا جاءت لبنان الرسالة، لبنان الجماعات المتعددة التي تعيش معا بصيغة سياسية،
1: بنى كمال يوسف الحاج مشروعه الفلسفي انطلاقا من التأزم الذي شاهده العالم العربي في مراحل عدة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وفاته. وبما أن فلسفته مصبوغة بتجاربه الخاصة، نحت مصطلحات تخدم هذه الفلسفة، ولعل أبرزها مصطلح النصلمية التي تتوقف عنده الدكتورة وفاء أفيوني شعراني.
6: نحت النصلمية، وهذا النحت يطال الوجدان. لم يفصل كمال يوسف الحاج تقنيا بين الاجتماع والسياسي، قومية دين طائفية، فيمكن قراءة القومية والإنسانية بمقاربات توازنية. لذلك الاختراع المصطلحي للنصلمية هو فعل لغوي فكري يعيد تركيب المعاني بدل تقطيعها. إذن النصلمية مصطلح مركب يجمع بين النصرانية والإسلام، قصده ليقترح أرضا مشتركة لغوية وروحية ومبادئية بين الديانتين. النص المقدس التراثي والعيش المشترك مجبولان ببنية تواصلية، دائما نعود إلى التعادلية بين الجوهر والوجود. فقراءة النصوص المقدسة عبر مرآته الفلسفية ستضعنا أمام اشتراكية القيم بالرحمة والعدل والكرامة الإنسانية. النصلمية إذن هي المؤشر على عدم رضوخ كمال يوسف الحاج للفصل بين مكونين تسكنهما الروح وتعيشهما في كيان وجودي.
1: ليست النصلمية ديانة جديدة كما يذكر الأستاذ الجامعي يوسف كمال الحاج، لكل دين مكانته وبعده الحضري، لكنهما يعيشان تجربة حضرية فريدة هي تجربة المحبة والانفتاح. في فكر كمال يوسف الحاج، النصلمية هي من تجليات الدين الوجودية. ويجيب يوسف كمال الحاج على السؤال كيف تتحقق تجليات الدين هذا في الوجود الأرضي.
2: لا تستطيعين أن تحققي الدين إلا في طوائف. كلمة طوائف تعني فقط الجماعات التي تلتزم بدين معين في عاداتها، في تقاليدها، في فكرها، في تربيتها. ولبنان كان عبر تاريخه مركبا هكذا، وهذه من سمات لبنان، وبالتالي يجب احترام هذه السمات. أما النقيض لهذا الأمر فهو القول بإلغاء الدين من الدولة. كمال الحاج يقول تستطيع أن تلغي الظواهر الدينية من الحكومة، تعبيرات الإدارية إلى آخره، ولكن لا تستطيع أن تلغي الدين من الدولة إلا إذا أخذت قرارا فلسفيا بذلك. ما يقوله كمال الحاج هو أن الدين هو لصيق في وجود الإنسان، ويجب أن تكون له تعابير مجتمعية في الدولة، وبالتالي لا تلغى الطائفية.
1: أعود إلى عرزال الشبانية في صبيحة يوم مشرق مليئة بأصوات الطبيعة الساحرة. ربما في هذا العرزال خط كمال يوسف الحاج جملته الشهيرة التي جوبهت بانتقادات لاذعة.
7: جئت أقول صراحة وبصوت عال واقتناع مسؤول، أنا طائفي.
1: ولكن عن أي طائفية دافع كمال يوسف الحاج؟ الدكتور نصيف أزي.
3: لابد من التركيز على كلمة بناءة عندما نتحدث عن الطائفية عند كمال الحاج. الطائفية البناءة لها بعد إنساني، لها بعد تلاقي. المسيحي يتلاقى مع المسلم في المجتمع وفي بناء الدولة. كلمة طائفية خلقت التباس حول فكر كمال الحاج. لم يكن طائفيا كمال الحاج بالمعنى المتداول للكلمة. طائفيته لها بعد فلسفي، لأنه هي تأتي في سياق تعادلياته الفلسفية، كما يتحدث عن حب الله، الخط الصاعد والخط الأفقي. أنا لا يمكنني أن أحب الله إلا في القريب، في الإنسان الموجود أمامي.
1: لبنان التاريخ مفهوم توغل فيه كمال يوسف الحاج، فعاد إلى أقدم العصور ليستشف خط لبنان المستقبلي الصحيح. اعتبر أن فعل التفلسف اللبناني هو تراكم إنساني في التاريخ ينبغي أن نكشف الغطاء عنه لندرك خصوصية لبنان الفلسفية. كان أول من أدخل مادة الفلسفة اللبنانية إلى الجامعة اللبنانية. باسكال لحود.
0: طرح كمال الحاج لمسألة الفلسفة اللبنانية أدخل إلى الفلسفة العربية المعاصرة سؤالا أساسيا هو طبيعة الفلسفة، ما الذي نعنيه بالفلسفة، وهل هي جوهر يونيفرسالي هو نفسه في كل المجتمعات وكل العصور، أم أنها بنت مجتمعها، بنت اللغة التي تنشأ فيها وبنت الشخص الذي يكتبها. كمال الحاج منحاز حكما لهذه النظرية الثانية التي تقول إن التفلسف جزء من جبلتنا البشرية، وثلاثة لا يتفلسفون: الجماد والحيوان والملاك. أما البشر فمن طبيعتهم أن يتساءلوا عن أنفسهم، عن مصيرهم، عن معنى حياتهم. فبالتالي الفلسفة هي جوهر عام، ولكن التفلسف هو كيف يعبر هذا الجوهر العام عن نفسه في وجود خاص، أي في تفلسف لصيق بلغة قومية ولصيق ببشر كتبوا هذه الفلسفة. فبالتالي نحن عندما نتفلسف كلبنانيين ثمة لغة وثمة مجتمع وثمة لحظة تاريخية حاضرة جميعها في قلب تفلسف سوفينا، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث الموضوعات أم من حيث المواقف.
1: الأسئلة المصيرية والوجودية هي التي تدعو الإنسان إلى التفلسف، لأن الإنسان واحد في كل مكان. إذا انطلقنا من هذا اليقين نسأل: كيف يمكن لفكر كمال يوسف الحاج أن يحمل صفة العالمية والشمولية؟ أترك مهمة الرد على هذا السؤال لخبرائنا هدى نعمة ووفاء أفيوني شعراني ونصيف أزي ويوسف كمال الحاج.
4: لما تتكلمي عن الحرية، هل هي ملكي وحدي بلبنان؟ هل مفهوم الحب مصطلح لبناني وبس وبيت العالم ما بتعيشه؟ الفلسفة بحد ذاتها تنبع من إنسان مؤمن بالوجود كنظام كوني. يعني الإنسان يبكي وين ما كان، الإنسان يتألم في كل مظالم الأرض. أنا أخو الإنسان في أي مكان كان. كل المفاهيم اللي تركها كمال الحاج، الحكمة، الفضيلة، الإيمان، النصلامية، الحرية، الاحترام، الكرامة، من الوطن، من الأرض والإنسان، لغته عالمية.
6: كمال الحاج أول ما يصر عليه هو وعي الذات، لأن وعي الذات هو وحده الذي يصل إلى المطلق الفلسفي دون مسخ الاختلاف الثقافي.
3: فلسفة كمال الحاج نهلت من الفكر العالمي، البعض قال أنها فلسفة على قياس وطن. أنا لا أقول أنها فلسفة على قياس وطن، هي فلسفة ربما كانت لوطن، لشعب.
2: كل فيلسوف يطمح إلى أن تكون كتاباته الفلسفية الطابع إنساني شمولي. اللغة مثلا، اللغة لصيقة بوجدان الإنسان وتعبر عن مكنوناته، لذلك لكل إنسان لغة أم. هذه أفكار عالمية ممكن أن تطبق في كل زمان ومكان. الفكرة الإسلامية هي فكرة عالمية للتطبيق، وكل ما أراه من تقدم على مستوى التقارب المسيحي الإسلامي أنا أنظر إليه على أنه من تحقيقات فكر كمال يوسف الحاج في هذا المجال. إذن هناك الكثير من المواضيع التي عالجها كمال يوسف الحاج تصلح في كل زمان ومكان وتصلح لكل الشعوب.
1: غاب عنا كمال يوسف الحاج في عز عطائه الفلسفي، تاركا وراءه مشروعا بحثيا إنسانيا عملاقا كان يود أن يوثق فيه الفلسفة العالمية والفلسفة العربية والفلسفة اللبنانية منذ فجر الإنسانية إلى يومنا هذا. لو قدر للحاج أن يعيش ويبدع لكانت في حوزتنا اليوم، إلى جانب ما تركه لنا طبعا مجلدات خالدة من موسوعة فلسفية يعتز بها التراث الفلسفي العالمي. أشكر الخبراء الذين شاركوا معنا وعرفوا بفلسفة كمال الحاج، كما أشكر الموسيقيين أحمد الخطيب وليث صديق وأياد وساري خليفة على المقطوعات التي قدموها لإخراج هذه الحلقة.
7: قدمنا لكم بالتعاون مع أسبي وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون حلقة كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية. إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل. إنتاج مونتي كارلو الدولية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة القلم، ونبدأ من الآية 17. فبعد أن ذكر الله تعالى عن الوليد بن المغيرة أنه لأجل كونه ذا مال وبنين جحد وكفر وعصى وتمرد، قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.

إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بلونا أي امتحنا، والجنة هي البستان. ليصرمنها أي ليقطعن ثمار نخيلها، أي إن اختبرنا كفار مكة وامتحناهم بنعم شتى لعلهم يشكرون، كما اختبرنا من قبلهم أصحاب البستان الذين يعرف أهل قريش خبرهم. ذلك أن الابتلاء والاختبار مستمعي الكرام قد يكون بالخير كما يكون بالشر، وفي كليهما ينكشف حسن إيمان المبتلى أو إصراره على الكفر والعناد. قال تعالى في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهنا الابتلاء بالخير، فقد جمع الله لأهل مكة من النعم الكثير، من ذلك أنه جعل البيت الحرام أرضهم وجعله حراما فتحقق لهم الأمن، وجعل الناس يأتون إليه من كل فج عميق فتيسر لأهله الرزق، وجاءتهم الخيرات من كل حدب وصوب، ويسر الله لهم التجارة برحلتي الشتاء والصيف، ووقرهم العرب فكانت تجارتهم تسلك الطرق الصحراوية دون أن يعترض طريقها أحد. ثم أتم عليهم نعمته بأن بعث فيهم ومنهم رسولا للعالمين جعله خاتم الرسل، وأنزل عليهم كتابا بلغتهم، فقابلوا هذه النعم بالجحود والكفر والاستكبار والعناد، ولم يكونوا عبادا شاكرين. أما قصة أصحاب البستان التي ذكرتها الآية فهي قصة معروفة عند أهل مكة يتناقلونها، فشبه حالهم في النعيم ورغد العيش بوضع أصحاب الجنة. وقد عرضت هذه القصة عدة مشاهد. المشهد الأول أن رجلا صالحا كان باليمن، وكانت له أرض اهتم بها حتى صارت بستانا يدر عليه الخير الوفير، وكان يحضر الفقراء والمساكين يوم جني المحاصيل ليعطيهم نصيبا مما رزقه الله. فلما مات الرجل ترك أولادا ورثوا جنته أي بستانه، ولما حان أوان قطاف الثمار قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا سنحرم من قسط وافر من رزقنا ونحن أولو عيال. تدبروا الأمر وانتهى تدبيرهم إلى أن المال مالهم، وأن الفقراء ليسوا شركاء لهم في البستان، ولم يقاسموهم الأتعاب حتى يقاسموهم الثمار، فقرروا أن يخرجوا إلى جنتهم لجني المحصول في الصباح الباكر خفية عن المساكين حتى لا يعلم بهم سائل ولا فقير، ولا يأخذ أحد منهم ما كان يأخذه من والدهم. أقسموا على تنفيذ ما دبروا، وعلى أن لا يمكنوا المساكين من شيء من رزقهم، ثم ذهب كل واحد منهم لينام باكرا ويستيقظ باكرا مطمئنين إلى أنهم سيقطعون العادة التي جرى عليها والدهم. قالت الآية: ولا يستثنون، أي ولم يقولوا إن شاء الله، لأنهم كانوا كالواثقين بأنهم يتمكنون من ذلك لا محالة. ويمكن مستمعي الكرام أن يكون المراد من قوله تعالى ولا يستثنون أنهم يقطعون كل الزرع والثمر ولا يستثنون للمساكين نصيبهم أو القدر الذي كان أبوهم يدفعه إليهم. المشهد الثاني، قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم في تلك الليلة
سلط الله على جنتهم من جميع جوانبها ما أحرقها وطاف على كل نبتة وعلى كل شجرة وهم نيام، فأصبحت سوداء كالليل الأسود أو كالرماد، وأصبح رملها لا ينبت شيئا. ولم يعين القرآن نوع الطائف الذي أهلكها، والواقع أن تعيينه لا يهم، المهم ما حصل من أثره. احترقت الجنة التي كانت تكسوها الخضرة وتزينها الثمار وتحولت إلى رماد، كل ذلك وهم غافلون عن ذلك نائمون. المشهد الثالث: لم يدروا بما حدث، استيقظوا من نومهم في الصباح الباكر. قال تعالى: فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي فنادى بعضهم بعضا: اخرجوا مبكرين، هلموا واذهبوا لقطع ثمار بستانكم إن كنتم فاعلين، لا تتوانوا، أسرعوا.

0: المشهد الرابع، انطلقوا مصممين على ما أرادوا وقد أحكموا التدبير وأخفوا الأمر حتى لا يتسمع لهم أحد. قال تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي فمضوا إلى حرثهم مسرعين وهم يتهامسون فيما بينهم حتى لا يسمعهم المساكين فيستيقظوا ويتبعوهم. وكان يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيرا من الدخول عليكم فيطلب منكم أن تعطوه مما كان يعطيه أبوكم، سنفوز وحدنا بالمحصول. وغدوا على حرد قادرين. الحرد هو المنع، أي وذهبوا في الغداة مبكرين، أسرعوا الخطى، عازمين على منع المساكين، ظانين أنهم قادرون على منعهم وحرمانهم. وقوله تعالى قادرين من باب عكس الكلام للتهكم على حالهم وعلى ظنهم. المشهد الخامس، ولكن وخيبة أملهم وضياع مسعاهم ويا هول ما رأوه مما لا تصدقه العين ولا يخطر لهم على بال. بستان كان بالأمس عامرا زاخرا بالخير والبركة أصبح قاعا صفصفا قد تغيرت معالمه حتى تشككوا فيه حين رأوه، كما قال سبحانه: فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي فلما وصلوا إلى جنتهم وشاهدوها وهي على تلك الحالة من السواد والاحتراق لا شيء فيها وقد صار الشجر والثمر رمادا، شكوا فيها وقال بعضهم لبعض: أبستاننا هذا أم نحن ضالون طريقه؟ هذا هو مكان جنتنا، ولكن أين الجنة؟ أكيد أننا أخطأنا وضللنا الطريق وليست هذه جنتنا. ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما فيها من الثمر والزرع، قالوا: بل نحن محرومون، أي لم نضل الطريق ولم نخطئه، ولكن حرمنا الله خيرات جنتنا وثمارها بسبب عزمنا على منع المساكين وحرمانهم من خيرها، ونحن نادمون على ما فعلنا. مستمعي الكرام، إن الإنسان ضعيف القوة والتدبير والرأي، فلقد أحكم أصحاب الجنة الخطة وصمموا على جني المحصول في الصباح الباكر قبل أن ينتشر المساكين في البستان، وخرجوا متخافتين وهم يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم، ففوجئوا بتدمير الله وإحراقه الحرث وإتلافه الغلة والثمر. المشهد السادس، كان أصحاب البستان منكسرين يدور بينهم كلام يعبر فيه كل واحد منهم عما يحس به من الحسرة والأسى بعد أن ذهبت آمالهم وضاعت جنتهم. قال تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم هو أفضلهم وأقربهم إلى الخير وأرجحهم عقلا، ذلك لأن الوسط يطلق عادة على الخير والأفضل. قال تعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خير أمة. إذن قام أحد الإخوة وكان خيرهم تدينا وأرجحهم رأيا وأحسنهم تدبيرا، فقال في استفهام تقريري إنكاري: ألم أقل لكم هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم وتستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من هذه النية التي عزمتم عليها فتؤد حق البائس الفقير ليبارك لكم فيما أنعم وتفضل؟ لكنكم أعرضتم عما قدمت لكم من رأي وضربتم به عرض الحائط. ولما صدموا بالحقيقة المرة ذكروا الله واعترفوا بذنبهم، وقد حكى عنهم سبحانه بقوله: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. لما علموا خطأهم قالوا: ننزه الله عن أن يكون ظالما فيما صنع ببستاننا، فإنا كنا ظالمين أنفسنا في حرماننا المساكين حقوقهم وعدم الاعتراف بالنعمة والامتناع عن أداء حق الشكر عليها. وبعد أن حدث ما حدث ألقى كل منهم تبعة ما وقع على غيره، ولام بعضهم بعضا، وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. أخذ بعضهم يلوم بعضا على ما كانوا أصر عليه من منع المساكين، وهذا من فرط ندمهم وحسرتهم، وقد فاجأهم العقاب، ولا يأتي عقاب الله إلا فجأة. ولم يجدوا سبيلا إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب والدعاء على أنفسهم بالهلاك. قال تعالى: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. أكد أصحاب الجنة اعترافهم بالمعصية فقالوا: يا هلاكنا أقبل، فلا نستحق غيرك، إنا كنا عاصين بمنع حق الفقراء وتركين الشكر على نعم الله علينا حتى أصابنا ما أصاب. ثم رجعوا إلى الله ودعوه أن يعوضهم عما حل بهم، فقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، أي لعل الله يعطينا بدلا هو خير من بستاننا بتوبتنا من زلاتنا، ويكفر عنا سيئاتنا، فإنا راجون عفوه طالبون الخير منه. لقد أعلن أصحاب الجنة توبتهم فدعوا الله وتضرعوا، فأبدلهم الله من ليلتهم تلك ما هو خير منها، والإبدال هو رفع الشيء ووضع آخر مكانه. قال مجاهد: إن هذه كانت توبة منهم فأبدلوا خيرا منها. انتهت القصة، فانتقل القرآن للتصريح بالعبرة. قال تعالى: كذلك العذاب، أي وهكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه وأنعم به عليه ومنع حق البائس الفقير، فما بالكم بذنب من يعاند الرسول ويصر على الكفر والمعصية. وبعد أن أبان الله لهم عذاب الدنيا أشار إلى عذاب الآخرة فقال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي إن عذاب الآخرة أشد وأعظم وأشق من عذاب الدنيا، فما عذاب الدنيا إلا هلاك الأموال والثمرات، أما عذاب الآخرة حفظكم الله فنار وقودها الناس والحجارة. فلو كان المشركون يعلمون ذلك لعادوا إلى رشدهم وبادروا إلى الإيمان بدعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقلعوا عن الغي والضلال، ولكنهم لا يعلمون، وهذا دليل على غفلتهم وجهلهم وبعدهم عن الحق والصواب. قال ابن عباس: هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر وحلفوا ليقتلن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرجعن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا الخمر وتضرب القينات على رؤوسهم، فأخلف الله ظنهم وأسروا وقتلوا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على جني محصولهم وحرمان المساكين فخابوا. مستمعي الكرام، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. حضرات المستمعين والمستمعات، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم. يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى مع آيات أخرى من سورة القلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: احتفاء بشهر التراث، رحلة في قلب الذاكرة، وخرجة المدينة التقليدية داخل أسواق مدينة صفاقس. غلق مكتب بريد العطاية بجزيرة قرقنة بداية من يوم الغد على خلفية القيام بأشغال. الديوانة التونسية تؤكد أنه لا تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج. بداية من اليوم رئيس مجلس العموم الكندي في زيارة رسمية إلى بلادنا. 25 شهيدا وعشرات الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان. وإيران تحذر من استهداف ناقلاتها وسط ترقب لردها على مقترحات واشنطن. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. الزميلة سرور الهدار تواصل معكم المشوار. متابعة طيبة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

احلى صباح من اذاعه تصفيق الصباح النور. مستمعينا الكرام مرحبا بكم معنا متابعه برامجنا واستقبال نهار جديد ان شاء الله يكون عليكم مبارك. الناس الكل فما رياح في تصفيق الرياح ما عندش كل فعاليه الكبيره باستثناء البعض اللي مبرمج على ويكاند مثلا هكا في احضان الطبيعه قد يتفرعس شويه بركه البروغرام شويه بركه راهو مش برشا. اما اللي توكر على الرحمن واللي قصد ربي واللي نوا واللي من البارح محضر روحه باش يعمل دورة باش يعمل رحلة نعرفش أي حكاية كانت ما ترجعوش بتوالي أكهو صفيتوا النية قصدتوا ربي إن شاء الله ربي يجيبكم ويجيبنا في صواب الناس الكل. إن شاء الله نهار سعيد عليكم الناس الكل. الحقيقة أول ما دخلت للأستوديو نلقى ورقة مش ورقة شنو فما في البرامج بتاع اليوم لا نلقى ورقة مبروك النادي صفاقسي التتويج بكأس تونس كرة سلة كبريات بعد فوزه على جمعية جمال. معناتها هذه متخلدة بالذمة من قسم الرياضة من البارح. دونك صباح الأفراح والتتويجات والأخبار الطيبة كرويا سواء كان زادة في الامتحانات اللي على موعد معها إن شاء الله قريبا بالنسبة لامتحان البكالوريا تقدمها الشهادة الكبيرة والشهادة اللي نستناوها واللي عليها كل الأنظار. إن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق للأسرة التربوية والكلمة الباك الكل. اليوم نعيش مع بعضنا 72 يوم من فصل الربيع وذيك هو راهو ربيع معروف عليه صحيح طقس ربيع والجو بديع أما راهو فما برشا رياح معروف عليه الطقس هذايا متقلب يقول لك كيف ما يمة الربيع أكهو. اليوم 72 يوم كيف ما قلت قريب يحمل أدباش وأنا زيدا قيت برشا أوراق تعنينا بفترة الصيف. إن شاء الله يا ربي كهو تتداول الفصول وانتم في صحة وسعادة وسلامة الناس الكل. اليوم شروق الشمس ديجا عشناه من 5:17 صلاة الفجر يتقبل الله صلاة الجميع كانت في 3:41 صلاة الظهر في نص النهار و20 صلاة العصر لليوم في 3:58 صلاة المغرب في 7:12 صلاة العشاء في 8:47 اليوم 23 ذي القعدة كي نقولوا ذي القعدة معناها نقولوا قاعدين نودعوا في حجاجنا الميامين بالمناسبة اللي مازال يحضر في روحه إن شاء الله يا ربي زينا ما تحرمونيش من دعواتكم. نودعوا ونستقبلوا في ناس اللي نقول لك ماشي نغفر لفلان مش يمشي للحج إن شاء الله عقبة للسامعين الناس الكل إيه مستبعنا معكم كل وقيت هذية انطلاق أول رحلة لحجاج ولاية سيدي بوزيد من مطار صفاقس طينة وما زلنا نعيشوا على إيقاع الرحلات هذية إن شاء الله ربي بلغ المقصود للناس الكل. بالنسبة لبرامجنا لليوم كيف ما استنستوا منوعة أحلى صباح تكمل معكم 9 نفسحوا المجال بعدها لحديقة البيت كالعادة مع أجواء الحديقة نقعدوا حتى للعشرة موعد ويكند الناس اللي نتابعوا فيه أبرز الأخبار وال شو نقولك من الأخبار

الأخبار، ثم بعد الأخبار تنطلق مباشرة موعد لمة الحباب في 6:30، تواصل حتى 8 موعد من التراث واللوحات الشعبية. نقعد سويعة من زمان مع المحفل حتى 9 موعد متجدد مع البرامج المباشرة، مسارات إبداعية، وكيك احنا معاكم 24 على 24. شكرا لكم يا أحلى مستمعين، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم مليان بالرزق الوفير للناس الكل، الصناعية، للمهنيين، الناس الكل، يا ربي إن شاء الله يمتعنا وياكم بالصحة والعافية. فريق المنوعة فيه من الثوابت وفيه من المتغيرات. المتغيرات اليوم معنا سفيان خديم الله، معنا محب الطيور والسرور ومشجع المنتخب كلابس مريول فيه علم تونس ومنتخب الوطني التونسي، رياضة كرة الطائرة نورمالمون طارق بكور، أحمد الحاج طيب من الثوابت والعناصر القارة في منوعة أحلى صباح لنهار لحد، في كالعادة قراءة في أبرز الأخبار والتجويل والمحطات المباشرة وسرور الهدار زادة كيف كيف، إن شاء الله يكون من الثوابت كما كل صبحي تحد. الحقيقة راقت ليا صبحي لحد محلاها، الناس كل تبدأ كم برمجة باش تحاوس باش تخرج تعمل حاجاتك على غير العادة على غير سير الأيام، دوكينا احنا وانتوما على نفس الموجة، وانا وانتوما على نفس الموجة، وانا وانتوما زاد على نفس الموجة، واحنا نتقدم ونمشيو لأيام مباركة، أيام ذي الحجة، مش نرجع بتويلي لأيام رمضان، ولكن فما من الأصوات اللي ديما عندك الأثر وهكا قلوا أن نسمعوا النقشة بندي محال نتحالوا مباشرة على الأجواء هذيك متاع رمضان والكل. ولو كان على ذكر رمضان فما كديما تفدليك صغيرة نعملوها نقولوا يلا زملائنا وقسم الأخبار وعادش وقت، يلا ما عادش وقت. وانا نحب نحيي زملائي اليوم فاطمة زلوزي ونزل ويدي في قسم الأخبار، ثم خالد بوشيبة في الأخبار الرياضية. أكهو أوليمس في الأيام نتندروا بنهار ونقول وي وقتش يجي رمضان، طوى وقتش يجي العيد، هاو جاي العيد إن شاء الله ربي بلغنا الأيام المباركة أيام ذي الحجة وإحنا في أحسن حال. ملا نسمعوا النقشة بندية مش نرجعوا رمضان، مش نعيشوا فضل الأيام هذية. إن شاء الله ربي مبارك عليكم الناس الكل.

هذا النقشبندي مولاي إني بباك بك إن شاء الله يا ربي لا يرد لنا دعاء، إن شاء الله دعائنا كل مستجاب، إن شاء الله يا ربي بالصحة والعافية لكم الناس الكل. مرحبا بكم معنا في متابعة أحلى صباح من إذاعة صفاقس. صباح الخير لكل أصدقائنا وأوفيائنا وأحبائنا، منهم سعيمات قدارة أو من الناس اللي صبح علينا، وقبله هو حقيقة قبله للأمانة مدام سعاد القلسي. نهارك زين يا لله، إن شاء الله نهارك صباح الورد كيف ما بعثنا باقات من الورود الصباحية. إن شاء الله ربي صباحكم بالخير وبالهناء الناس الكل وبالصحة والعافية. اليوم كيف ما كنتوا تبعتوا ولا كان غاب عليكم، نعطيكم البلاغ الخاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بالنسبة لليوم. اليوم لحد مجموعة من الأماكن ما فيهاش ضوء، كما بير علي بن خليفة، أولاد بن خيل، أولاد بن عليا، أولاد الحاج قاسم واحد، طريق تونس من كيلومتر 2.5 لكيلومتر 3.5، نهج برج النار، نهج علي بلهوان، وطبعا طائرة الكهرباء مش يكون من 8 متاع الصباح لثلاثة متاع العشية، وفما أشغال باش تقوم بها مصالح الشركة على خطوطها ذات الجهد المتوسط والمنخفض. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل، ربي يعين كل أعوان المصالح العمومية اللي تخدم ليلا نهارا من أجل التوانسة الكل. هذا البلاغ هوك عصباح انقطاعات في التيارة الكهربائية، ولكن ديما حبل الود موصول ما بيناتنا مستمعينا الكرام. هيك هو، نعطيكم الأخبار بالوقت وبالحين. فما برشا أخبار الحقيقة في صفاقس نحكي عليها، منها تتويج فتيات النادي الرياضي الصفاقسي في كرة السلة بكأس تونس أمس في صور مبهجة، كانت تتفوقت على جمعية جمال. ترجعوا تلقاوا التفاصيل وأوفر تفاصيل على صفحتنا الرسمية زادة كيف كيف لإذاعة صفاقس، أو تعليقكم وانتوما زادة كيف كيف تلقاوا برشا أخبار نجم تخليكم في صفاقس وفي تونس وفي تجويل حقيقة على العديد من الأماكن. شوي خير نحكي صحة، نحكي بيئة، نحكي أخبار أخرى، ولكن باش نسمعكم سويت مازال كي غادرنا الله يرحمه كيف مليو 3 مي نهار لحد اللي تعدى. نحكي على والله خلي نقول أسطورة، على خطر إنسان أثر بعده، معناها فنان يقدم الكثير للموسيقى العربية ويطلق عليه العندليب الأبيض، ما ينجم يكون كان هاني شاكر، اسم عالق في ذاكرتنا التوانسة والعالم العربي الكل.

صباحكم فل التوانسة الكل، نهاركم طيب، مرحبا بكم. هذا صوت الراحة الهيني شاكر. وصلنا دقيقة 24 بعد الستة، صباح عليكم الناس الكل، ونعطيكم الأخبار. كيف ما قلنا، انقطاع للتيار الكهربائي في عدد من الأماكن من ولاية صفاقس، نقولوا على فتح باب الترشح لإحداث وتوسيع مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية. تعرفوا لي برشا نساء تقول لك توا يدو حدا ما تصفقش، والراجل يسرع عليه وبرشا مصروف، ديما كيكا نساء حنينات وتخمم، تخمم في روحها كيفاش تلقى مورد رزق لها هي، وتزيدها كيفاش نجم تساهم في عائلتها وفي الإطار هذايا، وفي إطار معناها الرفع من نسق الاستثمار النسائي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من أمس أعلنت على فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار مشاريع والراغبات في إحداث وإلا توسيعة مشاريع في إطار تدخلات برنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار. سمعتوا به أكيد البرنامج رائدات لسنة 2026. فما إحداث خط تمويل جديد، سقف التمويل باش يوصل حتى ل 15 مليون بدون فائض لإحداث مشاريع لفائدة كما قلت سواء كان الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني ما بين 18 و 25 سنة في العمر هذايا. الشهادة يلزم فما شهادة متحصل عليها في اختصاص المشروع، ما كاشي اللي يحب يزيد معناتها في عمر أكبر ينجم، المشاريع تنجم تكون ميسرة بشروط تفاضلية، القروض هذية توصل حتى ل 300 ألف دينار كيبدأ لجبر معناها مشروع قائم الذات وتحب تطوره، تنجم بسبل يسيرة جدا أنها تتواصل مع سواء كان مكتب التكوين المهني والتشغيل في صفاقس مثلا منظوريهم لأخذ فكرة، وإلا إذا كان عندكم الفكرة هذية برشا نساتة وتسمع فينا وتبدأ عندها أتوليام تخياطة ولا حلو ولا غير ولا برشا هكا مهن اللي هي تشبه للمراهقة في الذوق الرفيع، نجم تدخل على الموقع الرسمي لوزارة كما قلت وزارة شؤون المرأة والطفولة وكبار السن، وتدخل وتتعرف على برنامج رائدات، وخاصة خصائص كل خطة والفئة العمرية كما قلت لي راغبة في إحداث وألا توسيع مشاريع. البرنامج هذايا برنامج رائدات، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. بشيشي في بالكم كيف ما من عرش خبر النص شهر التالي تحكى فيه على برشا معناتها كفلوس وكيفاش، لا لا لا راهو معناتها كل شيء ممنهج، كل شيء مهيكل، مش هكي كفلوس خوذ وكهوة مرة حصلنا أنها قروض ميسرة بدون فوائد، لا لا فمش حاجة تعطاك كيكا، فما شهائد وفما متابعة وفما حرص، وإن شاء الله ربي يجيب الناس القسم للناس الكل، وإن شاء الله يربي بالتوفيق للناس الكل. باش نسمع صويتنا هدية من القلب للقلب، صديقتي فاتن داود غربال، الوقت اللي نقول فاتن قول فريد الأطرش، نسمع مع بعضنا حتى موعد متجدد مع قسم الأخبار.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في إطار احتفاء بلدية صفاقس بالدورة 35 لشهر التراث، تنظم بلدية المكان رحلة في قلب الذاكرة عبر مسارات ثقافية متنوعة وخرجة المدينة العتيقة داخل أسواق المدينة العتيقة. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال على عدة مناطق بصفاقس، منها طريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5 ونهج برج النار والشارع علي البلهوان. كما ينقطع إلى 3 بعد الزوال ببلدة بير علي بن خليفة، أولاد بن خيلة، أولاد بن علية وأولاد حاج قاسم 1، الطايفة وسيدي الظاهر وودي الرخامة، وطريق عقارب من كيلومتر 25 إلى كيلومتر 60 وبولا ذياب وولاد مبروك وولاد محمود والخميسة والعبيرة والكندولة. من المنتظر أن يتم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا بجزيرة قرقنة بداية من الغد على خلفية القيام بأشغال صيانة وإعادة تهيئة وفق الإدارة الجهوية للبريد. بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، يؤدي اليوم رئيس مجلس العمومة الكندي زيارة رسمية إلى بلادنا تتواصل إلى 13 من مايو الجاري على رأس وفد برلماني. في أخبار العالم، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني غاراته على لبنان ما أسفر عن استشهاد 25 مواطنا لبنانيا وإصابة العشرات. هددت إيران باستهداف القواعد والسفن الأمريكية في المنطقة إن استهدفت النقلات والسفن الإيرانية، فيما صرح رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع قريبا ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سترد على أي تدخل يستهدف ناقلات النفط أو السفن التجارية الإيرانية بشن هجمات عنيفة تستهدف القواعد والسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن المدير المالي لقناة بنما فيكتور فيال قوله إن عمليات العبور اليومية زادت في قناة بنما بنسبة تصل إلى 20% منذ البدء الحرب على إيران. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

0: لو تعرفوا الغنية ذي قديش قادرة أنها تبدل حالنا لأفضله، نقصد النفسية. 46 دقيقة، صباح الخير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. عندي برشا ما سمعت الصوت أصالة، إن شاء الله رقلكم وين ما يصلكم صوتي إذاعة فيقس. نحييكم، مرحبا بكم، نهاركم زين. الناس كل نعرف برشا أماكن اليوم انقطاع التيار الكهربائي عليها، منهم منطقة بولا ذياب وين صديقتي منجية رجاعي نوجه لها تحية ونقول لها هنيك بسلامة وخيتك تركيا مستمعتنا الوفية من روما اللي ديما نوجه لها تحية. المرة هذية موجودة في منطقة بولا ذياب، تحية كل معتمديات ولاية صفاقس، كل ولايات المجاورة، كل من يسمع فينا على الفريكونس متاعنا وإلا على 3w.radiosfax.ni. شاهد فينا، خلينا نشوف صوتا وصورة ولا كان صوتا وكهواء؟ لا نورمالمون صوتا وصورة. تحية لكم الناس الكل وأهلا وسهلا. سيدي أحمد جاء في وقته، سيدي أحمد هيك المعلم اللي ما يوخرش بالكل، هيك المعلم اللي ما يغيبش بالكل بالكل بالكل على طول العام. شكونه تراه، شكون يحضر هكا في ذاكرتكم؟ صبحوا عليه وتمنيوا له إن شاء الله الصحة وطول العمر. هي خطر رسالة، رسالة أكثر منه يبدأ مقلق ولا مش مقلق، يجي نداء الواجب. صباح النور يا أحمد.
1: يسعد صباحك، نهارك زين سرور، مرحبا بكل مستمعينا الأوفياء. وقاعدين نشوفوا في التكريمات اللي توصل إلى المعلمين في الفترة هذه والأساتذة من طرف التلامذة ومحلها الحركة الإنسانية النبيلة، إلى جانب فما شكون اللي يحال على شرف المهنة ونلقاه يعني كامل الإطار التربوي قاعد يقدم في الورد ويقدم في أنبل المشاعر والأحاسيس للمربين الأفاضل اللي قرّونا واللي مهدونا طريق النجاح.
0: وكيف ما كنت تحكي وتعقيبا على كلامك يا أحمد، فما المربي الفاضل سي عبد القادر البادري، أستاذ الفلسفة معروف في معهد 20 مارس. الحقيقة معناها حتى كملت يعني من تقريبا أشهر أحيل على شرف المهنة، إلا أنه نالوا تكريم لافت والناس كل الدولة تصور هذية المبهجة من معهد 20 مارس على خطر التزامه. وقال نداء الواجب قعد شهرين ولا ثلاثة يكمل في العام الدراسي مع تلامذته. تحية ليهم الكل، مسادة المربين الكل. أي أحمد، فما درس اليوم ولا؟
1: فما درس،
0: فما درس. شبيك تضحك، درس سهل معناها،
2: درس مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم باش نقراو درس جديد. تفضل يا أحمد.
1: هو نهار 12 ماي تحتفل تونس بالعيد الوطني للفلاحة، وهنية تبرز قيمة الفلاحة وأهمية مهنة الفلاح باعتباره سلطان زمانه، وباعتبار هو اللي يقدم لنا الخيرات متاع الأرض هذية، سواء الفلاحة وإلا حتى الصيد البحري. وهذاك علاش اليوم فما برشا أمثال شعبية قالت عن الفلاح، وناس بكري شو قالوا عن الفلاحة وعن أهمية الحصاد والزرع، لأنه فما تثمين لهالمهنة هذية وأيضا لكل الأعمال الفلاحية المرتبطة بخدمة الأرض. فما شكون اللي يقول كل اللي تجرح يعاديك إلا الأرض تجرحها تعطيك. وفما اللي يقول اللي طاب زرعه يحصد، والزرع بلا ماء كالقلب بلا حب. وناس بكري قالوا الأرض اللي ما تزرعش تاكلها ضباع، والقمح أزرعه والريح يجيب غباره. وناس بكري قالوا كل شيء على البدري كان الفول ما ندري، يعني ديما الواحد يسرع بحراسة الأرض وخدمة الأرض على بكري. هذاك علاش كل شيء على البدري كان الفول ما ندري. ونفاتك الميلادي خلي عدساتك للولادي، يعني وقت اللي تفوتك السنة الميلادية أو تجم تزرع عن بعد، يعني بعد الميلاد. والليالي طلعت يا غنم سجي صوفك للجلم، وسجي ولادك للفطم، وسجي حليبك للبرم. هذا نقصد بيها كل ما يتعلق بالأغنام، وكيف كيف بعد الليالي يلزم الواحد أو يفطم الصغار متاع الأغنام، وفي نفس الوقت يبدأ يجز الصوف متاع الأغنام وغيرها. يعني هذا مثال مهم جدا، يعني كيف كيف يعلمك يعني المناسبة الفلاحية هذه. يعني فما اللي نسبكري قالوا اللي طاب زرعه يحصد، وعديت العمر فلاح نكيل بالوافي، عايش في مخي مرتاح والقلب حليب صافي، لنتبع الريح إذا ماح، لنغدر لنخول لنخون ولنجافي، من خالط كان الملاح معروف وبين أو صافي. هذه قيمة الفلاح والأصل المتين متاع الفلاح. وتذكر شنو هو الأغاني اللي تغنيت عن الفلاح؟
0: نعرف الشريفة فاضل غنيت هي. فلاح
1: هي.
0: ويا بنت الفلاح
1: أيوة.
0: الهدي القلال
1: فما من بين الأغاني محلاها عيشة الفلاح،
0: محلاها عيشة الفلاح،
1: وفما أغنية فلاح وعايش مستور.
0: شو طارق كيفاش ينجد فيها؟ قال لي مشيت لمصر وإحنا تونس فيها برشا أصوات.
1: وفما فلاح لشريفة فاضل اللي تقول الكلمات متاحة، كان فايت بيغني من جنب السور، شفني وأنا بجمع كم وردة في طبق بنور، قطع الموال آه وضحك لي وقال يا صباح الخير يا صباح الخير يا أهل البندر يا صباح الخير.
0: بعد السبعة إن شاء الله نسمعوها شريفة فاضل ونسمع إيقاعات أخرى، وتحية للفلاحة الكل في مختلف الاختصاصات. وبما أننا نحكي على ديما نقولوا فلاحة نقولوا ملاحة زادة وصيد بحري لأنه من معناتها من الفلاحة. دونك اليوم بسبب الرياح فما تعطل في السفرات المبرمجة في لود قرقنا،
2: في مثل هذا اليوم
0: فالمرجو منكم الانتباه ومتابعة التحيينات الخاصة بالسونو تراك الشركة الجديدة للنقل بقرقنا في مستوى السفرات. خلنا نمشيو كيف ما اليوم 10 مايو شنو صار في تونس في العالم، شنية المواليد المشاهير الوفيات أبرز الأحداث معك أنت يا أحمد.
1: 10 مايو وال 10 أيار وال 10 مايس وال 10 نوار من أحداث هذا اليوم سنة 1529 سليمان القانوني يبدأ بحملة من أجل حصار فيينا في قلب أوروبا. وفي سنة 1774 لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا. في سنة 1869 تدشين أول خط لسكة حديدية عابرة للقارة وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. في سنة 1877 عبد الرحمن الكواكبي يصدر في حلب صحيفة الشهباء، وكانت أول صحيفة تصدر باللغة العربية في سوريا. في سنة 1940 ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية، وينستون تشرشل يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة. في سنة 1960 الإعلان عن قيام جمهورية الكاميرون. وفي سنة 1994 الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس إفريقي لجمهورية جنوب إفريقيا. في سنة 97 زلزال يضرب الشمال الشرقي من إيران ويحصد 2400 شخص قتيل. سنة 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطى حاجز 4 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 279 ألف حالة وفاة وحوالي 1,375,000 حالة تماثلت للشفاء. وفي سنة 2024 سلسلة من العواصف الشمسية تؤثر على الأرض مما أدى إلى ظهور الشفق القطبي عند خطوط عرض أقل من المعتاد. ولو نقصد بالعواصف الشمسية فإن درجة حرارة تكون مرتفعة للغاية. هذا اللي لاحظناه في السنوات الأخيرة في شهر ماي وحتى في أشهر الصيف جوان وجويليا وأوت.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، برافو. هذا شنو عندنا من أحداث لليوم 10 ماي، يبقى عندكم أنتوما
2: في مثل هذا اليوم.
0: شكون في مثل هذا اليوم يحتفل بمناسبة سعيدة وبعيد ميلاده؟ نهنيوا بعيد ميلاده إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتم حين بألف خير مواليد الشهر هذية. أحمد لنعود إن شاء الله في قراءة لأبرز عناوين الصحف الصادرة للنهار اليوم، ومعك أنت يا أحمد ومع كل المستمعين قاعدين يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية، منهم سي ماهر قويعة وكل الأصدقاء. قلكم محليكم سي منصف المصباحي، صباحك خير إن شاء الله. دكتورة نور الحلواني إن شاء الله نهارك طيب، أهلا وسهلا ومرحبا. بالحق قالت لي خسارة الوالدة، بالحق الله يرحمها، خسارة معناها كانت نعمل مربي، إن شاء الله ربي يرحمها وربي يفضلك الوالد يا لله. وتحية لكل من يسمع فينا، مدام روضة السلامي، مدام فاطمة بن عمر وكل أصدقائنا وأحبائنا وأوفيائنا. هذا ليكم صوت محمد الجموسي وقت اللي غني ويقول شيقول، اسمعوا اسمعوا هايا، أنا الدنيا ما تحلالي إلا بالفن.

صباح الخير. احتفاءاً بشهر التراث، رحلة في قلب الذاكرة وخرجت المدينة التقليدية داخل أسواق مدينة صفاقس. غلق مكتب بريد العطايا بجزيرة قرقنة بداية من يوم الغد على خلفية القيام بأشغال. الديوانة التونسية تنفي إجراءات انقحاث جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية للتونسيين بالخارج. بداية من اليوم رئيس مجلس العموم الكندي في زيارة رسمية إلى بلادنا. وفي العالم 25 شهيدا وعشرات الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية جنوبية لبنان. وإيران تحذر من استهداف ناقلاتها وسط ترقب لردها على مقترحات واشنطن. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

12 دقيقة. مرحبا بكم وإحنا نحيو مع المجموعة الوطنية اليوم الوطني للفلاح نهار 12 مايو. فقلنا علاش لا ما نسمعوش شريفة فاضل، إن شاء الله راق لكم النغم هذية وغيره من الأنغام في منوعة أحلى صباح من إذاعة صباح السوقيت. ناخذ فكرة على حوال طقس اليوم وليمات الجاية، ولو أنه أبرز ما يميز طقس اليوم وامس هو الرياح، باش تكون فاعليتها متواصله، باش تتقلص الفاعليه، باش تفسح المجال لاجواء اخرى. المعلومه كالعاده من مصدرها مباشره المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو. وينضم لنا مهندسنا الغالي سرحان الرحالي مباشره المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح النور صديقي سرحان، مرحبا بك. أهلا وسهلا
1: سرور، مرحبا بك.
0: إن شاء الله نهارك طيب.
1: تحية ليك ولكل فريق العمل معك هذا الصباح.
0: يعيشك. قلت أبرز ما يميز طقسنا أمس واليوم هو الرياح.
1: لكن أنت هذا قبل ما تقول هذا قلت اللي كونه يوم 12 مايو هو اليوم الوطني للفلاح.
0: صحيح،
1: أكيد. يعني الفلاح له دور أساسي وريادي في الاقتصاد الوطني، وبالتالي نبشروه بما تحصلنا عليه من كمية أمطار خلال فصل الشتاء الخريف الشتاء كذلك، حتى أمطار مارس وأبريل لها قيمة كبيرة ولها من الإيجابيات على معظم القطاع الفلاحي. أكيد إن شاء الله في النهاية نحصد ونقطف ما يعني حققناه والحمد لله من كمية أمطار، كذلك ارتفاع إيرادات السدود، يعني نسبة امتلائها يعتبر إلى هذه الساعة جيد جدا مقارنة، يعني كان نتذكره بسنوات فارتة. الحمد لله. الأمطار صحيح في شهر مايو كانت أقل، ولكن استأنسنا بوضعيات كلاسيكية متكررة. شنو معناها؟ معناها في الفترة الصباحية يكون هناك استقرار، لكن مساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية، يعني تم الجهات الغربية، نعرف الخصوصية الجغرافية لهذه الجهات، ثم تعطينا كميات أمطار متفاوتة، أحيانا غزيرة أحيانا الأخرى لا تكون ضعيفة، على غرار يوم أمس مساء فين سجلنا كميات أمطار ضعيفة نتيجة ظهور خلايا رعدية، تحديدا بسجنين من ولاية بنزرت حصلنا على 3 ملمترات. لكن عامل الريح كان هو الأبرز أكثر من الأمطار خاصة بالمرتفعات، كذلك المناطق الساحلية. يعني بالتالي احنا في صلب الاعلان عن هبوب رياح قوية اللي يهم تقريبا كافة المجالات البحرية. الرياح ايضا موجودة بجهة الصفاقس تتجاوز احيانا في الفترة الصباحية هذه 60 كيلومتر في الساعة، خاصة في الاماكن القريبة للبحر، معناها تتجاوز في شكل هبات 60 كيلومتر في الساعة. وبالتالي هذه الرياح في مناطق الجنوب تثير محليا الرمال والأتربة، وهذا استنسنا به، أحيانا تحجب مدى الرؤية الأفقية. ولكن لنقل كونه شهر ماي شهر عدم الاستقرار بامتياز. علاش؟ على خاطر عادة ما نسجل فيه أمطار رياح تقريبا كل شيء موجود، حتى أيضا تساقط البرد بأماكن محدودة. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. مهم جدا هذه الأمطار، لكن سنعيش فترة نجم نقول ظرفية في الاستقرار، أجواء مغيمة جزئيا تقريبا على كامل البلاد من هذا اليوم إلى غاية يوم الأربعاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. صحيح يتجاوز المعادلات العادية بقليل، نلمس التجاوز أكثر يوم الغد بداية الأسبوع ديشمي، يعني خاصة مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي عامل أساسي ومهم في هذا الارتفاع. تقارب درجة الحرارة 35 أو 37 درجة في داخل البلاد، في حين تبقى المناطق القريبة للبحر تستأثر بدرجة حرارة أقل ما بين 25 و 31 درجة، وتوصل حتى 41 بأقصى مناطق الجنوب. نهار الثلاث تراجع طفيف في درجات الحرارة، استقرار نسبي يوم الأربعاء، لكن لا جديد يذكر من حيث الأمطار، أجواء مغيمة جزئيا، الرياح تتغير أحيانا شمالية تنخفض درجات الحرارة وإن اتجهت إلى القطاع الجنوبي ترتفع. هذا هو التداول. ردوا بالنا على رواحنا في الصباح بكري، رو ثم نسمة ثم هواء برد شوية كذلك آخر النهار، ما زال بكري تقديريا على تخفيض من الملابس بشكل نهائي.
0: عندك تقول لنا 35 درجة مثلا غدوة الحي،
1: نجم غدوة نصيف، لكن نهار الثلاث والأربعة من نرجعوا نلبسوا حاجة بيدها شوي. يعني سبحان الله ما فماش يعني تخفيض من الملابس، ما هوش باش يكون دائم، هو ظرفي جدا نتيجة يعني سطوع يعني ظهور الشمس لفترات طويلة أو مرتفع للضغط الجوي مع الرياح الجنوبية. صحيح نسبة الرطوبة تكون مرتفعة شوية، ولكن بعد هذا أو حتى في الأيام المقبلة النصف الثاني من شهر مايو ثم مؤشرات عودة الأمطار. هذا مبدئيا. أكيد يعني كل ما نقرب نمدكم بكل التفاصيل والمعلومات. استنستوا بنا واستنستوا بطريقة العمل متاعنا. نحب نعطيو معلومة صادقة وفية، ولكن وقتك ينقربوا باش نكونوا أكثر مصداقية.
0: أكيد. شكرا، وإحنا نحيو فيكم الشهادية. شكرا مهندسنا سرحان الرحالي، نورتنا. شكرا. يعطيك صحة، إن شاء الله نهارك طيب. هكا اليوم نكملوا مع الرياح، وفما درجة حرارة مرتفعة كمان صيفينا، وغدوة الحي أكثر وأكثر عاد، كاستحفظوا على رواحكم. مرحبا بكم في منوعة أحلى صباح لكل مستمعينا الكرام. متشوقين باش تسمعوا غنيتنا توا، وين زيد كيفكم، خاطر باش نرجع لي قديش من عام، من عام 92 ل 2026، قديش نعمل عملية حسابية ولا سيبون 34 سنة. غنية عندها 34 سنة وما زلنا نحفظوها كجماعيا. أي يا خالد، أي يا أحمد، أي يا طارق، غني مع بعضنا. أي سرور أنت، الدنيا بتضحك ليا، لطيفة العرفاوي وأنا راجعين.

0: من ألحان سامي حفناوي وكلمات عبد الوهاب محمد غنيت لطيفة العرفاوي. شكون هو يسمع ويتميل هكا؟ شكون بخلاف فريق المنوعة؟ كيفاش غنية عمرها 32 سنة ونجم نغنيوها وعن ظهر قلب زاد حافظين كلماتها؟ ما لا قوة لطيفة العرفاوي. صباح الخير، صباح النور، صباح القوة والنشاط والحيوية. صباح الخير يا أحمد.
1: صحافة اليوم،
2: صحافة اليوم،
0: هذا ديركتوم في صلب الموضوع طارق، ما غير مفتحات به. يا صباح الخير يا احمد،
3: مرحبا بك مجددا سرور. وخلينا نصافح ونتصفح عناوين الصحف الصادره اليوم سواء الورقيه والا حتى المواقع الالكترونيه، وننطلق بجريده الشروق. في لايون، ولاول مره في المؤتمرات العلميه ببلادنا روبوت جراحي يقتحم المجال الطبي، كان تم عرضه في صفاقس اثناء مؤتمر طبي خاص باطباء الكلى والمسالك البولية. في العالم، الصراع الصيني الأمريكي سيحدد مصير النظام العالمي، وقوة هادئة تتحرك خلف الستار، الصين لاعب الظل في حرب إيران. وفي الرياضة، كتبت الجريدة جريدة الشروق الإفريقية لحسم اللقب والترجي لقلب الطاولة في إطار ديربي العاصمة، والجماهير تقول ديربي من نار. جماهير الترجي الرياضي البطولة لن تغادر باب سويقة، وجماهير النادي الإفريقي نحن الأجدر باللقب. هذه تقريبا تصريحات كل من جماهير الفريقين. إلى الموقع الإلكتروني الصباح نيوز، ومن أهم عناوينه: دول عربية ستسترجع كنوزها المنهوبة من فرنسا ومن بينها تونس. الرعب يجتاح جزر الكناري تحسبا لرسو سفينة هانتا، الفيروس اللي سمعنا عليه مؤخرا. وانتخاب التلفزة التونسية نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط. نمشي إلى الصحافة العالمية، حيث تتمحور عناوين الصحف العالمية اليوم حول تطورات سياسية وأمنية حادة في الشرق الأوسط وتوترات إقليمية، إلى جانب قضايا دولية رئيسية. فأبرز العناوين تشمل تصعيد أسطول البعوض الإيرانية ضد البحرية الأمريكية ومؤشرات تفوق أوكرانيا، بالإضافة إلى انتقادات إسرائيلية لنتنياهو وتحليلات أمريكية حول العلاقات مع أمريكا. فبحسب الفاينانشال تايمز، واشنطن عاجزة عن إنهاء تهديد أسطول البعوض الإيراني، مؤشرات عن ميل ميزان القوى لصالح أوكرانيا بفضل المسيرات. في صحيفة الجارديان، ترامب ونتنياهو من شراكة الحرب إلى تبادل الاتهامات. في تقريبا في افتتاحية الاندبندنت، الدبلوماسية مع إيران على وشك الانهيار، وأسبوع غريب لترامب وفشله في كسب القضية الإيرانية. في صحف السينين، سفير الإمارات يكشف أسباب الانسحاب من أوبيك وسط اضطرابات سوق النفط، والكشف عن وثيقة عمرها 112 عام توثق مأساة غرق التيتانيك.
0: شكون كيفكم؟ أدليل مع إذاعة صفاقس ما يفاش، قراءة في عناوين الصحف. يعطيك صحة يا أحمد. بعد شوية نزهة وفاطمة في قراءة أبرز عناوين والأحداث الوطنية والجهوية وأيضا العالمية، ومن بعدها خالد في الأخبار الرياضية. متابعة طيبة، يتمنى لكم فريق أحلى. صباح اليوم سفيان خديم الله، طارق بكور، أحمد الحش طيب، وسرور الهدى،
3: وأسامة المليتي أيضا،
0: نوجه له التحية ونغني مع بعضنا. يلا، صباح الخير، صباح الخير يا مدلل. لبي لشعيل حتى الـ7:30.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
2: صباح الخير. احتفاء بشهر التراث رحلة في قلب الذاكرة، وخرجت المدينة التقليدية داخل أسواق مدينة صفاقس. غلق مكتب بريد العطايا بجزيرة قرقنة بداية من الغد على خلفية القيام بأشغال. الديوانة التونسية تنفي إجراء تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية للتونسيين بالخارج. بداية من اليوم رئيس مجلس العموم الكندي في زيارة رسمية إلى بلادنا. 25 شهيدا وعشرات الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان. إيران تحذر من استهداف ناقلاتها وسط ترقب لردها على مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي،
3: صباح الخير.
2: ونزهلوتي. في إطار احتفاء بلدية صفاقس بالدورة 35 لشهر التراث تحت شعار أصالة وتجديد، تنظم بلدية المكان اليوم رحلة في قلب الذاكرة عبر مسارات ثقافية متنوعة، وخرجت المدينة التقليدية داخل أسواق المدينة العتيقة مع إطلاق مشروع ذكي لتثمين تاريخ أبواب المدينة عبر تقنية كود QR.
3: كما تنتظم بالمناسبة يوم السبت القادم عدة عروض موسيقية بالفضاءات المفتوحة وعروض مسرحية بساحة القصبة بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس، على أن يكون الاختتام يوم الأحد القادم بسهرة فنية كبرى تحتفي بالمألوف والطبوعة التونسية الأصيلة بقلب المسرح البلدي.
2: من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 8 صباحا إلى 2 بعد زوال بطريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5 ونهج برج النار وشارع علي البلهوان.
3: كما ينقطع إلى 3 بعد الزوال ببلدة بيرالي بن خليفة، أولاد بن خيل، أولاد بن علي وأولاد حاج قاسم واحد، الطيفة وسيد الظهر وودي الرخام، وطريق عقارب من كيلومتر 25 إلى كيلومتر 60، وبولذياب وأولاد مبروك وأولاد محمود والأخميسة والعبيرة والجندول
2: إلى جزيرة قرقنة، إذ من المنتظر أن يتم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا بداية من يوم الغد على خلفية القيام بأشغال الصيانة وإعادة تهيئة وفق الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس.
3: وضمانا لاستمرارية الخدمات، فإن البريد المتجول سيؤمن حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع. كما شددت الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس أنها تعمل على التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة قصد فتح فضاء مؤقت لتقديم الخدمات المالية والبريدية.
2: تساهم التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني في تونس في خلق مواطن شغل، وهي همزة الوصل بين المستهلك والبائع. هذه التجارة تشمل عديد المواد والمنتوجات وتسهل على المواطن الحصول على حاجياته والدفع بأكثر من وسيلة، غير أن هذا النوع من التجارة يشكو عديد النقائص وفق ما أكده عدد من المواطنين لمراسلنا بجبنيان المختار بن علي، مطالبين الدوائر المسؤولة بضرورة تنظيم القطاع للارتقاء بشفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق مختلف الأطراف.
4: بالنسبة لتجربتي مع التجارة الإلكترونية كانت ناجحة، ستسهل حياة العباد، سهل لهم حياتهم وقضية توصل لهم من هما.
5: فما برشا شوا في برشا حوايج وبأسباب مختلفة تنجم تختار اللي تحب معناها.
6: تربحك الوقت وتربحك راحتك، كما تو مش يجينا سيف ما عادش نجم تخرج تقضي في السخانة، هانك تسهل على روحك وتعدي كوموند أونلاين وتوصلك حتى كش الباب دارك.
5: أي وليت حاجة معروفة برشا في وقتنا تو، أنها تسهل على العبد يجي هو مرتاح في داره وتربحه الوقت والتعب. أون بليس فما برشا شواف وبأسباب مختلفة تنجم تختار اللي تحب.
7: ساعة كي ما تعجبنيش ونحب نعمل إيشانج يرجعوا لي.
8: ثم باجات ثقة هكا ويخافوا ربي، ثم باجات ماهوش مريقلي،
7: مرة تخيب مرة تسيب.
9: فيها إيجابيات وفيها سلبيات، لازمك تعرف منين تاخو وعندك الثقة، معناها ناس معروف.
5: أما كيما فما البي فما الخايب زادة.
10: حصلت معناها يوريك نوع ويبعث لك نوع.
7: ساعات فما لي غشوك وكل
0: وجري ديما ضحية وصير فيها برشة تحيل.
6: كما زاد فيها حاجة خايبة انه فما عبد غش
0: ما تصلحش، شريت مرتين وحصلت فيه.
5: فما شكون يغشك، ساعات تطلع لك السلعة مش كيما في التصويرة.
6: نجم ترى حاجة في فيسبوك تعدي فيها كوموند ومن بعد تجيك حاجة أخرى.
10: مثل فتيك اللي تشوفه دي مش تاخد.
9: واحدة من الناس حصلت ثلاثة مرات، كمان ديت حاجات وغشوني، حبيت الرجوع ما حبوش يرجعوا.
10: تطلبوا اليوم تجيك السلعة، تطلبوا غدوة على ريكلاماسيون حاجة ما عادش يجاوبك حتى حد.
9: علق علي وسكر علي التليفون. ماهيش منظمة وفسدت خدم لي بوتيك وكل حاجات والكل.
0: ناخذ حوايج معروفة وموني مرتاح في مخي.
9: منظمة؟ منظمة نولي ومعناها عباد معروفة وتخدم وتخلص.
0: لازمها تتقنن يعملوا لها قانون معناها باش يحمي المغادر والشاري.
2: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ووسط تشكيات المواطنين من غلاء أسعار الأضاحي مقارنة بالسنة الماضية، أطلق رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن جربوعي تحذيرا بشأن الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة.
3: حسن الجربوعي انتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30 ألف أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، وأكد أن تلك الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.
11: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكون فما خلية أزمة بينها وبالتنسيق بين وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش من برا كما عديد الدول الأخرى أنترطان نبني قطاعنا وفلاحنا لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوفوا في توجه رئيس الجمهورية اليوم للدور الاجتماعي للدولة، لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعوضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعون اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مش من قوة الشعب التونسي باسم قوفة المواطن.
2: ومع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري جبري أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجل استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار، وأضاف أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوانة سند 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر السنة الحالية، وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، بما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100% لمختلف الخدمات الديوانية.
3: الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة جدد التأكيد على أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
2: وفي باب العلاقات الثنائية وبدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، يؤدي رئيس مجلس العموم الكندية فرانسيس سكارباليجيا زيارة رسمية إلى بلادنا تتواصل إلى 13 من مايو الحالي على رأس وفد برلماني في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا لا سيما على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
3: وفي سياق متصل، يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة بداية من اليوم وإلى غاية 13 من مايو الجاري. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين تونس وقطر في مختلف الميادين.
2: في أخبار العالم، ووسط حالة من الترقب للرد الإيراني على أحدث المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استلام الرد الإيراني في وقت قريب جدا، وقال إن إيران تريد حقا التوصل إلى اتفاق.
3: وبالتزامن مع الترقب الأمريكي للرد الإيراني والهدوء في مضيق هرمز، كشفت تسريبات عن توقعات بموافقة الجانب الأمريكي على رفع العقوبات بشكل تدريجي عن إيران في حال إقدام إقدامها على فتح مضيق هرمز، وكمرحلة تالية تطلب الإدارة الأمريكية من الجانب الإيراني التخلص من مخزون اليورانيوم الذي يمثل خطا أحمر بالنسبة للرئيس ترامب في الاتفاق، إلى جانب تحديد النسب وسنوات التخصيب.
2: ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية.
3: وفيما تتواصل جهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، نقل موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران تجريان مفاوضات بشأن وضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا، فيما تلعب قطر دورا محوريا في الوساطة بين الطرفين. وقد تجلى ذلك من خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي برئيس وزراء وزير الخارجية القطري الذي تركز على مسار التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
2: على الجبهة اللبنانية، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق الجنوب وجنوب العاصمة بيروت، ما أسفر في حصيلة ثقيلة أمس عن مقتل 25 مواطنا لبنانيا وإصابة 108 آخرين.
3: في المقابل، أقر جيش العدو الصهيوني بإطلاق المقاومة اللبنانية طائرات مسيرة على الكيان المحتلة، ما أدى إلى إصابة عدد من جنود الاحتياط بجروح متفاوتة.
2: وفي قطاع غزة، تعرضت مناطق سيطرة قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف أدى إلى وقوع إصابات، كما نفذ جيش العدو نسفا داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة.
3: في الأثناء، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال صباح اليوم ترحيل ناشطين إسباني وبرازيلي بأسطول الصمود العالمي عقب استكمال التحقيقات معهما، مؤكدة تمسكها بمنع أي محاولة لكسر الحصار المفروضي على قطاع غزة.
2: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. احتفاء بشهر التراث، رحلة في قلب الذاكرة، وخرجت المدينة التقليدية داخل أسواق مدينة صفاقس، غلق مكتب بريد العطايا بجزيرة قرقنة بداية من يوم الغد على خلفية القيام بأشغال، الديوانة التونسية تنفي إجراء تنقيحات جديدة في نظامي توريد السيارات والأغراض الشخصية للتونسيين بالخارج، وبداية من اليوم رئيس مجلس العموم الكندي في زيارة رسمية إلى بلادنا.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نشرة بالصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزهة الواتية، الكلمة الآن لخالد بوشيبة والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
12: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
12: عشرة ديمة
13: ديمة.
1: سبور نيوز.

0: 47 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. نقول مبروك لفتاة النادي السباقسي بعد تتويج بلقب كأس تونس كرة السلة الكبريات بتغلبه على الجمعية الرياضية النسائية بجمال بنتيجة 57-43 في دور النهائي اللي يقيم بالقاعة متعددة الاقتصاد برادس. اللقب الثامن لفتيات نادي السباقسي، وتحصلت لاعبة نادي السباقسي مريم ترابلسي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة. ألف مبروك ومزيد من النجاح والتألق لكبريات نادي السباقسي. زميلنا حسام قبع كان حاضر طبعا على عين المكان في الوصف والتعليق على هذه المباراة، وحاور هداء الحمروني لاعبة النادي الرياضي السباقسي وتتويج هام بالنسبة لهدى. نواصلوا دائما في سلسلة الحوارات أحمد بوحتو رئيس فرع كرة السلة في النادي الأسفاكس. في الرجال في المقابل الافريقي، توج بلقب كأس تونس كرة السلة بعد انتصاره في المباراة النهائية على الاتحاد المنستيري 67-50، والافريقي يرفع بهذا التتويج رصيده لثمانية ألقاب في مسابقة كأس تونس كرة السلة بعد التتويجات السابقة سنوات 82-99 2001 2003 2014 2015 و2024. من كرة السلة إلى كرة القدم، ويوم أمس دفعة ثانية مقابلة الجولة 29 لبطولة رابطة المحترفة الأولى كرة قدم، نجم الساحلي انتصر أمام نادي بنزرتي 1-0، فوز للهام لنادي السباقسي أمام مستقبل مرسى 3-0 في ملعب الكرم، والترجي الجرجسي انتصر أمام نجم المتلوي 1-0. لقطة الموسم في مباراة مستقبل المرسى والنادي السباقسي، تكريم علي المعلول لعب النادي الرياضي السباقسي وسط ترحاب وهتافات كبيرة من جماهير المستقبل المرسى وجميع الحاضرين في ملعب. طبعا الكرم أيضا مختار ذويب تم تكريمه في هذه المباراة، لعب السابق للمنتخب الوطني التونسي كرة قدم. الترتيب الوقتي، الفريق في الصدارة 62 نقطة، ترجي مركز الثاني 60 نقطة، النادي السباقسي المركز الثالث 59 نقطة، الملعب التونسي 45، اتحاد منستيري 42، نجم الساحلي 41، المركز السادس، المركز السابع نجم تلاوي 39، الترجي الجرجسي 38 نقطة. على مستوى طليعة الترتيب والفرق في طليعة الترتيب، طبعا اللقاء المرتقب اليوم دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي بتحكيم اجنبي انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر في ملعب المرحوم حمادي العقربي برد مباراة منقولة على الوطنية الأولى وقادة الكأس القطرية. طبعا نعود إلى مباراة نادي السباقسي ومستقبل المرسى، ومحمد الكوكي يقيم الموسم بالنسبة ليه بعد هذا الانتصار من مستقبل المرسى قبل لقاء الأربعاء القادم في آخر الجولات أمام النجم الساحلي.
1: كنا قادرين نعملوا مخير، لكن اليوم كتشوف 21 جولة الأخيرة النادي السباقسي هو البطل، هو متصدر الدوري مهما كانت نتيجة الدربي تاع غدوة. بالنسبة لمباراتنا احنا اليوم اوبجيكتيف تاعنا خلينا 3 نقاط كما قلنا قبل المباراة، انه تبقى حظوظنا موجودة ونبقى حيين للآخر جولة. صحيح مصيرنا مش بيدينا، لكن ديما نحطوا بريسيون على الكونفيرون، ما تعرفش على الكرة، وعندنا مباراة توا ميزابار معناتها دي زوبجيكتيف نتاعنا ولا نتاع النجم الرياضي الساحلي، ان كلاسيكو يستنى فينا ان شاء الله نكملوا اون بوتي. حاجة أخرى بوزيتيف اليوم اللي يعطينا فرصة الأولاد الصغار معناتها من فريق النخبة اللي نجموا مش نجموا أكيد باش نستحقوه مباراة كاس، دونك الحمد لله معناتها مباراة ناجحة على أكثر من مستوى. فماش مباراة نلعبوها من أجل التعادل ولا حاجة ولا هزيمة ولا خبرة، نلعبوا ديما من أجل الفوز. عندنا مباراة كلاسيكو يستنى فينا ناخذوا ان شاء الله 3 نقاط. لوبجيكتيف برينسيبال لولين لا كومبيتيسيون افريكان عندها اوبجيكتيف تاع نستناو معناتها نتائج المباريات الاخرى وندري بالفريق فريق كبير وهذه هي معناتها المكانه اللي يسحقها وقادر يعمل مخير. بالنسبه لي انا اعتبره نجم نقولوا قمنا بموسم ممتاز وان شاء الله نتوجوه معناتها في نهايه الموسم بالكاس اللي هو واحد من الاوبجيكتيف نتاعنا بالافكتيف الموجود ان شاء الله نقدروا نوصلوا بعيد ولما لا تفوز بالكاس ان شاء الله.
0: كان هذا محمد الكوكي مدرب النادي الرياض السبيرتي. عربيا الآن النادي اتحاد العاصمة الجزائري حقق فوز على ضيف وزمالك المصري بهدف دون مقابل في لقاء احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي بذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. سجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم المتألق أحمد الخالدي في دقيقة 90+8. ملك الجزاء احتسب حكم مباراة بعد العودة لتقنية الفار وثبوت عرقلة المدافع ريان محروز حيث سبق هذا الهدف هدف آخر للزمالك تم إلغاءه بعد العودة وإعلان ركل الجزاء للفريق الجزائري. سيكون الموعد مع مباراة الإياب يوم السبت مقبل 16 مايو بملعب القاهرة الدولي. نرجع لرياضة القاعات وتأهل الترجي الرياضي الدونسي لنهائي كأس تونس الكرة الطائرة. يوم أمس تأهل الفريق على حساب نادي الصفاقسي في نصف نهائي المسابقة بقاعة الزواوي بنتيجة 3 أشواط. نضيف التفاصيل 25-17 25-23 و25-19 ونذكر أن الترجي سيواجه في الدور النهائي نجم الساحلي اللي تأهل مساء أمس على حساب مولدية بوسالم 3 أشواط مقابل 0. أفتح قوسين حول أداء النادي السبيقسي في مباراة أمام الترجي هذا التونسي. أداء ممتاز أمام الترجي لكن طبعا يجب أن تكون هناك لفتة أكثر بالنسبة لفرع كرة الطائرة في النادي هذا السبيقسي وما يتحملش المدرب غازي قبعة المسؤولية حول ربما هذه نتائج حق فيها فرع كرة الطائرة في النادي السبيقسي لأنه إذا ما نعطيوش الأهمية للفرع وما ندعموش الفرع ماديا ويكون فما دفع معنوي ومادي ما نجموش تحقق النتائج. يزم فما خبرة يزم فما انتدابات في صلب الفريق ويزم فما استراتيجية عمل حتى نجم نحقق نتائج إيجابية في الفرع وما نبدأوش نتكلم ونقول أنه المشكل في المدرب والمشكل في النتائج لأنه المشكل أساسا في استراتيجية العمل وفي الأداء يعني في الدعم المادي للفريق. شنو تعطيني باش نجم أنا نكون فريق ونعطي نتائج. مباراة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد الدفعة الأولى ترجي فاز أمام نجم الساحلي 28-19. الدفعة الثانية النادي الإفريقي انتصر أمام بعث بن خيار 29-20. نادي سبت الزيت في لقاء كبير بملعب التونسي يعني وقت الأصلي انتهى 24-24 ثم حصة إضافية 28-28 وتأهل نادي سبت الزيت بعد الفوز برميات 7 أمتار 4 مقابل 3 32 31. جمعية الحمامات سبورتيغال موكنين 28 مقابل 27 بالنسبة لكرة اليد. أكيد الحدث مونديالي في صيف هذه في صيف طبعا 2026 وشاكيرا تعود بعد 12 سنة من الغياب عن الغناء في المونديال نختم بها أخبار رياضة نشيد الرسمي لمونديال 2026 7:53 دقيقة عودة إلى سور الهداك واصل معكم المشوار الإذاعي المباشر تحية قسم رياضة بصوت خالد بوشيبة طريق سلام.

0: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل ابلي ماي ام جي جراتي واربح.
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم.

0: قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. هل تعلمون أن أول مسرحية تونسية عرضت بصفاقس؟ وأن أول فرقة مسرحية قارة للتمثيل في البلاد تأسست في صفاقس؟ هو عشق للركح. تتابعون فصوله في كتاب تاريخ الحركة المسرحية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: عبر صفحات الكتاب البالغة 168 صفحة، سعى المؤلف الدكتور محسن التونسي في كتابه تاريخ الحركة المسرحية بصفاقس، سعى إلى الكشف عن أهم المراحل التي قطعها المسرح بصفاقس منذ أكثر من قرن، والتعريف بأهم الأحداث التي شهدها. كما رصد واقع المسرح ونشاطه في السنوات الأخيرة. الكتاب يأخذ القارئ في رحلة طويلة ممتعة من خلال قراءة في حياة أعلام المسرح بصفاقس من كتاب وممثلين ومخرجين يعتبرون من رواد المسرح التونسي. من رموزهم يذكر المؤلف محمد شبشوب، شافي رشدي، محمد بن علي الفارسي، مختار الحشيشة، عبد السلام البش، عامر التونسي، علي المكي، خالد العكروت، مصطفى الزغيدي، وعلي المصمودي. يتضمن متن الكتاب معلومات على غاية من الأهمية، فقد عرفت صفاقس قصرا للمسرح البلدي منذ سنة 1903، وعرضت بصفاقس أول مسرحية تونسية من إنتاج جمعية الآداب العربية سنة 1912. وفي سنة 1913 تأسست أول جمعية مسرحية بصفاقس، هي جمعية التهذيب، وعرفت صفاقس زخما من الجمعيات المسرحية ما بين الحربين العالميتين، في حين تأسست بصفاقس أول فرقة مسرحية قارة للتمثيل في البلاد سنة 1965، وتأسس الاتحاد التمثيلي سنة 1968. وقد اختار المؤلف نجل المسرحي الإذاعي الكبير عامر التونسي، اختار نهاية حكيمة لكتابه باقتراح بعث دار المسرحي على غرار دار المحامي ودار المهندس لالتقاء رجال المسرح وأحبائه لجمع الذاكرة المسرحية والنهوض بالقطاع.
1: صفاقس قصة كتاب.
0: لكتاب تاريخ الحركة المسرحية بصفاقس إضافة مهمة للمكتبة المسرحية بصفاقس، لا شك أنها تثير لدى القارئ عدة أسئلة، في مقدمتها: كيف انهار هذا الصرح المسرحي ولم يعد مثالا يحتذى أو نموذجا يتبع؟ تاريخ الحركة المسرحية بصفاقس، كتاب على ذمتكم بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
1: قصة كتاب
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

وقت وبالمتابعات والمواكبات، ونهار الأحد ديما معروف عليه الحركة، وإن شاء الله كل حركة فيها بركة، سواء كان دروس تدارك كما كنا نسمعوا لتلامذة البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. امتحان هام وهام جدا، العائلة التونسية كل تتجند، وهل نعملوا فيه الكل من أجل اللحظة هذية، لحظات والمرحلة هذية والعام هذية، عام البكالوريا بالنجاح إن شاء الله للناس الكل. راه مش كان الأولياء وتلامذة، راهو حتى الأسرة التربوية تتجند، حتى الأسرة التربوية تقعد خايفة، يد على قلبها، تقول لك نتائج سنوات من العمل تستنى كيف ما تستناو وانتم أكيد في النتائج، كل أستاذ يستنى فرصة باش يقيم ما قدمت يديه وشنو عمل وشنو أضاف للتلامذة، إلى أي مدى نجح معاهم. نتصور هذا المخاض اللي يعيشه كل أستاذ مهما كانت تجربته، راه مع مجال التعليم كل عام عنده جديد، وكل عام يعيش نفس الضغط، وكل عام نفس هذيك الرهبة متاع البكالوريا. إن شاء الله بنجاح والتوفيقك محلية. واحد يحكي على رهبة نجاح، وأنا هكا فرحانة هكا منطلقة، خطر ما عنديش باك، وخطر سنين من اللي عدينا الباك، ولكن تقعد ديما فما وقع خاص للامتحان هذية على عائلة تونسية، على نفسيتنا، مهما يقولوا مهما يوصيوا ردوا بالكم الضغط، لكن سبحان الله الواحد كهو امتحان بكالوريا، امتحان يلزم برشا تركيز، ما فماش كل حظ كبير الحقيقة، معناها ما فماش واحد يقول لك والله زهرت معاه في الباك، بون تظهر يمكن في بونتو اثنين، ما معناتها واحد هكا ماتير كاملة، سورتو خاصة المواد العلمية ولا شعب العلمية، أما حتى الأدبية توليت بالمقاييس وبالمعايير، معناها ما فماش برشا هكا الحظ اللي كنا نحكيو عليه في سنوات انخلت حاسيلو. إن شاء الله يا ربي حظكم يبدأ هكا عالي، وقتش جي ضربة الحظ، وقت اللي يبدأ واحد مستعد هكايا وزيدة مليان، وجي ظروف الكل معاه، معناها يلقى مثلا حظر بالقداء ما نعرفش أنا الإكواسيون الفلانية إذا كان شعاب علمية، ولا حظر الموضوع الفلاني إذا كان شعاب أدبية، وقت بالحق هكا نقوله نحكيه على حظ، معناها حاجة هكا فهمها وينجم يقدم فيها الأفضل. يقعد ديما التحضير من السنوات الأولى، مش بين ليلة ونهار، الباك ما عمره ميجي هكاكا، من سنوات قولوا احنا من التكوين متاعك حتى لوين تخلط للباك، إن شاء الله بالنجاح للناس الكل. وفي الأثناء هذية وانا نحكي على البكالوريا، فما ونتو نحكيو عليها في وقتها، فما دروس مجانية تنطلق نهار 18 مايو إن شاء الله، نهار الاثنين الجاي مش غدوة، الاثنين اللي بعده، بترتيب من المنظمة الجهوية للتربية والأسرة اللي ترأسها الأستاذ محمد العذار. فما تقريبا أكثر من 300 ساعة لدعم البرنامج كامل، ولا لدعم التلامذة في امتحان البكالوريا. ما عليكم كان تدخلوا على الصفحة الرسمية للمنظمة واللي مقرها دار الأسرة أول طريق جرمدة، كان تحبوا تتلقاو الدروس هذه بصفة مجانية، واللي نشكر فيها كل الأساتذة المتطوعين والمجندين في الفترة هذه لنجاح العملية التربوية، لنجاح هذا الامتحان. إن شاء الله بالتوفيق. باهي شكون نقولوا له زادة بالتوفيق؟ نقولوا بالتوفيق لمختلف الرسامين اللي باش يكونوا حاضرين اليوم ومتوجين في لقاء الرسامين دورة البيئة وفنون الرسكلة، دورة الثالثة اليوم في دار الثقافة محمد خميخم بساقيت الزيت. ضيفتنا أستاذة سوسن نجاح، مديرة هذه الدار، دار الثقافة محمد خميخم كما قلت ساقيت الزيت. فما تكريم للعديد من الوجود وجوه، منهم الرسامة والمبدعة والمربية زادة سلوى البحري. على كل سيدة سوسن باش تكون ضيفتنا، وبرشا ضيوف أخرين زادة اليوم في منوعتنا اللي باش نعملوا تجويل في المركب الشبابي طريق الميناء، كيف باش تكون لنا لفتة مميزة على الدورة 35 لشهر التراث. فريق إذاعة صفاقس اسمه مثل بزميلتي عبير ويسرى على عين المكان في بطرية في الموقع الأثري، باش نحكي وزادة على بلدية صفاقس ومجموعة من التظاهرات اللي تخص شهر التراث. تحية السيدة منير البجاوي، وتحية لجمعية صفاقس المزيانة اليوم وأمس وليمة الجاية، تأثث العديد من اللقاءات مع بالشراكة مع بلدية صفاقس في إحياء والاحتفاء بشهر التراث. وكيف ما قلت باش نرجعوا على اليوم الجهوي هذايا، وتحية سيد مندوبسي محمد الخرات على حرصه الكبير أنه حتى

التظاهرة والدورة 35 تحظى وتوصل لأبعد مداها في برشا أماكن من جهة إصفاقس. هذا ما لدينا بخلاف الموسيقى اللي ما توفاش. حاولنا هكا نهار لحد ما نرجع شوية لبعض الغنيات اللي قعدت عالقة في ذاكرتنا الجامعية، منهم الغنية هذية، وإن شاء الله ربي غير أحوالنا الناس الكل الخير. نسمع ميدة حناوي وقت اللي تغني وتقول غيرت حياتي. تحية كل الفريق اللي أمنلكم صبحية اليوم. سفيان خديم الله، محب الطيور وسرور طارق بكور.

0: مش غريب، هو سنة الإصدار متاع الغناء هذه 92. كنت تفكروا ساعة شوية، ولكن كنت معانا، ولكن تبعتوا غنية الدنيا بتضحك لي لطيفة العرفي، واللي في نفس العام هذه 92. فحكا ديما الواحد حواسه تخدم الحمد لله في كل الأوقات. قلت مش كيف اللي الغنية هذه ولا اللحن هذه يشبه غنية مثلت كي سمعتها. يا سيدي دخلت وشفت وريت نفس الملحن سامي الحفناوي اللي غنى الدنيا بتضحك ليا لطيفة العرفاوي، وعام 92 هو بيدو اللي لحن غيرت حياتي اللي سمعتوها توا الميادة الحناوي. إن شاء الله عملتوا جو مع غنيتنا. ديجا 92، من عام 92 معناها حكاية 34 سنة، حاجة مش هينة بالكل، لأنه غنية تقعد هكاية حافظينها حاجة هيلة على الاخر، معناها بشي يبين قديش كانت الكلمات تضرب وقديش الألحان زادة قريبة من القلب والوجدان. وإحنا بش نقربوا لكم أكثر من خلال متابعتنا في جزءنا الثالث من منوعة أحلى صباح، ونمشي مع بعضنا لطريق الميناء وين فما برشا جو وين فما جديد كالعادة مع زميلي أحمد الحشطيب. صباح النور يا أحمد من جديد.
1: أهلا وسهلا بك سرور، مرحبا بكل مستمعين الأوفياء، ومرحبا بكم جميعا في أنشطة هذا الأحد، وهي فرصة أنه نعطيكم ديزادريس لكل من يحب يواكب النشاط اللي موجود في جهة صفاقس. وخلينا ننطلق بمؤسسة شباب اللي أمس ازداد زوز مؤسسات شبابية بكل من حي بن سعيدة بمعتمدية طينة، وأيضا المركب الشبابي الوفاء بالحاجب من ولاية صفاقس. فألف مبروك لهالمولودين الجديدين ولكل اللي أكيد يرعاو في الشباب ويكون لهم سند. أنا موجود بالمركب الشبابي طريق الميناء كما كل مرة في نشاط وتميز، باعتبار أن اليوم هو يفتح أبوابه لعبق الأجداد من خلال تظاهرة مميزة للغاية احتفاء بشهر التراث، وهي فرصة أن اليوم باش نعيش على وقع هذه الأجواء المميزة الخاصة بالتراث. ومعايا سيدة فاطمة جابر مديرة المركب الشبابي طريق الميناء حتى تعطينا فكرة عن أبرز الورشات المفتوحة اليوم بخصوص تظاهرة عبق الأجداد. اهلا وسهلا بك مدام فاطوم.
2: صباح الخير ليك اخويا احمد، صباح الخير سرور، صباح الخير كيفك متابعي ومشاهدي اذاعه صفاقس.
1: مرحبا بك.
2: بكم مرحبا.
1: كالعاده المركب الشبابي يحتفي بالتراث على طريقته الخاصه، فشو جوهر هذا الاحتفال اليوم ان شاء الله؟
2: هو اليوم عبق الاجداد، خلينا نشوفوا العبق نتاع الاجداد وراحه الاجداد في لبستنا. هو بدينا من الصباح نشوف زملائي قاعدين لابسين، وبالفعل مش لابسه، راهو لابسه مقلده، هي اللي قالت لك لابسين المحرم القدم نتاع جدادنا. وهذا اللي باش نشوفوه دونك اليوم، مش تكون هو العبق الاجداد بلمسات وبامضاء شبابي، هما التصور شبابي والإنجاز شبابي، مش تكون فيه برشا فقرات من ضمن كل عادة عنا الشكل العام، مش يكون الكل وكديكور الكل جميل جدا محطوط يعني على ذوق زاد الشباب، اختيار شبابي.
1: يعني ديجا شفتنا المرقوم اللي يزين الصالة اللي باش تحتضن النشاط، وأيضا كل ما يتعلق بالزربية التقليدية وغيرها يعني.
2: أكيد أكيد، والزرابي اخترناه من زاد بمعنى القديم الجميل. يعني نحب نقولوا هكاك. اذا عندنا ان شاء الله مش تكون عندنا ورشات نتاع رقص زادة كوريغرافي شبابيه مع اللباس التقليدي نتاعنا. نحن عندنا ايضا الاكله، شوفوا الاكله زادة التقليديه، ونحبوا الشباب هو اللي باش يقوم بانجازها وتقديمها. اذا عندنا زادة الفن والغناء زادة ايضا من موروثنا زادة التقليدي، اختيارات زادة شبابيه. عندنا ايضا ورشه في الرسم الابداع بتاع الشباب اللي كوريغرافي اللي عملتهم السيدة اشراف، باش نشوفوهم زادة مع بعضنا ان شاء الله فقرات هذوما، مع برشا تكريمات زادة لبعض الناس اللي بالفعل ساندونا وعاونونا واللي يتميزوا زادة في تشبثهم بالزي التقليديه نتاعنا. الهدف الكل كما نقولوا نحبوا ديما اللي كما قلنا ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، واحنا راهو احلى حاجه في دنيتنا انه التراث هو اهم شيء، التراث، وقاعدين احنا نعرفوا قيمه التراث يعني أي حل... كي تصير أي مشكلة في العالم الكل أول ما يضربوا التراث يضربوا الحاجات اللي عنا، لأن احنا عنا قوة، قوتنا بالرسمي في التراث متاعنا، في عبق أجدادنا اللي إن شاء الله نحافظوا عليه. وكل حبي للناس اللي بالحق تعشق بلادها وتعشق تراثها وتعشق تعشق الحاجات الحلوة اللي احنا صفاقس متميزة وزاخرة جدا جدا بالتراث اللي تخلي تو الناس كل تحتفي به في كل بلاصة. احنا فرحانين بالإنجازات اللي قاعدة نشوف فيها تتقدم من أي جهة كانت، ثقافية ولا البلدية ولا أي جهة كانت. وزادة أيضا نشكر إذاعة صفاقس اللي قاعدة تدور وتواكب في الأحداث هذه بارتو، وشكرا ليك إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة. هو احنا نثمنوا مجهود وزارة الشباب والرياضة وأيضا المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، لأنه في كل برنامج يعني أو في إطار المهرجانات الصيفية أنتم تعدوا فقرات خاصة بزيارات للمدينة العتيقة لإبراز الموروث الخاص بالمدينة العتيقة بالنسبة للشباب اللي يجيكم زائر من ولايات أخرى يعني مدام فاطمة.
2: نعم هذا في صلب العمل بتاعنا احنا تقريبا، حتى بيداغوجين عندنا فقرة كاملة على شهر تراث نحتفيوا به رسميا بطريقة رسمية، يعني يلزم تحضر برنامج بشكل رسمي. حبنا لصفاقس الناس الكل في أول برنامج وأول نشاط صيفي، مدينة صفاقس هي الأساس. مش كان مدينة صفاقس السنة إن شاء الله مش نشوفوا أكثر من هكا، مش نزوروا المناطق كلها كما العامرة كما المحرس كما جبنيانة كما الحنشة، باش نشوفوا تراثنا ودنيتنا وحلاوة بلادنا في كل منطقة وفي قرقنا في كل بلاصة، حلاوة بلادنا وقيمة بلادنا وتراثنا. محلاها صفاقس، محلاها بلادنا، محلاها مدينتنا العتيقة، وإن شاء الله يا رب نحافظوا عليها
1: إن شاء الله. شكرا لك مدام فطوم. خليني نتوجه أيضا بالتحية إلى الكوتش إشراف بن إسماعيل. أهلا وسهلا بك كوتش.
3: صباح الورد، صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح التراث.
1: ما شاء الله عليك منورة. اللبسة هذه هي لبسة من الموروث التقليدي متاعنا،
3: من الموروث التقليدي، وبالطبيعة احنا متعلقين بموروثنا التقليدي، متعلقين بأصالتنا، متعلقين بجمال أجدادنا. خلينا نقولوا محلاها تونسنا، محلاهم أجدادنا باللي خلوهولنا الكل، من لباس، من كلام. محلانا كي نقوموا الصباح نقولوا نهاركم سعيد، نقولوش بونجور معناتها
1: سعيد مبارك،
3: سعيد مبارك. فهمت محلاها كي نقولوا يفتح عليك ويعطيك الخير. بالحق معناتها اليوم مش نشوفوا برشا حاجات من خلال عبق الأجداد. مرحبا بكم الناس الكل، نورتنا يا أحمد كي العادة. شكرا إذاعة صفاقس اللي محتضنتنا بالطبيعة وديما منورين وديما مسلطين الضوء على نشاط المركب الشبابي طريق الميناء. شكرا للسيدة فاطمة جابر اللي ديما واقفة معانا وتحب نخدمه وتحب نقدمه أجمل ما يمكن للجهة والتونس ان جنرال.
1: دونك أنت بشتعتني اليوم بورشة خاصة بالكوريغرافيا لفائدة الشباب،
3: الكوريغرافيا الفولكلورية. محليهم شبابنا كي نشوفوهم بالطابع الأصيل، بالطابع التراثي، بزينهم محليهم كي يلبسوا لباسنا التقليدي، محليهم كي نخصوا شوية معناتها من الرقصة على الفولكلور. فهمت دونك حبينا هكا، حبينا نغرسوا نربيوا صغيراتنا على كل ما هو موروث تقليدي بمناسبة شهر التراث. ربي يحفظكم، ربي يحفظ بلادنا، وربي يحفظ موروثنا زادة
1: إن شاء الله. موافقين في هذا النشاط اللي ينطلق بداية من الساعة 10، والدعوة مفتوحة للجميع لمواكبة فعاليات بالمركب الثقافي، المركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس. وحبيت فقط يعني نرجع مع السيدة مع التراث فما الرياضة، وإحنا نقول عن الرياضة المدرسية اللي احتضنها المركب الشبابي أيضا بطولة الجهوية، وإن شاء الله دارت في أحسن الأحوال البطولة هذه.
2: نعم دارت وتم اختتام، الاختتام كان أمس، كان في ظروف ممتازة متميزة جدا طيلة سنة كاملة. نشكر كل القائمين على الإنجاز هذا، من مدربين، من سي عبد الجيد بن حورية، الناس الكل اللي معاه، لي كوتش، الحكام. كانت فريمون تعديت سون فوت، احنا كيما نقولوا باللغة الرياضيين. لا الناس الكل فرحانة، كانت فما احنا ديما الرياضيين انتصرت، نظام ممتاز توجو، وكانت رحلة مزيانة. ان شاء الله كل عام وشبابنا وليداتنا بألف ألف خير. تتويج مش مشكل اللي سي شكون التوج التوج احنا بالنسبه لي التوج الكل عطينا الناس كل اخذت ميداليات الناس كل خرجت فرحانه الحمد لله يا ربي نظام محكم خدمه ممتازه قلت صدقوني غلطه لا انا فرحت لانه ما شفناش حتى مشكله صغيره بين الشباب اللي يلعب متحمس هذه اهم شيء اللي يحب اللي بالحق نشكر الاطار الكل الرياضيه اللي تسهر وتعتني بان تغرس الروح الرياضيه من تو باش نشوفوا حاجه مزيانه في الملاعب نتاعنا نحن انا قعدت نشوف فيهم امس متسالش احنا خسرنا احنا ربحنا الكوتش يدور يقول له اسمع انت خسرت احنا ربحنا ربحنا الكل الكل مع بعضنا وحملوا بعضهم الكل كانت دوره ناجحه بامتياز كل عام وشبابنا بالف خير والرياضه التونسيه بالف خير
1: شكرا يعطيكم الصحه كل عادة نذكروا بالموعد سرور اليوم العشرة متاع الصباح عبقل جديد فما تثمين خاص للتراث المادي واللامادي هنية بالمركب الشبيب طريق المينابيس في قصة
0: تك صحة يا أحمد وجهتك جاي وين مش تكون
1: الأكيد باش ندخلوا أكثر لتفاصيل ونغوصوا في التفاصيل البلاد العربي حتى نتعرفوا عن الخرجة اللي باش تصير كيف كيف العشرة متاع الصباح اليوم في البلاد العربي إن شاء الله
0: إن شاء الله يعطيك صحة يا أحمد شوية خير نستناوك في متابعة مباشرة مرة أخرى وإحنا في الأثناء نذكروا الشركة الجديدة للنقل بقرقنة كانت أصدرت بلاغ تقول فيه للناس كل شيء زي ما يتقرقنا شو بحر قرقنا إذا باش نرجعوا له لا عاد تحرقناش المفاجأة تحرقش المفاجأة خليها ذيك فما تحيين في مواعيد السفرات نتيجة الرياح تدخلوا على الموقع الرسمي للشركة الجديدة للنقل بقرقنة وتتعرفوا على تفاصيل الرحلات هذية للفتكم الميتيو سويعة التالي كان أكد مهندسنا سرحان الرحالي أنه درجة الحرارة في ارتفاع غدوة الحي باش توصل 35 درجة غدوة نهار صيف صيف بامتياز فتاخذوا حذركم نهار ثلاث باش تعاود ترجع تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 35 يعني تستقر في 22-24 درجة فواجب الحذر خاصة مع المعطيات هذية ومعروف على شرمي هكاك ديما يصير مرة نهار سخون ومرة نهار بارد ذلك علاش مدام قلنا طقس سخون خلينا ما نحرقوش المفاجأة نسمعوكم أغنية تتعدى في الصيف نسمعوها كان في الصيف أم احنا في الربيع زاد على خطر محتاجين برشا طاقم البحر يلا نعملوا وقفة مع الإشهار نسمع بعدها كاظم الساهر نرجع لكم جديد لمنوعة أحلى صباح
4: إشهار
5: إشهار
6: ملا عيد ميلاد عليك يا مايم جي اليوم عدي مايم جي في الكاسة واشري خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و 990
7: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم

0: هاي حسر على هالغنيات وعلى الجو هذية من كلمات كريم العراقي وألحن هو كاظم الساهر. غنى نزلت للبحر غنية من عام 1993 وديما هكا ما نعرفش ترجع لي برشا ذكريات مع الفترة الزمنية معناتها أوج التسعينات وقت الغنية الضاربة الكل مش كان في العراق حتى في تونس. نتذكر وقتها في باب الديوان كانت فما بريكة الحشيشة أحدث الغنية ديما تقعد تظن هكا مع أمبوكل سلامتك من الآه وهذية وبرشا غنيات أخرى محليها هيك الفترة ومحليها ومحلى كل الفترات الحقيقة ما فماش حاجة محليها حتى الجيل المقبلة باش يذكروا الفترة اللي احنا فيها توا يقولك محليها. وانا نحب نستدعكم على لما اليوم محليها فيها رسامين في دار ثقافة محمد خميخم في ساقية الزيت. تفاصيلها كيفاش نجموا تكونوا حاضرين اكثر تفاصيل مع سيدة سوسن نجاح مديرة هذه الدار. صباح النور سيدة سوسن، مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتي اذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك، صباح الخير، شكرا على الاستضافة وشكرا على اللقاء هذايا.
0: يعيشك يا لاله، مرحبا بك، نورتنا برشا. سمعنا وقرينا وشفنا برشا متوجين وفما برشا تمت دعوتهم اليوم لقاء الرسامين. خلينا ناخذوا تفاصيل اوفر كيفاش ينجم يكون الجو هذايا وشكون شكون هم المدعوين وكان المغرمين ولا كان المحترفين، اعطينا اكثر تفاصيل سيده سوسن.
1: اللقاء الرسامين هي انطلقت نهار 11 ابريل وتختتم اليوم ان شاء الله 10 ماي وهو لقاء يجمع اكثر من 10 سادة فنون تشكيلية وكيف كيف مش يكون ثم برشا معارض، اكثر من 4 معارض، 3 معارض مش تكون مع فنون تشكيلية وزوج معارض حول الركلة ودورة سناك كانت حول البيئة وفنون الركلة وتواصلت مدة شهر، شهر كامل كان فنانين تشكيليين يعدوا في لوحات ويعدوا في أعمال حول الركلة. تم ركلة البلاستيك، ركلة الخزف، ركلة البلور، رسكلت كل أنواع مختلفة من الرسكلة القماش. اليوم إن شاء الله مع العشرة مش يكون مش تنطلق التنصيبات، اليوم نختتمه مش تكمل الصورة ومش تكمل اللوحات ومش نشوفه عبر الصور نهاية مجهود شهر كامل من الفنانين التشكيليين هذوما اللي كانوا معنا. وكانت معنا جمعية الوشاح الثقافي كانت معنا طيلة هذا الشهر، مدتنا بمجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين، تحية لها جمعية الوشاح الثقافي. واليوم مش يكون الاختتام مع الأربعة مع عرض كورال ولوحات تعبير جسماني مع المدرسة الابتدائية الإمام سحنون وكيف كيف مش يكون ثم تحسيس حول البيئة وأهمية المحافظة على البيئة ومع جمعية أحباء البيئة اللي مش تعرفنا على طرق الرسكلة وكل أسرة كيفاش تنجم تساهم في دورة البيئة. ومش يكون معنا بعد مع ستة عرض على آلة السكسفون مع الفنانة سندة عبد المولى عنوان صوت الطبيعة. يكون ثم حاجة جديدة مش ديما نلقاو آلة السكسفون نلقاو امرأة على آلة السكسفون.
0: محليها ما زلت كي تفرجت فيها فيديو البارح هكا لبسة بالأبيض وعشتقة الطبيعة وبين فيها محبة للبيئة، إن شاء الله بالتوفيق لها.
1: عايشكم، مش تكونوا معنا جمعية تونسية لعلوم الفلك مش نشوفوا الكواكب ومش نشوفوا الأرض ومش نشوفوا منيتو محبة النجوم، مش يكونوا معنا عبر آلات التلسكوب عبر علوم الفلك مش عارفونا على أقرب النجوم اللي مش تكون في الفترة هذه والحركية النجومية في الفترة هذه. إن شاء الله مش تكون أجواء طيبة ومش نختتم بتكريم كل اللي ساهموا طيلة الشهر هذه في التظاهرة هذه. ماراثون كبير تعدى، تحية للناس كل اللي دعمت المشروع هذه واللي الإدارة العامة للتنشيط الثقافي اللي دعمت المشروع هذه وكان فيه برشا بعد تحسيسي برشا بعد قربنا ياسر للطفل قربنا للمدارس. كان معنا طلبة قدمونا قربوا العلوم وفي مجال البيئة، كانت معنا نادي الروبوتيك ونادي الطيران المدرسة الوطنية الإلكترونيك كيف كيف كان معنا الصورة الرقمية دور الصورة الرقمية في تقريب المسألة البيئية مع السي رفيق القسنطيني. معنا السي مدام مروة عبد الدايم حول التصاميم، استغلال القماش في التصاميم ورسكلة القماش. معنا مدام أحلام السيالة رسكلة البلاستيك وكيفاش مش نخرجوا لوحة مزيانة للفنان زبير التركي انطلاقا من مادة البلاستيك. ومعنا زادة كيف كيف خلود الدريدي ومدام غادة الدريدي كيف كيف قدمونا لوحات فنون تشكيلية. ما نساوش زادة أساتذة التنشيط الثقافي في دار الثقافة محمد خناخ مساقي تزيد، مدام نوس هديدة، مدام سهلة اللي قدمنا معرض كامل حول الرسكلة. ماراثون معرض كبير جدا، ندعو الناس باش يتفرج على أنه من لا شيء نخرج لوحات مزيانة. أنه بالحق انك من مواد مهمله تثمنها ترى حاجه جميله جدا تخلق الجمال من لا شيء. كيف كيف نشكر استاذ مهدي الزويري اللي كان زاد معانا في رسكله كيف كيف البلاستيك والاثاث المهمل كيفاش تم رسكلته وتقديم اثاث جديد. مجهود قلت ماراثون شهر كامل، اليوم نحسوا رواحنا انه بالحق تعب الشهر كامل اليوم مش نراه الغلة نتاعو.
0: أيوة. ان شاء الله موافقين يعني ما تحرموناش عاد من تصاور سيدة سوسن، نحبوا تصورك العادة من فعاليات اليوم هذية. نتمنى لكم ان شاء الله فيه التوفيق والنجاح ان شاء الله والفلاح.
1: شكرا
0: يعيشك
1: فريق العمل معكم
0: الكل. يعيشك، واحنا زيدا نسلموا عليكم الكل ونسلموا على الفريق العمل الكل في دار الثقافة محمد خماخم ساقي تزيد اللي انت تشرف عليها كمديرة سيدة سوسن نجاح. شكرا على قبول دعوتي ذات فقس. قلنا لقاء رسامين والجو هذية، باش نرجعوا مرة أخرى. أي نعيمة العقربي تحية ليك وتحية كل مستمعينا وكل الناس اللي عملت جو على غنياتنا، منهم سيدة نادية العيد اليوم عيد ميلادها. اللي كنتي أسمع إيهاب توفيق شيغني ويقول باش نرجعوا لـ 92 مرة أخرى.

0: بتوفيق رسمتك وصلتنا دقيقة 47 من 8 بعد 8 باش نرسموا توا أجواء جديدة معك أنت يا أحمد ومع كل عادة شهر التراث. صباح الخير من جديد.
1: أهلا وسهلا بك يا سرور ومرحبا بكل مستمعينا الأوفياء. وتوا عملت دخلة للمدينة العتيقة اللي الأكيد اليوم الأجواء هنية فيها رونق خاص باعتبار وأنه جمعية صفاقس المزيانة تدعوكم لجولة في المدينة العتيقة باش نتعرفوا على أبرز المعالم التاريخية اللي تميز البلاد العربي. هي فرصة أنه الناس الكل تكتشف معنا هذه الجولة الخاصة في إطار شهر التراث ما بين جمعية صفاقس المزيانة وأيضا بلدية صفاقس. هذا النشاط الذي ينتظم اليوم بداية من الساعة 10 صباحا. الأكثر تفاصيله معنا صديقتنا ياسمين زكري، هي المسؤولة عن اللوجستيك صلبة جمعية صفاقس المزيانة، حتى تعطينا فكرة عن الجولة شنو تفاصيلها بالضبط. أهلا وسهلا بك ياسمين.
2: عسلامة، صباح النور أحمد، صباح النور سرور، إن شاء الله تكونوا بخير. ياسمين زكري ريسبونسابل لوجيستيك في صفاقس المزيانة. باش نحكي لكم اليوم على الأكسيون اللي باش نخدموها إن شاء الله في إطار شهر التراث. باش نعملوا إن شاء الله جولة باش تبدأ العشرة متاع الصباح من أمام بلدية صفاقس. باش ندخلوا باش نبدأوا بالجولة في المدينة العتيقة بقيادة زاهر كمون. باش نمشيو للأسواق باش نعرفوا بالمعالم التاريخية بصفاقس. نص نهار إن شاء الله باش نمشيو للدار الجلولي اللي حلت مؤخرا بعد الترميم وكل.
1: سميتوها عشوية مزيانة انتم.
2: عشوية مزيانة أي.
1: شو فيها العشوية هذه؟
2: العشوية هذه باش تكون فيها باش نعملوا معرض للفنون التشكيلية، باش نعملوا عرض للأزياء التقليدية بصفاقس، وباش نختتموا معناتها بمداخلات تاريخية على مدينة صفاقس وعلى درجة اللولي خاصة.
1: ظهر لي أثناء الجولة هذه مدروسة أكثر باعتبار وأنه هي تصب في شعار شهر التراث أثناء اللي هو فنون العمارة، لأنه باش نكتشفوا المعمار التقليدي متاع المدينة العتيقة وهيك الطابع التاريخي العربي الإسلامي اللي موجود في عدد كبير من البنايات اللي في وسط البلاد العربية.
2: اي صحيح، سورتو معناتها كما قلنا معناتها الدار الجلولي ما زاد كي حلت مؤخرا، وبرشا مثلا من الجينيراسيون نتاعنا احنا الصغار ما لحقناش ندخلوا لها، ما لحقناش نعرفوها، دونك باش نعرفوا اكثر معناتها المعمار نتاع متحف دار الجلولي اللي هي دار ياسر مزيانه.
1: إلى جانب حال الجوامع الأسواق وكل ما يتعلق بالبلاد العربي من مساكن أيضا يعني.
2: صحيح أي أكيد. باش نمشيو للسوق الرباع مثلا، مش نعملوا زيارة لوكالنا زاد المزيان اللي هو دار
1: هو تاج المدينة يعني ما شاء الله، هذه دار مزيانة هكي النمط متاع الدار العربي اللي قبل كانوا يسكنوا فيها، ونلقاوها كوسط الدار وكيف كيف السدة وغيرها يعني
2: من صحيح صحيح. وإحنا ديما نحاولوا نحافظوا معناتها على تراثنا هذي ونزيد ونثمنوها أكثر.
1: يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين. وطالي في كل مرة يعني توقع فما زيارات من طرف يعني زوار خارج ولاية صفاقس ديما هي ديما تكون هي محور الاهتمام بالنسبة لجولاتكم.
2: صحيح، وفي الإطار هذي مش نحكي أكثر زادة على مشروع إن شاء الله باش نعملوها بالشراكة مع بلدية صفاقس اللي هو الكيو ار كود.
1: أيوة.
2: اللي باش يصير بالفسيفساء مع المعهد الفنون والحرف. أيوة. والكيو ار كود هذا باش يتعلق في المعالم التاريخية، باش يكون فيه معلومات حول المعالم هذوكم، وباش يكون معناتها أكثر جيد للعباد اللي ما تعرفش صفاقس وتحب الدور حتى كان ما فماش جيد. وأنا
1: يعطيكم الصحة
2: يعيشك
1: إن شاء الله موافقين. هي مفتوحة للجميع يعني صغار كبار ينجموا يدخلوا معاكم في الجولة السياحية.
2: أي أكيد مفتوحة للجميع مجانا بيان سور، وهذا هو معناتها اللي عودتنا به صفاقس المزيانة أنه ديما كل شيء معناتها مفتوح للجميع، ونحبوا العباد الكل تكون مشاركة معنا إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة. العشرة متاع الصباح سرور أهي وتخلط علينا قدام البلدية باش ندخلوا باش نكتشفوا معالم تقريبا يعني برشا ناس ما تعرفهاش، حتى الانهج نتاع والازقه نتاع المدينه العتيقه ظهر لي هنيه الحجر يتكلم ويحكي على حضارات مرت من هنا في المدينه العتيقه، وفي نفس الوقت يعني الاجيال الجديده فرصه باش تتعرف على تاريخ المدينه وكيف كيف حضرها وان شاء الله مستقبلها.
0: يعطيك الصحه يا احمد. هو صحيح عندي الرغبه باش ندخل البلاد العربي، اما كانت خيرني تقول لي تمشي البلاد العربي ولا تمشي البنزرت، نمشي البنزرت حقيقة ربي. حسب بالك على شكون باش نخلط في بنزرت؟
1: شكون باش شكون سبقك البنزرت؟
0: صحيت يلا ما بعدنا ما نمشي ونستقبل زميلتي عايشة ببيار مباشرة من المركب الشفابي. هو الحقيقة مركز خاص بالمركز الاستياف اللي نحكيو عليه برشا في بنزرت. خلينا ناخذ تفاصيل ومحلها الأجواء بتاع دار الحوت وبرشا جو آخر. خلنا نمشي ونعملوا جولة صباحية في بنزرت سمحة تنجح في وقاية كيف ما هكا. صباح النور يا عايشة.
3: تنجح صباح النور حبيبتي. صباح النور سرور. صباح الخير أحمد لطارق لكل مستمعين أختوقيت ذي كل زملائنا بتبع لي معاي. بالحقيقة تنجح الرحلة حتى ولو قبل شوية من البحر لأنه خطفة بيدنا بحر بيدنا البحر رغم الطقس مغيم راو وبرح شفنا المطر زادة والحمد لله. أما إذا نحكي وانت تقبل تحكي على الجيد وتحكي على دليل سياحي كان نجم ونزوره بنزرت أبرز النقاط النجم ونحط فيها الرحال ونحط عندها رحال تتليح الدريدي اللي هو مدير مركز تكمل الدريدي سمحني اللي هو مدير مركز التخييم والأسياف في الرمال بنزرت أحسن نجم الوحدة منطقة ولا أحسن نقطة نقول فيها أما تقريبا جيد هكا في بنزرت برشا مرات مزيانة. صباح النور.
4: صباح النور.
0: مرحبا بيك.
4: عايشة بنزرت بجعتها مدينة ولاية جميلة جدا والمناطق اللي نجم وزوروها كانت مدينة بنزرت الميناء القديم سيدي الحني الكورنيش. أما نجم نجولوا في عديد المعتمدات بنزرت عند أثار وتيك عند شلالات عين ناظر عند الحديقة الوطنية بإشكل شلالات واد زيتون منطقة الجنان الشهيرة بالخزاق نتاعها المصنف عالميا مدينة تينجا مدينة مصر بورقيبة كل مدينة راس الجبل والساحل الشرقي كله ولاية بنزرت ولاية تقليدية جميلة جدا متنوعة في تضاريسها وفي نطاقها النباتي والغابي
3: حتى في الأنشطة نتاعها اللي راح فيها الملح السفيري ونترجم أحلاها معناتها في صار عليه قاع شعر التراث. اليوم أنا نحب نحكي لك في كلمة ربما كي نحكي على مركز الاستياف واللي يحب يجي مركز احنا على باب سيف على السياحه ما شاء الله معناتها مجال مفتوح. شنو الشروط اللي توفر فيه باش يجي يقعد في مركز الاستياف
4: مركز الترابطات الاستياف والتخييم بالرمال هو مؤسسه عموميه راجعه بغابات وزاره الشباب والرياضه والمنظوميه الجهويه للشباب والرياضه بالوزاره. هو مخصص اساسا للانشطه الشبابيه والجمعيات والمنظمات الوطنيه وخلال فترة الصيف يكون مخصص الإدارة العامة للشباب لتنظيم الأنشطة الصيفية الشبابية الوطنية. هو على ذمة المواطنين الثلاثة الكل والجمعية الكل والشباب الكل خاصة الفئة الشبابية ولكن بقية الفئات داخلهم. يكفي أنه يقدم طلب حجز إذا توفرت الفرصة لأنه مكان الحجز هذا يتوقع باش يجي يزوروا بالفرصة ويكونوا احنا راح نبيعوا ونفقوا وتوانسة من بنزار في بنجردان يجي بحرها.
3: شكرا في كمال حد نقل الكلمة هي حتى هي معناتها تعرف مجال سرور تسمع فيها مجال الشباب ما شاء الله معناتها مش بعيد عليه. اما بالحق يجب الشباب يعرف انه فما برشا اماكن يجي يتمتع بها وباقل الاثمان مش غاليه برشا وتوفر لك معناتها فضاء مزيان في برشا صيانه في برشا اهتمام وعنايه ما لاقى كيف انا فقط تحافظ على المكان هذا مهم جدا
4: هو المحافظه على المكان
3: والله ما شاء الله في تونس برشا دورات مزيانه نحب نقول للشباب راهو تجمع تتمتع كما قال لي في كامل قبيله الشباب رساله موجهه
4: الشباب كلهم المصر العام موجود في الوزاره موجود في عدد من الولايات الجمهوريه راهو مخصص لكم تظلوا فرصتكم انكم تتمتعوا بالمرافق وجمال المرافق التونسيه في بنزرت على فكرة بخبات مركز الاستياف والتخييم بالرمال أنا دار شباب 15 أكتوبر جدا توفر إقامات للشباب وأنا مركز الاستياف والتخييم بشهر ثاني أيضا في مواصفات عالية جدا ونجم يوفر إقامات للشباب والمجموعات الشبابية.
3: شكرا جزيلا لك كمان هكا توا الكرة عند الشباب يا سرور.
0: أنا نقول لك كان صحة ليك يا عايشة ماشية معك يا عايشة بنزرت ما أحلى أحلى مكان تنجموا تزوروها في الصيف وفي كل الأوقات.
3: رائع بالحق رائع خاصة الرمال والغابات معناتها وشفنا تو العائلات تتعرفوا في البيك نتاعها قاعدين معناتها اللي يحبوا يعملوا فطور صباح كيف معناتها ما شاء الله فما برشا اختيارات وتنوع وفما الفضاء الطبيعي المزيان اللي يخليك تشلها انك تعدي صبحية مزيانة ولا نهار فيهم
0: صحيح صحيح. شكرا تحياتي لك يا عائشة. استمتعي بالأجواء في تونسنا المزيانة. تحية ليك ولكل الشباب اللي بحذاك. الحقيقة هو تونس محلاها تونس محلاها من شمالها لجنوبها مع عشقي لسفيق سمايوفاش الحقيقة الحقيقة. هيك علاش نغم الختام باش نهديه بصوت ليكم انتوما بصوت نافع بن عالية مكهو كل واحد عنده العشق متاعه مكهو. نحب قبل ما نغادر الاستوديو وقبل ما نقول لكم بسلامة نحب نسلم على كل أوفيائنا. تحية ليك سيدة سعاد قلكم لازم تمشيوا الشلال عين مازر في بنزرت ولازم تزوروا برشا أماكن فيها شاطئ الرمال. وانا نقول لكم لازم قبل ما نغادر نسلم على كل الأصدقاء اللي كانوا حاضرين معانا. تحياتي ليكم. شكرا سيناجح الرقيق يقول لي تحياتي لولد خويا محمد الرقيق وزوجته فاتن القلسي نتمنى لهم إن شاء الله حياة سعيدة. محمد الرقيق طبعا هو رئيس السابق لجمعية سباقس المزيان عاتك صحة ناجح وتهنينا الخالصة ليه محمد. سيدة نجوى الفريخة إن شاء الله نهارك طيب. صديقتي فاتن ديوت غربال تحب تسمع خديجة يا خديجة اليسرى المحنوش الخدوجتها المزيانة البنوتة اللي تحبها برشا إن شاء الله نسمحي لك في فرص قادمة. تحية الكوثر الغربي وحنان الغربي. تحية لياسمين الطريقي ومنها الأدومة المزيان وتحية

زواجها ولا زفافها على محمد علي. إن شاء الله ربي يهنيهم الناس الكل, ربي يهني عرايسنا وربي يسعدهم إن شاء الله. وما ننساش تحية عبدو اللي مصباح عبد الله العربي قال لي تحية لأمي سعاد بن شهيدة أخويا مبروك العربي, إن شاء الله كل عام ومحيين بألف خير, وتحية الفروحة فرح العربي إن شاء الله ربي وأنسك بها. قداش مازال فيها الغنية؟ قداش مازال فيها؟ قل لي باش نعرف نرجع لها من الاول ولا لا؟ يظلي باش نرجع لها. نقولك علاش, على خاطر اليوم حديقة البيت وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة كما قلنا نهار 12 ماي, سمعناكم شيفا فاضل فلاح وتحية للفلاحة الكل في كل المجالات. فاليوم باش يكون بلاتو خارجي من ضيعة الحاجب, استناو حلقة مميزة كالعادة من حديقة البيت. خلنا نرجع من الأول لصفاق سلبية, خاطر يحب لنا باش نمشيو للحاجب, حاجب اللي فيها برشا جديد مركب شبابي, طينا زادة كيف كيف فاهم مستدشين مركب شبابي حصيله محلاك سفاقس ديما إن شاء الله زاهية ومنورة بهلها وبناسها وبضيفانها وبالناس اللي تحبها وتعشقها. من هنا من صوت إذاعة سفاقس نحييكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا, تحية زادة لوليدة شقير من محرس نحب تسلم عليك والفريق الكل يسلم عليكم, سفيان خديم الله طارق بكور أحمد الحشطيب سرور الهدف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتميز طقس اليوم بارتفاع طفيف في درجة الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال وبين 28 و32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب، والبحر شديد الاضطراب ثم مضطرب إلى متموج آخر النهار بالشمال. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية على الساعة 3:26 بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم ريشتر شمال شرق سوق جديد من ولاية سيدي بوزيد. في إطار احتفاء بلدية صفاقس بالدورة 35 لشهر التراث، تنظم بلدية المكان اليوم رحلة في قلب الذاكرة عبر مسارات ثقافية متنوعة وخرجة المدينة التقليدية داخل أسواق المدينة العتيقة. تؤدي رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بداية من اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، وذلك للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، شركات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، التي ستنعقد يومي 11 و12 مايو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي. بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا، يؤدي اليوم رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى بلادنا تتوصل إلى 13 مايو الحالي على رأس وفد برلماني. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين اليوم في قصف إسرائيلي على جنوب ووسط غزة، كما أصيب فلسطيني جراء قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح جنوبي القطاع. أكد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أن إسلام أباد تضطلع بدور وساطة محايدة في الشرق الأوسط بهدف تحقيق سلام دائم، وشدد على أن بلاده تبذل كل جهدها لإنجاح الوساطة وهي مستمرة في ذلك. قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي عدوان على السفن الإيرانية سيقابل برد قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
2: حديقة البيت. حديقة البيت.
3: صباح الخيرات، يا صباح الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. نهاركم زين مليان بالخير. احنا من وسط الخضرة وكذلك ربوع تونسنا الجميلة وما أدرك ما الخضرة، واحنا على إيقاع الاحتفال باليوم الوطني أو العيد الوطني للفلاحة. إن شاء الله كل عام وكل الفلاحين والفلاحات بألف خير. علاش نقول الفلاحين والفلاحات؟ خاطر تعرفوا زيادة في القطاع الفلاحي تبارك الله ما شاء الله أكثر من 70% من العاملين في القطاع هذية هن من النسوة، فإن شاء الله كل عام وهن بخير، وكذلك كل الفلاحة الرجال بألف خير، خاطر ما فماش رجل وامرأة. احنا نتكاملوا في المنظومة هذية من أجل الأفضل، من أجل تونسنا البيا، من أجل أنه تونس بالفعل تبقى وتصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وهذه من بين الرهانات اللي مرهن عليها وزارة الفلاحة. أكيد العيد الوطني للفلاحة هو فرحة، أما راهي الفرحة في تونسنا تنوعها بثرائها بزيتونها بحبوبها بقمحها بشعيرها بكل اللي فيها كل الخيرات، وتبارك الله ما شاء الله بكرمها برمينها بكليلها كل الخيرات السبعة. وظهر لي تشطرني في الرأي هذية كريم ودكتورة أمير. دكتورة أميل صباح النور صباح الخير.
4: صباح الخير الكامل مستمعينا داخل وخارج الوطن, ونتمنى لهم عيد فلاحة إن شاء الله يكون بالفرح وموسم ناجح فلاحيا. أكيد نشاطرك في الـ في الـ في الموضوع, وأكثر النساء اللي هيك بنوجه لهم تحية, النساء الكادحات العاملات في ميدان الفلاحة اللي يقوموا الصباح بكري ويمشي وتلقاهم مساكن يتنقلوا بالكيلومترات باش يلمدوا قوتهم اليومي, ونوجه لهم تحية ونقول لهم إن شاء الله موسم فلاحي مبروك عليكم, وإن شاء الله يشدكم بالصحة ويعطيكم القوة, وتونس بنساها
3: برجلها. احنا الحقيقة الثنائي موجود, سعبد الكريم يا وجه الخير خبيرنا الفلاحي كل حدا منورنا صبح النور يا خويا, مشابه ذا الرمينة طول سعبد الكريم حبي يدخل طول في جوهر الموضوع حتى نصبح عليك يا سيدي. نهارك اسعد ليام,
5: يعيشك بارك الله فيك,
3: زيتون ورمين اللهم صل, احنا تحت الزيتونة يا جماعة. ومعنا زقزقة العصفي يا عيني, جو جميل
5: يا سيدي. نقولوا احنا نذكروا شكر كبير فلاحنا اللي دائما وابدا يستقبلنا سي علي العمري, وزوجته وعائلته كامله. كذلك نقولوا مبروك للفلاح التونسيين بهذا العيد اللي هو نهار 12 ماي عيد الوطني الفلاح, ونقولوا ان شاء الله العيد هذا يجيب بالرخص في العلوس وفي الخضره وفي كل شيء
3: ان شاء الله يا ربي. هو الفلاح راهو هيك حد جهده,
5: الفلاح
3: يعني قايم بجهده, اما مسالك التوزيع بعدين هذيك حكايه اخرى.
5: ونطلبوا من الفلاح بس يدير يشمر على ذاعه ويعلم الجيل اللي

0: مره يستقبلونا. الحقيقه وليت ذي احنا نقولوا ضيعه حقليه، وين ما عندنا حاجه نحبوا نطبقوها ونقولوها للناس نوريوها لهم. هنا سيبوا البيبه، سيبوا البيبه نهارك زين ومليان بالخير.
1: نهارك اسعد وصباح الخير ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس وخاصة برنامج حديقة البيت.
0: الله يبارك في عمرك. العادة تسمعنا اليوم هنا بحذين.
1: أيوة عادة نسمع فيه كل بحذين. مرحبا بكم ويعطيكم الصحة.
0: الله
1: وبارك الله فيك أنت وفي سعادة كريم
0: والدكتورة أمين. الله يبارك في عمرك إن شاء الله يا ربي. وأنت مشكور أنت وزوجتك صون وانت ولدك حمدي، يفضلكم ربي يشدكم بالصحة والعافية إن شاء الله، ومشكورين على قبولنا ديما في ضيعتكم. أنا نحب نقول لك إن شاء الله انت حي بخير.
1: إن شاء الله أجمعين وكل عام انت حي بخير وإن شاء الله الفلاحة بخير.
0: تفرح فما يوم وطني.
1: نفرح هاي نفرح برشا زادة سمح.
0: أكيد أكيد هذه إن شاء الله مش نعيشوها.
1: والله يا مش تحضر
0: أكيد أكيد. ومن نهار ثلاث ثم التظاهرات تبارك الله كل ثم حتى من المنتج إلى المستهلك في تونس العاصمة، فم برشة تظاهرات ممتازة في كل الولايات الجمهورية احتفاء بالفلاح.
1: مرحبا بهم وبارك الله فيهم، وإن شاء الله نكون نحن في المستوى ونوفر لهم الاكتفاء الذاتي.
0: أكثر حاجة كي نقول لك العيد الوطني للفلاحة، شنو هك حاجة تذكرها وتقول لي هذه في الفلاحة ما تعطيه لي كان الفلاحة ولا وحدها الفلاحة؟
1: رحت البئر.
0: رحت البئر. رحت
1: البئر في الفلاحة مفتاح.
0: فلاح وعايش مستور هكا غنى سي محمد الهادي. والله وبالي متهني.
1: لا البال مرتاح الحمد لله، هكا الفلاحة متعبداني الموجود أم البال. البال مرتاح
0: برشا ناس يقول لك الفلاحة إذا ما تحبيش ما تنجمش تخدم.
1: بالحق زي نجم تكون كفلاح أنت اللي تخدم، أنت اللي تواصل، أنت اللي تشوف، أنت اللي تخدم كل شيء.
0: معناتها كيف أي مشروع راهي الفلاحة لازمها المحبة، ولازمك انت تعرف المجال هذاك
1: تحب قرام وتحبها وتفهمها وهي تفهمك زاد. هاتي فلاحة وليتك تفهمها انت تولي تفهم
0: يتحب تحب
1: تحب
0: تبدل الشعور. سبحان الله ريت راهو الارض على قد ما تحبها وعلى قد ما تعطيها من جهدك ومن تعبك ومن سهر الليل ومن معناتها في برد الشتاء راهو ما نراوش توا في الربيع هكا وزقزقة العصافير ما زاد تذكروا يميت الشتاء وغيره الفلاح شنو يجمل
1: تعب بدنيا تعب بدنيا تعب يتعب ويسهر الليل وعلى وقت الريح يسهر وقت المطر يسهر وقت كل شيء وقت البرد يسهر كل شيء يسهر عليه.
0: أكيد أكيد ربي يعينك ويزيدك في القسم. أنا تو نرجع لك عاد اليوم جايين وإحنا على إيقاع احتفال العيد عيدكم، أما إحنا زاد اليوم وأني تو صباح الخير.
2: صباح الخير مرحبا بكم ومرحبا
0: بوجه الخير
2: وبيك عايشك مرحبا بكم الكل.
0: احنا نحبوا المرا والراجل.
2: هاي المرا ما شنو
0: ربي يفضلكم يا ربي.
2: وحديقة البيت بيتنا تولد
0: حديقة البيت
2: بيتنا.
0: الله يحفظك ان شاء الله.
2: مرحبا بكم.
0: اكيد فما ناس تتفاعل شو يقولوا لكم بعد ما نجيو بحديقه
2: ما لا يحبوا يفهموا برشا. اي صح ليكم
0: صح ليكم الحديقه جيت بحديقه. ربي يحفظك ان شاء الله يا ربي. الفلاحه سهله ولا صعيبه؟
2: صعيبه شويه.
0: صعيبه شويه
2: يحب لها شويه خدمه.
0: نرجعوا لها راي مرت سيبوا البيبه ما كانتش ماهيش بنت فلاحه لكن حبت الفلاحه مع سيبوا البيبه
2: حبيناها وخدمنا والحمد لله يا رب. تحبها تحبك
0: تحبها تحبك
2: تحبها تحبك اعطيها تعطيك
0: اعطيها
2: اعطيها تعطيك.
0: ربي يبارك لك ان شاء الله يا ربي في صحه الابدن. اكيد احنا راهو ديما نقولوا حتى الكليل والزعتر والخزيمه والكل هذوما راهم مورد رزق نتاع عائلات خاصه كي نقولوا عين دراهم نقولوا شيره الشمال الغربي راهم هذيا الناس تبارك الله ما شاء الله قاعدين يشتغلوا ويخدموا على المجال هذيا. احنا توا موجودين قدام الرمانه وما ادراك ما الرمانه. والرمانه هذيا فيها كما تروا فما اصابه حشريه ولكن زاد فما اللوش هاهو كما قاعدين تروا ها هذا اللوش موجود وفما النواره وفما الكعب. انا تو اليوم نفسروا لكم بين النواره ذكر النواره الكعبه الانثى وهذا الكل تو تلقاوه اليوم مفسر على شجره الرمان كما يجب باش نوضحوا للناس النقطه هذه كما يجب. ونقول لكم مرحبا بتفعيل ولادكم استفساراتكم الكل عن طريق صفحه الفيسبوك وين تلقاو التدوين الخاصه بحديقه البيت. مرحبا بكم الناس الكل تجمو تبعثونا. يلا نبداو سي عبد الكريم بهذا الدكتورة أميل زيد بحثينا خطر باش نحكيه. أيوة سي عبد الكريم الرمانة هذه قداش عمرها هذه سيبو البيبة؟ 20 سنة. 20 سنة باهي يا سيدي. هالرمانة هذه قدام

0: منكم 20 سنة.
1: احنا نقول الرمان وما أدراك من الرمان. أي. الرمان يساهم في الاقتصاد الوطني بصفة كبيرة خاصة في التصدير. دول الخليج وغيرها كلها تقبل الرمان التونسي. أنا اليوم فرحان ياسر وقت اني نلقى شجرة متاع رمان بالصيل اللي فيها الكل ميت. معناتها شجرة تنمو طبيعية مولاها لاهي بها، توقع توا في فترة تزهير. الفترة هذه عندك مي وجوان أصعب فترة بالنسبة للرمان. نزيد نعود، الفترة هذه أصعب فترة، فترة التزهير والتلقيح، فهمتي؟ خاصة نعرف وأنه يلزم المتابعة الدقيقة في الري. الري بانتظام وموس بصيفة كبيرة، يعيش كم بانتظام، فهمتي؟ نخافوا من تساقط، من تساقط اللوز الملقح، الرمان الصغيرة نخافوا عليها، فهمتي؟ احنا عندنا هنا ثلاثة أنواع. عندك الرمان اللي هو انتهى وكبر صحيح، قاعد يكبر توا.
0: هذه كانت رمي
1: في فترة الجوان بحول الله شهر الجوان.
0: استنى دقيقة كريم، نبدلوا الأماكن باش نوثقوا كل شيء. أيوة.
1: في شهر الجوان يولي قد العظم. هذاك نقول لكم اش باش تعملوا له. تواك ثم اللي خارج الجيب، وثم الذكار، وثم اللي هي منها فيها.
0: وضح لنا كيفاش هي السيدي. اصلا الناس تسال، عندي برشا نوار طاح في الرمانه، برشا نوار طاح في الرمانه، هذه من الاشياء. او سيدي اهو بحذاك، اهو بحذاك، هذا شو؟ لا باه
1: هذه رمانه نقولوا احنا متخنسه، ذكر روحها بروحها، ريتها ولا تكعبها. هذه لا لا، ثم القمع اللي هو يطيح طول. هذا القمع، هذا القمع، هذا ذكار
0: ريتو اصغر ويبدا ماشي بالطويل، اذا مدوره هيك كعبره.
1: هذه كعبره، هاي هذه متولي رمانه، هاك ولات رمانه. هذو ما ثلاثه انواع يا دكتوره، فهمتي؟ وعندك اللي هي تلقحت وكبرت، وريت لكم توا.
0: اي بحذان اي
1: به. احنا توا النظام في الري، توا تزيد توضح الدكتوره ما مش نعطيه زادة حوايج خاصة الكالسيوم والبورتا وزيدة توضح لكم في الفترة هذه. ومن بعدين في شهر جوان رمانة هذه قد العظمة نوليه ناخذه صلب 10 لتر ماء، نحطه فيه المواد، تكون مواد حشرية أنواع وأشكال، 10 مليلتر في 10 لتر وما توامل جيت توضح، ونرمي قنط بقوا قطن كامل، خليه على الاقل درجي من زمان يتنفخ. وبعد النحي بالطريفات، اللي عنده سعبال يرمي في كل اللوشه قطه.
0: بحول الله ناكلوا رمانه احنا مطمئنين.
1: عند امال.
0: والحديث بقيه عن دكتوره امال. دكتوره امال، ال ال ال الرمانه هذيا تبارك الله ما شاء الله، انا قلت فيها اصابه، اخي سعد الكريم قال لي اصابه لكن مولاها تلهبيها وداويها. ايوه.
2: هذا الزيلي هذايا اللي نحكيو عليه ديما، حشرة المن. اللي هي حشرة المن تمص العصارة النباتية وتخرج هل كيف العسل هذيك، نشدوا الأوراق نلقاهم يتلاصقوا ونشوفوهم يلمعوا، هذيك ندوة عسلية اللي تخلي هذا العفن الأسود اللي نحكيه عليه يبدأ يتكون. العفن الأسود يبدأ يتكون، وهيك العفن الأسود هذيك يحجب الشمس والضوء، وبالتالي تصفار الورقة وتطيح. احنا ما نحبوش نوصلوا ان هي الورقة تصفار وتكحال بالطريقة هذه وبعدها تطيح. يلزم خاصة ديما نقولها انه هو المن هذايا يتكاثر من غير تزاوج، يعني كي تجي كعبة من تنجم في لحظات تولي الاف، يعني تنجم تتكاثر، يعني من اليوم نشوفها إصابة صغيرة، غدوة بعد نهارين ثلاثة نلقى إصابة كبيرة. يعني ديما ماذا بينا نشوفوا نتفقدوا الرمانة متاعنا وإلا الأشجار المثمرة الأخرين وندخلوا ديما في أوائل الإصابة، خاطر كي ندخلوا في أوائل الإصابة نجموا نقضيوا عليه، لكن إذا تستفحل الحشرة والإصابة تستفحل ما عادش نجموا يصعب علينا، وبالتالي نلتجئوا إلى المبيدات الحشرية اللي إحنا ما نحبوش نستعملوه.
0: إحنا نحبوا جانب طبيعي في الزيلي، هذه هي الفلفل الأحمر.
2: حاجة أخرى أي الفلفل الأحمر ولا مستخلص الحريقة نجمو نستعملوه، ومش لازمك يبدأ عنا عرف هذايا مصاب نستعمله كان للعرف هذايا، يعني العرف
0: ما نرشوش البقية
2: أي كذا هما
0: وقتش الرشو يا دكتورة ميل، خاطر احنا ديما نعرفوا
2: يكون الصباح بكري وإلا في العشية مخر
0: قبل ما تخرج الشمس، معناها
2: قبل ما تخرج الشمس،
0: خاطر مش باهية راهو ديما نعرفوا الماء على الورقة قبل وقت طلوع الشمس راهو حاجة مش باهية تنجم تزيد لنا إصابات، معناتها يا مغرب يا في الصباح بكري مع الفجر.
2: حاجة أخرى إنه هو تشوفه في التنوع البيئي كان هنا البيولوجي مثل الكليلة والحبق والعناع والكل شوش يخلي إنه هو وجود عوائل طبيعية، هي شفتوها الكعبة المن هذه كيفاش مومي فيه، هذيك جات حشرة نافعة وحنطتها يعني طحنيت ذيك، نشوفوا هنا راهو الزيلي فما توازن طبيعي في الحديقة، كي نشوفوا هذايا توت محنطة وبعد تعطينا حشرة طبيعية يعني تنجم تشوفوا فيها هنا منتشرة. لذلك أنا ديما نقول ماذا بينا في الحديقة نستعملوا حاجة بيولوجية باش نحافظوا على هيك التوازن البيئي ونخليوا هالأعداء الحيوية هذية تقوم بالدور متاحة.
0: واضح، معناتها توصي بالبيبة لازم زيادة رشة بالفلفل الأحمر ولا بالحرية.
2: أنا هو استعمل لا سيبوا البيبة استعمل مبيد حشري سيبركال
0: دويتها دويها
2: استعمل
0: عرفتك عرفتك باش دويتها يا سيبوا البيبة. أيوة
2: هو لما حالة أنا هذي ما نشجعش عليه، خاطر عليهش ديما ماذا بينا في الحديقة ناكلوا حاجة بيولوجية، يعني ماذا بينا نتحصلوا على حاجة بيولوجية خالية من المواد السمية.
0: ايوه فلفل احمر مغرفتيه فلفل احمر حار يا سي بولبيبه في ايتر ماء وترشوها ارخص منها ما فماش ظهر لي
2: فلفل احمر حار
0: فلفل احمر حار يا كعب يا كعب يا
2: فلفل قرون اخضر هذوكم ولا احمر نرحيهم في الماء وبعد نصفيه هيك الماء هذاك ونرش به، والا نعمل مغرفتين فلفل احمر حار الاحمر هيك المرعي يكون حار نحطه في الماء نخليه من 4 لـ 8 سوايع وبعد نصفيه ونرش به اللي انت الاعداء الحيويه هذه الموجوده في الحقل متاعك مع التنوع البيولوجي هذا تولي يعني تنجم تقضي عليه، وهذا باش نحيو هالتلصيق هذا نزيدو ياما هيك الصابون الاسود والا قطرات من هيك الماء اللي نستعملوه لغسل الاواني.
0: اي سيدي ريت حي الله العلم
1: حي الله العلم.
2: حاجه اخرى اللي احنا توا الكعبه كي تكبر كي تولي كيف هكا تولي عرضه لحشره اخرى اللي هي تجي تبيض على الازدياء تبيض على هالازدياء هذوما وبعد اسمها الكتوملوي سيراتوني تتبيض على الازدياء هذية تتربى الحشره العظمه تفقص تولي يرقات وتتربى في العين هكايا مدة الطور الأول والثاني والثالث، في الطور الرابع تدخل وسط الكعبة يعني تتربى على هيك الحبيبات متاع الرمان اللي موجودين داخل الثمرة. دونك احنا باش نحيو هالمكان الوضع يعني هي العش متاعها إذا مش
0: تحب المكان هذيك
2: هي تحب المكان هذايا نجمو بعد كي تكبر شوية تصير عملية التلقيح
0: في وقتيش في جوان
2: هي في جوان في بداية
0: في جوان نبدأ وندي
2: بداية أيوة. جوان تبدأ بعد ما عادش نشوفوا هالنوار الأحمر هذية فوق ال فوق
0: يتنحى مقاش فمه
2: يعني كله يولي كعب ثابت كيف هكا يولي قد كيف ما يقول سي عبد الكريم قد العظمة. دونك جي أنا هذوما الأزدية هذوما مشيك حاله والكل نجي نحاهم وبقتنا نحي هالازياد وما بقتنا مغطسه في الدواء. الدواء يلزم يكون مخلط كاني مش رش بيه. راهو فما شكون غلط يمد دبوزه يحط دويانه راهو يقتل كعبه الرمي.
0: ردوا بينا بالله اسمعوا كل ما تقوله.
2: يخلطها وبعد هيك يغطس القطنة بحاجة ما يغطسش بدي خطر هو دو كونتاكت ينجم يضر وإلا يلبس قفة زيت
0: معناه
2: ويحط القطنة هنا ينجم يكتفي باستعمال قطنة شايحة إذا هو ما عندوش دواء. أما باش إن احنا نكونوا متأكدين اللي الحشرة حتى ولو كان فقصت راهي كي مش ترجع للكاس باش تعمل التشرنق متاحة تلقى الدواء هذاك تموت.
0: واضح. هنا دكتورة ميل ياسر مهمة ردوا بينا كي نرميو القطن ما نرميوش بيدينا نلبسو جواندوات لازم القفازات الفلاحية هذيك تجمو ولا ذات الاستعمال
2: المبيد اللي مش يستعمله هو بالملامسة وينجم يعمل حساسية للمستعمل متاعه. يلزم ينتبه ديما أنا في الحملات الوطنية وإلا في الفلاح نقول له راهو يلزمك تقتني المعدات اللازمة للمداوات راهو الماسك إجباري باش يحافظ زادة هو يوفر لنا
0: قوتنا اليومي
2: قوتنا واحنا نحب نحافظ على الصحة متاعه. يلزم هيك البوت القفازات واللبس اقل ما يمكن القفازات والماسك يكون موجود.
0: واضح باش نحميه فلاحنا ربي يحفظه ان شاء الله
2: وزاد يحافظ على صحته خاطرنا هو الاساس عنا نحن
0: هو يعيش نحن متهنين لازم يكون هو زاد متهنين
2: نكونوا متهنين وناكلوا الغله وناكلوا يعني نلقاوها متوفره في السوق وكي هو يكون لباس بصحه جيده تكون بقدره ربي يعمل اكثر وينتج اكثر
0: ان شاء الله يا ربي. هذا هو اللي نحبوه ربي يزيد ويبارك. انا دكتوره امين اي المخصبات وكل شيء سي عبد الكريم باش نعينوها الرمانه
1: حاليا ثم حاجه حاب اقول لكم عليها. اذا كان نلقى في الرمانه توا في الفتره هذه تلقى السبل مغير ما عنده مفعول ما في شيء لا نوار لا شيء نعمله نقصوه
0: كيما هذا هكا
1: ما فيش حد شيء
0: هذا ما في حد شيء هذا كانه رضع تحسه هذا لازم يتنحى هيك الفوقاني هكا شويه لازم يتنحى
1: اي باش خليه القوه نتاع النبته كل تمشي هاي سي نشوفوا مثال هذو يفرز هو يلقى واحد منهم ما هذو ما شوف هذو كان حي هاك نحيم يا دكتور اجبد نحي هاي لا حتى هكاك بخير من القط هوب خير ما هي خير لا ما يضرش بعد بالمداوات لبس هذا هذه هي
0: اي عندكم اضافه اخرى اي
2: شوفوا هذايا المن ما يضربش الاوراق الاكثريه شوفوا علاش يجي اول حاجه على الجديد ثاني حاجه يجي على الرضاع اول ما يجي على الرضاع اللي موجود في القعموره يعني من المفروض تكون القعمورة توا كان يزيد يحسن من الهيئة متاحة والكل ينحي هيك الرضاعة ذاك وهذا يعمل لها الشولاج نسميه الجير والنحاس يحمي القعمورة ويحمي زادة من هذا خطر. هل المن ذايا يتخبى في الشتاء فهل الشقوق هذه فالشقوق هذه شو يعني هيك القشريات الحشرات القشرية ها هي الحشرات القشرية يعني تعدي الشتاء تعدي فهل كي نعملوا احنا الجير والنحاس شو ها كي نعملوا الجير والنحاس نجموا ان نحميه
0: يتوى يلحق ولا لا الجير والنحاس
2: يلحق نعملوا
0: تجمل الرمينة حتى على طول العام. واضح سعب لك ريم استنى نقرب لك
1: خمر الجير قبل بليلة والغدوة يخلطوا ويبيض كأنه يبيض في عيد
0: شي ما فيها
1: يا شي
0: الشير يبيت ولا
1: يبيت مخمر ونجم نحط فيه طيرات بدات حشرية بياكل الخلطة ونبيض على روحي حاجة أخرى تو النبتة وقت اللي تكبر في شهر جوال كذا راي حاجتها بالكالسيوم وهي توافقني.
0: الكالسيوم مش نمشي به البور والكالسيوم.
2: توا كيف ما تعرفوا اللي احنا توا مش نمشيوا على الصيف والجلدة هذه متاع الرمانة وقت تضربها الشمس خاصة اللي في الأطراف كي تضربها الشمس القشرة هذه تيباس ما عادش عندها اكا التمطط تولي كي ما فماش انتظام في الري. وانا ما عطيتش الكالسيوم اللي هي مش يعطي هيك الليونه للقشره هذه وقت اللي يسقي يصير تفلق نتاع الثمار تشقق الثمار
0: وهيك علاش يتشقق.
2: علاش احنا نقولوا راهو الرمانه كيف البرتقانه كيف الكرمه يلزم الري بانتظام ما نجيش نقعد شهر وما نسقيهاش وبعد كي نعطيها سقيه من روح للروح يترشق الكل. وفما اصناف حساسه وأصناف مقاومة يعني تنجم تتحمل هيك الخطر احنا والنوع متاعك القشرة هذيك متاع الرمانة فما أصناف
0: كما قشرة ليدين كما الإنسان سبحان الله كما قشرة ليدين. فما ناس مع الشتاء والعوامل المناخية تلقى يده تتقشر وتتعمل وتتهلك وثم اليدين تبيس حمد الله مزيدة تجم
2: بحكم انه
0: نفس الشيء الرمان نعطي تمثيل رو بسيط يا دكتورة ما يصح ولا ما يصحش
2: صح
0: خاطر كائن حي النبتة رو كيف
2: اكيد جدا النبتة راهي كيف الانسان كيف ما تقيس على روحك تقيس على النبتة
0: نفس الشيء
2: باي حاجة أخرى إنه هو توا الكالسيوم إنه هو السريان متاعه في العروق بطيء وبطيء جدا وخاصة في الشتاء في الصيف ما فماش ماء كافي ما يتخذش الماء متاعها يمشي ببطء يعني ماذا بينا نعمله رشة بار وكالسيوم وقت اللي ما عادش نشوفه هالنوار هذا الكل بعد ما تثبت الكعب
0: بعد ما يوفى النوار من رمانة كاملة وقتها نعملوا رشة البور والكالسيوم باش ما يترشق الناش
2: اي نعملوا
0: معناتها زوز تدخلات تو بعد ما يفللوش الرمان هذايا الورد الاحمر اللي موجود في الرمانة عندنا رشة البور والكالسيوم وعندك في نفس الوقت المداوات متاع اللوش.
2: حاجة أخرى إنه إحنا نلاحظوا إنها هي لهنا الأرض طينية شوية دونك ما يلزمناش نخليوها تشيح وما يلزمناش نعطيوها كميات كبيرة ومن الإصلاحات اللي تصير في
0: الأرض الطينية
2: إنه هو يلزم يعطي الغبار بصفة دورية يعني مثلا يعطي عام على عامين وبالغبار هذاك نجموا نصلحوا نوعية الأرض متاعنا
0: الأرض تتحسن مع الوقت
2: أي هو
0: عام في عام عام في عام وكعام بعام الغبار
2: والمحسن متاع اللي تحسن إيش معناتها هيك الغبار هذاك مش يخلق مع هو التفتت متاعه والكل مش يخلق هيك نوع من الفتوحات في الأرض يعني مش يخلي الأرض تتنفس يعني يولي فيها بلايس فارغة كيف الرمل يا نفاذي فك البلايس هذيك تنجم تولي نفاذية تولي تتعدى الماء للأعماق ما يقعدش مركرك وحاجة أخرى إنه هي الأرض الطينية تشد بزايد الماء يعني إحنا نلزمنا فما استصلاح آخر اللي هما ساعات مع الغبار يزيدوا شوية رمل الرمل متاع هيك اللي نبنيو به يزيدوه باش تكون الأرض أكثر نفاذية
0: نقولوا احنا رمل نبنيو به ولا في الرمل راهو نحب نفهم هنا كما أي مواطن عادي يقول لك رمل السيكوند هيك اللي نبنيو به وإلا رمل السند والواحد هذاك الأحمر اللي ندخلوه للجرد
2: الرمل اللي نبنيو به
0: اللي نبنيو
1: الرمل الأحمر هو السيكوند
0: هيك تراب السيكوند
1: واللي نبنيو به تسمى ناقلة شو المعنى ناقلة يجيبوا الواد لا روح لا فيه شيء شيء ما فيه هذاك اي في
0: كل كريستو هكا
1: لا في لي زغريغا صغيرات نقلو قولوا معنى دي زغريغا هيك باش يشدوا
0: هيك هو اللي ساعدنا به هيك هو اللي حاشتنا به ما لا يا جماعة تراب السيكوندا ما راني نثبت في كل كلمة
2: اي السيكوندا هي التراب الأحمر
0: التربة لا اي توا شنزيدو تراب شنو
1: زيد تاع كلام الدكتورة زيت ويا ناقلة بيجي شد
0: الرمل اللي نبنيو به يا جماعة هم الأخرى كلا الصورة لكل محبوبي هبل على المحليهم الزيت. والله العظيم خضريت رغم يسألوني الأسئلة هذه صحيح في بعض الحين تمر الحصة كل يحنم بلي أما هو تراب السيقون ده ولا تراب متاع اللي نبنيو به ما ثبتونيش بكده يا سيدي هان نعوده ونعوده المعلومة باش تحصل الإفادة للناس الكل. رغم مهم
2: حاجة أخرى إنه هو في الصيف الأرض الطينية تتشقق في التشقق متاحة يعني تبعد على بعضها هيك العروق متاع الشجرة تقطعها كي تبعد هكا تتشقق تنجم تقطع العروق متاع الشجرة وبالتالي تولي تعمل لنا هيك ستريس لل يعني للشجرة هذاك اللي ما نحبوهوش على هذاك يلزم ديما ماذا بينا نحافظوا على رطوبة نوع من الرطوبة موجودة في التربة
0: في التربة لازم ديما تكون موجودة باش ما تتشقنيش وتقعد لباس عليها اي اي اي
2: جدا ها قديش شو قديش من وحدة دور الطبيعة يعني في التوازن الطبيعي لكن للأسف سيبوا البابا اقتلهم بالاستعمال المبيد الحشري
0: هذا التدخل خاطئ معناه
2: خاطئ بالنسبه لي
0: خاطر يقتل لنا البهي
2: والحديقه خاطئ
0: واضح
2: خاطر ينجم يقتني مبيد حشري مخصص للغرض بيولوجي
0: ولا
3: يستعمل العصارات
0: العصارات هيلي
2: خاطر
0: البيولوجيه
2: لازمنا نستعملهم بالنسبه للعصارات نستعملهم الجمعه هذه والجمعه الجايه ها
0: برك جمعتين في جرت بعضهم
2: نشوفوهم لكن للاسف انه كان تدخل خاطئ
0: به هذا وضحنا بالنسبة للرمان بعد شوية مش نعمله زيادة طلع الزيتون خاطر برشا ناس يقول لك الأوراق صفر به مش به نغيره برشا تفاصيل خليكم معنا نمشيو لاستراحة موسيقية وهنا راجعين وزيادة لتساؤلاتكم عن طريق الفيسبوك هنا تو نجاوبكم مرحبا بكم الناس الكل

0: يا صباح النور، يا صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار حتى حدود العاشرة صباحا. مرحبا بالناس اللي التحقت بينا في الاستماع، حكينا على الرمان وما أدرك من الرمان. مش نمشيو للزيتون، أما قبل ما نمشيو للزيتون، حمدي صباح النور يا حمدي، نهارك زين. هو إن اليوم راني تبارك الله ما شاء الله راني محاطة بثلاثة من الشباب، أسامة المليتي سائق الرحلة، تحية ليك يا أسامة، أهلا وسهلا سائق الرحلة، مرحبا بيك. سي جوهر بو ستة اللي هو التقني متاعنا، ربي فضله ويخليه، اليوم هو مخرجنا في الاستوديو الخارجي. سي طارق بكور محب الطبيعة والطيور، زقزقة العصافير اليوم هو في الاستوديو، هو بعث لي بالموسيقى. إيه يا عيني عليك يا طارق، نعرفك من محبين الطبيعة وزقزقة العصافير. يا أخوي زقزقة العصافير اليوم في الاستوديو الخارجي، أنا نحاول ننقلها للمستمعين ومستمعاتنا من هنا، من الخضرة، من مع الزيتين، مع الرمان، مع الكرم، ما شاء الله الخيرات السبعة، ربي يزيد ويبارك. إذا شو نقوله ديما، وإن شاء الله ديما بلادنا خضرة إن شاء الله يا ربي. قبل ما نمشيو للزيتون، ثم تساؤلات سعد الكريم ودكتورة أميل، قالكم سي محمد قالكم تحية لكافة الفريق. أسأل عن السائل الذي أصاب جل الأجزاء، اللي من أربع فصول تزهر وبعد تصبح ثمرة ومن بعد تسود وتسقط وشكرا، زعما أعليش هذي؟ هكا سي محمد الزريبي اطرح السؤال، اللي من أربع فصول تزهر تصبح ثمرة ومن بعد تسود وتسقط مع الشكر.
1: هذه قلة مواد مخصبة، قلة مواد مخصبة، قلة موش قاعد يعطي لكالسيوم، مطاش كالسيوم مطاش بو كايبة تكون سمحة تولي تكحال وتطيح معاك. والنيتروجين زادة لمونيتر، هاي
2: لمونيتر زادة نقص، راهو نقص في خاصة في الام بي كا، يعني في النيتروجين والبوتاس والفوسفات.
0: راهو سمحونا راهو خطر شوية ريح اليوم، نحاولوا نختاروا المكان اللي نشتغلوا منه باش نجموا نوصلوا لكم الصوت واضح.
2: النقص في في المواد الرئيسية اللي هي الام بي كا، النيتروجين والبوتاس والفوسفات، راهو حتى هو عنده دوره. الأرض راهي كالخزان، تستعمل الشجرة تستعمل توفى الخزان، خزان ما معبي وهي تستعمل فيه، واحد يستعمل كل مرة يحل السبالة شوية يجيه وقت يوفى. دونك احنا يلزم الأرض نعتنيه بها كيف ما نعتنيه بالشجرة، نجيبه المخصبات، نجيبه الغبار في الخريف، ونجيبه هيك الدي بي هذاك السوبر كا 20 بلس فيه لامبيكا، هو الرئيس نتاعو لامب 20 ان 20 بي 20 كا متوازن، هذايا متوازن. فما مثلا انا اذا نحب الجذور ناخو مخصب باش يحفز لي الجذور، والا نحب مثلا انا نحب الكعبه تجيني سمحه ومزيانه، ناخو حاجه اخرى اللي هي راهو المخصب نستعملوه حسب احنا شنو نحبه،
0: حسب ما نحتاج.
2: اوراق نحبوا الشجره تكبر، والا نحبوها تجيب لنا ثمار مزيانه، والا نحب نقوي الجذور.
0: كل فتره وليها فتره،
2: كل فتره وكل مخصب وشنو دوره في للشجره، شنو يعطي للشجره.
0: واضح اذا كل فتره وفتره. فما سؤال اخر وصلنا من المستمعين، صباح الفل سي محمد معلول، قال شجرة الكريمة تنور برشا وبعد تطيح الكل، كل عام تصير نفس المشكلة، مع العلم عملت كل ما يلزمها، زعما علاش الكريمة تطيح؟ الكريمة شجرة الكريمة تطيح علاش؟
1: اي لله، شجرة الكريمة راهي تحب مناخ الشمال، تحب البرد وما تحبش الريح، واحنا الحمد لله يا ربي كي وصلت تنتج في سفاقس نقطة ورجع للسطر.
0: معناتها كي انجت قدمت لنا انتاج بارك الله فيها، عامله معنا مجهودها، معناتها يكثر خيرها. هذا تحب تقول لنا به يا سيدي؟ هذه من الاشياء ومن الاسئله اللي جاتنا زيدا. مش نرجعوا للاسئله. ايوه سي محمد علي طرشون قال لكم غرست منذ شهر اشجار زيتون، في المده الاخيره لاحظت اصفرار في الاوراق من فوق، هل هو عادي ولكم الشكر؟ واحنا هذي ظالي دخلنا الموضوعنا يا دكتور أميل خطراون نشوفوا في شوية صفيرة وقل من فوق الصفيرة الأوراق.
2: بقينا نحب نوضح الاصفرار في الأوراق المعمرة الكبيرة يعني نقول وإحنا الديركة راهو اصفرار عادي، هذا اصفرار عادي هذا اصفرار عادي، ونشوفه إحنا كي نقلبوا الورقة نلقاوها ما فيهاش هكا الحاجة رمادية هنا، اصفرار ورقة عادي صفار. علاش؟ على خاطر نلقاو كان نشوفوا الشجرة نلقاوها والدة برشا وهي تلقاها ما عطاوهاش المخصبات الكافية، تولي ها شو الاصفرار ديما في الأوراق كيف ما تعرف ورقة الزيتون تعيش من 3 سنوات العامين ونص، هي باش تعمل الموبيليزاسيون دي ريزيرف يعني هيك القوة متاحة مش ترجعها لل لل لل لل للثماء اش تعمل تولي
0: هي ديما الزيتونة. سمحني هنا يا دكتورة أمين، الزيتونة سمحني كان قطعتك في كلامك، أما ديما الزيتونة راهي تحاول تحافظ على الكعبة خاطر تعتبرها هذيك امتداد ليها باش تحافظ، هذي عرفتها منك أنت.
2: خاصة كي تبدأ الزيتونة تعبة ما عندهاش ثمار برشا، ما عندهاش القوة يعني باش توصل هالثمار، تولي اش تعمل؟ تعمل بطر طبيعي لل
0: طيح الاوراق،
2: واحنا بالعلميه نقولوا موبيليزاسيون دي ريزيرف يعني هيك القوه نتاعها الكل تحولها للثمار، وهذه الاوراق الكبيره الشيخه يعني تنقصها تبطرها بطر طبيعي.
0: هاي الخبره
2: هاي يعني
0: هاي الفلاح قاتلك تنقصها،
3: هاي تنقص منها
0: تنقص
3: هي هي زيتون اصل تولد عام بعام نكثري عام بعام
0: تطيح في المعاومه هذه
3: اللي
0: نقولوا عليها عام خيرات وعام شويه
3: تولي تنقص الاوراق باش تزروح الزيتونه
0: باش ترجع كما نقولوا باش ترجع صح
3: ترجع صح
0: ريت ولا سبحان الله.
2: كيف نحن كيف
0: كل انسان بالضبط، لكن هذا غرسهم جدد قال لك سي محمد علي ترشول،
2: اذا هذا غرسهم جدد والاسفرار يكون من فوق في الاوراق هذايا، اذا في الاوراق الداركه مش مشكل يعني لازم يعطيني بايع يعطيها شويه مخصبات، وإذا في الأوراق السبل يعني جديد هكا نولي نخافه ويولي يتصل بالأهل الاختصاص وهما يوجهوه يشوفوا شنو الأسباب ويوجهوه شنو يستعمل.
0: يكون أهل الاختصاص يمشي لإدارة الفلاحة إدارة الفلاحة ولا
2: الاختصاص كل المتدخلين في الفلاحة يعني
0: واضح كل المتدخلين لإدارة مع الزيتون اللي تحب امشي اسأل وتو يعطيوك الإجابة الشافية والضافية به. سمحني يا دكتور أميل، وحيدة شنيور قالت عندها جنين كامل رمي قديش باش تعمل قطن صعيب، أما إذا في جردة شجرة ولا زوز مقدورة عليها. اش قولك
2: في بالنسبة للضيعات للضيعات الهنشير متاع الرمان فما أعداء طبيعية اللي هو التريكوغرام يبيعوه ضد الحشرة اللي احنا في الجردة نستعملوا لها قطن ولا نستعملوا لها خاطر احنا كي باش نشريو كمية صغيرة ما هنشير تولي فما منتجين للحشرات النافعة يبيعوا فيها، وفما زادة استعمال اكل الأكياس تنجم تستعملها
0: يلفوا في الأكياس وإلا فما تو الحشرات النافعة تتباع ثم شكون يكثرها وتتباع وتحلهم في وسط كما نقولوا احنا الحقل متاعك
2: لكن الأكياس ما نستعملوهاش وحدها خاطر هي الحشرة هذه تعمل 4 أجيال في السنة عدد الأجيال يختلف من سنة إلى سنة، الجيل الأول والثاني ما نجمش أنا نغطي بالكيس تو هذا تو هي كيف ما نشوف الرمانة هذا يتسمى الجيل الأول، الجيل الأول والثاني تعملوا على نواة على الزهر دونك أنا ما نجمش أن نغطي الزهرة خاطر نمنع عملية التلقيح دونك لوقتك تكبر هي أنا نجم نغطيها دونك ينجم يتدخل بالمداوات بالطفيليات في الأول جيل وثاني جيل والثالث والرابع جيل يحط هيكم الأكياس.
0: واضح هذا وضحنا بالنسبة للناس اللي عندهم هنشير كبير. نمشي ونكملوا مع الزيتونة خاطر الوقت بدا يداهمنا وتو نرجعوا للتساؤلات راهو
2: الزيتونة تو فما برشا فلاحة يشوفوا هالقطن يتفاجعوا يمشيوا يشريوا مبيدات حشرية ويتفننوا في اقتناء هذايا المبيدات الحشرية، نقول لهم راهو المداوات ضد هالقطن هذايا تسميه القطن خاطر هي العسيلة. ضد القطن هذي راهو كي توصل نسبة الإصابة فوق 50-60%.
0: معناتها نقولوا احنا فيها برشا قطن وليت 50-60%. المختصين يقول لك 50-60%. احنا بالنسبه لنا كي نراو الزيتونه نتاعنا فيها برشا قطن وقت لازمنا ندخلوا احنا بالعينك هاو نحكروا
2: بالعين اي بالعين
0: في الدار
2: بالعين. انا علاش ما قلتش الرقم الاخر اللي نقولوا زوز يرقات في العنقود هكا خاطر الفلاح ما ينجمش يحددها اما التقنيين والخبراء ينجموا يحددوها ويعطيوه بالضبط اذا هو يلتجئ لهم. اذا هو بالعين بالعين وساعات راهي بالعين نشوف الدنيا بيضة لكن هو ما وصلتش للعتبة الاقتصادية. راهو كل حشرة باش ندخلوا فما عتبة اقتصادية لازمنا نحترموها. اذا ساعات علاش القطن هذايا الابيض ساعات يغلطنا
0: القطن الابيض هذا هو اللي نحكيوا عليه
2: على خاطر هي بالنسبه لي لهك القطن الحشره بالنسبه لي لهك القطن الابيض تخبي روحها ب تستعمله كيف انسان مش يلبس كبوته امبرميابل ولا حاج ماشي الحاج تو موسم حاج
0: ان شاء الله حاج مبرور ثم
2: للناس الكل اللي يحجوا كي يمشي للحج يلبس لون الابيض علاش

0: رجعنا لكم من جديد. معذرة للغالب، هذه هي ظروف المباشر، انقطع الاتصال هذاك، علاش خونا طارق بكور سمعنا الدنيا جنة، وكان جات الدنيا جنة، وهي راهي والله العظيم راهي الفلاحة الدنيا جنة، راهو ربي خلقنا بالتنوع اللي موجود فيها، راهي تجم تكون جنة كي نحبوا بعضنا، كي نوسعوا على بعضنا، كي نعديوا المعلومة لبعضنا، كي نكونوا باهين مع بعضنا، راهي تجم تكون جنة، وزادة كي نكونوا راضين زادة باللي كتب لنا ربي، نطمحوا للأفضل، هذيا حاجة ما فماش إنسان، طموح مولود مع الإنسان، أما زادة في نفس الوقت نحاولوا زادة إنه نرضى زادة باللي عنا، ونطمحوا في نفس الوقت ونسعى، خاصة السعي وما أدراك ما السعي. سرياد العفيس قال وقتاش بالضبط نذكر الكرمة؟ تو الحبة قد كعبت البوتشي، أما منعش قال وصلت حتى 3 سنتي، مش واضحة الكتيبة متاعو.
1: فما في الكرم فما حاجة، فما بيثر وفما كرموس. البيثر من غير تلقيح، هذا تنجم تكون عنده البيثر اللي 3 سنتي تو البيثر، والكرموس مازال حتى التذكير متاعو مازال،
0: وتوسي عبد الكرموس مازال، واللي طلعت لك كبير.
2: احنا توا دخلنا في منظومه جديده، منظومه الكرموس بلا سقاح، توا خارج غلال ما غير ما تذكر. بالنسبه للزمن
0: اللي عندنا الزمني، مال التونسي والسلطاني شنعملوا لهم؟ ربي يبارك فيهم
2: لا تو يمشيوا يصبحوا له.
0: لا لا لا ما نحبهم، لا لا نحبهم يقعدوا هنا، نحب الاصلي، الدنيا والاصلي، اصنفنا الاصليه.
2: هاي سيدي
0: الزيدي، انت نعرفك تحب الزيدي،
2: تونسي
0: الزيدي والمطماطي
2: والبغلي نتاع قرقنا معروف. شنعملوا احنا؟ قلنا البيتر الذكر ابتداء من 15 مي، من
0: 15 مي باش يبدا من
2: داو يذكروا، ثم 15 مي، ثم اللي يذكر 20 مي راهو جوان يلزم الذكر كامل.
0: جوان لازم الذكر كامل، لك مازلت كعب صغير برشا في الـ في الـ في, الـ في الكرم، فما كان البيثر هو اللي قال له، قال له احنا كل شيء بالحاضر ما نخبيوش، كل شيء بالحضره وسي البيبه. اي اوقف، هو فما كعب صغار وفما كعب كبار،
3: هيك خاطي هيك خاطي هيك خاطي هيك، الاولاد الرسميه هيك حلو،
0: هيك حلو، هيك حلمه.
3: اما هذه الاولاد الرسميه، هاك الاولاد الرسميه، هاك ريتها، هذه الاولاد الرسميه مازال
0: الذكر، مازال الذكر مازال، قالوا بداوا يبيعوا في الذكر، اما مش
2: اللي يتذكر على بكري. اما انواع تتذكر، مثال نعطيك الكحلي من النباتات اللي يتذكر على كحلي التونسي،
3: كحلي يطيب قبله
2: هو
0: واضح واضح.
2: توا بحول الله عندك من 15 مي حتى ل 15 جوان، روح على البالك من نهار 7 في الصيف جوان البيزر يطيح.
0: تولي ثلاثة حتى قبل
2: والله حتى سبعة بالصيف.
0: نمشيو للبيثرة باش تعرفوا الفرق بيناتهم، ولو انه جينا السؤال زاد على البيثرة، قالك البيثرة تدود، زعما علي ظهر لي من هنا البيثرة، سامحوني نقوم البيثرة باش تعرفوا الفرق توا بين الكرمة اللي زبرناها يا عيني اللي قمنا بتقليمها المرة الفارطة. هاي السيدي البيثرة ريتو ريت قهوة وهذا كرموس سوكا بحذاه ايوه وهذا هذا
2: كرموس قاعدك براه حطوا 10 ايام تو تشوفوا
4: يولي قابل الذكر.
3: الكرموس هذا كرموس، هذا بيثر وهذا كرموس،
0: الخشين هذا كبيثر وتغير هيك
3: صغير، هذا كاو فهمتني. هاي
0: معناتها نزيدوا شويه، اللي مازال الكبير راهو هيك بيثر، الصغير راهو كرموس، مازال شويه
4: هذا
0: بيث. ها وريناكم بالفيسبوك، ورينا التفاصيل باش نوضحوا للناس الكل جميع اجميعتي. به انا مش نختم اللقاء خاطر نحب نشكر كامل سي عبد الكريم كلمه، ونحب حمدي في كلمه. يا حمدي حشنا بيك تعطينا كلمه، خاطر نحبوا الشباب، نعطيه الشباب لانه المشعل للشباب، التواصل للشباب، واحنا نحبوا الشباب، هذاك علاش نقولوا سي عبد الكريم في كلمه ختاميه.
2: شكرا حنان، راهو تمها شكون كلمني توا وقال لي راهو الحومة كاملة هذه بتاع الحجب ما سماش واحد معانا هاش سيالي
5: حديقة البيت
2: وانا جيرانه راهو حمنا.

0: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بتكليف من رئيس الجمهورية بداية من اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد هذه السنة تحت شعار أفريقيا إلى الأمام، شراكة بين أفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، التي ستنعقد غدا وبعد غد بالعاصمة نيروبي. وستنتظم بالمناسبة جلسة عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية. حذر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان والنائب عن جهة صفاقس حسن الجربوعي من الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وغياب الرقابة، وانتقد ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار. أعلنت الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس أنه سيتم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا بداية من يوم غد بسبب أشغال الصيانة وإعادة التهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج جدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري تأكيد على الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية التي لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. حل بتونس اليوم رئيس مجلس العمومي الكندي في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني، وتندرج هذه الزيارة في إطار علاقات التعاون القائمة بين تونس وكندا وبحث السبل لمزيد دعمها في مختلف الميادين، كما تهدف إلى مزيد توطيد العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس العموم الكندي. في العالم، قال المتحدث باسم لجنة السياسة والخارجي السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إنه اعتبارا من اليوم انتهت مرحلة ضبط النفس، مهددا بأن أي عدوان على سفنها سيقابل برد إيراني قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية. حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني الدول المنخرطة في العقوبات الأمريكية من صعوبات ستواجهها في عبور مضيق هرمز، مؤكدا تحديث بنك الأهداف ونجاح المقاتلات الإيرانية في الوصول إلى قواعد أمريكا في المنطقة. التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في ميامي وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط لبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى أوضاع المنطقة والوساطة الباكستانية لخفض التصعيد. وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع مع روبيو وبيتكوف ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: ديمة
4: إشهار
5: إشهار.
6: ما العيد ميلاد عليك يا مايم جي؟ اليوم عدي مايم جي في الكيسة وشري خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990.
7: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
9: سبيسيال سبور،
10: ما تبدلوش الموجة، فتحي صامت معكم 3 حتى للستة في سبيسيال سبور. في إطار بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الرابعة الجولة 24 في كرة القدم ملعب ميرث، يحتضن لقاء جمعية ميرث الرياضية وتهذيب الصخيرة مع ميمون التونسي انطلاقا من 3:30. بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة 29 ديربي العاصمة اللي بشيج مع الترجي الرياضي والنادي الإفريقي انطلاقا من 4 في ملعب حمادي العقبي برادس والتعليق الهيكل بحلوس إذاعة صفاقس باش تتبع لقاء هذية. كونوا على الموعد وأمسية رياضية شيقة.
2: إذاعة صفاقس
1: عشرة دائمة.
2: عشرة دائمة.

0: بيخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهيدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

0: معكم النور الشعري في ويكند الناس.
1: يصبح النور والخير، أهلا وسهلا بكم، مرحبا مستمعينا، إن شاء الله نهاركم زين وسعادة، ومرحبا بتفاعلكم اللي يخلط لمنوعتنا في ويكند الناس. نهار الأحد اللي نحبوه يكون نهار فيه برشة تفاؤل وأمل، باش نستقبلوا أسبوع يكون إن شاء الله فيه الخير، فيه الأمل، ونستقبلوا لحظات تكون خير من اللي سابقيتها، وإن شاء الله يا ربي نلتقي معاكم وانتم في الصحة والسلامة والعافية. هذا النور الشعري قدام الميكرو، مراد الحاج قاسم في تنفيذ الحصة، فنيا أحمد يتجول معاكم ومعانا في مختلف الفضاءات اللي مش تواصل حتى الثلاثة اليوم في موعد استثنائي معاكم. شكرا لإدارة إذاعة صفاقس المتفاعلة معانا باش تكون في تواصل مع مستمعيها في مساحة مفتوحة اليوم، وخاصة أمام تفاعل مستمعين الكرام بأعداد وافرة من تدخلاتكم الهاتفية. نحاول أن نعطيه فرصة أكبر لمستمعينا باش يكونوا موجودين معانا اليوم ضمن منوعة ويكند الناس. ويكند الناس اليوم مش تخرج البرشة فضائت لشواغلكم، قضيتكم، استعدادكم للامتحانات، كل أجواء ما يمكن أن يكون في أفق انتظاركم من شواغل واهتمامات، نحاول نقربوا لكم ونحاول نعيش معاكم أجواء كل ما هو موجود في نبض لحد في الويكند. هك علاش وإحنا موجودين توا الفترة هذه في شهر التراث، أغلب النغمات مش يتراوح ما بين النغمة التونسية الأصيلة والنغمة التونسية الحديثة الشديدة في تجويل ما بين الماضي والحاضر، مع النغمات اللي تحبوا تسمعوها وتحب تكون حضوركم فيها بارز، سواء كان في المسابقة وإلا في اختيار التحايا ضمن نغمات الأسبوع. اليوم مش نبدأ بنغمة تونسية مزيانة بصوت مهدي عياشي.

0: هذا مادي العياشي، تحية كبيرة للناس الكل بصوت النغمة التونسية الأصيلة، ومرحبا بكم، شكرا لتواصلكم معنا. ونحب نشكر مستمعين الكل اللي على امتداد الأسبوع وهما يتفاعلوا معنا فيما يتعلق بالأمثال الشعبية، وخاصة المرتبطة بما يمكن أنه يشكل تجربة نستفيد منها من السابقين، وأيضا من تجارب الناس اللي تعيش برشا أحداث وتعيش برشا تفاعلات اجتماعية وحضرية. هك علاش اليوم مش نحكي، ولكن حكايتنا مرتبطة بعنصر اللي الحقيقة في العالم الكل، في العالم الكل ما فهمش شكون ما يحبش العنصر هذا، ما فهمش شكون ما يكونش الاحترام والتقدير للعنصر هذا. مدام حكمة اليوم جيتنا بالحكمة، والحكمة بتاعها مرتبطة بكونها قلنا شكون اللي نحكيه عليه، شكون اللي نحكيه عليه. مرحبا بيك يا مدام حكمة، شنو احوالك؟
1: صباح الفل والياسمين.
0: مرحبا.
1: صباح النور سنوري ويا مستمعين،
0: يعيشك.
1: شكرا من الأعماق لكل كلمة محبة وتشجيع وبارشة أذواق.
0: مرحبا.
1: نفتح اليوم باب السؤال
0: بيه؟
1: في حكاية فيها أحساس وما هيش خيال.
0: اي نعم.
1: حكاية سرها كبير ومعناها يتشاف بالقلب قبل العينين، هي اللي وجودها ستر وغطاء، وفي غيابها القلب يضيع ويتشتت في الغطاء.
0: بيه؟
1: هي نور في العتمة ودفا في ليالي البرد، وحنانها بحر ما يتقاس لا بالميل ولا بالعد.
0: بيه؟
1: كي تفرح الدنيا تزهر وتولي عيد.
0: أي؟
1: وكي تغضب اللطف والخير يصبح بعيد. دعوتها تفتح البيبان المسكرة
0: بيه؟
1: وكلامها يداوي جروح كانت مكسرة.
0: هذولي عرفناها.
1: هي الأصل
0: بيه؟
1: وهي الفرع
0: بيه؟
1: وهي الظل والدنيا الكل. هي اللي فوق الراس مقامها عالي وكبير ما يتبدلش مهما صار. يا سمعين
0: بيه؟
1: يا فهمين، ركزوا معانا فيها السؤال اللطيف الخفيف، شنو اللي كي يتحط فوق الراس يزيد الإنسان شرف وتشريف؟
0: أي واضح.
1: وشكون اللي رضاها من رضا العالي؟
0: واضح.
1: أي قول كلمتك وما ترجعش بالتوالي.
0: إيه لا يبير.
1: المعنى هذا سر إنسان ما يتعوضش في أي زمان.
0: واضح يظل مدام حكمة اليوم حضورك بارز في مستوى المؤشرات اللي قدمتها المستمعين، واللي نجموا يشاركوا معنا عن طريق التليفون 70-164-280 70-164-280. حب نشكركم على تفاعلكم معنا في أجواء الويكاند، ويكاند الناس.

لقانا اليوم مش ينطلق بأجواء فيها الكثير من الاهتمام بالتراث، باعتبار أنه الاحتفال باليوم الجهوي للتراث مش يمثل حدث كبير في منطقة مميزة اللي هي منطقة بطرية، وهي مناسبة ثقافية وحضارية بالغة الأهمية لما يحمله من أبعاد رمزية وتنموية وإنسانية عميقة. ما هوش مجرد تظاهرة احتفالية تكون عابرة، وهو فاعل وفاء للذاكرة الجماعية وإحياء لجذور المكان والإنسان. هك علاش أهمية الاحتفال باليوم الجهوي للتراث تكمن في عدة مستويات، من أبرزها صون الهوية الثقافية باش نحافظ خاصة على الموروث المادي واللامادي للجهة، من عادات من تقاليد من برشا صناعات وحكايات شعبية، أيضا إبراز خصوصية بطرية وصفاقس، ترسيخ ثقافة الانتماء، دعم السياحة الثقافية والتنمية المحلية، حماية الذاكرة من النسيان، وهذا الكل من نجم يكون كان حدث بارز.

إن الاحتفال باليوم الجهوي للتراث يمكن أن يكون حدث احتفاء بموروث في الماضي صحيح، ولكن هو استثمار أيضا في المستقبل، لأنه التراث الحي يبقى جسر يربط الأجيال ويحفظ روح المكان من الذوبان والنسيان. هك علاش بعد شوية ناخذ تليفوناتكم ونواكب مع زميلتنا عبير على عين المكان أجواء الاحتفال باليوم الجهوي للتراث في بطرية.

0: معكم النوري الشعري في ويكند الناس.
1: أهلا وسهلا بالجميع، كما وعدناكم في تجويل مش يكون مفتوح وحي على نبض الاحتفال باليوم الجهوي للتراث، مش يكون مباشرة مع زميلتنا عبير شقرون اللي تحط الرحال في بطرية تواكب أجواء مميزة جدا من احتفالاتنا بشهر التراث. برشا أجواء مميزة، سواء كان مع الفرق الموسيقية، مع المفكرين، مع الأدباء، مع نشطاء المجتمع المدني، كل ذلك مش يكون في يوم جهوي مفتوح. وعبير على عين المكان في هذا التجويل. صباح النور عبير.
2: صباح الفل نوري، تحية ليك، تحية لكل مستمعات ومستمعي إذاعة ساقس. كما قلت أنت في شهر الدورة 35 لشهر التراث هنا في بطرية أكولا، دونك هذا هو الاسم القديم لهذه المدينة في جبنينا بحضر البحر الزيتين، وكيف كيف أنا في موقع أثري لحقيقة ممتازة. بون قريت في ديزارتيك الكل اللي فما العديد من الأثار معناتها تم إرسالها البرد، وبعد نعرفوا التفاصيل، لكن أنا تو سعيد باستقبال المتفقد الجهوي للتراث بالساحل الجنوبي الأستاذ ياسين لكحل. أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات إذاعتك.
1: مرحبا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا سي سوفيا.
2: اليوم في هذا الموقع الأثري أكولا أو بطرية، مجتمعين، كشافة تونسية، جمعية مجتمع مدني، إعلاميين، صحفيين، ناشطين، وأهم شيء سكان المنطقة هذية وزوار منطقة بطرية.
3: أيضا بالفعل هي فرصة معناها لإبراز المخزون التراثي لمنطقة بطرية، كما تشوفوا الأكلات التقليدية، الصناعات التقليدية، وفي نفس الوقت معناها تعريف بالمكونات المادية للموقع اللي هو موقع فريد المعالم الأثرية، فيه المنازل الرومانية، فيه المسابح الرومانية، حمامات، فما المدرج الروماني، كذلك الملعب الروماني،
2: حتى فسيفسي بوم، يعني مانيش باش نقول على مكانها لخاطر لازمها تبقى ديما محفوظه معناتها بالتراب. هذا قالوا لي
3: فسيفسي، وكذلك فما وقت اللي صارت الحفريات في سواء قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال، فما لوحات فسيفسائيه مهمه جدا خرجت من الموقع الاثري أكولا، وهي معروضه في المتحف الوطني بباردو.
2: المعلومة أغزمو بي دونك أهمية الزيارة هذية، وما هي الزيارة معناتها نجم نقولوا هكيكا وبارة، هذية تجي في إطار خطة المعهد الوطني للتراث، خاطر سبقتها زيادة زيارات المناطق الأثرية في السنوات الفارطة.
3: أي هي الأهمية، احنا اليوم جهوي للتراث كل عام نعملوه في بلاصة، معناها عملناه والعملناه في واد الرقة السنة اللي قبلها في طينة، والسنة في بطرية، هي فرصة لتسليط الضوء على هذا الموقع، الاهتمام به، التفكير في صونه وحفظه، وكما كذلك التفكير في ربطه بالمسالك السياحية والثقافية.
2: إن شاء الله يتم ربطه بالمسالك السياحية والثقافية، إن شاء الله زيدا يتم حمايته، إن شاء الله يتم زيدا معرفة تهيئة المنطقة المجاورة تكون كلها أشجار وتكون كلها تعبر على روح جبنيرة وتفاقس أشجار الزيتون، اللوز، الأشجار الأخرى، الزهور، علاش ليه؟ باش تكون منطقة جاذبة للسياح وللمواطنين.
3: إيه هو هذا هو الهدف، معناها في الأخر معناها هو موقع ممتد، معناها ممتد على قرابة 200 هكتار، المساحة المحفورة ما تفوتش 5% من المساحة الجملية من الموقع، ورغم ذلك معناها تم استخراج معناها ضرر ثمينة من هذا الموقع. هو الأولوية لعملية التوثيق ومواصلة الحفريات، وفما مشروع تعاون دولي بين المعهد الوطني للتراث وجامعة أمريكية.
1: نعم.
3: في شهر جوان فما انطلاق اشغال
2: العمليه، ممكن فبرشة
3: بالطبيعه الحفريات الاثريه مكلفه عليها، حتى معناها يتم دائما الاتجاه الى التعاون الدولي معناها لتذليل الصعوبات الماليه، وان شاء الله معناها باش نواصلوا في توثيق هذا الموقع وتثمينه، فما يمكن برنامج زاد تاع اثبار حفرية المقبرة الرومانية، ان شاء الله الاعمال هذه تساهم في المزيد في ابراز بقيه معالم الموقع الاثري بأكولا.
2: فما مقولات تقول انه تونس وين ما تحفر تلقى الاثار، سواء كانت قرطاجيه، بونيقيه، رومانيه، بيزنطيه، اسلاميه. صحيحه
3: صحيح صحيح، ما شاء الله معناها تونس بهدل الحضارات، معناها تراث ثري جدا، كثافه كبيره في المواقع، بلاد تسخر بتاريخ عظيم، معناها 3000 سنه حضاره. هذا من غير ما نحكي على فترات ما قبل التاريخ، معنا حتى في فترات ما قبل التاريخ البلاد هذه عندها عمق.
2: أول حضارة في العالم تم اكتشافها تو
3: في العالم.
2: أي في العالم الحضارة القبسية.
3: هي الحضارة
2: أو الثقافة القبسية.
3: أي هي الحضارة القبسية، الإنسان القبسي كان معناها موجود في تونس، والحضارة القبسية هو معناها هي تطور الإنسان، معناها الإنسان العاقل، الإنسان العاقل يعني بعد ما الإنسان دخل مرحلة التدجين وغيرها وكذا، ثم حضارات ما أقدم كذلك.
2: تونك تشفوها يوما ما، تونك تشفوها. نخلي لك كلمة الختام أستاذ.
3: هي فرصة مهمة، معناها دعوة معناها للناس باش يزوروا الموقع الأثري ببطرية، وباش يتعرفوا على مكوناته الأثرية المهمة.
2: أستاذ ياسين لكحل المدير الجهوي للتراث بالساحل الجنوبي، أو عطاير زيد النوري إلى جانب المدير شؤون الثقافية،
1: المدير الجهوي
2: شؤون الثقافية بالساقس الأستاذ محمد الخرات. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد.
1: مرحبا
4: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكل الفريق إذاعة الساقس على نشاطه الحيوية معنا من خلالكم في الاستديو، وايضا هنا بحثنا في الموقع الاثري ببطريا.
1: يعيشك سي محمد، مرحبا.
2: اول مره نزور المكان هذا بطريا، نسمع عليها أكولا، لكن هام جدا انه المندوبيه تدرج الزياره هذايا باش نتعرفوا نحن كصحفيين، باش الناس تسمع زاده بالاثار نتاع بلادها وتفتخر باثار بلادها. دونك اهميه الزياره هذه للسكان البطريا، سكان الجبنياله، زوار الاعلاميين، الجمعيات، نشوف فيها برشا جمعيات مجتمع مدني.
4: بطبيعه هذا في اطار احتفالنا بشهر التراث ككل سنه، احنا نختاروا يوم جهوي في موقع اثري في اطار التعريف به وتثمينه. اثناء اختيارنا في الموقع هذا في بطريا أكولا بمعتمديه جبنياله هو في شراكه مع التفقديه الجهويه للساحل الجنوبي للتراث، اللي ككل سنه نحيو احنا وياها شهر التراث. كان الاختيار على الموقع هذا فرصه باش نعرفوا به، باش نثمنوه، باش الشباب نتاعنا يحضر ويشوف المواقع هذه، باش نحافظوا عليها، لانه المواقع الاثريه هي راهي ملك الشعب التونسي، ملك ابائنا واجدادنا، وهذا تراثنا، ففي ملك احفادنا، مستقبلنا، بطبيعه حضارتنا هذه نحافظوا عليها. مرحبا بكل الزوار، وهذا كما قلنا في اطار الاحتفال بشهر التراث اللي هو اثناء تراث فن وعماره، كما سائر المعتمديات الكل مع زملائنا زاد في دور الثقافه كانت تحتفل بشهر التراث، كيف نحن جبنيانا كانت عندها زاد تظاهر النهارين اللي فاتوا، واليوم في الموقع الاثري هذا في اطار احتفالنا بشهر التراث اللي هو ينتظم ككل سنه من 18 افريل ل 18 ماي.
2: ان شاء الله يعني في المستقبل القريب يتم ادراج المسلك هذايا كمسلك يعني ثقافي سياحي بالشراكه مع معهد التراث، المندوبيه الجهويه للثقافه بالساقس، علاش ليه؟
4: ان شاء الله ان شاء الله احنا هذايا الدور اللي نخدموا عليه، هذايا الهدف اللي نخدموا عليه، كي نثمنوا المواقع هذه ونعرفوا بها اكثر تاخذ هي رواج وتتعرف، ونحاولوا ندرجوها ان شاء الله تدرج لما لا تدرج في مسلك سياحي ساحلي، لانه عندنا مجموعه من الاثار اللي هي موجوده على الشريط الساحلي تاع مدينه الساقس، بدايه من ممكن من حتى من الكنيس في معتمديه الصخيره، اليونكا في محرس، كذلك الطينه، ثم هنا بطري أكولا في جبنيانا، زاد على برج الحصار في طرقنا، العديد الحر والزيتين والأثار والتراث.
2: الأستاذ محمد الخرات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية، مازال عندنا وقت نوري،
1: احنا معاك في تجوين خاصة في هذه الربوع الأصيلة الجميلة يا عبير، لأنه
2: حاضرين هوني
1: احتفال مميز
2: بطبيعة الجمعيات المدنية، الكشافة التونسية، الهلال الأحمر، كيف زاد عرضات وعارضين الصناعات التقليدية. ما نعرفش شكون النجم يحكي معنا في إذاعة ساقس، شكون يرحب انه يستضيفنا في اذاعه ساقس؟ اي مرحبا بيك لله، نبداو بيك. جيب حذية مرحبا بيك. اي نتعرف عليك، مرحبا بيك.
5: بن عليا من جبنيانه.
2: شو تعمل في المعرض؟
5: في مجمع ست نفيسه نعمل الصناعه التقليديه، وعندنا اكل الشعبيه الشبيه والسيره الحمراء والمصبقه.
2: ذوقوها بقى.
5: اي تفضل، ها موجود كل شيء على عين المكان مش نعملوه. وتفضل
2: قولي اهميه يعني زياره كيما هكايا الجمعيات الزوار السياح.
5: تعريف بالمنتوج نتاعنا منتج بنيانه، ودعم يعني للمرتقى يعني للاحباب والاصحاب، ونعرفوا يعني حرفيات اصحابنا، وهذا كليك من يعني من مسؤوليات تونس. ان شاء الله ربي يوفقهم. وعن المجمع هو متاع ست نفيسه قاعدين يعني نحبوا نصوروه، ونحبوا ندخلوا بنات تتعلم، خاطر المجمع ذاي قاعد في انتظار يعني المشتي. نحبوا ندعمه، ونحب الدولة تدعمنا، وتحب يعني باش نلقاو نصدر ونبيعوا منتوجنا باش نقعدوا يعني موجودين. وهي ديجا المشتي داخل للعالمية.
2: ايوه
5: ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا وربي يجيبنا في الصواب.
2: شكرا لك. عايشك دونك بحلال شوية هوني نوري لحقيقة معليك.
1: يعطيك صحة عبير، نحب نشكرك على المواكبة الخاصة بهذا الاحتفال باليوم الجهوي للتراث ببطريج بنيانة، اللي يمثل كما قلت انت يا عبير، وحتى من خلال تدخلات ضيوفك الكرام يشكل مناسبة ثقافية وحضارية مهمة تبرز عمق الانتماء إلى الهوية الوطنية. نعم
2: السبتية الخزف معناتها مشاركة دار الشبيب باللوزة، الكشافة التونسية، الهلال الأحمر، دار الشبيب زد جبنينة، مواطنين أطفال جايين يكتشفوا في المكان هذايا. لو فمانيش معناتها مش بعيدة برشا على جبنينة، معناتها ما تعرفش المكان هذا. أنا فاخت من الموضوع نسمع بها كل كما قلت لك أول مرة نزولها، الحقيقة منطقة بديعة جدا اللي شفناه محليه. خلي أنت اللي تم بطبيعة ارسلوا وحفظوا في متحف باردو، إن شاء الله يتم حماية المنطقة هذه، إن شاء الله يتم تثمين المسلك السياحي الثقافي، إن شاء الله يتم تهجير المناطق المجاورة. حاجة بهي برشا فرحنا بها للسيريس الأكحل اللي قال فما فقط 5% معمدة بالمئتين هكتار تم
1: عبير يبدو أنه الأجواء مميزة جدا في بطريا للناس اللي تحب تواكب هذا الاحتفال من خلال العروض التراثية والفنية، المعارض، اللقاءات المباشرة. هك علاش يتحول اليوم الجهوي للتراث ببطريا إلى رسالة وفاء للماضي، جسر يربط ما بين التاريخ ما بين طموح المستقبل. ونتصور أنه برشا ناس بإمكانهم يلتحقوا معاكم الآن ويكونوا موجودين إلى جانب عدد كبير من مختلف الفاعلين الثقافيين والجمعيات والمهتمين بالتراث باش يواكبوا حركية ثقافية وسياحية داخل معتمدية جبنيانة، وخاصة يكتشفوا ويشجعوا في ذات الحين على تثمين الموروث المحلي وتحويله إلى عنصر إشعاع وتنمية. هك علاش الفرصة متاحة للجميع باش يعيشوا هذه الأجواء المميزة من روح الاعتزاز بالأصالة والانفتاح على الذاكرة الجماعية للجهة، خاصة في ظل تحديات تهدد الموروث اللامادي بالاندثار. شكرا لك عبير على هذه المواكبة المباشرة لأجواء الاحتفال باليوم الجهوي للتراث في بطريا من معتمدية جبنيانة في ولاية صفاقس. أهلا وسهلا بالجميع.

0: أجواء الموسيقى التراثية متواصلة معكم، ومرحبا بمستمعينا المتفاعلين معنا عن طريق التليفون 70164280 باش يشاركوا معنا في الموسيقى ويكونوا حاضرين في التدخلات الهاتفية. أما مع هذا، بعد ما كنا في جولة في بطريا بجبنيانة، مش نمشيو إلى رسالة أخرى مميزة، مش نمشيو إلى شموخ وعراقة في تواصل مستمر مع الناس اللي تحب تعيش هذا العبق، وخاصة في فضاء ما ويشي فضاء يدل على ماضي فحسب، هو ذاكرة حية تنبض بالحياة، كل خرجة تراثية فيها تمثل رسالة وفاة لهذا الماضي العتيد، لهذا الشموخ، لهذه العراقة، وتأكيد على أنه التراث مش يبقى جسر يربط ما بين الأجيال بتاريخها وهويتها. هك علاش مش نمشي الآن للبلاد العربي ومش نلقى خرجة مميزة تراثية نعيشها معاكم ومع الناس اللي قاعدين يتسوقوا ويتجولوا وعاملين تفرهيدة في البلاد في ذات الحين. أحمد على عين المكان يخلينا في هذه المناسبة لاكتشاف جمال الموروث الشعبي وأحياء العادات والتقاليد اللي تتورثها الأجيال في أجواء تجمع ما بين الفخر والانتماء لعراقة في التاريخ ومتعة الاحتفال بالتراث. أحمد، شنو هي أجواء الخرجة التراثية وين تحديدا هذه الخرجة الآن؟
1: يا صباح النور، أهلا وسهلا بيك يا نوري ولكل مستمعين الأوفياء على إذاعة صفاقس، حيث يعبق التاريخ بالحاضر من خلال أجواء الاحتفال بشهر التراث. وإحنا اليوم في تواصل ما بين بطريا، حيث الاحتفال الجهوي بالتراث، إلى الخرجة التي تنظمها بلدية صفاقس بالتعاون مع جمعية صفاقس المزيانة في أجواء مميزة، حيث هذا السفر الجميل في الذاكرة ضمن مسالك ثقافية متعددة ومتنوعة. انطلقنا من باب الديوان في اتجاه نهج الجامع الكبير وصولا إلى الجامع الكبير، وأكيد فما جولة في مختلف أسواق المدينة العتيقة اللي حبيت من خلالها نصافح وأيضا نحيي كل التجار الصناعية في المدينة العربية اللي يستمعوا إلى إذاعة صفاقس. دليلنا السياحي في هذه الجولة الأستاذ زاهر كمون اللي حدثنا عن كثب على التاريخ الخاص بمدينة صفاقس العتيقة، وخصوصا وأنه اليوم فما شعار خاص بشهر التراث اللي هو التراث وفن العمارة، لأنه مش نكتشفوا المعمار ونثمن هذا المعمار في المدينة العتيقة ثم الحضارات التي تعاقبت على
0: أنت وين توا تحديدا أحمد باش نعرفوا مع زاهر وين موجودين؟
1: أنا موجود أمام الجامع القلب النابض للمدينة العتيقة. يعني
0: مرحبا بك يا زهر.
2: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعي إذاعة صفاقس.
0: مرحبا وسهلا بك.
2: يعيشك. مرحبا نور، يعطيك الصحة.
0: خويا احنا اليوم في موقع استراتيجي جدا يا زهر.
2: بالضبط، احنا في موقع مهم جدا، ومنه معناتها ولدت مدينة صفاقس، على خاطر نعرفوا أن مدينة صفاقس هي مدينة عظيمة بتاريخها بعلمها وغيرها، وبنيت في قرن التاسع ميلادي، يعني تقريبا عمرها 1180 سنة، وأول ما بني فيها هو الجامع الكبير وسورها الخارجي. والجامع الكبير هو أهم نقطة داخل مدينة صفاقس، اللي هو يعتبر منارة دينية وعلمية وسياسية وغيرها، وتواصلا مع معناتها المحطة اللي تعمدت في بطريا، حبيت نقول لكم أنه تقريبا بقى أكثر المعالم اللي موجودة داخل مدينة صفاقس اليوم هي مبنية بمعناتها مواد تم جلبها من مواقع أثرية قديمة كيما طينة كيما رقة كيما يونجا وبطريا وغيرهم. يعني احنا قلنا ما احناش بعاد على بطريا، ما احناش احنا مشينا لها، ما هي جاتنا بالآثار متاعها. نعم. على خاطر قبل معناتها جدودنا ما كانوش يعرفوا أهمية التراث والتاريخ، وكانوا يعتبروا المواقع الأثرية القديمة كمقاطع للحجارة لاستعمال ما بني في القديم كحجارة لبناء ما هو جديد. ودخل هذه اليوم اللي عملناها للبلد العربي أو الجولة هي من تنظيم بلدية صفاقس بالتعاون مع عديد الجمعيات، أهم جمعية صفاقس المزيانة، وتم دعوتي من قبل بلدية صفاقس لتأمين جولة ثقافية داخل مدينة صفاقس للحديث عن تاريخها معمارها والحرف اللي هي فيها. وأكيد أنا كمهتم بالتراث وموثق ما نجمش نرفض الدعوة هذه، واليوم أنا معهم. بدينا الجولة تقريبا الساعة 10:15، بدينا بحوالي 20 أو 30 شخص، توت بركرة تقريبا ثم 50 شخص معايا رافقيني في إطار معناتها محاولة معرفتهم واكتشافهم للمدينة العزيزة هذه.
0: به أيوة. زهر
1: اليوم زهر باش نتجول في برشا أسواق.
2: أيوة
0: شنو هي الأسواق اللي مش تزوروها؟
2: أيوة يا نوري، به احنا اليوم معناتها الهدف من الزياره هي المعمار وفي نفس الوقت الحرفه، هيك عرفش تعداو على عديد الاسواق اللي هي اسواق موجوده للبيع وللصناعه، مش تعداو على سوق رباعي وسوق غني عن التعريف ويباع فيه كل ما لذ وطاب نقولوا احنا من اللباس التقليدي والاغطيه والزرابي وغيرهم، باش نتعداو على سوق بشويشه اللي يبيعوا فيه الغرابر وصناعه الغربال في صفاقس هي مهمه جدا، باش نتعداو زاد لسوق الطعمه اللي كان اهم سوق للنسيج والنساجين وغيرهم، ثم إلى فندق الحدادين وسوق الحدادين بما عرف بحرفة الحدادة، ثم سوق النجارين ونجارة الجبوز بما عرف بالنجارة وسوق الخزادرية، ثم نختتم الجولة بسوق العقبة المعروف بصناعة الأحذية، ثم في النهاية سننتقل الاختتام بدار الجلوري اللي مش يكون فيها نشاط من تنظيم جمعية صفاقس المزيانة أكيد بتأطير بلدية صفاقس، باش يكون فيه عرض لباس تقليدي ومعرض للصور وبعض المحاضرات، وهذا كيكون ختامها مسك. جمعنا التراث المادي والتراث غير المادي في مدينه جميله، مدينه رائعه ومدينه لها تاريخ.
1: بينك شويه قلت لنا على لون الابواب الخاصه بال يمكن العربي الاصيل يعني.
2: بالضبط، احنا حكينا على الالوان الخاصه بالمعالم الدينيه داخل مدينه صفاقس، ونعطيكم سر نعطيته لجماعه اللي داروا معايا مسار شلون نعطيه في دار صفاقس. انه اي واحد يحوص في البلاد العربي ويلقى باب لونه اخضر زيتوني هو معلم ديني اسلامي، يعني يجي يكون مسجد جامع زاويه مقام وغيرهم، والاخضر هو رمز الجنه عند المسلمين، والزيتوني هو الزيتونه المباركه وزيتونه صفاقس، وتوا اي واحد في مدينه صفاقس يدخل البلاد العربي حتى وحده ويشوف باب اخضر يغمض عينيه ويقول هذا يا جامع.
1: يعطيك الصحة يا سي زاهر وما شاء الله ليك، لأن الجولة مازالت متواصلة، احنا مازلنا كي بديناها يا نوري. اليوم الجولة هي عربية بالأساس، لأنه عنا حتى ضيوفنا من مصر الشقيقة جاوا باش يشرفونا ويحضروا ويكتشفوا يعني جمال المدينة العتيقة بصفاقس.
2: صحيح أكيد، اليوم عنا صديق من مصر من القاهرة باش يحكي لكم ممكن على تجربته كبداية، خاطر مازلنا دوما دخلنا وشنو انتظاراته من الجولة هذه.
1: هي فرصة أن نفتحوها في المباشر يا نوري على إذاعة صفاقس. صديقنا من مصر، اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا بك،
1: نتعرف عليك.
3: اسمي الكسندر من مصر.
1: مرحبا بك الكسندر، انت من القاهره حسب ما قلت يعني.
3: نعم القاهره. من مصر جديده
1: وما شاء الله، يعني ما بين تونس وحتى مدينه صفاقس فما وشائج من القرابه ما بين تجمعهم بمصر بالاخص الاسكندريه، مينائين يعني مهمين جدا يعني فيما مضى يعني.
3: طبعا من الاسكندريه مبدئيا، وبرضه من زياره بدايه الزياره اللي عملناها في صفاقس في المدينة القديمة. يعني حاجات كتيرة أو بتشبه جستمون المدينة القاهرة القديمة والشارع المعز وكده، حاجات تشبه فعلا بين المدينتين، حاجات كتير مش شبيهة يعني.
1: اليوم نتمنى لك جولة مميزة أنت وكيف كيف كل الحضور اللي معانا اليوم، مع التحية ليك.
3: الله يخليك، مرسي يعني. عايشك
1: مرسي. قديش عندك هونية في صفاقس يعني؟
3: لا أنا النهار يعني جات الفرصة فعلا النهاردة، إنه سي يعني اليوم الوحيد في صفاقس،
1: أول يوم يعني.
3: أول يوم وهمشي كمان شوية يعني، فالحمد لله
1: فرصة باش تعمل جولة في المدينة.
3: اكزاكتومون يعني. فعلا فيعني جات لي فرصة مع سي أحمد إن احنا نزور المدينة، فقلت يلا بينا على طول.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة، يعيشك
0: ويعطي الصحة ضيفنا الكريم أحمد وزير. أنا الحقيقة أعجبني خاصة في أنه ركز على نقطة قد تكون عابرة بالنسبة للبعض ولكن مهمة جدا في مستوى قراءتها الحضارية، وهي الألوان. وأنا عايز زير مازال معاك ولا باعتبار أنه الألوان تعرف هذا جيدا أنت أحمد ويا زاهر، في البلاد العربي ما يش مجرد عنصر جمالي، معناه ما يش هكا مجرد لوحات بصريه.
1: الالوان اللي موجوده
0: الحال انت كي تدخل البلاد العربي وكي تدخل الاسواق وكيف تشوف الحركيه الموجوده والمعروضات والالوان اللي موجوده تدل على انه فما لغه اخرى، لغه رمزيه تعبر عن روح المكان، عن خصوصيه التراث الشعبي والمعماري. والناس الكل كي تدخل البلاد العربي تكتشف هذا، مثلا اللون الابيض الطاغي ساعات ذيك يدل على النقاء على السكينة، يساعد على مقاومة حرارة الطقس ويمنح المدينة إشراق وصفاء. قال زاهر كاللون الأخضر الزيتوني كي يدل على خصوصية تميز الصفاقس وتميز الصناعات في صفاقس والفلاحة في صفاقس وهو الزيتون. الأبواب توزير يعرف أكثر، والنوافذ الملونة أحيانا بالأزرق ولا بالأخضر تضفي على الأزقة حياة بهجة تحمل في الثقافة الشعبية دلالات ترتبط بالطمأنينة بالأمل بالانفتاح. كي تدخل الأسواق وتلقى الألوان عندها دور أساسي في إبراز ثراء التجارة والحرف، مثلا حتى في ألوان التوابل يا زاهر وانت تعرف ذي، ولا الأقمشة التقليدية ولا النحاس ولا الفخار ولا الحلي، الكلها تشكل لوحة بصرية نابضة بالحياة تجذب الزائر وتمنحه خاصة إحساس بعمق الهوية والانتماء إلى ثقافة المدينة. الألوان مثلا في المناسبات وفي الخرجات كما الخرجة التراثية اليوم تعبر عن فرحة عن الانتماء، تخلي الناس تتزين بالأزياء التقليدية اللي فيها تطريزات زاهية، وانت يا زاهر تعرف هذا جيدا، تعكس الذوق خاصة للمدينة الذوق الصفاقسي الأصيل وتبرز تنوع الموروث الشعبي وجماله. إذن حكاية الألوان حكاية أخرى، حكاية كبيرة، حكاية فيها برشة رمزية وفيها برشة تعابير، ما هيش مجرد تفاصيل بصرية، هي جزء من هذه الذاكرة الجماعية وعلامة من علامات الجمال والتراث والحياة في مدينة صفاقس. تمتعوا بها، ادخلوا البلاد العربي وشوفوا الألوان هذه الزاهية،
1: وانا باش نزيدك زيادة يا نوري،
0: اكتشفوها خاصة وزيد زيادة ميسالش، مرحبا الزيادة ما فيها ديما.
1: نزيدك زيادة ونقول لك وأن صفاقس هي اسم ذهبي لا يصيبه الصدأ ولا يفتر بريقه أبدا، فقد تأسست البلاد العربي قبل حتى فاس والمهدية والقاهرة ومراكش الزهراء في الأندلس، وتحديدا سنة 841 للميلاد هو تاريخ تأسيس المدينة العتيقة بصفاقس. هي احتفلت بمرور 1000 سنة عام 1841، وستحتفل سنة 2041 بمرور 1200 سنة على نشأتها، وهي أقدم بذلك من بكثير إذا أقحمنا الحقبات التاريخية البربرية والرومانية والبيزنطية. المسافة الزمنية هذه تظهر تعتق اسم صفاقس على مر السنين اللي تبقى دائما في القلب دوما، وإن شاء الله نحافظ عليها المدينة هذه ونصون معمارها من التلف والاندثار. هذا هو المهم جدا، وإحنا في هذه الخرجات نكتشف التاريخ ولكن نتطلع إلى مستقبل أفضل للمدينة العتيقة بصونية معمارها بالحفاظ عليها، مش يكون أن التراث يعني في بعض الأحيان نلقاوها يندثر. وذيرا هو مالي البلاد وسكان المدينة العتيقة هما دورهم أساسي في الحفاظ على هذا الموروث.
0: أنت تحكي على صفاقس وتحكي على البلاد العربي، في صفاقس تحية كبيرة لكل سكانها ولكل تجارها ولكل حرفيها وكل روادها. المدينة اللي نحبوها تكون جميلة، نحبوها تكون في عراقة وفي تواصل مستمر مع عنوان الانتماء، وتونس الكل، تونس الكل كلها عنوان انتماء، من شمالها لجنوبها من سواحلها لرمالها الذهبية، تتوحد الأرض والذاكرة والوجدان في أطن اسمه الحب والوفاء. البلاد هي اللي تجمع الأبناء على اختلاف الجهات واللهجات والعادات، البلاد تحت راية واحدة وهوية ضاربة في عمق التاريخ. كل مدينة حكاية، كل حي نبض، في كل زاوية أثر يروي عراقة الإنسان التونسي وتعلق بأرضه. تونس ما هيش مجرد حدود جغرافية فحسب، هي شعور يسكن القلب وانتماء يتجدد فينا كل يوم في تراثنا في لغتنا في أغانينا في تفاصيل الحياة البسيطة اللي تصنع جمال هذا الوطن. المدن تتعدد، الجهات تتعدد، ولكن تبقى تونس وطن واحد عنوان المحبة وروح الانتماء وذكرته الأصالة. هذه جولتنا اليوم جولة مميزة معاكم في البلاد العربي، مراد نغمتنا مش تكون معبرة عن ذلك، عن روح الانتماء في جولة تتواصل مع تونس الشموخ والصمود وتونس العراقة وتونس الانتماء.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. دعت بلدية صفاقس كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالتراتيب البلدية المعمول بها واحترام حق المترجلين في المرور فوق الرصيف وإلى تسوية وضعياتهم بالمصالح البلدية المختصة. وأكدت أن التدخلات تتواصل في مختلف الدوائر البلدية لوضع حد لكل التجاوزات التي تمس من راحة المتساكنين وجمالية الشوارع. ثقافيا وبمناسبة شهر التراث بصفاقس، يحتضن الموقع الأثري بوتري أكولا بجبنيان اليوم ورشات للتعريف بالموقع الأثري ومعرض للصناعات التقليدية والأكلات التقليدية بالجهة ومداخلات في الشعر الشعبي وعرض الفروسية. تواصل منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية غدا تأمين حصص للدعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي والبكالوريا، وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية لتعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بتكليف من رئيس الجمهورية بداية من اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد غدا وبعد غد بالعاصمة نيروبي. وستنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر، السلم والأمن وإصلاح المنظومة المالية العالمية. قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم أوروبا إن تونس تظل ملتزمة بالمبادئ التي بنيت عليها شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وهي شراكة تاريخية مدعوة لتتطور حتى تكون أكثر توازنا وإنصافا واحتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية لكل طرف. في العالم، أفادت وكالة مهر اليوم بسماع عدوي انفجار قوي في مدينة جبهارة في محافظة سيستان جنوب شرق إيران. وفي ظل هذه التطورات، قال مسعود بزكشيان الرئيس الإيراني إن شعبه لن يخضع أبدا للعدو، والحديث عن مفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع، وعلى الشعب أن يتفهم بواقعية أوضاع البلاد والقيود الموجودة، ومن الطبيعي أن تكون هناك صعوبات. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم رصد عدد من المسيرات داخل المجال الجوي للبلاد وأنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. إلى قطر، تعرضت سفينة بضائع تجارية في المياه الأقليمية للبلاد شمال شرق ميناء بسعيد صباح اليوم لاستهداف بطائرة مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة دون وقوع أي إصابات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها زبيدة بنت المرحوم الصادق والها، زوجة عاد القميحة، والدة ياسين، وليد، محمد وفاطمة. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة العصر بمنزلها الكائن طريق سيدي منصور كيلومتر 9 زنقة الجلولي. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها كريمة دمق، أرملة المرحوم علي غربال، والدة الهادي وفتحي ولطفي ويوسف وعلي وحميدة وشادلية وسعاد، وشقيقة سعيد والمرحومين محمد وعبد الكريم. تقبل التعزية اليوم بجامع الجموسي طريق منزل شاكر كيلومتر 2 إثر صلاة العصر. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سعيد عبد الناظر، أرملة المرحوم عبد العزيز بسباس، والدة محمد، صابر، نجوى، منيا، سونيا، مديحة وبسمة. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الأبرار عين طريق عين شيخ روحو جرمدا. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له نجيب بن عبد الله الفخفاخ، زوج صديقة طريقي، والد هشام، أحمد إسلام، وشقيق محسن، توفيق، صديقة ميمونة، والمرحوم خالد. تقبل التعزية اليوم إثر صلاة العصر بجامع مركز بوعسيدة. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إن لله وإن إليه راجعون.

0: النور الشعري في ويكند الناس.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما انتم موجودين. الصباح السعد والخير للي يسمع فينا، ومرحبا باتصالكم التليفون على ذمتكم 70 164 280. ومشي نذكركم بمؤشرات، المؤشرات مرادي يعود ذكرها لنا مع مدام حكمة باعتبار حضورها في المسابقة اليوم. فيه بعض المعطيات اللي نبحث فيها عن اسم، ونبحث فيها عن عنصر مهم بارز جدا في العائلات وفي المجتمع وفي الحياة ككل. هك علاش مش نجدد الترحاب مدام حكمة ونقولها أهلا وسهلا بيك في مستوى المؤشرات اللي مش نقدموها، والتليفونات على ذمتكم في أجواء تتواصل ضمن منوعة ويكند الناس.

0: إذن لقائتنا مع التليفونيات حاضرة، وأنا سعيدة بأنه مدام حكمة اليوم معكم، أنتم المتفاعلين ديما معكم ومعها في مستوى نبحث عنه. نقولها مجددا عسلامة مدام حكمة.
1: صباح الفل والياسمين.
0: مرحبا.
1: صباح النور سنوري ويا مستمعين.
0: مرحبا.
1: شكرا من الأعماق لكل كلمة محبة وتشجيع وبارشة أذواق.
0: وانت جديرة.
1: نفتحوا اليوم باب السؤال
0: بيه؟
1: في حكاية فيها أحساس وما هيش خيال.
0: هنا
1: حكاية سرها كبير ومعناها يتشاف بالقلب قبل العينين.
0: بيه؟
1: هي اللي وجودها ستر وغطاء
0: الله
1: وفي
0: الله.
1: غيابها القلب يضيع

0: ويتشتت في الخطا.
1: يا لطيف.
0: هي نور في العتمة وتفافي ليالي البرد.
1: الله.
0: وحنانها بحر ما يتقاس لا بالميل ولا بالعد.
1: الله الله.
0: كي تفرح الدنيا تزهر وتولي عيد، وكي تغضب اللطف والخير يصبح بعيد.
1: يا لطيف.
0: دعوتها تفتح البيبان المسكرة، وكلامها يداوي جروح كانت مكسرة. هي الأصل وهي الفرع، وهي الظل والدنيا الكل. هي اللي فوق الراس مقامها عالي وكبير، ما يتبدلش مهما صار. يا سمعين يا فهمين، ركزوا معانا فيها السؤال اللطيف الخفيف. شنو اللي كي يتحط فوق الراس يزيد الإنسان شرف وتشريف؟ وشكون اللي رضاها من رضا العالي؟ أي قول كلمتك وما ترجعش بالتوالي.
1: هكا هو
0: المعنى كلمتنا. هذا سر إنسان ما يتعوضش في أي زمان.
1: به؟ هذه واضحة. ونقول كلمتنا في المعطى الأول الخاص بالمستمعين. نقول مع سلامة. مرحبا. عسلامة.
2: عسلامة أخي. مرحبا.
1: مرحبا بيك. يعيشك.
2: يبيك.
1: الحمد لله. شكون معايا؟
2: معك نصاف من جبنيانة.
1: نصاف من جبنيانة. مرحبا نصاف. شنو أحوالك؟
2: الحمد لله. شنو أحوالك؟
1: بعيدة شوية على بوطريا ولا قريبة ولا كيفاش؟
2: مش بعيدة برشا على بوطريا.
1: عملت جولة اليوم ولا تو ما خرجت؟
2: تو ما خرجت.
1: هاي فرصة باش تتجول في اليوم الجهة والتراث، وإحنا فرحانين أن واكبنا معاكم الأجواء هذه
2: إن شاء الله يا ربي.
1: هاي نصاف، على شكون نحكيه اليوم؟
2: نحكيه اليوم يعطيها الصحة مدام حكمة، تحية لها. اليوم المثل يحكي على الأم.
1: على الأم وما أدراك ما الأم. يا عيني يا عيني على الأم، يا عيني على الأم.
2: قد الأم هي الحنان، هي كل شيء.
1: هي كل شيء بطبيعة الحال. خليت لك المجال للتعبير. الوالدة ربي فضلها لك، نوجه لها تحية. وشو اسمها الوالدة؟
2: اسمها حياة.
1: حياة. نسلموا على مدام حياة ونقول لك ليك وليها ربي إن شاء الله يحفظها لك.
2: يعيشك سنوري. عندي تحية كبيرة لسي زهير عبد السلام مكفوفين بالبنيانة.
1: تحية كبيرة لسي زهير، وربي يحفظكم انتم الكل، وإن شاء الله ديما نتقابلوا معاك وانت في أحسن حال. يعني ساف
2: العيسى السنوري. الله يفضلك وربي يحييك بخير إن شاء الله.
1: شكرا. سلمنا على جبنيانة الكل.
2: يوصل تحية لأصحابي الكل. كي
1: أصحابك وين أصحابك؟
2: أصحابي من جبنيانة.
1: يعني في الدراسة في التكوين في شنو؟
2: لا سناء عندها شهادة في الحلو.
1: بيه؟
2: نقدم لها تحية كبيرة، ومدام سعاد ومدام ريم تحية كبيرة لها.
1: شكرا ليك. نهارك اسعد الايام.
2: عايش في النوري. نحب غنية في النوري.
1: احنا مش ناديو لك على اللم عاد وما ادراك يا نساء.
2: اكيد اكيد في النوري. بارك الله.

0: اهلا وسهلا بكم من الناس الكل، مرحبا بمستمعينا وين ما هم موجودين. شكرا لتفاعلكم معنا ونواصل في استقبال تليفوناتكم. مرحبا باللي معنا. عسلامة.
1: الو،
0: مرحبا بك.
1: عسلامة النوري.
0: مرحبا، شكون معايا؟
1: عايشك. عايدة من الصفاقس.
0: عايدة، مرحبا يا عايدة، شنو احوالك؟
1: عايشك لاباس الحمد لله.
0: عايدة، على شنو نحكيو اليوم؟
1: المثال هو الام.
0: الام وما ادراك، عنوان التضحية وعنوان القيم الإنسانية النبيلة.
1: من غيرهم ما نجموش نعيشوا بالكل بالكل. دعواتهم وهم اللي يبدو تيش فوق الراس، وربي يبارك لهم يا ربي.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. الوالدة موجودة؟
1: عندي الوالدة وعندي حميتي، ربي يبارك في عمرهم
0: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يفضلهم. شنو أسمائهم؟
1: عايشك. أمي شافية وحميتي حبيبة.
0: ربي يفضلهم. معناها بحذيك في الدار ولا انت تزورهم ولا كيفاش؟
1: وانا نمشي لهم.
0: باهي ياسر.
1: وحميتي بحزينة تسكن.
0: هاي البرشة معناها. وانت ام؟
1: وانا ام، عندي اربعة صغار.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: ربي يعيشهم. وليد ربي يحفظهم ان شاء الله.
0: أمين.
1: ربي يبارك لك يا سنوري.
0: عيشك.
1: ويرحم اميتك ان شاء الله يا ربي.
0: تعيش، بارك الله فيك.
1: عيشك. عيشك يا ربي.
0: شفت قد ما نحكيو على الام ما نجموش نوفيوها حق راهو بالكلام. ما نجموش.
1: شوية قد ما نحكيو عليها وشوية.
0: والأم اليوم مسؤوليتها كيما أمس كيما غدوة وكيما اليوم مسؤولية كبيرة وعظيمة.
1: ربي قدرنا
0: هكا ولا؟
1: أي
0: شنية أبرز ربي. حاجة يلزم اليوم الأم تطلع بها في تربية أبنائها يا صديقتنا العزيزة؟
1: في كل شيء يا سنوري، هي الأم، هي الحنين، هي الدفء، هي كل شيء. قائمة مسؤولية كبيرة، معناتها الحمد لله
0: هي النبع الصافي اللي يستمد منه الإنسان القيم والحنان والحب والقوة. هي الحضن اللي يمنح الأمان. هي المدرسة الأولى اللي تغرس القيم والأخلاق والمعاني الجميلة. تضحياتها، صبرها يبني الأجيال وتصنع مستقبل المجتمعات. دورها ما يقتصرش على أنه ترعى فقط، هي تمتد لتشمل كل شيء في الحياة. التربية، التوجيه، الدعم النفسي في مختلف مراحل الحياة. الأم ديما رمز العطاء لا محدود، ومكانتها عظيمة ما تتقاسش لا بالكلمات ولا توفي الكلمات حقها مهما قدم لها من تقدير. هكا ولا؟
1: أيه.
0: شكرا ليك وللوالدة العزيزة وليك انت.
1: عايشك، ربي يبارك لك سنوري. عايشك.
0: نقول لك
1: نعمل تحية.
0: أي تفضل.
1: نحب نشكر أخواتي الكل ونقول لهم ربي يبارك لكم وربي يعطيكم ما تتمنيه وإن شاء الله. وندعي لصغاري نقول لهم ربي يعطيكم ما تتمنيه
0: إن شاء الله.
1: وأختي العزيزة ربي يبارك لها إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله ربي يحفظكم وديما متجمعين في الخير.
1: الله يبارك لك سنوري، نهارك طيب إن شاء الله.
0: شكرا ليك ونهارك أسعد الأيام. كما هدينا المستمعين نزيدوا نهدي لكم أجمل النغمات في صوت حسين.

0: نواصل معاكم ومع تليفونات. أهلا وسهلا بكم، شكرا لتفاعلكم الكبير مع مختلف الاتصالات اللي تخلطنا. وإذا مش غريب أنه اليوم نلقاو العدد الوافر هذا دون ما أنه نتفاجأ. وشكرا لإدارة إذاعة صفاقس اللي فسحت لنا المجال اليوم باش تزيدنا ساعة في البرنامج، ونبقاو للثلاثة. فكل التقدير والتحية للإدارة لتفاعلها مع المستمعين، نظرا لأنه كثافة كبيرة تخلينا نفسح المجال ليكم أكثر ما يمكن. مرحبا باللي معانا. عسلامة.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة.
0: مرحبا بيك.
1: خيرة هالربي.
0: مرحبا يا خيرة، شنو حوالك يا خيرة؟
1: حالك أنت نوري؟
0: والله الحمد لله. الصوت بعيد يا خيرة، تكلم فينا كأنك منين؟
1: التليفون بتاعي بالزر اليوم طحن
0: فاش. اها تليفونك، هاي سلم على التليفون وقل له مليني واحدة واحدة.
1: اي بالنسبة للمؤثرة بتحكي على الام.
0: الام وما ادراك ما الام، وما ادراك ما الام. لشكون تهدي اجمل النغمات على الام؟
1: نهدي الحي صغيراتي وربي ينجحهم لي.
0: امين.
1: وتحية لاخويا بمناسبة عيد ميلاده.
0: اي نعم.
1: عيد ميلاد خويا رضا.
0: اي نعم، كل عام وهو بخير.
1: يعيشك يعيشك يا سنوري، والله يرحم اميمتي.
0: امين، ان شاء الله يرحم جميع الامهات. الحقيقة دور الام عظيم واساسي في حياة الاسرة والمجتمع. هي كل شيء، هي المربية، هي المرشدة، هي صانعة الاجيال، هي المدرسة متاع القيم، هي عنوان التضحيات. رسالتها منذ الطفولة تبدأ بزرع القيم والأخلاق وتعليم الأبناء مع الحب والاحترام والمسؤولية. كل شيء كل شيء هكا ولا هكا؟ علاش نحب نهدي لك النغمة هذه؟ هكا علاش حب نهدي لك النغمة هذه المزيانة لك انت ولكل أم؟
1: نوري فرحك يرحم أمي.
0: تعيش تعيش.

0: لحد شو نص على راديو سويق. سهلا وسهلا بكم الناس الكل، شكرا لتفاعلكم الكبير معنا، ومش ناخذ راني مش ناخذ اكثر ما يمكن من اتصالاتكم معنا اليوم في المنوعه، خاصه في اجواء اللي نواكبوا فيها تحلكم وترحالكم، شواغلكم، اهتماماتكم، وحتى ندخلوا لقضياتكم المهمه واحنا على ابواب عيد اضحى مبارك. ان شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالخير ويكون طالع خير وسعاده، وإن شاء الله يكون فيه الفرح للأمة الإسلامية قاتبة. أحمد سيتجول الآن في أسواق لبيع الأضاحي قبل موعد عيد الأضحى، ونعرف أنه السنة فما برشا كلام غالي والعلوش ما واشي في المتناول، والأضحية كيفاش مش تكون السنة، هو في الأخر راهو عيد هنا، وفي الأخر طالما أنه الإنسان يكون مامن بأن أهمية العيد راهو تكمن في القيم النبيلة والعبرة الأصيلة اللي فيه، ذاك الأساس. ولكن الأضحية زادة كيف تتوفر، الإنسان يؤدي سنة مؤكدة، ونحاول السنة هذه نتشبث بها ونعلي من شأنها. أما هك علاش احنا نحبوا نمشيوا للأسواق اليوم ونعيش معاكم أجواء ما قبل العيد في أضاحي العيد. أحمد موجود على عين المكان، وأنا سعيد أيضا اليوم نستقبل في الاستوديو السيد سليم المصفار، الكاتب العام الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بصفاقس والنائب عن جهة صفاقس. يسعدني أنه نرحب به مجددا من حين لآخر. سليم يزورنا، وكيف يزورنا؟ يزورنا ديما بالجديد، ديما عنده هكا جديد في مستوى تعامله مع شواغل المواطن واهتمام المواطن، خاصة بعد انعقاد مجلس جهوي في صفاقس يهتم بالاستعداد لعيد الأضحى المبارك على كل الأصعدة، في البعد الديني وفي البعد الروحاني وفي بعد كذلك الاجتماعي، وأيضا في البعد اللي خلينا ندخله وإحنا مطمئنين للعيد، كي نلقاو العائلة فرحانة ونلقاو صغيرات فرحانين شراو علوش العيد. سليم المصفار صباح النور، أهلا وسهلا بيك سليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بيك دكتور نوري شعري، مرحبا بسي مراد وبكافة إطارات وعاملين إذاعة صفاقس بكافة المستمعين، ومرحبا بك.
0: شكرا لك سليم. مش نحكيو برشا على ضاحي، وانت كنت حاضر بحضور بارز ضمن الاجتماع الجهوي اللي عقد مؤخرا في ولاية صفاقس تحت إشراف السيد ولي صفاقس، باش نتحدث عن الاستعداد ولاية صفاقس، وأيضا كيما شأن مختلف في الولايات اللي تستعد لعيد الأضحى المبارك في تونس الكل، نشوفوا شنو أحوال المواطن. مش ندخل معك للسوق قبل، أحمد موجود على عين المكان في أحد الأسواق باش نكتشف هذه الأجواء. مرحبا يا أحمد، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك يا نوري مجددا، مرحبا بالسيد سليم المصفار الكاتب العام للمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع. وظهر لي وقت توا انه نحكيه عن سوق العلالش وعلى اسعار الخرفان، باعتبار وانه قربنا الى موعد عيد الاضحى، تقريبا يفصلنا 17 يوم فقط عن العيد تقريبا. يعني ظهر لي العائله بدات تفكر من توا يعني في الخرفان، وبدات يعني اكيد تحسب وتعد العده. فما برشا ناس اللي يقول لك انا سنه يعني ما نقدرش انه باش نضحي كيما عم ناول تقريبا، لانه حتى الاسعار يعني من نار. اليوم نحكيو عن بورصة خاصة بعلوش العيد، يعني فهل العلوش تدخل الى البورصة، وهذه فرصة انه اليوم باش نواكب عن كثب هذه الاسعار. معنا صديقنا سي مكرم اللي باش يحكي لنا عن الاسعار هذه على العلوش. اهلا وسهلا بك سي مكرم.
3: صباح الخير سيدي، معكم سعيد.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا سي مكرم. سي مكرم توا الاسواق واضح اللي على المباشر. انت سي مكرم، السوق الاضاحي اليوم شنو احواله سي مكرم؟
3: مرحبا بك سيدي،
0: شنو احوال سوق الاضاحي اليوم؟
3: والله لبس لبس لبس ان شاء الله.
0: كيفاش لبس؟ احكي لي معناتها لبس.
3: كسوق لبس الحمد لله، معنا ثم شوية قبل لمحالة ثم شوية ارتفاع في الأسعار، ثم على الأقل 200,000 250,000 بين عمنا وبين ستة
0: 250.
3: الجودة والكاليتي هي تختلف ثم على الاقل 250 دينار.
0: اذا كان مش اكثر
3: زياده على عام نور، اذا كان عام نور بالزملاء والله علاش. اسمع انت والكاليتي نتاع السلعه.
0: اي نعم.
3: وانت والنوعيه نتاع السلعه.
0: معناتها النوعيه نتاع السلعه مع السلعه نتاع عام نور هي سلعه السنة كيف كيف.
3: لا اسمعني اسمعني اسمعني
0: تفضل.
3: ثم السلعه اللي احنا نقولوا الرعواني هذا نتاع معناها تلقاها مش فرد ميزان هي وهذية. تغزر انت علوش عندي انا تلقى فيه 90 كيلو وتجيب علوش كيف هو تلقى فيه 70 كيلو الحمد لله. اما بالحساب يتكلف اغلى يولي. اما تواك احنا كحسب
0: لا زيد فسر لنا سي مكرم مش معناها معناها تقول لي كي نغزر في المنظر هو نفسه ولكن في الميزان مختلف علاش؟ ولكن في
3: الميزان العلفة هي اللي تعطي الميزان. العلفة هو اللي يعطي. ثم اللي يعرف الشعير ويعرف هيك ويعرف هيك تبارك الله يجي ميزان ورزيد وفاخر. وثم اللي معملين على شويه حشيش وشويه واحد يجي منظر مصوف وما يجيش الحمى فيش حاجه كبيره ياسر. فمثلا ميزان ثم سلعه تعطيك 50 ولا 52% الميزان يحكم. في ثم اللي ميزان يعطي 50% وثم نوعيه تعطي 40 و45%.
0: باه باه بيقول لي علاش من الاختلاف ما بين عملية والسناق. قلت فما فارق على الاقل 250 دينار اذا كان مش اكثر خاطر الناس قدرتها. سي مكرم
3: الناس
0: قدرت هذا معناها الناس
3: الناس نعم.
0: سي مكرم توا شو يقول لك؟ يقول لك انا خذيت السناع علوش معناها تقريبا كيما عملاول اما الفارق نتاع الفلوس برشا نتاع 300 400 دينار مش 200 برك.
3: باه نحكيو على عملاول. عملاول كيلو لحم ب 50000.
0: ايه
2: سناع زيد
3: الحم. سناع في بالي مثلا الناس كلها تعرف انه 60000.
0: اي نعم.
3: اذا كان 10000 في الكيلو ديفيرونس.
0: ايه
3: إذا كان 20 كيلو ولا 30 كيلو راهو 300000، 30 كيلو 300000.
0: أيوا.
3: معناها الحسبة محسوبة ما فيها حد شيء راهو.
0: معناها تقول أنت تمشي والسوق.
3: والجويد ديما أغلى، الجويد ديما أغلى. أنت والسوق كو.
0: أنت والسوق. والسوق. هو راهو شوف احنا تو ساعات كيف نحكيو على تو القشار ولا اللي يبيع في الأضاحي. تقول القائل كأنه هو اللي قاعد يطلع في السعر ولكن زاد هو عنده مصاريف. أنت مثلا خذيت عليه لش عندك عام ولا عندك خمسة شهور وبالتالي عندك مصاريف وحسبة في الأخرى. هكا ولا سي مكرم.
3: احنا العلوش الربايه كنا ناخذوه ب 900000 وب 800000.
0: اي نعم.
3: تو تاخذوا فيه ب 12%. لكن 300000 على شنو مش تحملها؟
0: على شكون؟ على المواطنة.
3: على شنو مش تحملها؟
0: على المواطن.
3: مش تحملها مش على المواطن. المسكين المواطن ما عنده شيء مسكين. اما على العلوش بصفة عامة.
2: شنو على العلوش؟ الاسواق يتحكم فيها الخواص يعني التجار هكا.
0: هو معانا توا سي سليم المصفار الكاتب العام للمكتب الجهوي لمنظمه الدفاع عن المستهلك بصفاقس وينجم يكون حتى الحوار متواصل بيننا وبينكم. سي سليم فما معناها تقريبا الناس الكل تقول فما غلاء الغلاء في العلوش السناء.
1: مرحبا بك دكتور نوري. مرحبا بسي مكرم وفلاح. يعني احنا ماذا بينا
3: هذا هو برا لا
1: مستهلك اللي كيما كان يحكي سي مكرم هذا يعني هو يشوف العلوش في نفس الحجم لكن ثم الميزان يختلف. هنا من نظريتي يعني من الأحسن المستحسن هو المواطن المستهلك كم يشيخوها ياخذ ضحية العين العلوش ياخذها بالميزان باش ما يدخلش في الإشكال هذا. يعني أنا يقول لك هو الميزان هو الفيصل كما تقول. قديش يا سي مكرم الكيلو في الميزان حي؟
2: كيلو في الميزان الحي صار
3: في الكيلو 27 دينار وثم ب 32 والجوية تحت 50 كيلو ب 4.
1: سمحني من 27 ل 32 يعني شنو الفرق؟ يعني حد باش يعني المستهلك باش يسمع ويعرف شنو الفرق يعني من 27 ل 32 دينار. علاش يعني
3: ميزان خشين وراه يوزن في 100 كيلو 90 من فوق من فوق 80 احنا عاملين فوق السبعين. بالعكس احنا عمل انا بالنسبه واحد من الناس
2: يعني
3: واحد من الناس انا عملت اكبر جهدي واني باش الانسان كل حد ياخذ علوش وننصحه ونقول له خذ خشينه ما تاخذش جويد راه جويد تكلف لك غادي. مثلا هذا يكلفك اللحم نتاعو ب 50 وب 45،
2: لكن الخشين
1: قداش يعني ميزان
2: يمكن يكون شارف يعني اكثر.
3: لا لا لا لا لا لا لا كاليتي ما تحكيش حتى حكايه، من 70 لفوق،
1: من 70 كيلو،
3: من 70 كيلو وما فوق.
1: زاد المستهلك كل واحد يعني امكانيات تحكم فيه، يعني ماذا بيه قال لك انا ساعات نمشي للجويد باش يجي من ياخو يعني يضحيته، يعني يقول لك انا 70.
3: والله الجويد كيما قلت لك احنا مشكلتنا في الجويد، الجويد غالي ياسر، الجويد راهو غالي. احنا ماذا بينا الناس كلها امورها مريقله والناس كلها تضحي يا اخي، الواحد بشر في الدنيا هنا يدخل واحد ويخرج ما ياخوش، ما تصورش شنحس، ما تصورش في قلبي شنحس.
0: اي ولكن الحي مسعر راهو يا سي مكرم، راهو الحي مسعر.
3: نعم
0: الحي مسعر.
3: شو مسعر؟
0: مسعر من وزارة التجارة.
3: صحيح مسعر. مسعر الديوان. لا الديوان.
0: والديوان. ديوان تربية
3: هو اللي سعر. كيما الشعار. كيما الواحد. راح يخرج حتى كعبة علوش. بيجيب حتى كعبة. هاو كيس.
2: ليه؟
3: الله غالب ما عندوش.
2: يعني
3: ما ربيش. ما
2: يعني
3: ما فماش. رؤوس اللي كانت الديوان قبل. كي يهبط الصلاة نتاعو يعبيها يردمها السوق، تو ما عادش يخبط كعبه، ما يهبطش كعبه. كان عنده مقر في طريق منزل الشاكر، عنده مقر في طريق العين، عنده مقر في قرمده، عنده مقر ويهبط ما شاء الله، تو ما عادش يهبط كعبه ما عندوش تو.
0: فما نقص اذا، فما نقص تقول انت.
3: نقص ياسر ياسر ياسر، ما بقاش يتربي الديوان، ما عادش يربي اصلا.
0: باهي الاسوام اللي اصلا ما عادش يربي تو عندك كيفاش تتربي؟
3: وين يحصل على ديوان الشعال وديوان السلامه وديوان
0: لا
3: والله تتراوح عندنا من هنا حتى من 12%، اما سلعة جويدة حتى للزملين 500، الزملين 400، سلعة خشينة راهي توزن في 100 كيلو 95 كيلو ما شاء الله، تتفرج عليها بارك الله مصلي على النبي. وانا نرى تو الاقبال في الخشين اكثر من الجويد. انا نرى في القبال تو في الخشين اكثر من الجويد.
2: بحسب القدرة الشرائية.
0: يا سي مكرم يا سي مكرم،
3: المواطن ما عادش يشري لك على
0: الحال. يا هل ترى زيادة الطلب في فترة العيد الاضحى تجم تتحكم في الاسوام بتاع العلوش؟
4: تجم تتحكم في الاسوام بتاع العلوش؟
3: كيفاش؟
0: الزيادة في مستوى الطلب على الاضاحي، معناها خاطر فما ناس يقول لك انا يا خويا نشري قبل بفترة من العيد، وفما ناس يقول لك انا نشري قبل بنهار ونهارين من العيد، ربما السوم يختلف راهو. يا هل ترى هذا صحيح ولا غلط؟
1: يا دكتور انا نجاوبك هذه النقطه، راهو على حسب العرض والطلب.
0: على حسب العرض والطلب ولا لا؟
3: عرض والطلب. شفت الصارة عم ناولة؟
0: نعم
3: عم ناول. شفت الصارة؟ لا ما تاخذوش، لا ما تاخذوش، لا ما تعملش، لا ترى شنو، لا في العقل لا كذا. بالتالي اخر العباد مساكن ما لقاش حتى علوش باش تضحي
0: لانه
3: لا اسمع لانه شنو؟
0: لانه فما نقص،
3: لانه فما نقص كيما عملوا المغالطه. نقص فما نقص، ونقول لك قداش من الراس وما فما حتى فما حد شيء.
0: نعم
3: فما شويه مغالطه من الحق نتاع ربي، وقلناها عملنا وقلنا علاش هكا، معناها الواحد تاسف معناها كيفاش علوش نتاع 12% 13% يولي ب 15% و 16%، معناها كله مغالطه. أو لو كان جات لعبات تاخذ اريحيه كانت الناس كلها كيف كيف، ما تهبطش على بعضها كل الناس كل تولي تحب تضحي. واذا كان انسان حط في مخه مش يضحي راه يحب يضحي، سيوا بزوز منين واللي بمليون واللي ب 15%
2: يوفر له يعني حق العلوش
3: صح يتوفر. وكي يبدا ثم مغالطه يولي داخل بعضه مسكين، وتولي تزاد وتولي القشار ينزل وتولي الدنيا معناها تولي واش واضحه مش واضحه.
0: اذا كان اذا كان تحب نلخصوا سي مكرم، اذا كان تحب نلخصوا نقولوا انه بالنسبه للاضاحي تبدو مرتفعه الثمن بالنسبه للكثير وللناس الكل، والعوامل لخصتها انت في كون ارتفاع اسعار الاعلاف وتكاليف تربيه المواشي، تغير الظروف المناخيه اللي تاثر على الانتاج، زياده الطلب في فتره عيد الاضحى، تكاليف النقل والتسويق والوسطاء. ورغم ذلك سي مكرم وسي سليم، الاضحيه راهي تبقى مرتبطه بقيم دينيه واجتماعيه عميقه، هك علاش يحاول الكثير من الناس الادخار ساعات حتى من فتره معينه. نعم
3: يكون الانسان
4: فتره معينه. نعم
3: الانسان زاده ما يكونش قشار شرس انا نراها ماذا بيا يكون مخي يعني
0: ولا يعطيك صحه راهو يعطيك صحه سي ماكر كي تقولها كي
3: احنا في الدنيا هذه راهي والله الدنيا ما كلاها بحد شيء
0: يعطيك صحه
3: والله هذا الانسان قدك والله اقسم بالله ما تصورش في بالك وانه انسان يبدا يتكرم الواحد معنا بالحق يحس مرارة كبيرة ياسر. احنا نقول ربي ان شاء الله يبدل
0: هو مهم يا سي مكرم
3: كل عام وانتم حيين بخير.
0: الكلمة اللي قاعدة تقول فيه راهو على درجة كبيرة من الأهمية. أمين على درجة كبيرة من الأهمية علاش؟ لأنه راهو التاجر من حقه يربح وهذا راهو ما ينكره حد. ولكن كما قلت أنت ما فيها باس أن نراعي بعضنا. والربح الهامش الكبير ماذا بينا ما يكونش كبير برشا معناها. خرعيوا بعضنا يا احمد والكلمه ان نتركها للسسليم من بعد نرجع لك احمد تفضل
1: سسليم والله انا سمعت سي مكرم وفي بالي فلاح يا تاجر لكن احنا ماذا بينا بربي نحسوا ببعضنا وتونس التونسي رحمه والقشاره والوسطاء بربي انا اللي سمعت يعني يحكيوا لي تو انا كنت برشا بالفلاحين والتجار
0: أيوة.
1: اللي هما يقول لك يا اخي راهو يجي مثلا الاربعه من الصباح والخمسه من الصباح الفلاح يبيع علوش
0: يخدم على روحه هو يخدم على روحه
1: والغدوه مع ويجي المواطن باش يشري تسلف 10 من الصباح التسعه قال لك يولي ب 13% ب 14% يعني بربي حتى انت قشار باش تخدم على روحك ما فيها باس كي تاخذ هامش ربح يكون معقول ما نقولكش انا ما تربح ما يسالش لكن يكون معقول زاد مش معقول من 1000 دينار يولي 1400 دينار ولي اما فيها بيس 100 دينار 50 دينار سي معقول لكن بربي رايو بعضنا هو عيد الفرحه وعيد المحبه واحنا شو نقول لهم التونسي التونسي رحمه وفي بالكبايه هذا راهو احنا في المجلس الجاي والولايه والنقد على يشرف عليه سيد ولي الشفاق اسمه عبد الله حجري مشكور والاخ الكاتب العام والمعتمد الاول اللي وكافه المعتمدين والجهات اللي حاضرين بربي احنا اش كنا قلنا راهو راعي المستهلك راعي المواطن ونعملوا يعني نقط واضحه باش تكون زاد المراقبه الصحيه والمراقبه الاقتصاديه زاد ماك تعرف انت تفشي بعض الامراض بعض لازم الضحيه يعني تكون الضحي باش تمشي في مكانه وفي بقاطة صحيحة احنا طالبين زاد النقط البيضومة يعني ماذا بينا يكونوا فيهم مراقبة صحية واضحة ومراقبة يعني بيطرية ومراقبة يعني من الشؤون الاقتصادية باش يبدأ حتى الكياخ والمستهلك الصحية متاعه ويخوها في مناخ طيب
0: نعم.
1: هذه حاجة بربي احنا ديما اكدوا عليها وحاجة اخرى للذوما اللي في وسط السوق هذوما يقولوا لهم القشارة والمسك وهذوما اللي باش تدفع اداءات على العلوش بربي ارفوا شوية على المواطن راهو يجي ياخو يعلم ربي بضحيته يعني ويجي يعلم بيش ربي بيش ياخو هيك الضحيه
0: يبدا عام كامل هو يجي بيش يدخر
1: يخدم واحد والله
0: يشري العلوش
1: والله نعيش واحنا في كمسؤول وكاداري اللي هو في الظروف هذه ضغط كبير برشا
0: نعم
1: وانت تعرف يا دكتور نوري يعني انت ماكش شخصيص وتعرف يعني تبارك الله يعني علامي مميز وتعرف ايش معناتها يعني في الفتره الحساسه هذه يعني بربي
0: رايو بعضنا
1: رايو بعضنا مش ندخل للسوق نزيدوا لا بربي قشاري زيد عليا بعد يقول له بربي نمشي ونعمل الماسك نتاعو باش نخلصوا عليه الاداء البلدي بربي نسيبوا بعضنا احنا اداء البلدي وداواه معاه لكن موش في الظروف هذه مش وقتي
0: هل يعني وقع تناول هذه المعطيات سليم في المجلس الجهوي استعدادا لاضاحي العيد
1: سيد الوالي مشكور سي محمد الحجر قال بربي بكل حزب وبكل الراعي والمواطن والمستهلك هو حريص يعني حريص جدي هو كافة المسؤولين الجهويين والإداريين بربي نحبه وإحنا هو عيد فرحة وعيد محبة وعيد يعني خير وربي يجيبه على الخير وإن شاء الله كل عام وما بخير لكن بربي راعي وهيك المستهلك اللي هو يعلم ربي عام كامل يمشي يلم ويعلم به ربي يعني باش هو وعائلته ومرته بعض منه يتسلف وبعض منه يخو يعني دين وبعض منه يمشي للبنوك
0: وزيد
1: انت بربي تمشي تقول له اعطيني الماسك واعطيه الكول باش ياخذ يعني القشار وزيد انت مشي اداء البلدي بربي زاد
0: برشا وسطاء معناها
1: برشا وسطاء يعني حلقه برشا
0: تزيد تغلي معناها وهذا يزيد يعكر شويه الامور
1: انت صحي
0: هل ترى وقعت تطرق لهذه المساله في المجلس الجهوي استعدادا لعيد الاضحى سليم وحضرت فيه كل الاطراف وكل الادارات الجهويه المعنيه
1: صحيح.
0: يعني فما مراقبه لتطبيق القانون على كل مخالف في هذا السياق
1: بالطبع فما مراقبه فما يعني يجب تطبيق القانون وزاد مشكوره جميع السلطات الامنيه من مختلف اسلاكها واللي هما يعني يراقبوا ليلا نهارا تعرف انت في الفتره هذه فما سرقات المواشي باش نكونوا واضحين في بعض المعتمديات في بعض الولايه يعني وفما ناس الفلاح يقول لك انا في الفتره هذه قال لك انا ما نرقدش انا وعائلتي.
0: وفما يعني حرص امني دقيقه بارز أمني لابد برشا. من لابد من تحيه الاسره الامنيه اللي قايمين بهذا الواجب الكبير في هذه الفتره
1: بكل حرص ديوان جميع اسلاكها حمايه الكل بارك الله فيهم.
0: كيف كيف وزاره التجاره الاداره الجهويه للتجاره
1: راهم ضحيه بعائلتهم وبصغارهم وماشيين على
0: هم يديوا في الواجب مشكورين في المساحه
1: هم حامين الوطن. وفي الفترة هذه راهو زاد بارك الله فيهم من الحدود للوسط يعني تونس الكل وإحنا تونس باهية وبلادنا يعني فيها الخيرات الكل وفيها كل شيء الحمد لله. بلاد يعني كما يقولوا أولاد بلاد ولاية الصالحين وبلاد النعمة وبلاد الخير وبلاد البركة نسيسوا معظنا وما يدوم حال. وإذا عيد احنا كل عام نوصل في الفترة هذه شوية هكا نبدأ ما نحبوش نغليوا على بعضنا ما نحبوش وإذا عيد هذه مش والله هذه فترة معينة وهذوما بربي هالقشارة والسمسارة وهذوما الدخلاء فما قال لك بعض قال لك احنا خطينا راهم دخلاء وبربي نحيونا من هذا ربي سيس وعليك المستهلك خذوا بخاطره ما يدوم شيء الدنيا ما خد خاطره في التالي يوفى العيد وتوجي العيد يوفى بعد نخمموا في الصيف وهيك هي ديما مستهلك
0: مناسبات ديما تتعدد مناسبات
1: ربالله احنا مناسباتنا برك برك الله مناسباتنا برشا لكن يلزم نسيسوا بعضنا على الخاطر هذه في التالي راهو عيد الفرحه وعيد الخير وعيد البركه واذا في اجر سبحانه وورا تعالى تبارك الله في من الحجيج القصدي يا ربي
0: الحمد لله
1: ان شاء الله ربي يبلغ المقصود
0: ربي يبلغ يعني مقصود ومحج مبرور ان شاء الله
1: مغفور ان شاء الله زاده بربي هي فرحه.
0: اذا انت سسليم انت سسليم تدعو كما دعيت في ذلك في الاجتماع الخاص بالمجلس الجهوي لمقاومه غلاء الاسعار في عيد الاضحى يصبح من الضروري اليوم كما يتم تطبيق القانون اما ايضا التمسك سيسليم بالقيم النبيله وبالقيم اللي تتخفف علينا العبء نتاع حمل المادي للاضحيه وخاصه اولا التكافل التضامن الاجتماعي العيد راهو ماهوش قيمته في الانفاق والا في المظاهر والا قيمته في التباهي. العيد هو مناسبه دينيه وروحيه تعكس القناعه والرضا والتحلي بالقيم اللي تخلينا نتجاوز ضغط الأسعار المرتفعة من خلال حسن التدبير تقدير الأولويات التعاون بين الأفراد فيما يمكن أن يخفف العبء مثل الاشتراك ساعات مع بعضنا مثلا اليوم ولد وأمه مثلا
1: عائلة يعني الولاد مع بعضهم
0: ولا الاكتفاء بما هو متاح زيادة من غير ما الإنسان يكلف نفسه ما لا طاقة له به ولا لا
1: صحيح صحيح هذا الكل هي الكل رأي سبحان الله هي تقرب الله ومحبة الدين وما فيها بأس حتى كالعائلة تتعاون مع بعضها البو يعينه وعينه صغيرات ويخمى فيها بأس راهو الكل بحول الله يمشي في أجره. لكن بربي ديما نقول هيك المواطن الرعاية وكما بارك الله فيها الإدارة الجهوية وولاية صفاقس اللي شرفت على الاجتماع خاص لاستعداد يعني للعيد إذا يعني قا ياسر ياسر محبة وياسر قبول يعني بجميع المسؤولين على رسم سي محمد الحجري وولاية صفاقس مشكور كاتب عام الولاية سيد محمد الأول كافة المعتمدين زاد أولي طارة الجهوية
0: هو الحقيقة فما حرص
1: والأمنية والتجارية
0: وانا شفت أن المسؤولين يخرجوا حتى الأسواق وعلى عين المكان وفي الميدان ويراقب هذه حاجة باهية هذه حاجة باهية
1: يحس حتى المستهلك يحس ذاك اللي هو عنده شكون يعني
0: يراقب ويتابع وفي يعني نفس الوقت يعدل وحزم التعديل
1: واقف به واقف معه هذا حاجة
0: خنزيد سيسليم نرجع للسوق مع أحمد في نشوف صوت المواطن زيادة خاطر ضروري كما سمعنا التاجر والفلاح ونسمع صوت منظمة الدفاع المسلح خلينا نسمع صوت المواطن أحمد
2: بالفعل يا نوري وإحنا نرجع إلى الرحبة اللي نشوف فيها إقبال من طرف العائلة صغار وكبار يجيوا باش يشوفوا عين الأسعار متاع الخرفانة ومعنا صديقنا سي المنصف اللي عمل جولة في الأسعار وهو اللي باش يقيم لنا ربما أسعار السنة بالنسبة لعلوش العيد. أهلا وسهلا سي المنصف
5: حالك
2: مرحبا بيك
5: لاباس
0: مرحبا بيك
5: الحمد لله
0: هاي سلمى
5: صار ما هي صار كسنوري
0: مرحبا بيك أخوي
5: شنو
0: أحوالك أنت لاباس هاي شريت العلوش ولا مازلنا
5: الحمد لله شنو أحوالك أنت لا أخذينا عند توجي نصف شهر
0: يا أخوي صاحب الهنا أخذيت على بكري أنت معنا
2: أنت من الناس اللي تربي العلوش يعني
5: لا لا لا ناخذه برا من ربي
0: أخذي قبل بشهر
5: ما ناخذ شيء لبينا ما ناخذش بالميزان
0: إيش معناتها شيء لبينا كيف شنو الفرق بينه وبين الميزان
5: إيه
6: والعاشق بالسيف يهين.
2: طيب كيما كانوا جدودنا يعملوا.
5: يعطيك الصحة.
2: يتبدأ هكا اللي كبيرة ومترفس شوية.
5: ايوا كو
0: ايه معناها انت تاخذ شي لبيله
5: خريج ديال سنوري.
0: ان شاء الله الحمد لله يا ربي كل شيء موجود الحمد لله.
4: ان شاء الله الحمد لله.
0: عايش الموسف قل لي يعني ترى شي لبيله تكلف ارخص شي لبيله
5: لا باهي ما عندها 14 15% ما عندها باهي
0: معقول قداش من كيلو هذايا ال 14
2: دينار تتزاد
0: قداش فيه من كيلو تقريبا
5: الاخذيد وانا ماركت 25 كيلو
0: 25 كيلو طيب معناها تقول انت تقريبا قد يوصل قد
5: يوصل ب 60 هكاك 60 62 كيلو حياك
0: ان شاء الله ربي يحيك الامثال وكل عام وانت بخير يا سلمنصف وربي يحفظك مع الشكر ليك
5: يعيشك يعيشك اسمك
0: بارك الله فيك شكرا
2: هو كل عام وقسمه يا نوري في الـ الـ الـ في علوش العيد وهي فرصة لليوم نحييو المستمعين اللي يسمعوا فينا وكيف كيف حتى هما يتبعوا في الأسعار من سوق لسوق وإحنا نعرفوا أن الأسواق راهو عندها اكتظاظ في الفترة هذه حسب ما يقولوا لي حتى زملائي كما زميلي أسامة المليتي فأنه يعني سوق الحاجب اليوم يشهد اكتظاظ على الإقبال على أسعار الخرفان وكيف كيف على الخرفان لأنه الوقت يعني بدا يقترب من عيد الأضحى يعني نحسوا أنه يعني فما الناس قادة برمج أمورها باش تقتني علوش العيد
0: شكرا لك أحمد هذا التجوين ما قبل العيد في سوق الأضاحي وين ما نلقاو صوت المواطن وسوق وأيضا نلقاو صوت التاجر ونلقاو صوت الفلاح وصوت المنظمة الدفاع عن المستهلك حاضرة معنا من خلال السيد سليم المسفار الكاتب العام المكتب الجهوي لمنظمة تونسية للدفاع عن المستهلك والنائب عن جهة تصفيق استرى أنه اليوم سليم كل قدير وقدر وش حسب إمكانياته ولكن مع ذلك يجب يتجه للنقاط المعروفة اللي فيها ما يمكن أنه يحفظ بالقانون حق المواطن هكا ولا
1: ديما أنا يعني نحث المستهلك اللي كيف النقاط معروفين وما النقاط الواضحين ما نمشوش النقاط السوداء النقاط اللي واضحة اللي هما ديكلاري معروفين للسلطة يعني السلطة الأمنية والاقتصادية باش هو ياخو مطمئن يعني كيف يخذ حيته ماك تعرف في الظروف ما تعرفش يعني يقول لك احنا طقس سخانه وما فسه مش ممكن بعض فما ضحيه يقول لك هذه ما تضحيش ما ذيب بيها بيس احنا زاده نكونوا نراقبوا نفسنا كي ناخو نعرف منين ناخو
0: نعم
1: شكيت فيه نثبت يجيب شكون يثبت لي نحب كذا ناخذه بالميزان اذا كان انا ما نعرفش يعني نقيم باش ما نتقلش في عمليه يعني شك ناخذه بالميزان نبدا واضحه العام هذا ميزان قديش هذا قديش السوم نتاعو هو شنو ديما راهو يجب يكون مستهلك هو رقيب نفسه
0: هو رقيب نفسه
1: هذه حاجه مثلين فيها لكن ديما نسيسوا احنا بعضنا بربي وصايا اللي هذوما الناس اللي ديما نقول لك هيك القشاره وهيك الناس هيك اللي في الاسواق وشويه ديما نسيسوا على المستهلك
0: اذا نحميوه لمواجهه غلاء الاسعار في عيد الاضحى ترى سي سليم انه المواطن هو رقيب نفسه
1: بالطبع
0: والمواطن هو القادر على انه يوزن بالطبع. يوزن مش معناه يعتدل في الشراء يخطط مبكرا التعاون بين الافراد ترشيد
1: صحيح.
0: المصاريف
1: صحيح.
0: الوعي زاد بالاسعار احياء قيم القناعه والتكافل مش يسمنا نشريوها اكثر من طاقتنا معناه ما فماش علاش الواحد يلهى ثورة انه ياخذ اضحيه كبيره ويتباهى بها لا مش هذاك والمواطن زاد كما قلت اجرها
1: يتحكم في ميزانيته
0: ولا بد من تطبيق القانون انتم كمنظمه يا سليم هذا ضروري في هذا السياق
1: اللي يغلط يخلص اللي ما يمشيش مريقل
0: مش بمعنى لا العقاب لا ولكن لا بمعنى انه نحفظ
1: كيف انا نتحيل انا على المستهلك زاد يعلم به ربي
0: نعم.
1: لا يتحمل المسؤوليه
0: اذا وهذا اللي اوصيت به في انعقاد المجلس معناها الجهوي
1: بالطبع هذا هو اللي كانت يعني العمليه واضحه راه اي انسان يخرج عن نطاق القانون يتحمل مسؤوليته.
0: يتحمل مسؤوليته
1: ديما باش يقعد الأجواء والمناخ سليم.
0: أنا حاب نشكرك سسليم المصفار الكاتب العام للمكتب الجهوي للمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك والنائب عن جهة صفاقس من خلال بلغ صوت المواطن.
1: شكرا.
0: مشكورين كل الأطراف المعنية اللي دخلت في المجلس.
1: شكرا.
0: ونحب نحييهم لأنهم حريصين على ذلك. كل التقدير سسليم.
1: شكرا شكرا دكتور نوري. شكرا ليك وشكرا لإذاعة صفاقس كيف تترت معه مدير إذاعة صفاقس مدام ملندا شعري وسادة السيد ولي صفاقس مشكور على حرصه يعني جانبه ديما هو مع المستهلك. كيفة الإطارات الجهوية يعني كما سيد المعتمدين سكرة كابتن العام معتمد الأول الإشواء الاقتصادية بربي الكل من وجهه لمفرد انفرد تحية اليوم حارسين وصولة الأمنية مختلف أسلاكها.
0: شكرا
1: باش إن شاء الله من سينا حد يذوم الناس
0: سادة عيد مبروك.
1: سادة
0: عيد مبروك
1: في للجهة وللبلاد وربي إن شاء الله كل عام هم بخير وإن شاء الله تونس بخير وما يتعد وكل شيء لباس والحمد لله رب العالمين.
0: شكرا ليك بخير. شكرا ليك سسليم. الكلمة شكرا. الآن لزميلتنا فدوى الجربي في موجز الأخبار ثم لنا عودة معك كم في ويكند الناس.
7: إشهار. يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس أنه سيتم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا بداية من يوم غد بسبب أشغال صيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى كامل أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات. يحتضن الموقع الأثري بطرية أكولا بجبنيانا اليوم ورشات للتعريف بالموقع الأثري ومعرض للصناعات والأكلات التقليدية بالجهة ومداخلات في الشعر الشعبي وعروض الفروسية في إطار الاحتفال بشهر التراث. جدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبرية تأكيد أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية. أفاد إعلام العدو بالقيام بعمليات اعتراض صواريخ في مستوطنة يارون الحدودية جنوب لبنان. استهدف حزب الله بمسيرتين مقرا قياديا تابعا للعدو الإسرائيلي في مدينة الخيام وحقق فيه إصابات. أكدت تقديرات مؤسسة مورغان ستانلي تراجع في المخزونات النفطية العالمية بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: انت تقرأ في 6 ابتدائي او 9 اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: سبيسيال سبور.
5: ما تبدلوش الموجة، فتحي صامت معكم 3 حتى للستة في سبيسيال سبور. في إطار بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الرابعة الجولة 24 في كرة القدم، ملعب ميرث يحتضن لقاء جمعية ميرث الرياضية وتهذيب الصخيرة مع ميمون التونسي انطلاقا من 3:30. بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة 29 ديربي العاصمة اللي بشيج مع الترجي الرياضي والنادي الإفريقي انطلاقا من 4 في ملعب حمادي العقربي برادس، والتعليق الهيكل بحلوس إذاعة صفاقس باش تتبع لقاء هذية. كونوا على الموعد وأمسية رياضية شيقة.
6: إذاعة صفاقس
5: عشرة دائمة
6: عشرة دائمة.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره للمستمعين وين ما هما موجودين. والتحيه هذه اليوم نخصها لعدد كبير جدا جدا من تليفوناتكم اللي قاعدين يتصلوا بنا على الرقم 70 164 280. مرحبا بالجميع وشكرا لاداره اذاعه صفاقس اللي فسحت لنا المجال باش تزيدنا ساعه اليوم في البث بالنسبه للبرنامج، نظرا للتفاعل الكبير لمستمعينا. اهلا وسهلا بكم، ونواصل مع التليفون ونقول له اهلا وسهلا بيكم ومرحبا.
1: صباح النور.
0: صباح النور.
1: صباح الورد والفل والياسمين.
0: يعيشك. مرحبا مرحبا.
1: صباح الخيرات. أسأل الله الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض وأن يفتح لي ولكم أبواب الخير والرزق، وأن يغلق عنكم أبواب الشر والسوء، وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يلبسكم لباس الصحة والعافية.
0: آمين يا رب يجمعين إن شاء الله.
1: كريم المناعي.
0: مرحبا سي كريم. شحوالك سي كريم؟
1: الحمد لله. عليكم.
0: على شنو نحكيه اليوم سي كريم؟
1: والله هي بعض النصائح لتلاميذنا في البكالوريا.
0: ربي نجح. امين.
1: وربي يوفقهم، وربي ان شاء الله نسمعوا الفرحه والصغاري في كل دار.
0: هو نجح في البكالوريا وفي غير البكالوريا، اللي عنده سيزيام، اللي عنده نوفيام، اللي عنده امتحانات عاديه، اللي طلب يجتهدوا باش ينجحوا من سنه الى سنه، كلهم ما ننساهمش، هكوما في فتره مراجعه. ربي ينجح الجميع، وتحيه كبيره للاسره التربويه اللي الناس الكل يسعى باش يكون الحصاد في مستوى المامول ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: سكري.
1: هي اول نصائح، النوم الكافي ليلا لا تقل عن 6 ساعات.
0: باه.
1: التغذية السليمة.
0: نعم.
1: وماذا بينا كذا يقولوا احنا شوكولا انواغ.
0: اي.
1: ومع شوية مكسرات. أي. والشوفان.
0: يا عيني يا عيني.
1: هذا داهية للتلال.
0: ظهرت مختص انت.
1: الابتعاد.
0: اسأل مجرب معناها. اسأل مجرب.
1: الابتعاد عن شرب المنبهات من القهوة والتي.
0: بيه.
1: لتجنب التوتر.
0: نعم.
1: عدم الاختلاط بأصدقاء سلبيين الذين يثيرون الخوف والتوتر قبل الامتحانات. الواحد ماذا بيه يتبع العبادك اللي تعطيه الشحنة مش يدخل الباك.
0: نعم.
1: الكلمة الباهية والكلمة
0: صحيح. هذا مهم بارز.
1: نقولوا زادة فما حاجة
0: مازلتنا نص دقيقة على ذين.
1: نحب نقول لهم الفهم قبل الحفظ. أيوة. لتخليص المعلومات. وزمن البكالوريا هو زمن عادي، هو جزء من زمن الاجتماعي. ونحب نقول بالنسبة للبرنامج بتاع اليوم، أمي يا أمي يا أمي لو سألوني عن أمنيتي الوحيدة سوف أقول لن أعيش يوما بدونك، أنت النور الذي يضيء عظمة حياتي، وأنت الحب الصادق الذي لا يتغير ولا يتبدل مهما
0: جرى. شنو اسم الوالدة؟
1: اسمها كريمة.
0: ربي يحفظها لك يا أحلى كريمة. ربي يفضل لك كريم، وربي إن شاء الله يعطيك الصحة والسلامة.
1: أمين. أمين. أمين. إن شاء الله بنجيح الولد يوسف إن شاء الله.
0: أمين يا ربي، بنجيح للجميع وليوسف الجميع. وأنا بأسماء الله الحسنى نوصل إلى الأذان لصوت الفنان الراقي المتميز محمد جمال.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم، شكرا لتفاعلكم معنا في ويكند الناس على راديو صفاقس حتى للثلاثة. أهلا وسهلا بالجميع، تليفونات موجودة معنا بكثافة اليوم، نحاول ناخذ أكثر ما يمكن منها في المنوعة. مرحبا باللي معنا، عسلامة.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا بك.
1: صح الورد والياسمين والزعتر والكليب،
0: يعيشك. من عزكون تحية ذي؟
1: من عند سامية.
0: شكرا ليك يا سامية. سامية، على شنو نبحث اليوم؟ تحية
1: ليك، تحية ليك وكل العاملين معك.
0: يعيشك يا سامية. أي سامية؟
1: علم
0: الأم وما أدراك ما الأم.
1: الأم يرحم ميمتك.
0: تعيش تعيش، بارك الله فيك. به على شكون توجه التحية؟
1: نوجه التحية لأمي وبابا وأخواتي وحماتي وأخوات راجلي، كل من يعرفني هز على قلبي. ونحب نسمع أغنية جواهر الأم.
0: بيه
1: الله على دعوتك يما.
0: الله على دعوتك يما، يعطيك الصحة. مشكورة جدا على كل الكلمات الجميلة الأنيقة فيما يتعلق بالأمهات، وأنا متأكد أنه الإنسان بصراحة قد ما يقول بيقي شوية، راهو علم قد ما يقول بيقي شوية ذاك ولا زيد باش نعدد الخصال الكل هكا ولا يا سامية؟
1: صحيح صحيح صحيح. في النوري ربي يرضيهم علينا دنيا واخرة.
0: الله على دعوتهم. الله على دعوتهم.
1: الوالدين ان شاء الله تاج الراس، وربي يطول في عمر الوالدة والوالد وحماتي.
0: يعطيك الصحة، مشكورة جدا على تواصلكم معنا، وانا فرحانة بانه اليوم طلباتكم في مستوى التليفون تدل على هذا الحب الكبير اللي ما يتقاسش لا بحدود لا بمكان لا بزمان. هذه حاجة. حاجة أخرى، سعيد كذلك بالمعاني السامية اللي قاعد نتلقاوها من خلال تليفوناتكم. نواصل مع التليفون. أهلا وسهلا بيه، عسلامة.
2: عسلامة سيدي،
0: مرحبا بيك.
2: مرحبا، بارك الله فيك.
0: نسكون معايا
2: عبد الفتاح.
0: سي عبد الفتاح، مرحبا يا سي عبد الفتاح.
2: بارك الله فيك، تحية للدكتور النوري اللي كنت وللجميع المرشحين على البرنامج.
0: شكرا ليك، مرحبا سي عبد الفتاح.
2: الأم هي التاج، هي الأم. الأم مدرسة عادت شعبا طيب الأعراق.
0: هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح.
2: نعم،
0: والأم تبقى ديما من المدارس الكبيرة.
2: بالطبيعة الأم هي المدرسة الأولى.
0: اليوم في تربية الناشئة والجيل المسؤولية راهي مش مسؤولية الأم برك. الأم مدرسة والبو مدرسة والعائلة مدرسة، وكما فما أيضا وسائل أخرى هي اللي تتدخل في التربية، ولكن الأم تبقى مدرسة لأنه دورها أساسي وعظيم في تربية الأبناء وبناء المجتمع. الأم الصالحة والمتعلمة والواعية، والأم اللي تبث القيم راهي متشبعة بالقيم هكا ولا لا؟ وهي تيش فوق الراس، وهي تيش فوق الراس. شفت معناها ديما الكلام ينبع من غير تكلف على الأم، وسواء كان من الرجل ولا من المرأة كلهم يجلوا الأم، لأنه الأم هي الجامعة تجمع الأفراد بتاع الأسرة الكل والعائلة الكل. يا أخوي ربي فضلك، وإحنا سعداء بتدخلك. وليش كنت حبت حي سعفتها؟
2: نادي تحية لا زوجتي فاتن.
0: نعم،
2: وبنتي أسماء وبنتي حفصة وبنتي آسيا وولدي بلال.
0: ربي فضلهم لك خوي،
2: بارك الله فيك.
0: شكرا
2: لك، نطلب منك بكل لطف.
0: أيوة،
2: عدي لي أغنية ما تسيل الدم على كان ذوي الشمعة، ولدك في خير وخيار في الجنة مش في النار. نديه إلى روح أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها
2: ولا جميع العائلة، وبارك الله فيك. أغنية لي كمال رؤوف النقاتي، هذه
0: كمال رؤوف النقاتي.
2: يا نعم، بارك الله فيك. كمشي يقرأ في فرنسا وغنيها لي يا أمي ما تسيل الدم على كان ذوي الشمعة، ولدك في خير وخيار مش في الجنة مش في النار، لا تحير ولا تحتار لكن ذوي الشمعة.
0: معناها أنت مش ترجع سنوات توا، والأغنية ذي اللي ربما عمرها أكثر حتى من 40 سنة هكا ولا لا؟
2: أكثر من الستينات اللي غنيت.
0: من الستينات، وكل أغنية عندها حكايتها، وكل أغنية عندها سياقها الحضاري. نعم، والتاريخي والاجتماعي. أما تبقى المعاني السامية سواء كان في الأربعينات في الخمسينات ولا منذ الأزل، تقعد المعاني السامية في تعلقنا بالأم ما عندوش حدود. وكمال رؤوف النقاتي كيف غنى على الأم غنى وهو يعرف شمعتها معاني السامي هذه هك ولا
2: ايه نعم. وحتى يقول فرذاك الجنة تضحك لي في كتابي ويقرأ غادي في باريس
0: نعم.
2: فرذاك الجنة تضحك لي في كتابي في الأغنية بتاعه
0: نعم. ايه نسمع فيك نسمع فيك
2: بارك الله فيك.
0: معناها انت تو مش ترجعني نسمع الأغنية ذي اللي ربما انا ما نعرفهاش.
2: لا ما تعرفهاش.
0: ما نقولش عليك.
2: الشهر هي في الستينات او السبعينات قبل شهور كثيرة.
0: هذه ولا الأغنية؟
2: أيوة هذه بارك الله فيك.
0: شوت ما سي عبد الفتاح قاعدين نلوجوا على الأغنية. وأنا نفسي باش نكتشفها معاك أخوي. خلنا نكتشفها معاك الأغنية. تفضل. تفضل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي معانا، ان شاء الله ديما نلتقي معاكم وانتم متفائلين في الخير. التحايا قد تخلط بشكل كبير في الفيسبوك ولا في التليفون سعداء بها، والثقه هذه تسعدنا انه نواصلوا فيها معاكم اليوم بشكل استثنائي للثلاثه. مرحبا بالتليفون اللي معانا. عسلامه.
1: الو عسلامه.
0: يصبح النور.
1: نهارك زين اخ نوري، اجمل احلى تحيه لي وكل كيف اذا فاقس.
0: يعيشك.
1: ونهارك ان شاء الله ديما متالق وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. معكم اهم المينا من فاقس.
0: مرحبا مرحبا بك، شكرا على كلماتك.
1: فكم عندي برشا ما فايتش معاكم. انا يعني مثل ما
0: عرفيه لاباس
1: انا صغيره.
0: لا لاباس، اش فاهمه يا اخي، تتكلم فينا ولاباس، فما خير الخير ان شاء الله.
1: يعيشك يعيشك ويبارك لك ويرحمني
0: انت. تعيش. اي قل لي اليوم يظهر لي اللي حرككم الناس الكل هي الكنز الكبير اللي عايشوا به في حياتنا اللي هو الام.
1: الام هي التاج، هي المحبه، هي بالحق باللي نحكي وباللي بالحق حاجه ما تصدقش. انا نقول اجمل احلى تحيه لامهات الكل، امي ان شاء الله ربي يطول في عمرها، بالنسبه زيد حماتي ما ننساهاش، كي زيد امي الثانيه ربي يطول في عمرها، وربي يفضل كل أمي بالحق باللي نعمل ما نوصلوش محبه لميمه وتعب لميمه.
0: سميهم لي مثال، سميهم
1: امي عايشه. انا بحكم ايستر وحيد لموني، انا سميت بنتي عايشه.
0: علاش اللي مو فيك؟
1: قالوا لي كيفاش امك حيه وتسمي على اسم امك؟
0: وشنو المانع؟ وشنو المانع؟
1: بالحق انا من كثر محبتي لهم سميت بنتي عايشه. هاي. وامي عايشه.
0: ربي يفضلهم لك الزوز.
1: يعيشك وحميتي ربح.
0: نعم. دونك انت ربحه ان شاء الله الدين قوي يخرب.
1: يعيشك يعيشك
0: يا ربي يفضلها لك ان شاء الله، ربي يحفظكم.
1: نحب نقدم تحيه لزوجي اللي بالحق معناتها زاد هو تيرا راسي، ربي يبارك له في صحته. اخواتي الاولاد، اختي الموجوده في مدنين نقولها لكم حشا كبيره، اخواتي راجلي صحيباتي حبيباتي الناس تحبني الكل واللي نحبها الكل.
0: يعطيك الصحة، وأنا نشكرك على التدخل الموجز والرشيق والمتميز بالكلمات الراقية تجاه الأم.
1: محليك يا أمي نورت لي الدار.
0: محليك يا أمي.
1: نقولها أمي ديما نورت لي داري، ديما أنستني، ديما بالحق صلى ديما تبقى تيج فوق راسي، ويرحم بابا يرحم المتوفين الكل.
0: يعطيك الصحة. أنا راه مش اليوم كيما نحكيو على الأم وكيما قاعدين نغنيو على الأم، راه مش نعدي غاني على البو. يعطيك الصحة باش تبدا الأمور معدلة، راهو معاهم هما يحصل التوازن هكا. ولا
1: كل إنسان ولديه حي سوى الأم ولا البو بالحق معناتها حاول تشبع بيهم بالحق. الفريق صعيب صعيب صعيب صعيب صعيب.
0: أنا نشكرك على التدخل المميز، والحقيقة أنتم الناس الكل تجمعوا وذي جماع معناها نعرفوها الناس الكل مش يحصل، لأنه كما قلت الأم راهي ما هيش مجرد اختزال لكائن عابر. لا لا، الأم ما هيش المرأة التي تنجب فقط، الأم هي البيئة الأولى اللي يتكون فيها الوعي، منها يتعلم الطفل اللغة الأولى والانفعال الأول، معنى الحب، معنى الخوف، معنى العدل، معنى المساواة. هي المدرسة اللي اللي تدرس بالكتب، ما تدرس بالكتب وما تدرس بفلسفات وبعلوم.
1: كل شيء يتعوض إلا الوالدين ما يتعوضوش.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح. الأم أبدي. أنا نشعر بمشاعرك، لأنه كل إنسان تو يسمع فينا راهو الأم ما تعلمكش كما تعلمك المدارس، ولكن تعلمك بالموقف، بالكلمة اليومية، تعلمك بالقيمة، تعلمك بالقيم، عمق المعنى. أنه إصلاح المجتمع راهو يبدأ من هذه المدرسة. فإذا كانت الأم واعية متوازنة حاضرة بالقيم وبالمعرفة، فإنها مش تنتج إنسان قادر على الخير على البناء. وإذا اختل
1: تحت أقدام الأمهات
0: ما غير شك الجنة تحت أقدام الأمهات، ربي إن شاء الله يفضلهمنا.
1: يرحم أميتك
0: وتعيش تعيش تعيش، يرحم جميع المتوفيات.
1: عايشة محمد عزيز ربي يفضلهم ليك نوراتي زيت وهيك محيتي.
0: شكرا ليك، محليك يا أمي، هكا ولا طلبت الأغنية هذه.
1: الله يبارك لك يا عايشك.

0: أهلا وسهلا بالجميع، شكرا لاستماعكم ومرحبا بكل مستمعينا وين ما هم موجودين على راديو صفاق يحلو اللقاء. تليفون على ذمتكم 70 164 280، وشكرا كذلك للتواصل عن طريق الفيسبوك راديو صفاق. اليوم في أجواء ويكند الناس تتواصل معكم الثلاثة، تجويننا مش يكون موجود متواصل، وأحمد يتنقل من هنا وهناك لرصد حركة الويكاند ويحط الرحال الآن في دار الثقافة ويمش نلقاو أجواء مميزة احتفاء بشهر التراث. مرحبا يا أحمد.
1: أهلا وسهلا بك يا نوري مجددا وبكل مستمعين الأوفياء. ومن ثمرات المطابع اليوم حبينا نحكي عن تقديم كتاب في إطار الاحتفاء بالمؤلفين بالنسبة لجهة صفاقس، كتاب موسيقانا فرق وعروض وأصوات للدكتور عبد العزيز كمون، وهو عين منفتحة على رحاب الفنون والكون الشاعري المتفجر من إيقاعات الألوان والأصوات والحركات. فرصة باش نتعرفوا عن هذا الكتاب والتوثيق للموسيقى في جهة صفاقس مع الدكتور، وأيضا تونس عموما مع الدكتور عبد العزيز كمون ضيفنا في المباشر في إذاعة صفاقس. مرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، أنا سعيد بالحضور معكم في هذا الحوار، وأحييكم على اهتمامكم بالإعلام والتوثيق. وما أدراك ما الإعلام والتوثيق؟ فهو ما يبقى من كل ما نقوم به من أعمال في حياتنا. صحيح. شكرا لكم، تفضل.
1: اهتم اليوم الاهتمام بالموسيقى في مختلف أنواعها المتعددة والمختلفة، سواء في جهة صفاقس ولا حتى في تونس عموما.
2: نعم، هو الكتاب عنوانه موسيقانا، بمعنى أنه يعني يتحدث عن الموسيقى التونسية، موسيقانا نحن كتونسيون والكاتب تونسي، لأن في السلسلة أعداد أخرى على الموسيقى العربية والموسيقى الأجنبية والفنون الشعبية.
1: أيوة.
2: علما وأن هذه مادة هذه الكتب هي من المهرجانات التونسية في عهدها الذهبي في عقد الثمانينات أساسا من القرن المنقضي.
1: يعني أنت تبين ازدهار الموسيقى التونسية بمختلف الأنماط متاعها، سواء من فنون شعبية ولا حتى الموسيقى الوترية دكتور.
2: نعم نعم، هو في هذا الكتاب يعني تحدثنا عن الموسيقى التونسية، وقدمنا أبرز النماذج من خلال أهم الفرق وأهم التظاهرات التي انتظمت، وبالتالي الأصوات المتميزة التي أفرزتها هذه المهرجانات. هذا في العموم، وفي فهرس الكتاب يتبعك على قائمة مهمة من الفنانين التونسيين الذين اعتلوا الركح وأثروا الساحة الموسيقية الغنائية في القرن الماضي.
1: هو دون أن ننسى جهة صفاقس الولادة على مستوى الأصوات الموسيقية، سواء في الغناء وإلا في التأليف وإلا في التلحين، وحتى أنه إشعاع إذاعة صفاقس من خلال فرقتها الموسيقية أثناء السبعينات والثمانينات، والازدهار اللي لقاته الفرقة هذه عبر يعني حلها وترحالها في عدد كبير من الولايات الجمهورية وأيضا حتى على مستوى العالم العربي. يعني
2: نعم، في الواقع متشبع بالتجارب الثقافية والموسيقية بالأساس في جهة صفاقس، باعتباري أصيل هذه المدينة وكبت هذه الأنشطة منذ نعومة أظافري في المحيط الأسري العائلي، وكذلك في المدرسة وفي النوادي الكشافة والمصايف ودار الشباب ودار الثقافة. هذا حصلت لي منه مادة غزيرة معناها في وقت مبكر، فلم أجد يعني في الواقع إشكالا في للبحث في هذه المادة. علما أن الكتاب ينطلق من التظاهر نفسها، من القاعة، من الكواليس، من الحوارات مع الفنانين، من تعليقات الجمهور على العرض. كل هذا شكل مادة خصبة وثرية ومستثنات في مادة البحث الموسيقي.
0: هو مهم جدا المؤلف هذا يا دكتور يعني عبد العزيز، أنا الكتاب هذا اللي تفضلتم بتقديمه، هذا الكتاب الحقيقة محب نحييك عليه، واطلعت عليه وقرأته هذا الكتاب، ونشكرك على هذا المؤلف باعتبار أنه إصدار موسيقانا يشكل إضافة نوعية إلى المكتبة الثقافية والموسيقية التونسية، ويعكس رؤية فكرية عميقة تتجاوز مجرد التوثيق الفني إلى مسألة الذاكرة الصوتية والهوية الثقافية. مذ اطلعت على الكتاب اللي نحييك عليه، فأنه رأينا بأنه لا يقدم الموسيقى بوصفها فنا فقط بل باعتبارها لغة للوجدان الجماعي ومرآة للتحولات الاجتماعية والثقافية. هذا الكتاب دكتور عبد العزيز تميز بقدرته على الجمع ما بين الحس الأكاديمي والتحليل الجمالي، مما يجعل منه نصا معرفيا يربط بين التراث الموسيقي والبعد الإنساني، ويعيد الاعتبار للموسيقى كرافد من روافد الهوية والانتماء. إذن كتاب موسيقانا ما هوش مجرد إصدار، هو مشروع تفكير في الصوت والذاكرة والهوية، يرسخ مكانة مؤلفه ضمن الباحثين الذين يسعون إلى قراءة الموسيقى بوصفها ثقافة حية تتفاعل مع المجتمع وتعبر عنه. هك علاش أريد أن أتوجه إليكم بالسؤال التالي دكتور، ما الذي دفعكم إلى اختيار عنوان موسيقانا تحديدا؟ هل تقصدون بها الموسيقى كهوية جماعية أم كذاكرة ثقافية؟
2: نعم شكرا، سؤالك قيم جدا وطرح في الندوة منذ قليل هذا السؤال. في الواقع يعني أنا اخترت هذا العنوان كما قلت لأؤكد الانتماء، الانتماء المدني والثقافي والحضاري. أنا ابن هذه المدينة وأنا ابن تونس، والكتاب يعني تحدث عن الموسيقى التونسية، لا تحدث عن الموسيقى في جهة من الجهات،
1: خصوصا وأنك عشت المهرجانات أيضا وتحدثت عن الكواليس متاع تلك المهرجانات.
2: نعم تحدثت عن المهرجانات وكنت مساهما في احتضان الضيوف والتحاور معهم حول ثقافتهم الموسيقية، حول فرقهم، حول يعني إسهامهم، وكل هذا إن شاء الله بتوفيق وعون الله يصدر في الأعداد اللاحقة من هذه السلسلة
1: إن شاء الله. هو حتى الحضور الكريم اللي كان حاضر اليوم يقول لك وأنه بعد الموسيقى نريد المسرح، لأنه حتى صفاقس الزاخرة على مستوى الفرق المسرحية فيما مضى يعني من تاريخها يعني.
2: نعم هو هنا للتذكير أن الجهات البلاد كلها زاخرة وكلها إضافاتها وكلها بصماتها، وكان منذ حين لم أكمل يعني الحديث عن العلاقة بالموسيقى العلاقة بالموسيقى في تونس أو في صفاقس أو في العاصمة أو في الساحل حيثما كنت أشتغل وأقيم جميل، لكن لنا زخم موسيقي غنائي ثري جدا في بقية الجهات. وعندما نتنقل الآن إلى مناطق الشمال الغربي مثلا أو الوسط الغربي أو الجنوب نجد أنماط موسيقية ولغة ثرية جدا ومعبرة وجديرة بالتوثيق والاهتمام والتعريف بها وضمها إلى الذاكرة الوطنية.
1: نعم
0: مشكور دكتور عبدالعزيز
1: كمون،
0: وخاصة حول كتابه موسيقانا،
1: الكتاب المهم جدا.
0: نعم
1: هي فرصة أن اليوم نتصفح هذا الكتاب عن قرب باعتباره يرتقي بالصحافة الفنية لتصبح لونا راقيا من أدب السماع، وهو يرمي في نفس الوقت لإثراء الثقافة السمعية وثقافة التلقي عموما، مهم جدا بالنسبة لأوساط الشباب اللي حتى يتطلع عن كثب عن تاريخ الموسيقى في جهة صفاقس وتونس عموما من خلال الحضور اللي كان فاعل على مستوى المهرجانات اللي نلقاوها يعني موجودة في كل بلاصة تقريبا في كل مكان. مشكسي عبد العزيز.
2: نعم نعم نعم هو الكتاب هذا هو هكذا، ليس يعني هو ليس موجة صوت خارج السرب أو موجة خارج البحر، لا هو في سياق مشروع متكامل يهتم بالفنون، والدار اسمها دار مريم للفنون الإسلاميات، إذن فيه اهتمام بكل الفنون. أنت ذكرت منذ حين المسرح، في الواقع صدرت أعداد عن مسرح، هناك 8 أعداد تهتم بالمسرح والسينما، بالمسرح أكثر وبالسينما وبالفنون بصفة عامة. هذه 8 أعداد حظيت باهتمام من القراء وفي التنظيم في تنظيم الأدوات، وتم توثيقها والحمد لله يعني بالفيديو، وإن شاء الله يتاح لنا تنزيلها في على شبكة يوتيوب حتى تكون.
0: نعم نعم مشكور عبد العزيز، مشكور مشكور جدا. نعم
1: نعم
0: الموسيقى إذا ما هيش عنصر منفصل عن المجتمع ولا الحياة، ما هيش مجرد أصوات تعزف بمعزل عن السياق، هي امتداد طبيعي لنبض الإنسان والجماعة، تعبر عن الذاكرة المشتركة، عن الأحاسيس اللي تتشكل داخل البيئة الثقافية والتاريخية والاجتماعية. وحين نقول مثل ما تفضلتم بذلك أن الموسيقى ليست صوتاً خارج السرب، فنحن نؤكد أنها مرتبطة بالانتماء، تنشأ من داخل المجتمع، تعود إليه، تعكس أفراحه، أحزانه، تحولاته، وتترجم وجدانه بلغة لا تحتاج إلى كلمات، وبهذا تصبح الموسيقى صوتا جماعيا لا نشازا منفصلا، بل جزءا من نسيج الحياة الثقافية والإنسانية، يتفاعل مع محيطه ويعبر عنه بعمق وبجمال. شكرا لكم دكتور عبد العزيز، مع التحية والتقدير.
2: تحياتي سيد الكريم، أنا مبتهج بهذا الحوار معك، لأني أجد نفسي في حضرة مثقف وذواق موسيقي من طراز رفيع. إن شاء الله تتاح لنا فرص أخرى للتواصل وإطلاعكم على أعداد أخرى من السلاسل الفنية التي أنشأتها في هذه السلسلة الموسوعة الفنية، وهي على الموسيقى. في سلسلة أخرى هي موسوعة الفنون الدرامية، تعنى بالفنون الحركية والركحية، وكذلك يعني أعمال أخرى على عندي سلسلة أجنحة المدينة، في حديث على العمارة التونسية وكتاب على العمارة التونسية من خلال شهر التراث، و إسهاما في إثراء هذا فعاليات هذا الشهر منذ نشأته تقريبا يعني، وقد وكبته في بعض الجهات يعني، تحديدا جهة نزرت حيث أشتغل وأقيم، وكانت لي يعني مساهمات في هذا المجال. قد نظمت ندوة مهمة جدا في على هذا الكتاب في منظرت وفي صفاقس، وإن شاء الله يتحلي ذلك كذلك في جهات أخرى. وشكرا.
1: شكرا لك الصحة ومسك الختام، يدري أكيد يكون بالموسيقى يعني.
0: أي لا مغير شك، وأنتم اليوم الموسيقى وسي عبد العزيز يأتي من بنزرت اللي معروفة بفرقها الموسيقية المتميزة بجدية فنانيها ومبدعيها، وذكرنا حتى المعمار سي عبد العزيز، معنا علاقة الموسيقى بالمعمار هي علاقة عميقة تقوم على فكرة واحدة جوهرية، كلاهما فن ينظم الزمن أو الفضاء وفق إيقاع جمالي وإنساني. الموسيقى تبني، نحن نبني الزمن، نرتب الأصوات في تتابع محسوب بين السكون والحركة، بين الصمت والامتلاء، وفي المعمار نبني الفضاء، نشكل الفراغات، نوازن بين الكتلة والفراغ وبين الضوء والظل. إذن الموسيقى هي معمار يسمع، والمعمار هو موسيقى ترى. شكرا لكم سي عبد العزيز.
2: ولكم كذلك، حياكم الله. أختم بكلمة وجيزة جدا ومعبرة، أنا كنت أشتغل في مؤسسة تهتم بالعمارة والمعمار، فقيل لي ما علاقة اهتمامك أنت بالمسرح؟ طيب أنت تهتم بالعمارة وتشتغل في عمارة؟ قلت له يا سيدي الكريم، العمارة تبني المدينة والمسرح يبني الإنسان. شكرا، سلام عليكم.
0: شكرا،
1: ما شاء الله.

0: عندكش هاك
1: كانت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا.

0: فصفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. وزارة التربية تؤمن غدا حصص الدعم لفائدة تلاميذ السيزيام والبكالوريا. وفي النشرة ريبورتاج حول فترة المراجعة استعدادا للامتحانات. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يحذر من الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء ببلادنا في ظل الارتفاع المشط لأسعارها. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو المواطنين إلى اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والمراقبة. وإيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وتكشف عن وجود خطط للتصدي للأعمال العدائية من الأمريكيين والصهاينة. تواصل منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية يوم غد تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية لتعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. التخفيف من الضغط النفسي والتوتر خلال فترة المراجعة وتخصيص وقت كاف لها ركائز أساسية لضمان إجراء الامتحانات في أفضل الظروف باختلاف المستويات التعليمية.
2: إصغاري يعني هيئة نفسانية من أول يوم في السنة الدراسية، قلنا الامتحان راك تحضر له سير ليمات مش قبل الامتحان.
3: بحضرتهم شوية شوية، راجعوا شوية في الدار الرسمي بالليتيد. صعب علي من القراية برشا بصراحة.
4: سنة سادسة ابتدائي يعدي نهار كامل يقرأ في الليتيدات وزيد يكمل في الليل يقعد يراجع. ياسر قراية ستريس تعب، ربي نجاحهم ربي معهم.
5: خرج السبعة متاع الصباح وفي يخلط على الترانسبور ولا يمشي يقرا ثمانية يروح النص النهار ويعود يمشي يستنى الكار ويمشي يقرا يكمل الخمسة، خمسة يروح يمشي يقرا ايتيد باش يراجع الدفور غدوة يكمل الثمانية التسعة. وقتاش باش يلقى وقت نروحو؟ برشا شارج على التلميذ.
6: حتى المعلمين عندهم ضغط راهم ساكن. الأم الولية يلزم تخلي صغيرها مش ستريسي، ما تقولوش إذا ما تجيش الأول نوريك، إذا ما تجيش الثلاثين نوريك، خليه هو جاء الأول جاء العاشر جاء، المهم يتحول بعد يقوى.
7: حاولوا نكونوا معاهم نقسموا لهم وقتهم، حاولوا ما نكونوش ياسر إكزيجون، معناه ما نعملوش عليهم ضغط على النتيجة.
8: نوسعوا لبالهم، نقول لهم راهو
9: بيريود قصيرة وتتعدى لاباس باش يجي الصيف ونتفرهدوا.
10: ننصحهم اللي إيش جاي يلقى وربي يديهم وربي يصلح رايهم.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وفي انتظار أن تعلن بلدية صفاقس عن نقاط بيع الأضاحي المنظمة والمراقبة في إطار المساعي للحد من المضاربة، انتقد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، وحذر من الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس بسبب الارتفاع المشط لأسعارها وغياب الرقابة.
11: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشبوه فما خلية أزمة بينها وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش كما عديد الدول الأخرى أنترطان بني وقطاعنا وفلاحنا. لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. شوف في توجه رئيس الجمهورية اليوم للدور الاجتماعي للدولة، لكن ما شفناش مسؤولين اليوم قادرين يطبقوا هذه الشعارات وهذه القوانين وهذه التطبيقات. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالج ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته، لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالج وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. الإرادة اليوم نفقدوها، هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوة الشعب التونسي، مس من قوة المواطن.
1: واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، ينطلق المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يوم الاثنين 18 من مايو الحالي في اعتماد سعر مرجعي للأضاحي بنقاط البيع المنظمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وفق ما أفاد المكلف بتسيير المجمع أنيس السويسي الذي دعا المواطنين إلى ضرورة اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
12: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بالنسبة للأضاحي اللي يقل أوزانها عن 45 كيلوغرام حي باش تكون في حدود 27 دينار كيلوغرام حي. بالنسبة للأضاحي اللي تتراوح وزانها من 45 إلى 65 كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في حدود 25 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. وبالنسبة للأضاحي اللي فوق أكثر من 65 دينار كيلوغرام حي باش تكون الأسعار في 23 دينار و 800 للدينار كيلوغرام حي. كل برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 ماي 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يتوجهوا للاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية الاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
1: في إطار احتفاء بلدي تسفاقس بالدورة 35 لشهر التراث تحت شعار أصالة وتجديد، تنظم بلدية المكان اليوم رحلة في قلب الذاكرة عبر مسارات ثقافية متنوعة وخرجت المدينة التقليدية داخل أسواق المدينة العتيقة، وأطلاق مشروع ذكي لتثمين تاريخ أبواب المدينة عبر تقنية كيير كود. وبمناسبة شهر التراث أيضا يحتضن الموقع الأثري بوتريا كولابيش بنيانة اليوم الجهوي للتراث تحت شعار التراث وفن العمارة، متضمنا عدة فقرات بينها ورشات للتعريف بالموقع ومعارض للصناعات والأكلات التقليدية بالمعتمدية. إلى جزيرة قرقنا حيث يتم بداية من يوم غد وبصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا على خلفية القيام بأشغال صيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى أيام الأسبوع ضمان لاستمرارية الخدمات. كما تعمل الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس على التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة قصد فتح فضاء مؤقت لتقديم الخدمات المالية والبريدية. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس مع تواصل رحلات الحجيج من المطارات التونسية وبينها مطار صفاقس طينا الدولي باتجاه البقاع المقدسة. كشف المكلف بملف الحج بوزارة الشؤون الدينية محمد السنوسي عن تزويد أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل يمكنهم من الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج بمجرد إدخال رقم جواز سفره، مما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية للحجيج.
13: كل طبيب متانا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور متاع الحاج اللي هو معلق في البادج متاعه باش يعرف كل المعطيات الطبية وكل النتائج متاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من أدوية اللي يأخذهم ودقة المتابعة متاعه. بالنسبة للمجموعة 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كله. المجموعة 3 اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا لهنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في اقرب الاوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم الى عرفة اذا حب ربي في احسن الحالات.
1: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد تؤدي رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بداية من اليوم زيارة رسمية الى جمهورية كينيا للمشاركة في أشغال القمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد غدا وبعد غد بالعاصمة نيروبي. وستنتظم بالمناسبة جلسات عامة تخصص للتباحث حول ملفات الانتقال الطاقي والتصنيع الأخضر والسلم والأمن وأصلاح المنظومة المالية العالمية. نيابيا يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة بداية من اليوم ولمدة 4 أيام في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية ومساهمتها في دعم علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين. فيما وصل اليوم إلى تونس رئيس مجلس العموم الكندي في زيارة رسمية

0: إلى رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق. في المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني توجيه الصواريخ والطائرات المسيرة نحو أهداف أمريكية في المنطقة، مضيفا أنه ينتظر أوامر إطلاق النار. قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني كان قدم للمرشد الأعلى مجتبى خامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة، وأكد وجود خطط للتصدي للأعمال العدائية من الأمريكيين والصهاينة. كما شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على تعزيز القدرات العسكرية وتحديث بنك الأهداف، محذرا الدول المشاركة في العقوبات الأمريكية من صعوبات ستواجه عبورها في مضيق هرمز. وفي انتظار الرد الإيراني على أحدث مقترحات واشنطن لبدء محادثات إنهاء الحرب، عبرت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية مضيق هرمز اليوم، وكانت متجهة إلى باكستان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب. كما أعلنت الكويت عن رصد عدة طائرات مسيرة معادية في مجالها الجوي في الساعات الأولى من صباح اليوم. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع القطرية بشكل منفصل عن تعرض سفينة بضائع تجارية قادمة من أبوظبي صباح اليوم للاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الأقليمية للدولة شمال شرق ميناء ميسيعيد. وفي ظل تواصل التصعيد الصهيوني في جنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع المواجهة الأقليمية وتأثيراتها على مسار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، شن جيش الاحتلال الصهيوني غارة جوية جديدة وقصفا مدفعيا في عدة مناطق بجنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، بينهم شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين في غارتين للمحتل في قضاء بنت جبيل. تذكير في الختام بأبرز العناوين: وزارة التربية تؤمن غدا حصص دعم لفائدة تلاميذ السيزيام والبكالوريا. وفي النشرة تابعنا مروبورتاج حول أهمية المراجعة استعدادا للامتحانات. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يحذر من الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء ببلادنا في ظل الارتفاع المشط لأسعارها، والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو المواطنين إلى اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والمراقبة. وإيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وتكشف عن وجود خطط للتصدي للأعمال العدائية من الأمريكيين والصهاينة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشر، أجمل تحية أمنا الجبسي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز، سبور نيوز.
4: أربعة عشر دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي هذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنية وعالمية. كيتحدث في تونس اليوم دربي العاصمة، الدربي المشوق بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، والترجي يستقبل النادي الإفريقي في دربي رقم 144 انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر بملعب حماد العقربي ببيروت ضمن الجولة الرابعة عشر أيام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. بإدارة طاقم تحكيم نمساوي يقود كريستيان بيترو تشوكيركا في غرفة الفار هارالد ليتشينز. الإفريقي يتصدر الترتيب برصيد 62 نقطة، متفوق بفارق نقطتين فقط عن الترجي في المركز الثاني، صراع مفتوح على كل الاحتمالات. فوز الإفريقي يعني الفوز باللقب الغائب منذ سنة 2014-2015، بينما يمنح الانتصار للترجي فرصة انتزاع الصدارة وانتظار نتائج الجولة الأخيرة لحسم مصير لقب البطولة. طبعا مباراة هامة في الحقيقة، نعطيكم التشكيلة المحتملة بالنسبة للترجي: أمان الله مميش، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، أمين توغا، ياسين مرياح، وكبيلو، ثم حسام تقا، حمزة رفيعة، كسيل أبو عالية، شهاب جبالي، ودانو. النادي الإفريقي: مهيب الشامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، وسام السيلي، غيث الزعلوني، معتز الزمزمي، وسام الشريمي، سيدو خان، حمزة الخضراوي، أيمن الحارزي، وفير الشوات. وطبعا مباراة مقولة مباشرة على الوطنية، القناة الوطنية الأولى التونسية وقناة الكأس القطرية الثانية.

هذا بالنسبة لي دربي العاصمة. كما تعرفوا على مستوى كرة السلة حدث البارح بتتويج نادي الصفاقسي بلقب كأس تونس للكبريات بتغلبه على الجمعية الرياضية النسائية بجميع بنتيجة 57-43 في الدور النهائي اللي يقيم بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. اللقب الثامن لفتيات نادي الصفاقسي ولاعبة السي اس اس مريم الطرابلسي حصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة. طبعا ألف مبروك ومزيد من النجاح والتألق لكبريات النادي الرياضي الصفاقسي على مستوى الرجال. تتويج الإفريقي بلقب كأس تونس بعد انتصاره أيضا يوم أمس على الاتحاد المنسيري 67-50 ويرفع الإفريقي بتتويج رصيده 8 ألقاب في مسابقة كأس تونس كرة سلة بعد تتويجات السابقة عوام 82-99-2001-2003-2014-2015 و2024. في كأس الكاف الاتحاد العاصمة يحقق مساء أمس الفوز على ضيف الزمالك المصري هدف مقابل صفر في لقاء احتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي بذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. سجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم المتألق أحمد الخالد في دقيقة 90+8 من ركلة جزاء احتسب حكم مباراة بعد العودة تقنية الفار وثبوت عرقلة المدافع ريان محروز، حيث سبق هذا الهدف هدف آخر للزمالك تم إلغاؤه بعد العودة. وأعلن ركلة الجزاء للفريق الجزائري مباراة الإياب تكون يوم السبت المقبل 16 مايو بملعب القاهرة الدولي. هذا بالنسبة لكرة القدم. طبعا في الكرة الطائرة تأهل الترجي الرياضي التونسي لنهائي كأس تونس كرة الطائرة على حساب نادي الصفاقسي في نصف نهائي المسابقة بقاعة الزواوي بنتيجة 3 أشواط نظيفة تفاصيلها 25-17-25-23-25-19. الترجي سيواجه في الدور النهائي النجم الرياضي الساحلي يتأهل أيضا على حساب مديد بوسالم 3 أشواط مقابل 0. في الهوند كرة اليد الأدوار ربع نهائية لمسابقة كأس تونس لكرة اليد الترجي فاز كما تعرفوا في الدفعة الأولى أمام النجم الساحلي 28-19. في الدفعة الثانية ترشح الفريق على حساب بعض بن خيار 29-20. أيضا جمعية الحمامات على حساب سبورتيغا المكرين 28-27. ولقاء الجمعية أو الملعب التونسي ونادي ساقط الزيت انتهى لصالح نادي ساقط الزيت امتياز كبير خارج القواعد للساقية. الوقت الأصلي للمباراة انتهى 24-24 ثم حصة إضافية 28-28 ثم تأهل ساقط الزيت بعد الفوز برمية 7 أمتار 4-3. مبروك للساقية بهذا الترشح. على مستوى الأوروبي طبعا يحتضن ملعب الكامب نو كلاسيكو على الأرض 8 متعليل بتوقيت تونس اليوم مباراة كلاسيكو بتجمع بين العملاقين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني بإدارة الحكم أليخاندر إرنانديز. برشلونة يدخل اللقاء في صدارة ترتيب الدوري الإسباني 88 نقطة التفوق بفارق 11 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة. وبرشلونة يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لحسم اللقب قبل 3 جولات من نهاية الموسم. أختم أخبار الرياضة بشاكيرا. شاكيرا بعد 12 سنة من الغياب تعود ملكة المونديالات الفنانة الكولومبية شاكيرا لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 مع نجم الأفروبيت النيجيري بورنا. الأغنية داي داي تحمل عنوان الأغنى ومقرر الإصدار كاملة في 14 مايو الجاري. نقطة النهاية لأخبار الرياضة مع أغنية شاكيرا. تحية مراد على مستوى تأمين الفني قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة. عودة نور الشعري وصل معكم المشوار الإذاعي المباشر مع أحمد حشطيب.

0: يخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين. شكرا لاختياركم راديو صفاقس باش تعيشوا معنا اليوم جو الظهيرة. مرحبا بتفاعلكم سواء كان عن طريق التليفون 70 164 280 ولا عن طريق الفيسبوك راديو صفاقس. يخليكم مباشرة معنا في أجواء ويكند الناس، ويكند الناس اللي الحقيقة نسجل التفاعل الكبير مع موضوع حلقتنا في مواكبتنا منذ قليل لسوق الأضاحي في صفاقس بحضور السيد سليم المصفار الكاتب العام المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك بصفاقس. ونعرف أنه عيد الأضحى المبارك الحقيقة هو مثل ما هو من المناسبات الدينية الكبيرة والعظيمة، هو أيضا من المناسبات اللي فيها بعد اجتماعي وبعد تكافلي وتضامني بارز. هك علاش قبل العيد نلقاو فما حركية كبيرة تشهدها مختلف مكونات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات اللي تعاهدنا أنه تعودنا اللي هي تتعهد بالعائلات اللي تستحق الدعم والمساندة وتستحق هذا البعد التكافلي التضامني أكثر من أي وقت آخر. هك علاش من بين هذه الجمعيات النشيطة والمتميزة بشفافيتها وحضورها الاجتماعي البارز جمعية صفاقس الخيرية اللي يسعدني أنه نتعرف على برنامجها في مواكبة البعد الاجتماعي والتضامني استعدادا لعيد الأضحى المبارك. يسعدني أنه ينضم إلي بالهاتف السيد سهيل كمون رئيس جمعية صفاقس الخيرية. مرحبا بك سي سهيل. مرحبا.
1: مرحبا، تحية ليك وتحية لجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا سي سهيل. جمعية صفاقس الخيرية الحقيقة باش نكونوا واضحين خرجت من فترة مميزة بنجاحات كبيرة تتمثل في أنها قامت بمنجز كبير في عيد الفطر المبارك. المنجز هذايا في التكافل والتعاون والتعاضد في قفة رمضان، في الختان، في إفطار الصائم، في القيام بحملات تضامنية كبيرة، وتدخل الآن مرحلة أخرى جديدة هي مرحلة الإعداد للبعد التضامني في عيد الأضحى المبارك.
1: بطبيعة الحمد لله لربي وفقنا لأن نكون ديما سباقين للخير. الجمعية كما قلت خرجت من شهر رمضان ولكن مباشرة انطلقت في العمل نتاعها باش تواصل تكون إلى جانب الفئات الهشة وتكون واقفة معهم وتخفف عليهم المعاناة ووطأة الفقر، وخاصة الأيتام، فئة الأيتام وفاقدي السند اللي هما محتاجين أكثر رعاية وأكثر إحاطة.
0: جمعية صفاقس الخيرية بنيت نشاطها على الثقة اللي تجمعها ما بين عملها كرؤية اجتماعية وكذلك مشروع اجتماعي بارز، والثقة اللي تجمع ما بين المساندين الناس اللي مامنا بكون أنه العمل الاجتماعي المتميز اللي تقوم به جمعية صفاقس الخيرية عنده أبعاد كبيرة على مستوى العام الكل، مش كان في المناسبات هذه فقط سي سهيل.
1: بالطبيعة هي الثقة هي رأس إن، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وديما نعمل أنه نكون نعمل ولا نفعل أحسن من قبل، ديما نحاول نحسن وديما نحاول نطوره. كما قلت تثبت من الحالات الاجتماعية، إعادة التثبت، وكان الزم في بعض الحالات وهذا مؤشر إيجابي لنحن أنه يتم إزاحة بعض العائلات اللي نشوف أن وضعيتها تبدلت، أنه ثم معطيات مغلوطة، وكذا نشوف أنا مؤشر صحي على أن الجمعية قاعدة ماشية في الطريق الصحيح وقاعدة تثبت وقاعدة تتأكد من استحقاق الحالات الاجتماعية.
0: شنو البرنامج الصناعة في استعداد العيد الأضحى؟
1: بالنسبة لعيد الأضحى كما قلت أنت قبل، فما كما قولوا غلاء شوية الأسعار الأضاحي، مش نحاولوا على قدر الإمكان نعاونوا. التجأنا كما عملناه لأنه بذبح بعض العجول قبل عيد الأضحى وتوزيع اللحوم على العائلات باش نمسوا أكثر من عائلة باش على الأقل العائلات تحس على الأقل بكما نقولوا طعم ونكهة عيد الأضحى من خلال أنها يكون عندها على الأقل كما نقولوا طرف الحم تعيد به. هذا اللي قادرين عليه. إن شاء الله يكون فما أكثر تفاعل، وكما قلت أنت هما أيام معناتها متاع عطاء، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هما أيام عطاء، هما أيام يربي يبارك في الصدقات. إن شاء الله الخير يتوجهوا كسوال جمعياتنا ولا حتى للفقراء اللي في الانتوراج نتاعهم باش يعاونوا. كل واحد كل قديره على قدره، وكل قديره قدره، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك لجميع الأمة الإسلامية.
0: هو الأساس سي سهيل ويعطيكم الصحة أنتم كجمعية، والأساس ككل أنه عيد الأضحى المبارك لا يقتصر مفهوم الأضحية فيه على الشعيرة الدينية فقط، بل يتجاوزها ليصبح مناسبة لترسيخ ثقافة العطاء ومساندة الفئات الهشة عبر توزيع لحوم الأضاحي على العائلات محدودة الدخل وكفالة الأيتام ومد يد العون للمحتاجين في مختلف المناطق. كما تسعى الجمعية وذا بارز إلى أنها تنظم عمليات التوزيع بشكل منظم وشفاف يضمن وصول المساعدات لمستحقيها في أفضل الظروف. هذا الدور التضامني يعكس حرص جمعية أسفاقس الخيرية على تحويل المناسبات الدينية إلى فرص عملية لتعزيز الروابط الاجتماعية وتجسيد قيم الرحمة والتكافل، بما يساهم في دعم التماسك الاجتماعي والحد من مظاهر الهشاشة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. والتدخلات اللي تقوم بها جمعية صفاقس الخيرية سواء كان في الأعياد في المناسبات هذه وفي غير المناسبات، لأنه عملها الاجتماعي هو عمل متواصل على امتداد السنة، والبعد التضامني هو رسالة إنسانية بامتياز تشتغلوا عليها باش تأكدوا أن قوة المجتمع تقاس بمدى قدرته على رعاية أفراده الأكثر حاجة وترسيخ روح المشاركة والمسؤولية الجماعية.
1: بالطبيعة هو كما قلت أنت، معناها احنا الهدف نتاعنا صحيح شهر رمضان عنا ديما فما التكاتف اللي نحب نوصلوا له، الرسالة نتاعنا أنه يكون فما أثر للتدخل نتاعنا من خلال سورتو الصغيرات يقوم الأيتام وفاقدي السند وقت نشوفهم وصلوا ونشحوا. كعليش احنا تو قريب برشا امتحان البكالوريا، ربي نجح صغيراتنا
0: ان شاء الله.
1: احنا كذلك جمعية الصفقة الخيرية عندها قرابة 70 يتيم مش عادي امتحان البكالوريا، ربي نجحهم
0: ان شاء الله ما شاء الله.
1: واحنا من منذ شهرين ولا ثلاثة ولا اكثر حتى اكثر حاولنا نكونوا الى جانبهم مساعدات مالية باش يجموا يقراوا دروس دعم، هما كما نقولوا ايتام وصلوا للعين، ان شاء الله يشربوا من العين هذه ويمشوا ويتفوقوا. وفي الاخر احنا كانوا وصلنا صغيرات هذوما هكا والنجاح نتاعنا،
0: نعم،
1: ياخذوا الشهاده نتاعهم الاولى في الباك وبعد يكملوا دراسه الجامعيه بتميز. كانت نعتبروا روحنا نجحنا في انه خلينا اثر في المجتمع وخرجنا عائله كامله مش فرد فقط من دائره الفقر من خلال الابناء نتاعو. دونك هذا مشروع قاعدين نخدم عليه. كذلك عنا مشروع في التكوين المهني، قاعدين خذينا الأيتام اللي في التكوين المهني وقاعدين نرافقوا فيهم، نسمعوا مشاكلهم ونحاولوا أنه نحيطوا بهم ونعطيهم نصايح ونوجههم. هما فاقدي السند، ممكن في فترات يستحقوا كلمة طيبة، في فترات يستحقوا إحاطة رعاية نصيحة من شخص عنده نظرة إليهم، معناتها مش متاع شفقك، هو نظرة متاع إحاطة متاع بو يحب يوصل
0: لمجراته. نعم، هو الحقيقة الدعم الذي انطلق راه سي سهيل معاكم كجمعية منذ بداية الموسم الدراسي من خلال مساعدة التلاميذ على توفير المستلزمات الدراسية والحد من الصعوبات المادية التي قد تعترض مسارهم التعليمي، إضافة إلى تقديم كما تفضلت الآن تقديم مواكبة معنوية وتشجيعية تعزز ثقتهم بأنفسهم وتحفزهم على الاجتهاد والنجاح. هذا التوجه راهو يعكس رؤية الجمعية الرامية إلى تحقيق العدالة التربوية وتكافؤ الفرص ودعم التميز الدراسي، بما يساهم في إعداد جيل واع ومتمكن قادر على الاندماج الإيجابي في المجتمع وبناء مستقبله بثبات وطموح. وهذا يتأكد يوم بعد يوم من خلال تدخلاتكم المباشرة على عين المكان للأسر للتلاميذ المعنية بهذه الإحاطة، والحقيقة المسنية حتى من خلال الحضور البارز للجمعية في دعم المسار التعليمي للتلاميذ المعنيين بهذا التدخل. إذن رؤيتكم رؤية متكاملة سواء كان في البعد التربوي أو في البعد الاجتماعي اللي يتمثل في تقديم هذا العون المادي والمعنوي. أنتم في العيد ما شاء الله مش تكونوا كما قلت سي سهيل الحاضرين في إمكانية أنه تفسحوا المجال للمساندين للناس اللي تعطي ثقة للجمعية باش يوصلوا لهم الأمانات، وحتى نهار العيد راهو مش تفتحوا المجال للدعم هذا هكا ولا؟
1: أي حبيت نذكر لدى مستمعي إذاعة ساقس أنه يوم العيد بداية من الساعة الثانية بعد الزوال إن شاء الله الجمعية تكون مفتوحة، واليوم الثاني عيد بداية من الساعة التاسعة اللي قبول الصدقات واللي هي مش نوجهها مباشرة للعائلات اللي موجودين في سجلات الجمعية، وكنا بالطبيعة ثبتنا من وضعياتهم الاجتماعية العائلات المستحقة، وإن شاء الله مع بعضنا نمشحوا أنه نفرحوا أكثر ما يمكن من العائلات.
0: نعم نعم.
1: في الموسم الديني هذا
0: به الإمكانية الاتصال بالجمعية واضحة في مقرها الاجتماعي اللي موجود
1: في قصة شعبان بين طريق تونس وطريق تنيور
0: به،
1: وموجودين كذلك على موقع الويب sfaxcharity.org اللي يحب يشوف الجمعية تدخلاتها مجالة العمل متاعها، صفحة الفيسبوك ساقس الخيرية جمعية ساقس الخيرية، وكذلك رقم الهاتف اللي يحب يدعم الجمعية مرحبا به 28 233 100.
0: هي البرشة كل التقدير الحقيقة سي سهيل للجمعية جمعية ساقس الخيرية، والحقيقة تبذل في مجهود قيم في مساندة المشاريع الخيرية للجمعية. العمل النبيل هذا يعكس روح المسؤولية الاجتماعية العالية ويجسد أسمى معاني التضامن والتكافل ويساهم في تخفيف الأعباء عن العائلات وتمكين خاصة الناس المحتاجة من مواصلة حياتهم في ظروف أفضل وأحسن، وتكون فيها خاصة رؤية اجتماعية تبعث على التماسك وتبعث على الوحدة بين أفراد المجتمع. فكل التقدير لجهودكم، لكل الإداريين، لكل المتطوعين، لكل المساندين، لكل الناس اللي مامنة بالمشروع الخيري، لأعضاء جمعيتكم اللي الحقيقة أنا نعرف استضفت منكم البعض منكم سي سهيل، نحييك لأنه يعني من طلبوك نلقاوك الحقيقة في تواصل مستمر بيننا. نحب نحيي كذلك سي سمير السقا الكاتب العام للجمعية، لكل المتطوعين، لكل الإداريين اللي قاعدين يشتغلوا ليلة نهار معنا على امتداد العام باش يجسموا هذه المعاني النبيلة في الجمعية.
1: شكرا لجميع أسرة ساقس الخيرية من داعمين، من متطوعين، من موظفين، من هيئة مديرة، من جميع من ساهم في بناء هذا الصرح من أول التأسيس متاعه منذ 15 سنة. إن شاء الله سنة في شهر جوان يكون عندنا 15 سنة من العمل في سبيل إسعاد الآخرين وإدخال البهجة والسرور، وإن شاء الله في ميزان حسنات كل من ساهم في الجمعية.
0: إن شاء الله. شكرا لك السيد سهيل كمون رئيس جمعية ساقس الخيرية، استعدادا لعيد الأضحى، وبالتوفيق كذلك الموسم الدراسي للمكفولين فيكم في جمعية ساقس الخيرية، ورب يوفق الجميع إن شاء الله.
1: شكرا، بارك الله فيك.
2: شنا ديما نحبوا بعضنا هكا والله بالحق.

0: مرحبا مرحبا بمستمعينا، شكرا لاختياركم راديو صفاقس باش تعيشوا معنا اليوم ويكند الناس. اهلا وسهلا بالجميع في مواكبه خاصه لاجواء مميزه مع التسابق، وايضا في المواكبات الخاصه بمختلف نبضات الويكند. مش نواصل مع المستمعين، مرحبا بهم في اتصالهم عن طريق التليفون 70164280. التليفون اللي معانا نقول له مرحبا. عسلامه.
1: مرحبا بك خويا نوري.
0: اهلا وسهلا بك. مرحبا.
1: نحوالك؟
0: الحمد لله.
1: عليك.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: شكون معايا؟
1: يعطيك الصحة، معك نجوى جلاسي مدام بن يونس.
0: مرحبا.
1: معقارب.
0: أهلا وسهلا. مرحبا بنجوى. مرحبا
1: بمعقارب. مرحبا بك خويا نوري، عايشك.
0: الطقس اليوم الطقس اليوم سخون شوية.
1: سخون شوية.
0: سخون شوية.
1: أما شوية ريحة ما سخانة.
0: لاباس الحمد لله. الحمد لله.
1: يجي وقت ما يولي. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. والله حبيت نشكرك على البرنامج.
0: يعيشك.
1: رانا برشا.
0: يعيشك.
1: في الكوجينة، في بيت النوم، في البيرو، في كل بلاصة متبعتك.
0: وأنا سعيد بثقتكم هذه ومرحبا بكم دائما معنا يا نجم.
1: يعيشك. والله أسعدني الحظ اليوم باش نشارك.
0: مرحبا بك.
1: باش والله بقدر ما أسعدتنا وبقدر ما برنامجك بالحق نحبه وبقدر ما سعدت معناها جبت اليوم على الأم. وما أدراك ما الأم
0: والله.
1: وأنا فقدت أمي قريب قريب.
0: الله يرحمها وينعمها إن شاء الله.
1: تعيش عيشك. اسمي شقول على الأم. أمي شقول عليها. أمي مناضلة. أمي ربيتنا ما شاء الله، إحنا فامين عمبروز. أمي تعبت علينا وشقات وربيت والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله نكونوا إن شاء الله نكونوا رجعنا ولو هكا حاجة بسيطة، ولو انه تحس بروحك قد ما تعمل وقد ما
0: بقي شويه
1: ما تعطي وباقي شويه فعلا.
0: الوالدين فعلا راهي كلمه ما تتقالش بمعنى هكا عابر، مش تقولها وكانه جامل. راهو فعلا راهو ساعات الانسان يجي هكا شعور واحساس يقول زعما انا عملت اللي لازم نعمله، زعما انا ما كنتش مقصر، زعما انا ما كنتش بالحق اعطيت كل ما عندي.
1: انت خويا نوري معناها امك ربي يرحمها ان شاء الله، حتى مين تجعلها في الجنه، وعشت معناها الاحساس هذاك. ريت طول واحد كي نبقى انا هكا امي ما تفارقنيش في كل لحظه، في كل لحظه امي ما نجمش ننساها، ما نجمش. اما كل لحظه هكا نقول زعما انا وفيت، زعما وخياتي معناها قمنا ان شاء الله يا ربي على كل، احنا ان شاء الله نكون قمنا معناها بالواجب، وان شاء الله ميتي تكون راضي علينا. وبابا زاد الله يرحمه، بابا عنده برشا متوفي، عنده 23 سنه ربي يرحمه. اما كيمات بابا خلينا امي، ريت امي يرحمها امراه قويه،
0: هي البو، هي الام، هي السند،
1: هي السند، هي السند، هي السند. يعني حتى بالرغم نخدم والحمد لله وكل مية في معناها، وين الضيق بينا يا وين الضيق بينا نلقاها هكا في ريتك واقفه معانا. ريت تقوينا بالراي، تقوينا بكل شيء، بكل شيء. دعوه الخير هيك، دعوه الخير هيك هيك هيك. الواحد بالحق توا قديش هكا، قديش الواحد مشتيها، قديش متمنيها. اما الحمد لله هو هذاك سنه الله في خلقه، وربي يرحمها ويرحم امينتك ويرحم جميع المسلمين.
0: تعيش.
1: وان شاء الله ربي يعاونك في النوري،
0: وراك ديما
1: مؤنسنا وديما مشرفنا.
0: عايشك عايشك النجوى.
1: وبالمسبق ان شاء الله عيدكم مبروك
0: يا ربي، ان شاء الله علينا وعليكم.
1: ان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب، ان شاء الله يا ربي ما يقعد حتى حد محروم العيد. ان شاء الله العباد الكل تفرح والعباد الكل تضحي رغم كل شيء. اما لاباس
0: لاباس، هما هو راهو كلام امهاتنا يقعد ديما في بيننا. يقول لك العيد هنا،
1: العيد هنا فعلا الحمد لله. بالقليل نعيش والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. شكرا ليك ولروح والدتك، نهدي لك النغمة هذه.
1: يعيشك. بارك الله فيك.

0: نواصلوا معاكم لأنه كثافة كبيرة للتليفونات. قبل ما نمشي الموجز الأخبار مع زميلتنا فدوى الجربي، مرحبا بالتليفون اللي معنا. أسلامة.
1: ألو أسلامة يا نوري.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: أهلا وبيك، عايشك يا نوري.
0: شكون معايا؟
1: هادية أبو عصيدة.
0: مرحبا مدام هادية،
1: عايشك يا نوري.
0: هاي منورة اليوم، الحمد لله.
1: الله ينورك، الله ينورك، كيما تنورناك نهار الحد ونستمتعوا بالبرنامج ونعملوا جو وبالغناء وبالكل وبالحكمة اللي تجيب لنا فيها.
0: يا عايشك يا عايشك يا عايشك،
1: بارك الله فيك. يا عايشك
0: حكمة اليوم، جابت حكمة كبيرة معاها اليوم.
1: ديما حكمتها ديما باين، ما نجموش نتخليو على الحكمات نتاعها، ما نجموش نقعدوا زيد نحاولوا.
0: خاصة وخاصة كيف تكون على الأم، عاد
1: على الأم كيفاش الأم ما تنجمش تتوصف، هي قطعة من الجنة،
0: هي قطعة من الجنة. شفت انت ما شاء الله وليت أم، وليت تعرف ايش معناتها معاني الأمومة، وتعرف ايش معناتها الإحساس كي كانت تحسوا أمك معاكم انتوما ومع أخواتك، هكا ولا لا؟
1: بطبيعة الحال الأم جنة، ما نجمش نعبر عليها، ما نجمش لا هي يوم ولا هي شهر ولا هي سنة، الأم العمر كامل،
0: العمر الكل. والله شفت انت قلت اختزلت المعاني السامية هذه في ان الام هي العمر الكل، هي الحياة الكل، هي الحياة الكل، هكا ولا لا؟
1: يرحم المؤمنين،
0: يرحم المؤمنين
1: الكل، ويرحم المؤمنين ان شاء الله.
0: تعيش تعيش
1: والحمد لله يا ربي،
0: وربي يحفظك انت. عشان كنت حاب تسلم مدام؟
1: والله نحب نسلم على صغاري كله، خاصه عندي ولدي جمعة اللي فاتت عمل عيد ميلاده وانيس كمان،
0: ان شاء الله كل عام وهو بخير
1: طول العمر. وين عيد ميلاد حفيدي وويس كمون ان شاء الله زاد طول عمره، وربي نشحو وربي يبارك لك يا نوري، وان شاء الله ديما منور، ان شاء الله ديما منورنا ومنور اذاعه الساقط، والله يبارك لك.
0: يا عايشك ان شاء الله ديما ايامكم احتفالات طيبه ومزيانه، وديما المواسبات الباهيه في حياتكم تعبر عن رؤيه للحياه فيها برشا هكا امل بالمستقبل، رغم ساعات تجينا هكا حاجات نتعثروا فيها وفما حاجات هكا نتالموا فيها، ولكن ننظر الى الحياة الحياة دائما بتفاؤل وأمل وغدوة خير إن شاء الله،
1: والحياة تستمر
0: إن شاء الله، الحياة تستمر بالناس الباية كيفكم أنتم. شكرا ليك مع التحية.
1: عايشك.

مرحبا بكم. تواصل منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية يوم غد تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عدد من المواد الأساسية لتعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. كشف المكلف بملف الحج بوزارة الشؤون الدينية محمد السنوسي عن تزويد أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل يمكنهم من الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج بمجرد إدخال رقم جواز سفره، ما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية للحجيج. قالت الأستاذة المبرزة في أمراض الكلى وعضو في الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الكلى منى الجربي إنه يتعين على مرضى الأمراض المزمنة والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المناعية والسمنة إجراء فحص حول أمراض الكلى مرة كل سنة للتقصي حول القصور الكلوي. في العالم تم اليوم ضمن دفعة جديدة إجلاء 107 مرضى من غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج. إلى ذلك تنفذ سلطات الاحتلال عمليات هدم في وادي القرشية بمسافر يطا جنوب الخليل. نهاية هذا الموجز وعودة من جديد للنور الشعبي وأجواء ويكاند الناس. متابعة طيبة.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
0: عشرة ديمة.

0: يخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في ويكند الناس، وشكرا لتليفوناتكم اللي تخرت المنوع عن طريق التليفون 70 164 280. كما أنتم متونسين احنا زادة سعداء بثقتكم اللي نعتز بها من أسبوع لآخر، وشكرا لإدارة إذاعة صفاقس اللي فسحت لنا المجال أنه تزيدنا ساعة أخرى في عمر البرنامج اليوم باش نلبيو أفق انتظار المستمعين معاكم في المنوعة. نواصل مع الأجواء الخاصة بالمواكبات واللقاءات المباشرة، ومش نمشي للبلاد العربي وين مستنينا برشا أنه متحف دار الجلولي بصفاقس يفتح أبوابه من جديد لرواده وزواره في مواكبة لمختلف تفاصيله عبر عراقة المكان وعراقة التاريخ، وتفاصيل ذلك ستكون في لقاء مباشر للناس اللي تحب ساعات تهز صغيراتها، تحب تخرج هي، تحب تكتشف المكان وتعيش أجواء البلاد العربي وأجواء التاريخ والعراقة ما فيها بس، نمشي ولدار الجلولي. أما دار الجلولي هل فتحت تماما من جديد أم ما زال بعد ذلك يا أحمد؟
1: أهلا وسهلا مجددا يا نوري، وإحنا بديناها بالتراث لنختمها بالتراث مجددا وبتثمين المعمار الخاص بالبلاد العربي. هذيك علاش اليوم الجولة اللي افتتحناها اليوم الصباح عند الساعة 10 تختتم في متحف دار الجلولي للعادات والتقاليد. المتحف هذي اللي ما شاء الله يعني هو تحفة معمارية فنية مميزة للغاية على مستوى جهة صفاقس، يبرز العادات والتقاليد، وفرصة أنه اليوم نعيش عشوية مزيادة مع صفاقس المزيانة في هذه الأجواء الممتعة مع جولة بين الفنون سواء التشكيلية أو عرض الأزياء وغيرها، وأيضا باش نحكيه حتى على التراث المادي، وفي نفس الوقت نتعرفوا عن متحف دار الجلولي للعادات والتقاليد الصفاقسية. بحثية صديقنا ياسين المصمودي رئيس جمعية صفاقس المزيانة، أهلا وسهلا بك ياسين.
2: عسامة أحمد، عسامة دكتور نوري، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم بحثنا.
0: يا عيسى
1: بك. اليوم الختام وهمسك في متحف دار الجلولي.
2: هو الختام اليوم هو بداية العمل مع مشترك بين جمعية صفاقس المزيانة وبلدية صفاقس في إطار مشروع كامل متكامل. هذه اليوم كانت الجولة الأولانية عندنا في التظاهرة امتعنا من خلال جولة ثقافية سياحية في مدينة عتيقة بصفاقس، وختامها أنها تمشيوا لدار الجلولي ومش تكون كانت فما عرض أزياء تقليدية، كانت معلومات تاريخية على المنطقة على المكان هذاك، وخاصة احنا نعرفوا الشباب والمتساكنين مدينة صفاقس اللي ما يعرفوش دار الجلولي شنو هي. أيوة. كانت مع صديقنا زاهر كمون وفيصل بوعقة، كيف كانت معرض لبعض الرسومات من الشباب من معهد الفنون والحرف وبعض الشباب المغروم بالرسم. كنا فما معرض للصور كالصور الفوتوغرافية أو الصور اللوحات الزيتية المعروضة، وهدفنا ديما هو تثمين التراث المادي واللامادي لمدينة صفاقس وجهتنا العزيزة الغالية. شكرا لكم إذاعة صفاقس على المواكبة، شكرا لبلدية صفاقس والتفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي اللي أتاحت لنا الفرصة هذه باش نكتشفوا دار الجلولي وفتحت أبوابها لكل في خلال الزيارة هذه أن يكتشفوها.
1: واحنا توا في دار الجلولي، شو يمكن رايك بالخصوص عمليه الترميم الخاصه بهذا المتحف، ويقولوا قريبا يتم تاثيثه على اساس يفتح للعموم ابوابه سياسين؟
2: هو والله احنا ما نكونش فرحانين جدا مع باعاده، ماهيش اعاده افتتاح لكن اعاده مع فتح المجال انه نعملوا فيه الانشطه، الى ان ان شاء الله هم قالوا انه ان شاء الله في القريب العاجل يتم افتتاحه كمتحف للعادات والتقاليد. تقاليد اذا انتظرناه من 2019 من اغلاق المكان هذا، وخاصه هو مكان مهم ومهم جدا بالنسبه لتاريخ مدينه صفاقس وخاصه لما له من احداث تاريخ صارت فيه، وهو كما نقولوا مقر الحكم قبل والقيد صفاقس قبل، والهدف نتاعنا انه المتاحف نتاعنا يرجعوا يخدموا بطريقه انه تخلي السياح ولا الزوار نتاع مدينه صفاقس وخاصه الشباب والاطفال انهم يتعرفوا على تاريخهم، يتعرفوا على حضاره نتاعهم، ويعتزوا بالوطن اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. ان شاء الله معناتها ننتظروا كما بقيت المتساكنين كيف اعاده باش تحل متحف الدرجه الاولي للعموم وللزيارات كما نعرفوها كامل.
0: وهذا اللي نستناوه الصحة سليم، وانا نشكره على التدخل الرشيق لانه مهم برشا انه اليوم تكون عنا علاقة وطيدة بفضاءاتنا الثقافية لتحفظ ذاكرة الشعوب وتجسد هويتها الحضارية عبر العصور. يعني المتاحف ماهيش مجرد اماكن لعرض القطع الاثرية، هي مؤسسات تربوية تثقيفية، هي اللي تساهم في تعزيز الوعي التاريخي لدى الأفراد وترسخ علاقتهم بقيم الانتماء، ومن خلال ما تحتويه من معروضات متنوعة تنجم تمكن الزائر من فهم تطور الإنسان، المجتمعات، ربط الماضي بالحاضر بطريقة بصرية وتفاعلية. هك علاش اليوم زيارتكم انتوما كجمعيات ولا زيارة الفرادة للمتاحف تتشكل أهمية كبيرة وعندها دور مهم في دعم السياحة الثقافية والتنموية المحلية، إذ تعتبر وجهات أساسية للزوار والباحثين وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدن. عندك مضيف أحمد؟
1: بالفعل أنا معايا مجموعة من الشباب حتى ناخذ فكرة عن مرسخة من خلال الزيارة للمدينة العتيقة وبأهم المدينة العتيقة، وإحنا في شهر التراث اللي أثناء شعاره هو التراث وفن المعمار. معايا الشاب، أهلا وسهلا بك.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا بك.
3: عايشك، شكرا على حسن على الاستضافة. نحن اليوم كنا في درجة اللولي، صار نشاط مع جمعية صفاقس المزيانة، تعرفنا فيه على أهم على متحف درجة اللولية عن قرب، خاطر كنا ديما نسمعوا به اللي هو ديما مسكر، ما اتحتش الفرصة باش نوصلوا نراوه.
1: اي عجبتك النقائش اللي موجودة على الجدران؟
3: اكيد جدا. درجة اللولية تبين فن العمارة في صفاقس، واللي هي حاجة تستهر بها مدينة صفاقس.
1: ذيك الطابع العربي الإسلامي يعني.
3: طابع العربي الإسلامي. وزاد رينا فنون تشكيلية من عند عباد صغار. معناها رينا الفن نتاعهم اللي معناها موجود برشا الفن في الفكر الصفاقسي، هذاك عليه ديما نحبوا نحاولوا نحسنوا فيه ونزيدوا نشجعوه اكثر، هذا هو. وزاد رينا الديفيلي اللي هو الملابس التقليديه في صفاقس، يعطيهم الصحه
1: كيما المرتبطه بالعراس بالحفلات.
3: اكيد جدا، كيما لبسه الجلوه، كيما جبايب رينا زادا، وهذا الكل يعطيهم الصحة جمعية صفاقس المزيانة اللي مكنونا باش نراو الشيء هذا ونواكبوه عن قرب أكثر.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. معنا كيف صديقتنا، أهلا وسهلا بك.
4: عسلامة، شكرا إذاعة صفاقس على الاستضافة. مريم زريبي، مسؤولة عن كتابة المشاريع بجمعية صفاقس المزيانة.
1: مرحبا بك. اليوم جولة كانت مميزة في البلاد العربي.
4: أكيد جدا، ومش غريبة على جمعية صفاقس المزيانة اللي هي مستانسة منذ نشأتها أنها تخدم على التراث وعلى التراث المادي واللامادي لمدينة صفاقس. واليوم احنا فرحانين برشا انه مشاركين في تظاهرة كما هذه جمعت بين الفنون والملابس التقليدية وحضارة صفاقس.
1: به انت كزائرة، شو اللي قعد لك اليوم من هالجولة هذية وانت تكتشف الاسواق متاع المدينة العربي وتسترجع ربما حضارات سابقة مرت على المكان، خصوصا ناس جدودنا هما اللي اسسوا المدينة العتيقة منذ الاف السنين؟ يعني
4: المعمار اللي احنا ما نشوفوهاش كي نتعديو كي نشيعوا ريوسنا، دونك نشوفوا اركيتكتور فريده من نوعها، دونك هذا اللي لفتني اليوم في الجوله. ريحه الاسواق ديما تذكرنا برمضان وبالتاريخ، صوت البياع اللي ديما موجود، دونك
1: وحتى البيبان نتاع المدينه. وقت اللي قال صديقنا زاهر كمونانية المدينه بدات من زوز ابواب، الباب اللي هو باب بحر وايضا الباب الجبلي هكا،
4: اي
1: واللي مازالت موجوده الى التو.
0: ولكن زاد رغم هذا احمد، رغم هذه الاهميه مازالت علاقه بعض الشباب بالمتاحف محدوده، معناها هذا ما يستوجب تطوير برامج توعويه تربويه اعلاميه تقربهم اكثر من هذه الفضاءات وتحول الزيارة إلى تجربة ممتعة ماهيش مجرد واجب معرفي فقط. أنا نرى أنه المتاحف اليوم يمكن أن تكون فضاء للتعليم غير المدرسي، يكتسب الشباب فيها معارف في التاريخ، في الفنون، في الأثار بطريقة بصرية مباشرة، مما يكمل ما يتلقونه في المؤسسات التعليمية وتفتح لهم المجال للمشاركة في الأنشطة الثقافية والتطوعية والورشات، وهو ما يعزز روح المبادرة والانخراط في الحياة الثقافية.
1: بالفعل نوري، علما وأن وكالة أحياء التراث تنظم أيام مجانية مفتوحة لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية تقريبا، يعني أول أحد من كل شهر هو يوم مخصص لهذه المواقع والمتاحف، وعلى الوكالة اليوم أن تهتم أكثر بتلك المتاحف كما متحف دار الجلولي للعادات والتقاليد، وفي نفس الوقت متحف البلدية المخصص للفسيفساء اللي يسمعنا عليه الكثير، فمتى يفتح أبوابه من جديد لاستقبال الزوار متاعه؟ هذا مهم جدا، وإحنا نحكيه عن التراث، الاهتمام لابد وأنه ينصب أكثر على المدينة العتيقة كما قلتها سابقا من خلال الاهتمام بالمعمار، وإحنا في تظاهرة تهتم بفن المعمار، لابد أن نحافظ على المباني متاعنا، لابد أن نصون الشبكة الخاصة بالمياه وأيضا بتصريف المياه، لأنه راه عملية الاهتراء متاع المباني هذية وتصدحها راهي مرتبطة ارتباطا وثيقا باهتراء الشبكة الخاصة بتصريف مياه الأمطار وبشبكة الماء الصالح للشراب. هنيه فما أطراف مداخلة لابد وأنه تكون يعني عندها دور مهم جدا إلى جانب صيانة المدينة.
0: ماهيش وكالة الأحياء التراث، ماهيش وكالة الأحياء التراث، فما البلديات، فما الهيكل المعنية بالتدخل في الشأن التراث، يعني ماهيش طرف واحد، فكل الأطراف معنية بكون تكون مثل هذه الفضاءات فرصة لاكتشاف التاريخ وأيضا الهوية والتعرف على العراقة والشموخ للبلدان. شكرا لك أحمد تجوينا، يتواصل مع الناس في أجواء ويكند الناس. أهلا وسهلا بالجميع.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا مستمعينا في منوعة ويكند الناس. تتواصل معكم للثلاثة، وشكرا لتفاعل يخلطنا عن طريق التليفون معكم انتم، نواصل اللقاء. ومرحبا باللي معانا عسلامة، أهلا بيك.
1: كل على المستمعين الكل،
0: يعيشك. مرحبا،
1: فرحان اللي قعدتوا للتابعي على الأقل مكني من الاتصال بكم.
0: مرحبا بيك. مرحبا
1: واللي هكا معناها أنا هكا نسمع في الأغاني المزيانة، قلت لي برا نجرب حظي نجرب.
0: وإحنا فرحانين بكم اليوم في تدخلاتكم المكثفة، شكرا لهذه الثقة. ومدام نجاح أهلا وسهلا بيك. اليوم الكلام كان عن الأم وما أدراك المدرسة العظيمة. والله شوف، هو عندكم حق
1: يا نوري، أنا نسمع في بعض التدخلات قلت لك حيرتي مواجعي، وأنا بالحق في الفترة هذه أمي نتذكرها أكثر من الأوقات الأخرى.
0: الله يرحمها ويرحم جميع الأمهات.
1: كل راهي كل واحدة فقدت أمها راهي اليوم حست بحاجة معينة.
0: صحيح صحيح،
1: كل معناها الأم عزيزة ولو ماتت كبيرة ولا صغيرة هي تظل ديما عزيزة. والأم مش في حنيتها فقط، في وجودها مع صغارها، في التكوين اللحمة بين صغارها، هذا المهم في الأمهات اللي معناها مازالوا موجودات، والكل ندعوهم باش تكون ألفة بين الأخوة. معناها حتى بعد ما ماتها يقعدوا ديما لحمة، يقعدوا ديما أخوة أخوة، معناها كما احنا توا رحم عليهم الله يعيشك، الله يرحمك يا أمي اللي خليتنا عايزه متناسقه.
0: هو ذاك الاساس، يعطيك الصحه، هي سنه يعني الحياه متناسك. انه الانسان ترحل الانسان يرحل وياتي انسان اخر، ولكن لا يختفي الحزن. نعم
1: والذكرى السمحه، معناها تو نذكر امي، ما انا مش باش نبكي ولا نتذكرها، نقول يعني خليت لنا برشا قيم، خليت لنا برشا تسامح، برشا محبه للناس، للتعاطف مع الغير الى اخره. يعني الأم هي مدرسة، حتى بعد ما ماتها راهي تظل هذوكم اللي علمتهم تظل معانا، ونحاولوا باش نريحوها كما يقولوها في قبرها بمواصلة المجهود اللي بذلته والمعاني القيمة والسمحة للأطفال. يعني سمح أمها تتخلص بعض ساعات من أطفالها.
0: لا لطف يا ربي، هذه استثناءات، هذه استثناءات تحفظ ولا يقاس عليها
1: بحكم الظروف وبحكم الضغط وبحكم كذا. معناها مع الأمهات ما عاش عندهم معناها برشا وقت لصغارهم،
0: ما يلزم يكون فم الوقت. راهو ساعات احنا اليوم توا مدام نجاح انت راهو تحكي على موضوع مهم جدا في ظل تحولات يشهدها المجتمع وطارئ ووافد من هنا وهناك، راهو دور الاسره الكل مش الام برك، معناه وكانه نتحدث احنا ونحمل المسؤوليه. الام برك هي المدرسه التي لابد ان ننهل منها فحسب. لا راهو يلزم الكل الاطراف، الام الام وانا نعتبر الام وانت
1: اسره يولي حاجه اخرى.
0: اي نعم منعم مدام اي ده لا شوف، هو الاسره والام ركيزه اساسيه في بناء المجتمع. يا مدام نجاح،
1: تركت الاسره
0: يا مدام نجاح، احنا نتحدث عن الاسره صحيح، ونتحدث عن الأم باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المجتمع المتحول، اللي بصراحة المدرسة الأولى اللي نتعلم منها هي الأم. نتعلم منها القيم، الأخلاق، السلوك، الكل هي الأم. أنا من خلال تربيتها نزم ونغرس في الأبناء مبادئ الاحترام، المسؤولية، حب العلم، كل شيء. هذا يعكس لاحقا تكوين جيل واعي قادر على مواكبة التغيرات ومتماسك كما قلت أنت، مستقر نفسيا. وهذا راهو نعتبروه شرط أساسي اليوم، لأنه في نجاح تربية الأم، في نجاح تربية الأم الأبنائها راهو ينجح المجتمع، أو في نجاح تربية الأب لأبنائه ينجح المجتمع. يعني التماسك هذايا ما بين الركائز الأساسية اللي تتبنى عليها الأسرة راهي مهمة برشا في أنه نحصن المجتمع من كل التجاذبات اللي قاعدين نشوفوا فيها، وربما ما زلنا نشوفوا ما أعمق من ذلك. وبالتالي يلزم الأسرة دورها، والأم دورها، والبو دوره، والمجتمعات الكلهم دورهم في أنه كي يبنيوا المجتمع يبنيوها على وعي عميق بأهمية دور كل عنصر فيهم في هذه المسؤولية. هكا ولا يا مدام؟
1: حق مسؤولية الأب، إزاء الأبناء، إزاء العائلة، الشراكة مع زوجته، معنا بش بالحق تبنى الأسرة الحميمية وما يقعش مشاكل في الأسر وفي العائلة. يعني الدعوة لكل أب أنه معنا يشارك الحياة الأسرية.
0: معقول جدا. علاش كنت حاب تسلم يا مدام نجاح؟
1: والله تحية كبيرة لزوجي العزيز لأصدقاء فيصل ومحمود.
0: نعم.
1: من أعز الأصدقاء. لكل من يعرف نجاح الجاموسي، عندي معناها جمعية مواطنات وجمعية لباس بدون ذكر الأسماء باش ما ننسى حتى حد.
0: ونسلم
1: عليكم أنتم كأسرة إذاعية، ونطلب منكم ديما الاجتهاد أكثر من مجتهدين، وديما ديما نحركوا برشا مواضيع للجيل المستقبل وكيفاش يواكب هالحياة نسبيا معناها متعبينها.
0: شوف احنا مش نجاوبوك بالنغمة،
2: جيب لك ورد بالاول
0: سخاولك ها مدام نجاح.
1: هذه تبكيني خبرتك.
0: اسمع كان مش تبكي مش نحيها لك
1: في الامهات،
0: كان مش تبكي
1: على ابواب بيت الامهات.
0: اي اي انا علاش حتى احنا حكينا كان مش تبكي مش نحيها الاغنية.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: الله يرحمها.
1: كلمة طيبة.
0: شكرا لك مدام، يعطيك الصحة.
1: عايشة.

0: شكرا لتواصلكم معنا ومرحبا بكم الناس الكل على راديو سويق سيحلو اللقاء، ومرحبا بكم في التفاعل مع ويكند الناس حتى الثلاثة. بعد نفتح المجال للرياضة وأجواء الرياضة مع زميلنا فتح الصامت بعد شوية في عشوية رياضية شيقة. مرحبا باللي معانا، نقولوا له على السلامة وحضروا الهدية من توا يا جماعة، ما تنساوش عيد الأمهات قريب، راهو قريب قريب هكا ولا لا اللي معايا؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يا فرحتي بيكم، أنست بيكم أخي.
0: يعيشك يعيشك
1: نوري.
0: يعيشك
1: الله يخليك، يعيش خي وغالي سعادة هالرب.
0: مرحبا بيك
1: هالربي. والله يا حبيت نكلمك لحد الفيت، إيش عليها عيد الميلاد أمي نهار الاثنين، شوية هاي جت توبت بيعتها كيف كيف. عيد الأم ديما هو الأم ديما، هي عيدها هي الجنة هي كل، مش نقولك عليها كلمة على الأم.
0: قول.
1: اي الام، امي طرحتها ما تبات في قاعة، امي السمحة فهمتني ولا امي
0: مال.
1: ستة اولاد وزوز بنات ربطنا وكبرتنا من اول الدنيا من الاستعمار، وهي طلعت تدريجيا تدريجيا لين وصلتنا ولد جدة، والتو معنا هاي مسكينة باليراك ده، وديما تجبد على اولاد والحفاد وكله وتسهل علينا كل. الام محلاش منها، امي طرحتها ما تبات في قاعة. امي
0: الحمد لله.
1: تسمع تسمعني خويا؟
0: اي طرحتها ما تبات في قاع.
1: اي امي ضيفها ما يباتش جيعان، امي ما خلتناش جواع، امي تروح من بالحله وتدقها وتدقها وتنفضها وتغربلها وتغربلها ومباتوا منها متعشين. هذا من 57 وانت جاي للساعة هذه اللي كبرت وما عاش فيها عاد شيء. امي سديتها تقلب الطرحة علينا، نقول نحن الجانب تقلبوا علينا، كانوا حايك ولا برنوس ولا بطانية ولا شويلق فهمتني ولا.
0: نعم نعم نعم.
1: أمي ضيفها كما قولوا فيها، أمي لمدت الحبيب، لمدت أخواتها وخوينها وسلافها وولاد أخوها وولاد سلافها، كل تربوا في عند أمي هكا، كل عائلة واحدة تربوا. توهنا تفرقنا ما قعدناش الخالة ولد خالتي وتفرقوا الولاد الخالات فهمتني ولا.
0: نعم.
1: أمي وقت تعمل العولة تلمد الناس كل، وقت تعمل لمة الرغاطة والقرديش تلمدها من كل، خوياتها ونساخوتها وكل كلنا يتلمدوا في دارنا ما شاء الله. أمي وقت تصير المناسبة تلمدنا كل، تلمد أخوينها مش نقول لك على الملم ما كيف حد، ونهاني أم زادة حتى أنا
0: الحمد لله.
1: أي الحمد لله وعندي أولاد بنتي أمروا نعملوه نلقوها
0: تواصل في المسيرة اللي زرعتها أمك فيكم، وانت يعني قادة تزرع في القيام هذه في أحفادك إن شاء الله.
1: إن شاء الله في أحفادي وحتى خيين نحبهم، منحب وانا وليدات خوي نحبهم، أخوتي نحبهم ونحب الناس الكل، واللي ما يحبنيش هذيك حاجة أخرى
0: عادي عادي. ما فما الناس اللي تحبنا وفما الناس اللي ما تحبناش عادي.
1: ضميري أنا ضميري مرتاح وضميري، ومن ناحية العائلة نحب نلمها أنا راي عائلتي، وكلمة الوالد الله يرحمه وأمي مدامي مازالت حية لمد الناس الكل، لمد الناس الكل طريقة أم اللي مشت بها أنا ماشي بها أنا، وهالناس كلها تعرفني الحمد لله. أما راي الأم ما كيف حد. أمي غلقت على 98 سنة ودخلت في 99
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: سنة ما شاء الله. ما بيهي شما نقصة في نظر شوي وفي السماعة، ما هاني كبرت شوي وهاني حطها في الكروسة هاني نعمل بها دورة
0: تنقص في النظر لأنه عطات النظر متاحة لأبنائها، تنقص في الصحة لأنه الصحة متاحة عطاتهم لأبنائها.
1: قلت لك هي المرأة نافس تو تدلل وتاكل كل شيء، أمي نافس قلت لك نكبس حزامي ونفز، قلت لك ما نعرفش أنا هالنوم هذا ما نعرفوش، وقلت لك نطلع للطرحة نطلع نحصد وقت نجيب واحد في الشتاء نطلع نجمع الزيتون، وقت نجيب صغير في الصيف، وقت القاعة نطلع للقاعة، معنا كل وقت ونتولد فيه. أمي وقت اللي عندها خدمة ما تستغناش عليها وما تخليش ما تخلينيش أمي رأي يحكوا عليها الناس كل، مش نشكر فيها، تحكي عليها ناس أخرى أكبر مني، وفما ناس مات وفما ناس مازالوا حيين يحكوا على أمي. أمي التو التو يضربوا بها في المثل حق يا رب، إن شاء الله نجيبه نعمله حتى الربع كيما اللي عملته أمي حق.
0: شنو أكثر حاجة خذيتها من الوالدة وتحب تزرعها في أحفادك من عند الوالدة؟
1: نحب رزق الحليل، رزق الحليل في وليداتي، ما نحبش ندخلوا عليها من الحرام، هذيك الحاجة الوحيدة. صغيرك عيش لبيس، اما باش تقول لي حاجه اخرى الثقه المتبادله وخلي سم تلقي سم فهمتني ولا.
0: هذيك انا وانت قلت حكمه، راك قلت حكمه كبيره راك مدام هكا ولا لا.
1: والله وراس خويا النوري علاش نكرم امي ونكرم امهات العالم اجمع وخاص المسلمات اللي يخافوا ربي في ولادهم ويخافوا ربي في بناتهم ويحموا صغيراتهم. انا امي حمتني وقت لينا في شبابي معنا تصور انا طلاقي كان صغير في 21 سنه طلقت معناها عرست منها طلقت منها معناها ظروفك سبحان الله وكل شيء وربيت البنيه وقفت معايا امي ربتها وطلعناها اطار سامي في وزارة الثقافة تخدم محافظة في التراث أخوالي وأخوالها وقفوا معايا أخوتي اللي هم أخوتي بابا الله يرحمه وقف معايا الوقفة المعنوية خير من الفلوس ما الدنيا وما فيها فهمتني يا أخوي النوري العائلة كي تقف معاك ويحموك من التشرد الشوارع ويطلع صغيرك لبيس ويطلع أكل بنية ثمرة باهية وجابت صغير بهين نشكر أخوتي اللي وقفوا معايا ونشكر أمي وبابا الله يرحمه وبابا وأمي نشكرها ونقول ربي فضلها لنا هاني شموا عليها في الريحة يا أخوي النوري
0: هاني
1: لأولادي تلمدوا بحذايا أخوتي ويطلوا على ميمتي وأختي أولاد أختي أولاد أخوي اللي يجي مرحبا واللي ما يجيش ديك حاجه اخرى حر امانا لمان الشمل وسيله الرحم راي ما كيف حد وما نخاف من حد وما نترجعش كلامي نقولوا هاني ننطق به هذايا هذاك اللي في لساني على قلبي راه
0: مين تكلم فيا مدام انت منين
1: من ولاد حفوظ
0: من ولاد حفوظ نشرفوا بيك مرحبا
1: انا راني من وسط البلاد رانا كان جارح قبلي نحن في الوسط كان جارح غربي نحن في الوسط كان جت مطر قوي دي متوسط
0: الله ما شاء الله ليك والله ما شاء الله ليك
1: بارك لك يا خويا
0: ما شاء الله متميزه ونحب نحيي وليد حفوظ ونحيي كل مستمعينا وكل مستمع وفي لذاعتنا ما نجم كان نوجه له التحيه والتقدير وليك انت ولوليد حفوظ الاصيله مش نهدي لكم النغمه المزيانه هذه

0: تواصلوا معكم في استقبال تليفوناتكم. مرحبا بكم، اهلا وسهلا على راديو السيق سيحلو اللقاء. مرحبا بالتليفون اللي معانا. عسلامه. الو
1: الحبايب يا حبيبه.
0: ايوه
1: يا اغلى

0: ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة.
1: الله الله عليك يا عيني على النغمة المزيانة وعلى الصوت اللي أدي أداء سليم وما شاء الله عليك في في في التعبير المميز الإحساس الصادق وحتى في ميزانك صحيح وحتى في الطبقة تخدم صحيحة ما شاء الله عليك. مرحبا بك. عايش
0: خويا نوري. تلميذك خويا نوري.
1: مرحبا مرحبا بك. مرحبا. شكون معايا؟ شكون معايا؟
0: معك راضية لطرس.
1: مرحبا أهلا وسهلا بك راضية. شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
0: عايش
1: خويا الغالي. عايش راضية. يبدو أنه الإحساس هذا يسكن معنا من غير حسابات من غير هذاك من غير ما نبدا نحسب فيها هذا مش نربح منه هذا مش نربح منه. الام تربح منها كل شيء. الام تربح منها كل شيء.
0: صدقني انا امي كي نمشيلها نسكن بحذاء.
1: نعم.
0: انا من كنت نسكن في الساقس روحت نسكن بحذاها.
1: نعم
0: روحت
1: نعم.
0: بعد داري حاولت نسكن بحذا امي تو ونمشي لها مبوسه من جبينها ديما.
1: ربي يحفظها لك.
0: ترضى عليا
1: ان شاء الله. ربي يرضيهم علينا. ربي يرضيهم علينا الدنيا واخره ان شاء الله. شو اسم الوالده؟
0: امي اسمها فضل
1: لطرف. ربي ان شاء الله يفضلها لك وربي يحفظك انت وشكرا لتدخلك المزيان.
0: تحياتي ليك وكل المستمعين. ولا ما تحياتك برشا خويا نوري ديما نشارك وما تعطيش الحظ باش
1: هاي فرصه اليوم. هاي فرصه اليوم سمعناك ومرحبا بيك. وانا زاد نحب نهدي الخويا احمد عبد الهادي اجمل اغاني الحصه لانه يحب يهديها لاحلى سعاد بن شهيده ويقول لها كل عام وانت بخير. خونا وصديقنا العزيز سي لطفي بن يونس الاسم المميز في عالم الرياضه ما ينجم يكون كي مميز خلقا واحساسا وقيما انسانيه طيبه. فكل التقدير سي لطفي بن يونس ودمت مبدعا. وانا مش نختم اللقاء مع صوت المبدعه الاعلاميه القديره ثريا الميلادي وهي تغني للام شعرك غزاه الشيب يميمتي لا تخافي. هذه اجمل الاغاني المميزه اللي نهديها للامهات وان شاء الله ديما نلتقاو معكم في الخير مع تحياتي مع تحيه كل الاسره. شكرا لك سمير طقطق التحقت بنا الان مع التحيه لمراد الحاج قاسم. وبعد شويه مش يكون اللقاء مميز معاكم في عشويه رياضيه رائقه مع فتح الصامت قبل ذلك فدو الجربي في موجز الاخبار النور الشعري. قلكم

0: مرحبا بكم. تؤمن منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية ومغد حصص دعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عدد من المواد الأساسية لتعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. كشف المكلف بملف الحج بوزارة الشؤون الدينية محمد السنوسي عن تزويد أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلومات متكامل يمكنهم من الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج بمجرد إدخال رقم جواز سفره، ما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحيحة للحجيج. يتم بداية من يوم غد في جزر قرقنة بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطاية على خلفية القيام بأشغال الصيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات، كما تعمل الإدارة الجهوية للبريد بالساقس على التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة قصد فتح فضاء مؤقت لتقديم الخدمات المالية والبريدية. أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم بأن سلطات الاحتلال تصعد جرائمها بحق أسيرات سجن الدامون. إلى ذلك تدهم قوات الاحتلال محال تجارية في الدوحة غرب بيت لحم. قالت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا إن إيران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب إلى الوسيط الباكستاني. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
3: وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

السبور اليوم في تواصل معكم إلى حدود الساعة السادسة مساء على مستوى المواكبات الرياضية. حقيقة تركيز أكيد باش يكون على زوج مقابلات على مستوى بطولة رابطة الولايات المتحدة الأولى، كذلك بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعرف اليوم الحدث هو لقاء دربي العاصمة في ملعب حمد العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة، مباراة الترجي الرياضي التونسي مع النادي الإفريقي. إن شاء الله باش كلنا متابعات بالنسبة لهذه المباراة مع زميلي هيكل بحلوس، وفي نفس الوقت مقابلة كذلك 3:30 تبدا بالنسبه للمجموعه الرابعه لبطوله رابطه الولايات المتحده الاول جوله 24 في ملعب ميرث، لقاء جمعيه ميرث الرياضيه وتهذيب الصخيره. وان شاء الله يكون معنا بعد شويه ميمون التونسي لمتابعه هذه المباراه. بطبيعه باش نرجع لمقابلات البارح على مستوى الجوله قبل الاخيره لبطوله رابطه المحترفه الاولى لكره القدم. باش نرجع بالتاكيد لمباراه نادي الصفاقسي مع فريق المستقبل الذي بالمرسى والانتصار العريض خارج ميدانه بثلاثيه نظيفه. ان شاء الله يكون معنا بعد شويه المدرب احمد ضيف الله على مستوى التحليل الفني الخاص بهذه المقابلات. وطبعا باش نرجع لابرز الاحداث الرياضيه اللي ميزت نهايه الاسبوع المنقضي. نحكيو على تتويج نادي الصفاقسي لكره السله سيدات بلقب كاس تونس بعد تغلبه البارح على فريق الجمعيه الرضائيه النساء بجمال ب 57 نقطه مقابل 43. نحكيو كذلك على مباراه كبيره على المستوى الاوروبي ان شاء الله الليله في 8 تاع الليل، مباراه الكلاسيكو على مستوى الليغا الاسبانيه بين اف سي برشلونه وريال مدريد، مقابله تبدا 8 تاع الليل. ان شاء الله يكون معنا في اخر هذه الحصه مراد رنان يحكي لنا شويه على الانتظارات من هذه القمه الكرويه العالميه اللي الناس كلها اكيد في العالم تستنى فيها ريال مدريد وفريق اف سي برشلونه. تقريبا هذه مختلف الفقرات وابرز الفقرات اللي باش تكون معنا اليوم في سبيسيال سبور من توا الى حدود الساعه السادسه مساء. ستيفي وندر ماستر بلاستر.

رياضة طبعا كما قلنا في البداية باش نبداو مع بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم الجولة قبل الأخيرة. وطبعا اليوم الموعد باش يكون مع لقاء الدربي دربي العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الإفريقي في ملعب حمد العقبي برادس. مباراة تبدأ في الأحد في الأربعة في العشية. وطبعا باش نبدا بلقاء البارح لقاء الدفعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي سجلنا فيها انتصار عريض لفريق النادي الصفاقسي ضد مستقبل مرسى في ملعب الكرم 3-0. ترجي جرجيسي كان فاز على نجم تلاوي 1-0 ونجم الساحلي اللي كان فاز على النادي البنزرتي بهدف مقابل 0. وطبعا يعطينا الترتيب النادي الافريقي يتصدر ب 62 نقطة والترجي 60 نقطة. النادي الصفاقسي يصعد المركز يبقى في مركز الثالث 59 لكن بفرق نقطة واحدة فقط عن فريق الترجي الرياضي التونسي 60 نقطة. الترجي والنادي الصفاقسي 59 نقطة. الملعب التونسي نذكره 45 تحت المنسيه 42. هذوما المراكز طبعا الخمسة الأوائل بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. على كل باش نرجع في البداية

0: الفورماسيون نتاعنا وان شاء الله نكونوا موفقين باش نتحصلوا على الكاف ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل والناس كل المدربين الشبان الكل اللي طبعا يعديوا في الامتحان هذايا، وان شاء الله نشوفوا جيل جديد نتاع مدربين يكون قادر ان شاء الله انه يتطور على مستوى كره القدم التونسيه. هكا ولا ابو حميد؟
0: ان شاء الله ان شاء الله اخويا. الفورماسيون تقريبا دامت تو 10 اشهر من شهر سبتمبر واحنا نقراو، معناها كل مره موديل ليزانستركتور اللي قريو فينا في مستوى عالي. تقريبا الناس كلها تستفاد وحاجه نجم تطور من المدربين، تخلينا نشوفوا رؤيه اخرى لكره القدم، تخلينا ناخذوا جديد ونطوروا من انفسنا باش نجم نكونوا في المستوى اللي يكون فيه المدربين التونسي ان شاء الله. تشوف ينور فينا المدربين التونسي خارج حدود الوطن.
1: نعم.
0: تشوف مدرب رقم واحد في تونس اليوم فوزي بن زرتي مع النادي الافريقي يلعب على لقب البطولة، ديما المدرب التونسي معين الشعباني، برشا مدربين عندهم صيت على المستوى الافريقي ولا حتى على المستوى الدولي.
1: نعم على كل احمد باش نرجعوا للقاء النادي الصفاقسي ومستقبل النادي بالمرسى في البدايه، باش نعطيك تصريح للمدرب محمد كوكي اللي تقريبا احكى في البدايه على المباراه النادي الصفاقسي والانتصار امام مستقبل المرسى، وفي اخر الحوار تقريبا كان حديث على مستوى تقييمه لحد الان الموسم مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي والانتظارات لربما في الموسم القادم. نستمع الى محمد الكوكي.
2: ارقام معناتها ممتازه قاعد يعمل فيها النادي الصفاقسي، كنا قادرين نعملوا مخير، لكن اليوم كتشوف 21 جوله الاخيره النادي الرياضي الصفاقسي هو البطل، هو متصدر الدوري مهما كانت نتيجه الدربي بتاعه. بالنسبه لمباراتنا احنا اليوم اوبجيكتيفها تاع خلينا 3 نقاط كما قلنا قبل المباراه، انه تبقى حظوظنا موجوده ونبقى حيين لاخر جوله. صحيح مصيرنا مش بيدينا، لكن ديما نحطوا بريسيون على الكونكيرون، ما تعرفش على الكوره. وعندنا مباراه توا ميزابار معناتها دي زوبجيكتيف نتاعنا ولا نتاع النجم الرياضي الساحلي، ان كلاسيكو يستنى فينا ان شاء الله نكملوا اون بوتي. حاجه اخرى بوزيتيف اليوم اللي يعطينا فرصه لاولاد صغار معناتها من فريق النخبه اللي نجموا مش نجموا اكيد باش نستحقوه مباراه الكاس، دونك الحمد لله معناتها مباراه ناجحه على اكثر من مستوى. بالنسبه للسي اس اس معناتها نلعبوا مبارياتنا الكل، فماش مباراه نلعبوا من اجل التعادل ولا حاجه ولا هزيمه لا قدره، نلعبوا ديما من اجل الفوز. عندنا مباراه كلاسيكو تستنى فينا ناخذ ان شاء الله 3 نقاط. لوبجيكتيف برينسيبال لولين لا كومبيتيسيون افريكان معناتها اوبجيكتيف اتا، نستناو معناتها نتائج المباريات الاخرى. وندرس الصفاقسي فريق كبير وهذه هي معناتها المكانه اللي يستحقها وقادر يعمل مخير. شوف ريلاتيفمون اسم النادي الصفاقسي والتاريخ الكبير ما نعتبروش موسم استثنائي، لكن ريلاتيفمون للواقع نتاعنا للصعوبات اللي لقيناها للزاد البشري كما قلت اكثر من مره والناس كل تعرف على مستوى الكم معناش زاد بشري كبير. بالنسبه لي نعتبره نجم نقولوا قمنا بموسم ممتاز وان شاء الله نتوجوه معناتها في نهايه الموسم بالكاس اللي هو واحد من الاوبجيكتيف نتاعنا بالايفكتيف الموجود ان شاء الله نقدروا معناتها نوصلوا بعيد ولما لا التتويج بالكاس ان شاء الله. اكيد التقييم ديما موجود كما قلنا اوبجيكتيف هتا، كنا نجم نعملوا مخير لولا الحظ، لولا كان عندنا زيد بشري على مستوى العدد كما قلت اكثر من هكا، لكن ندرس الصفاقسي اعتقد قاعد يقدم في مردود في اغلبيه المباريات ومردود ممتاز وخاصه على مستوى النتائج، قد يعمل في ارقام معناتها طيبه ومحترمه جدا. اليوم 18 فوز على التوالي كما كنت نحكي، اخر 21 مباراه ندرس الصفاقسي هو متصدر الدوري. اكيد فما نقائص الحقيقه مازلنا ماناش نحكيو على المستقبل، لكن واضح معناتها ندرس الصفاقسي في السكه صحيحه، مازالوا ناقصوا شويه انتدابات وقادر معناتها انه يمشي لبعيد ويكون احسن الموسم القادم.
1: اذا هذا محمد الكوكي. احمد كما كنت تسمع تقريبا لخص برشا حاجات محمد الكوكي، يتحدث لربما عن الانجاز اللي تم تحقيقه لحد الان بالنسبه لفريق النادي الصفاقسي، رغم انه الرصيد البشري المتوفر بالنسبه ليه على مستوى الكم مش على مستوى النوعيه، على مستوى الكم يتسمى مش كما الفرق الاثنين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، ولكنه مع ذلك قدم موسم طيب. وحكى كذلك على انه النادي الرياضي الصفاقسي لربما ثم مقابلات في بدايه الموسم ما كانش جاهز كما ينبغي، والجاهزيه تاع الفريق لربما ما كانش حاضره في بدايه الموسم، والنادي الصفاقسي ضيع شويه نقاط في بدايه الموسم، الشيء اللي خلاه لربما ما يكونش الان في المراكز الاولى ولا الثانيه. تحدث انه النادي الصفاقسي تقريبا 18 فوز على التوالي، وتحدث انه النادي الصفاقسي تقريبا يقدم في مقابلات من الطراز الرفيع، وتحدث كذلك حتى على أنه الفريق

0: شارك بعض العناصر الشابة واللي ورات مستقبل كبير خاصة في نهاية هذا الموسم، وتحدث كذلك في حاجة مهمة أنه النادي الصفاقسي في حاجة إلى بعض الانتدابات إذا كان طبعا الموسم القادم يريد أن يتميز على المستوى الوطني أو على المستوى الإفريقي، باعتبار أنه ضامن لحد الآن مشاركة إفريقية على مستوى كأس الكاف. هذا بصفة عامة اللي قاله محمد الكوكي. تعليقك أحمد فلا علي كنت تسمع فيه.
1: والله الكوكي أنا نقول يواصل في التألق متاعه نادي الصفاقسي، رقم صعيب محمد الكوكي. تقريبا نادي الصفاقسي في السنوات الماضية ما كانش في مستوى الكبير. الموسم هذا نادي الصفاقسي الانتصار رقم 17 في البطولة، 12 مباراة تتاليا دون هزيمة، ثاني أقوى خط هجوم نادي الصفاقسي بعد الترجي، ثالث أقوى خط دفاع، متحصر على 59 نقطة نادي الصفاقسي في العشر سنوات الأخيرة، تقريبا أحسن رقم عمله نادي الصفاقسي. مازال معني حسابيا بالمركز الثاني ولعب الشامبيونز ليج، مازال نادي الصفاقسي في كأس تونس، نادي الصفاقسي مازال معني بالمركز الثاني اللي خليه يلعب في الشامبيونز ليج، ضامن الكاف. تقريبا الأرقام هذه نادي الصفاقسي عنده سنوات ما شفناش نادي الصفاقسي بالمستوى هذا الكبير، بالرغم من نقص في الرصيد البشري، بالرغم اللي نادي الصفاقسي بدا بداية موسم صعيبة، لكن في المجمل محمد الكوكي مع طارق سالم المدير الرياضي أمنوا بالمجموعة هذه بالرغم الصعوبات، لكن نادي الصفاقسي نعتبر اللي قاعد يحقق فيه في الموسم هذا يعتبر في المجمل نتائج طيبة، وإن شاء الله نادي الصفاقسي في المواسم القادمة يرجع للصيت متاعه، وخاطر أنت باش نجم تقدم وتنجم تكون منافس جدي على البطولة يلزمك رصيد بشري قوي. الكلام يقول فيه الكوكي تقريبا كله صحيح، خاطر وصل نادي الصفاقسي في وضعيات وقت اللي يغيب لاعب ولا زوز يلقى إشكالية، توا يحاول يفكر في الموسم القادم باش اكثر انتدابات مع المحافظه على الرصيد البشري هذا، مع اللاعبين اللي قاعدين يقدموا كيما علي معلول اللي قدم في مستوى كبير، المهاجم بن علي كيف غياب البلويفي اللي عنده وزنه خاصه على المستوى الهجومي، هذوما حاجات نادي الصفاقسي يقوي اكثر ويرونفورسي في الرصيد البشري باش ينجم يكون منافس جدي في السنوات القادمه على البطوله، ويكون منافس جدي على نادي الصفاقسي للصيت نتاعو الافريقي.
0: نعم المعادله اللي حكى عليها برشا ناس في الحقيقه احمد، يعني المعادله بين نادي الصفاقسي انه لازم يتميز عام الجاي والامور الماليه بالنسبه للفريق، طرش انه في الهيئه ربما التسهيليه اللي قالت تصير الان في فريق نادي الصفاقسي وضعت في اشكال كبير، لانه الطموحات كبرت بشكل كبير ونهايه الموسم كانت اكثر من رائعه بالنسبه للفريق كما قالت 18 فوز متتالي الى غير ذلك، يعني ثم حاجات خلت يعني الباره تطلع على مستوى الطموحات، وهذا امر عادي كما يقول محمد الكويك، قال انه في انه الاسم بتاع نادي الصفاقسي اللي قاعدين نلعبوا فيه حاجه عاديه، لكن في الظروف اللي احنا نخدموا فيها يعتبر انجاز. المعادله هذه على مستوى انه نادي الصفاقسي يحافظ على التميز نتاعه مع ضمانات ماليه كذلك تخليه قادر انه يفي بوعوده على المستوى المادي بالنسبه للاعبين وبالاطار الفني حتى يتم التجانس، يعني تعرف انه الانسان الاطار الفني واللاعبين يخلو في جو باهي اكيد النتائج تكون طيبه، الشيء هذا اكيد الاداره لازم تسعى ان تحققه في الموسم القادم.
1: بالطبيعة ديما المال قوام الأعمال، ديما المال هو اللي يخلي الاستابيليتي في الفريق على المستوى الفني حتى على المستوى الإداري، ديما النادي الصفاقسي جمهور ولا يطمح أكثر توا مع العودة في البطولة مع ترشح نادي الصفاقسي المسابقة الإفريقية، ديما توا الجمهور باش يطالب أكثر، الموارد المادية باش تكون أكثر زيادة، باش تكون انتدابات أخرى بأرقام كبيرة، معناها نادي الصفاقسي لازم توا الإدارة تعاود تتحرك باش كيما نقولوا توفر الموارد المادية باش نجم الفريق يتطور ويجيب لاعبين اللي يزيدوا في مستوى نادي الصفاقسي في الموسم القادم.
0: نعم كذلك نقطة أخرى قبل ما نمشي لماتش الدربي العاصمة أحمد، أنه برشا ناس حكاوا على أنه قوة نادي الصفاقسي كذلك هذا الموسم تتمثل في الانتدابات اللاعبين الأجانب اللي كانت ربما نقطة ضعف في مواسم سابقة، الموسم هذا بصراحة من المواسم اللي رجعنا فيها لتقاليد فريق النادي الصفاقسي على مستوى نجاحه في استقطاب اللاعبين الأجانب، شفنا اللاعبين الأجانب قاعدين يقدموا في إضافة كبيرة وكبيرة جدا ما كانتش موجودة سابقا صراحة.
1: نادي الصفاقسي كما قلت انت معناه رجع النادي الصفاقسي نتاع 10 15 سنه التالي كان نادي الصفاقسي ديما انتدابات وتكون قيمة الافريقية. نشوفوا كيف مونديكو مدافع متميز بصراحة اللي يعمل فيه مونديكو في دفاع نادي الصفاقسي في خروج الكرة في الانتسيباسيون في تقريبا مدافع عصري. هذاك كان ناقص نادي الصفاقسي في المواسم الماضية. كيف حسن مادو كيف جمال موتيابا اللي كنا حكينا عليه في بداية الموسم لاعب متميز فنيا. هذو هما الانتدابات اللي نجموا يقدموا بالفريق وينجموا يحسنوا من المستوى نتاع الفريق، خاصة نادي الصفاقسي قادم على مسابقة إفريقية في الموسم القادم. يلزم تكون الانتدابات في حجم الانتدابات اللي صارت في الموسم هذا، ولا تكون خير باش الفريق المستوى نتاعو يطلع ديما راه المستوى الفردي هو اللي يحسن المستوى الجماعي. ديما اللاعب المنتدب ديما يلزم يقدم الإضافة لنادي الصفاقسي. كان ناجح نادي الصفاقسي في السنوات الماضية في الانتدابات، 3-4 سنوات الأخيرة نادي الصفاقسي بصراحة فشل في الانتدابات الإفريقية. سنة عاود رجع، إن شاء الله نادي الصفاقسي الموسم القادم يعمل انتدابات خير من اللي عملها من سنة باش ينجم يقدموا الإضافة للمجموعة إن شاء الله.
0: نعم نمشيو لدربي العاصمة لأن أحمد أكيد دربي ننتظروه إن شاء الله في بيعوده بالفريقي الترجي والوليد الإفريقي. ذكروا على مستوى الترجي التونسي مميش بن علي بن حميدة توقاي مرياح وقبيلو وتقاع رفيعة كسيلة جبالي ودانو. بالنسبة للنادي الإفريقي مهيب الشام خمزة بن عمدة الشريفي السهيلي زعلوني الزمزمي الشريمي سادو خان الخضراوي الحرزي بوفير الشوار. تقريبا ذكر طاقم تحكيم المساوي لإدارة هذه المباراة بقيادة كريستيان بيترو تشوكر كيكا. إن شاء الله يكون معنا كما قلت بعد شوية زميل هيكل بحلوس على مستوى التغطية والمتابعة الخاصة لهذه المباراة. مقابل الدرب العاصمة نجم نقوله من المرات القلائل أحمد أنه نشوفه أنه لقاء درب العاصمة يرمي بظلاله على مستوى التتويج بلقب البطولة.
1: والله الدربي العاصمة تقريبا منذ 2016 ما كانش الدربي فيه انجو بالطريقة هذه في حماس. دربي العاصمة نجم يحكم على مصير البطولة. اليوم النادي الافريقي مطالب بالتعادل باش يحافظ على المرتبة الاولى، الترجي مطالب بالانتصار. معناه الانجو هذه ما شفناش تقريبا في المجمل البطولة. النادي الافريقي ب 62 نقطة، الترجي ب 60 نقطة، النادي الصفاقسي 59. اقوى خط هجوم للترجي ضد اقوى خط دفاع للنادي الافريقي. النادي الافريقي غايب تقريبا من 2014-15 على التتويج بالبطولة. كل هذه معناها نقاط تخلي اللقاء يكون حماسي، اللقاء يكون في مستوى كبير مع تحكيم اجنبي اللي ينجم يخلي المباراة اليوم في الاطار نتاعها في اطار الرياضي لا غير. تقريبا زوز فرق اليوم باش يلعبوا بالتشكيل المثالي نتاعهم باستثناء بعض الغيابات. النادي الافريقي بوقرة للانظار الثالث، ترجي جلاسي للبطاقة الحمراء، دراجر الإصابة وبن سعيد. هذوما الكل مع التشكيلة الأساسية للزوز مدربين بوميل وفوزي البنزرتي. نعتقد لي مباراة اليوم بشتكون حماسية، ترجي مطالب الانتصار، نادي الإفريقي كيف إن شاء الله نشوف مباراة فنيا في مستوى كبير بتخلي تليق بالكرة التونسية وتليق بالمستوى نتاع البطولة الموسم هذا اللي مش شفناش تقريبا في السنوات الفارطة. الحماسي قاعد يصير في أعلى هرم البطولة.
0: نعم إن شاء الله كما قلت المقابلة أولا في كنف الروح لذيه لأنه برشا شحن بصراحة صار في الأسبوعين الماضيين خاصة الإطار المقابلة يعني خذت ضغوطات أكثر من لازم صراحة. إن شاء الله الأمر هذا ما ينعكسش على اللاعبين داخل الميدان لأنه يشوفوا فيه الصور يعني قبل انطلاق المباراة ثم روح رياضية كبيرة بين اللاعبين. إن شاء الله تواصل وقت المباراة وبعد المباراة. وكذلك الأمور التنظيمية الأمور الجانب الأمني مهم جدا لإنجاح هذا اللقاء. يعني صراحة أحمد يعني ثم برشا ضغوطات تحطت على الكاهل اللاعبين والإطار الفني والجمهور حتى إن شاء الله الأمور هذه تمشي تنعكس سلبا على المجريات نتاع المباراة.
1: والله ان شاء الله خاطر هو مباراة عندنا سنوات ما شفناش مباراة الدربي بالحماس هذا بالانجو هذا. ان شاء الله فوق الميدان اللاعبين يتحكموا في اعصابهم يكونوا يقدموا الكرة اللي لازم يقدموها وان شاء الله اللي يلعب خير واللي ينتصر والروح الرياضية تكون هي المنتصر ان شاء الله في نهاية المطاف ان شاء الله.
0: ان شاء الله اكيد هذا اللي نتمناه بالتاكيد. حبيت نختم معك بلقاء الريال والبرسا طبعا قبل ما نخليك احمد لانه نعرفك من احباء الريال ما نعرفش يعني شو توقعاتك لمباراة الثمانية نتاع الليل لأنه دربي آخر هذاك لك الدربي أكيد على المستوى الأول على الفني مش يكون خير برشا من اللي نشوفه في
1: نقاط الرسم. نعم مباراة في مستوى آخر أحسن مباراة تقريبا نجم نشوفوها تيلة الموسم كامل الرياضي في بطولات العالم الكل. خير حتى من نهائي كأس العالم مباراة الريال للبارسا. عادي البارسا تقريبا هو القريب باش يرفع البطولة، لكن الانتصار اليوم باش يكون للريال إن شاء الله.
0: زعما أحمد هكا تقول تتوقع بالظروف الصعبة الكل الذي اللي مر بها الريال باش يربح مقابلته ضد البارسا؟
1: بطبيعة الحال الريال ديما راهو يكون الريال ديما في المباريات الكبيرة والمباريات اللي فيها لونجو والمباريات اللي فيها مريان ديما الريال تقى موجود وديما ديما الانتصار يكون حليفه.
0: واضح. على كل ثم معلومة انه المعلومة تو دي تخص مدرب برشلونة هانزي فليك، يعني والده توفي منعش ثم مشكل كبير هل انه مش يحضر المباراة هذه الليلة، وتوفي الان هو الوالد هانزي فليك، يمكن ما يحضرش على مستوى التسيير الفني المباراة في ملعب الكامب نو، يمكن يمشي لألمانيا. ما زالوا ما يعرفوش القرار متاعه، هسكو مش يسير الفريق رغم الحادثة هذية أم أنه مش يمشي لألمانيا بعد مش بش يخلي المجال لمساعديه للتسيير الفني اللي قاعد. خبر كيفك يقلق شوية برشلونة أحمد؟
1: أخبار كما هكا في مستوى عالي ما يقلقش برشا، خاطر منظومة وإطار فني كبير يخدم معه. أعتقد اللي برشلونة يقدم في موسم كبير بإطار فليك اللي مدرب كبير بصراحة، غير من وجه برشلونة بالرغم اللي مترشحتش معناه في الشامبيونز ليج الأدوار المتقدمة، لكن اللي قاعد يقدم فيه برشلونة الموسم هذا يقدم فيه مستوى كبير. يرحم والده وإن شاء الله اللي يلعب خير في المباراة ينتصر إن شاء الله.
0: واضح. ما غطيتيش البرونستيك بتاعك في لقاءات رجل الفريق يعني بعد شوية؟
1: أنا أعتقد فر واحد واحد، أنا أعتقد مباراة متعادلة باش تكون كيفة، وإن شاء الله أنا أقول إن شاء الله الروح الرياضية اللي ينتصر، وإن شاء الله اللي يلعب خير هو اللي ينتصر في الميدان. أما أنا أعتقد اللي مباراة مش تكون بتعادلة 0-0 أو 1-1.
0: واضح. شكرا لك أحمد فلا، كنت معنا في المباشرة، يعطيك صحة على كل الإضافات اللي قدمتها لنا سواء على مستوى لقاء البارح بين نادي الصفاقسي مستقبل مرسى أو على مستوى لقاء ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي اللي يبدأ في تمام الساعة 4. مشكور جدا أحمد فلك، مشكور للغاية. شكرا جزيلا على التعاون معك في ذات صفاقس. نعم الصراحة نغمية، ثم أكيد بعد شوية بشكون في المتابعة الخاصة لمباراة رابط لوت مستوى الأول جمعية مارث. تهليب الصخيره.

0: دقيقة بعد الساعة الثالثة مازلنا متواصلين معاكم في فضاء سبيسيال سبور. كما قلنا إذن الحدث إن شاء الله انطلاقة من الساعة الرابعة مباراة درب العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي، وكذلك على متابعة لمباراة رابط لوط مستوى الأول بين جمعية بارث الرياضية وتهذيب الصخيرة. في البداية نمشي لملعب حماد العقربي برادس، حاضر معايا زميلي هيكل بحلوس، ناخذ مع الأجواء قبل المباراة وتشكيلة الفريقين في مباراة الترجي التونسي والنادي الإفريقي. هيكل أهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك فتحي، مرحبا بك ومرحبا بيا وفي الرياضه على موجات اذاعه الصفاق. تحيه ليك، تحيه لكل الزملاء هناك من ملعب المرحوم الاسطوره كره القدم التونسيه حماد العقربي برادس، اللي مش يحتضن تقريبا بعد يمكن نص ساعه او اكثر شويه الدربي رقم 144 في تاريخ كره القدم التونسيه بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ترجي دربي الحسم، دربي البطوله، نجم نعتبروه بمثابة نهائي بطولة هذا الموسم بين المتصدر النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي الملاحق والمباشر بعد نقطتين. زوج فرق موجودين على أرضية الميدان يقوموا بالحركات الإحمائية، حضور جماهيري متميز كالعادة هنا في مثل هذه المناسبات. هذه المرة من جماهير الترجي الرياضي التونسي الأبواب تقريبا فتحت الملعب دخول الميدان، دخول الملعب تقريبا مع نص النهار، يعني كانت حضور جماهيري تقريبا من 9 إلى 10 متاع الصباح والجماهير موجودة هنا في أرجاء ملعب حماد العقربي برادس. ضد تشكيلات، يعني تشكيلة الفريقين بالنسبة لتشكيلة فريق الضيف اليوم على الترجي الرياضي التونسي اللي هو فريق النادي الأفريقي، مهيب الشامخ في حراسة المرمى مع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غايث الزعلوني، أسامة سيلي، معتز الزمدني، أسامة شريمي، سيد خان، أيمن الحرجي، حمزة الخضراوي، وحراس شوات على بنك الاحتياطيين، غايث اليفرني كحارس مرمى احتياطي مع ياسين بوعبيد، حسام بن علي، فرانك ألان كانتي، بيليل ايت مالك، محمد الصادق محمود، فيليب كينزومبي، وفهد المثماري، ومحمد الصادق قديدة، ومدرب الفريق فوزي البنزرتي. بالنسبة لتشكيل الترجي الرياضي التونسي، أمان الله مميش في حراسة المرمى مع محمد بن علي، ياسين مريح قائد فريق العائد إلى تشكيل الترجي الرياضي التونسي بعد غياب حمزة جلاسي اليوم بسبب عقوبة الورقة الحمراء، مع في محور دفاع محمد أمين توقاي، مع محمد أمين بن حميدة، أونيتشي أوكبيلو، معز الحاج علي، شعيب الجبالي، حمزة رفيعة، قسيل أبو عالية، وفلوريان دانو على بنك الاحتياطيين، محمد الصادق الدبشي كحارس مرمى احتياطي مع الياس بوزيان، علاء الدين الدربالي، نزال العيفة، عبد الرحمن كوناتي، حسام تقا، أمان الله الحميدي، يان ساس، وأشرف الجبري، ويدرب الفريق باتريس بومير. طاقم تحكيم هذه المباراة طاقم تحكيم أجنبي كما نعرف الناس الكل من النمسا، الحكم الرئيسي كريستيان بيترو يوشريكا، الحكم المساعد الأول ماكسيميليان وايز، الحكم الرئيسي هارلد ليتشنر، الحكم المساعد سمعوني يعني الطريقة اللي يعطونا بها، يعني يمشيوا للحكم الرئيسي وبعد يهبطوا الحكم المساعد الأول وبعد تلقى تحكم حكم الفار، هاو مش نعاود. الحكم الرئيسي هو كريستيان بيترو يوشيرا، الحكم المساعد الأول ماكسيميليان وايز، نمشي للمرة على اليسار نلقى الحكم المساعد الثاني مايكل أوبريزير بيرجر، ثم نلقاو الحكم الرابع حمزة زعيد التونسي، ثم نمشيو للحكم الفار، نعاود نرجع الورقة على اليمين نلقى الحكم الرئيسي هذا دينشنر، والحكم المساعد الفار رولاند براندر، ويراقب هذا اللقاء كل من شكري جندولة وعادل غير تقريبا قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة. هذه مداخلة أولى فتحي من ملعب حماد العقربي برادس أمام حضور جماهيري كما قلت متميز جدا من
0: فقط جماهير. فقط يعني هيك نسأل على الأمور الأمنية فقط، لأنه
1: الأمور الأمنية عالة على العال، يعني تنظيم أمني محكم وممتاز جدا من تقريبا جميع المداخل اللي تؤدي إلى ملعب حماد العقربي برادس، يعني من شريط الأربعة سواء كان الناس اللي جايين من الضاحية الجنوبية حمام لب الزهرة، وإن الناس اللي جايين من شريط حلق الويل على القنطرة حلق الويل دخولهم عبر مدينة رادس أو الدخول إلى ملعب رادس من الطريق السريع القادمة أو رقم الطريق الوطنية رقم 1 القادم من العاصمة تونس. يعني تحكيم ممتاز, يعني قلت يعني نظام أمني محكم ممتاز, كذلك الدخول بشارع يعني طريقة سهلة ثلاثة طريقة سهلة جدا في جميع البوابات, خاصة بوابة المرة هذه خلينا نشكره بوابة الدخول يعني الإعلاميين اللي ديما تقريبا نلقاو فيها بعض المشاكل. اليوم الأمور منظمة والأمور عال العال إن شاء الله. الروح الرياضية هي السود في هذه المباراة إن شاء الله. المنتصر اللي يستحق الانتصار يكون على الميدان ويكون الجماهير زوج فرق, سواء كان جمهور الحاضر في الملعب هنا جمهور الترجي الرياضي التونسي أو جمهور النادي الأفريقي الغايب يعني موجود الآن مش يشاهد المباراة على التلفاز. الناس الكل تتقبل النتيجة والناس الكل تقبل وما لها إلا لعبة وما لها إلا كرة قدم. اليوم عندك الغدوة عند ذاك كما قلت هو دربي 144 ما هوش جديد إذا كان الترجي مش انتصر, ما هوش جديد إذا كان النادي الأفريقي مش انتصر, ما هوش جديد أيضا إذا كان النتيجة مشتوفة بنتيجة التعادل. يعني شيء يعني ما معمول به في كرة القدم. وكما قلنا هذا الدربي 144 شهدت يعني جميع النتائج وجميع الفرق توجت بالبطولات.
0: إن شاء الله على كل نستمتع بمقابلة طيبة وإن شاء الأجواء تكون ممتازة كما قلت أنت. هيكل والفائدة أنه المقابلة ما هي لمقابلة كرة قدم, والفائز إن شاء الله يكون هو اللي يستحق الفوز بالحق يعني في هذه المباراة. إن شاء الله كذلك طاقم التحكيم الأجنبي النمساوي يؤدي مقابلة طيبة في الأخير بدون أي مشاكل بالنسبة للفريقين. يعطيك صحة هيكل, نرجع لك إن شاء الله بعد شوية في مداخلة ثانية مع انطلاق المباراة بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي. الآن نمشي لمارث في بطولة رابطة الولايات المستوى الأول. زميلي ميمون التونسي صديقي ميمون في لقاء جمعية مارث الرياضية والتهذيب الصخيرة. مرحبا بك ميمون, نسنا برشا أنا غيب عليك ميمون, مرحبا بك.
2: ونفس الشعور, مرحبا بك فتحي, مرحبا بكل الزملاء في سيدو البث عبر أمواج إذاعة ساقس هيكل في ملعب حمادي العقبي في رادس في مدينة مارس الجميلة في طقس ربيعي 100%. مارس الرياضية تستقبل التهذيب الرياضي بالصغيرة لحساب الجولة العاشرة لهذه البطولة. طبعا مارس في المرتبة 37 نقطة, التهذيب الصغيرة في المرتبة 10 27 نقطة. نمشيوا للورقة الفنية لهذه المباراة مع تحية كبيرة لمسؤولي مارس يرحبوا بإذاعة ساقس كل الظروف رغم الجمهور. نقول لك يتعدى على الصواب على الزوجدين
0: خاطر درب العاصمة في
2: تعرف علاش تعرف علاش الناس الكل أمام التلفاز لهذا الدربي الترجي والنادي الافريقي. نمشي للورقه الفنيه لهذه المباراه, التشكيله الاساسيه لمارس الرياضيه اللي يدربوا عاطف الزيتوني, عبد الواحد قويدري, ياسين السعيدي, يسري الطيب, محمد الامام ما عنده حتى علاقه بنجيب الامام, وايضا عبد الرزاق الامام, وايضا لاعب الملعب التونسي جمال الامام يعطيك الصحه. لكن تبع فيها بالقدايه فتحي
0: ديما تبع فيك ديما تبع فيك
2: اي تبعني مش غنيت هذه شويه تبعني عبد الهادي الازرق, نادر المهبولي, نوف الرحيم, محمد مسعدي, فتحي شنتوش قائد فريق, يونس مزهود, ووجدي عبد الكريم. هذه التشكيله الاساسيه. تهذيب الصغيره اللي ابدا المباراه بقوه وتحط له اكثر من فرص, لكن الحارس المارس الرياضيه في الموعد. نمشي لتشكيله علي المجاهد المدرب القيدوم لفريق التهذيب الصغيرة, ودرب العديد من الأندية هنا في ساقس أو في أندية أخرى قريبة من ولاية ساقس. علي المجاهد اختار هذه التشكيلة, وتحية دي نفس التحية دي عطف الزيتوني مدرب مارس الرياضية. رضوان بن أحمد آخر قرار خذاه المدرب باش يشاركه لأنه يسكو إصابة, لكن في الأخير قرر باش يلعب المباراة هذه في التشكيلة الأساسية. رضوان بن أحمد, حلمي العميري, إيهام بن محمود, أسامة الناجح, سامي الماجري, محمد العبيدي, محمد الظاهري, عاطف بن عمر, خلدون للنادي ما عنده حتى علاقة بحارس المنتخب, منتخب الأرجنتين, مختار النادي, غسان بن محمود, وكريم سالم. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة, عاطف البليدي حكم ساحة, أنيس النيوني حكم أول, ومحمد الفطناسي حكم ثاني مساعد لعاطف, عبد الرحمن الحامدي حكم رابع, والرباعي كلهم من رابطة القيروان. مراقب الحكام كلا الغراب والمنسق علي منسق هذه المباراة علي زرزني، وإن شاء الله ما غلطش في بعض الأسماء وإن أخطأت معذرة لأني أول مرة قدم هذه الأسماء. وصلنا 10-11 دقيقة في عمر هذه المباراة في الملعب البلدي في مدينة مارس، واللي مارس نقول رأي موجودة تزم توصلها عن طريق الطريق السيارة الرابطة بين جابس ومدنين، وكذلك تزم توصلها على الطريق طبعا العادية الطريق الوطنية تبعد على مدنين قرابة 35 كيلومتر مدينة مدنين، وعلى جابس أيضا نفس المسافة على مدينة جابس. إذا ننتظر الأهداف في هذه المباراة والكورة ما غير أهداف، وانت تعرف يا فتحي عند حتى رونق وعند حتى جو، وهذه فرصة لفريق ولمسة يد من قائد فريق مارس الرياضية، والحكم كان قريب يعلن عن المخالفة. إذن 12 دقيقة في عمر هذا الشوط الأول والتعادل مازال صفر مقابل صفر، مع تحية مجددة لكل متتبعي إلى الساق.
0: البرونستيك بتاعك ميمون على مستوى لقاء درب العاصمة بين الترجي وليد الفريق بعد شوية
2: تعادل.
0: كيف
2: تعادل.
0: كيف حتى انت تعادل، الناس كل تقول لي تعادل، المدرب احمد يفلك كيف كيف كان معنا قبل وكان اكد انه المقابله هذه بالنسبه لي مشتوفه بالتعادل. العش علاش اكثر الناس اللي تحكي معهم اليوم يقول لك لا مشتوفه بالتعادل المباراه هذه.
2: والكره كره القدم يا صديقي فتحي ما احنا هذه التكهنات
0: الاكثريه مش للتعادل في المقابله هذه،
2: الاكثريه مش للتكهنات، لكن قد العناصر سواء الترجي او الافريقي عندهم راي اخر ويقولوا يسجلوا برشا اهداف وتنتهي بالانتصار. المهم كما قلت انت وكما قال هيكل الدور في افضل
0: الظروف،
2: قال ما نشوفوش هيكل الشماريخ تولي حمراء حمراء حمراء في مدرجات.
0: انا نستنسنا بالشماريخ يعني عادي جدا في كل الملاعب يظل وليت الحكايه هذه، لكن
2: ديما نسال كيف تصل لهذه الشماريخ بالرغم اللي هي راهي لا يقع معناها بالاجراءات بحكم حتى مسؤوليتي. قبل كنت في شباب والرياضه كمندوب رياضه مدنيه، كي نحضر المقابلات الرياضيه يقول لك لا بد من اخذ الاحتياطات لان الشماريخ راهي عواقبها تجم تضر برشا باصابه في العين في الراس،
0: خاصه لما يقع الغائها في الميدان يعني خاصه
2: اي وخاصه يا اخي تم القاء في الميدان. كيفاش توصل للجمهور؟ كيفاش دخلت للجمهور؟ هيك هي نقطه الاستفهام. ان شاء الله حتى كان يتم القاء الشماريخ ان شاء الله هيك حد الباس تمر بسلامات وقع وكش نقولوا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد. معش يعني ميمون نعرفك زاد من متابعي الرياضه العالميه، يعني يظل الريال والبرسا الليله باش تتفرج فيها اكيد الطرح.
2: كان وصلت لباس ان شاء الله لباس المدينه لا نعرف وصل لباس المدينه انا راح حالها تعرف تحيه لكل الزملاء والكل في اذاعه الساقس. شو نقول لك مقابله صعيبه وما نحبش نعطي التكهن نتاعي لان مثل هذه المقابلات لا تخفى لاي حكم مسبق.
0: انت مع شكون العاده معناها؟ مع شكون تتفاعل؟
2: لا لا مش لازم نقول لك مع شكون تتفاعل وكو مع شكون نتفاعل لا باش نقول لك معاك انت وانت تقول البقيه وكو
0: ما لا فهمت مع شكون مادام قلت لي معايا ما فهمت انت مع شكون كو. ان شاء الله بالتوفيق للبرسا يا سيدي.
2: هاي كاو شاء الله بالتوفيق وان شاء الله صراحه يتعدى يا مستر
0: وتتشيك العاده ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حبيت اقول لميمون قبل ما نعدي لك اغنيه، نعرفك بتحب الاغنيه اللي فيها برشا هكا جاذبيه، نعرفك بتحب برشا، خاصه انا باش نمدك باغنيه نتاع ريغي في فتره تاع الثمانينات والتسعينات يعني بديتك بها شويه. لا لا لا هذه
2: اي يا حسره اي يا حسره
0: دريجه دي الصبري
2: اي هذه غنيه سيدي انا وجي لك انت يا فتحي الله يعطيك الصحه.
0: لا لا لا خلودك بها ونودي بها كل مستمعينا الكرام. تفضل

0: نواصل معكم على مستوى النتائج الرياضية في سبيسيال سبور، متصل معكم إلى حدود الساعة السادسة مساء. نذكر ثم مباراة على الدور حاليا على مستوى ذهاب الدور نصف النهائي لمرحلة الصعود بالنسبة لكرة السلة بين النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي في الأكابر. النتيجة الآنية بعد انتهاء الفترة الثانية 30 مقابل 26 لصالح أكابر النادي الرياضي الصفاقسي، 30 نقطة مقابل 26. حبيت طبعا نذكر ب النتائج التشكيله الخاصه بفريقي الترجي الرياضي التونسي والوليد الافريقي في ديربي العاصمه اللي باش ينطلق بعد شويه، انطلاقا من الساعه الرابعه في ملعب حماد العقربي برادس. التشكيله الاساسيه للفريقين: الترجي امان الله بن ميش، محمد بن علي، محمد امين بن حميده، توغا، ياسين مرياح، حكبي لو، حسام الحاج علي، حمزه رفيعه، شهاب الشبالي، كسيل ابو عاليه وفلوريان دانو. بالنسبه للنادي الافريقي: مهيب الشامخ، حمزه بن عبده، توفيق الشريفي، اسامه سهيلي، غيث الزعلوني، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيدو خان، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي وفراس شواط. هذوما زوز تشكيلات الأساسية اللي اختارهم الإطار الفني لكل فريق بالنسبة للترجي والنادي الإفريقي قبل انطلاق هذه المباراة. ثم زمنا نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الهيئة التسييرية لفريق الشبيبة القيروانية أصدرت اليوم بلاغ رسمي ردت من خلاله على ما ورد في بلاغ الأولمبي البيجي، واعتبرت أنه ما تضمنه من اتهامات وتلميحات مجانية بخصوص إحدى مباريات لا أساس له من الصحة. وأكدت الهيئة التسييرية لفريق الشبيبة القيروانية أن الفريق لم يكن طرفا بأي شكل كان فيما تم تداوله، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تعكس حالة التوتر والارتباك اللي تعيشه بعض الأطراف مع نهاية الموسم الرياضي ومحاولة التأثير على نتائج الجولة الختامية للبطولة. كما قلت يعني برشا ضغط، برشا شد عصبي على مستوى نهاية الموسم الكروي الحالي بالنسبة لكل البطولة في الحقيقة، مش فقط الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الثانية حتى رابطة الهوات. وبدنا نحكي على الرابطة الثانية، الإدارة الوطنية للتحكيم كانت أعلنت عن تعيينات الخاصة بحكام الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الخاصة بالمجموعة الأولى، اللي قاعد باش تكون إن شاء الله غدوة الاثنين انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا. نادي حام لنف مع أمل حمام سوسة، مباراة قمة بأتم معنى الكلمة، محدة للفريق اللي باش يصعد مباشرة للرابطة الأولى. باش يدير المباراة هذه الحكم باسم بالعيد، بدر الدين العلوي باش يكون في لقاء سبورتيك بالعروس ملعب فريق لمنزل بورقيبة، ريان الدرع في لقاء اتحاد بوسالم جمعية مقرين، طارت الليش في لقاء هلال مساكن هلال الشابة، مكار المهدية والمحيط القرقني باش يدير المباراة هذه في رجب الرابح، وليد الهذلي في لقاء بعث وحجلة واتحاد تطاوين، والدربي في لقاء رلوي وكوكب عقارب باش يكون بإدارة الحكم إيهاب بن كيلاني. إذن هذوما الحكام بالنسبة للجولة الأخيرة الدفعة الأولى من مقابلات المجموعة الأولى طبعا نحكيه لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تكون مقابلتها غدوة الاثنين انطلاقا من الساعة الرابعة. طلالة جديدة على ملعب مارث، ناخذ توقيت النتيجة معك ميمون في مباراة رابط الهوات المستوى الأول بين جمعية مارث الرياضية والتهذيب الرياضي بالصخيرة. تفضل يا ميمون.
1: مرحبا بك يا فتحي ومرحبا مرة أخرى بكل مستمعي إذاعة سباق. 22 دقيقة في الفترة الأولى والتعادل مازال سلبي 0-0. ارتفع نسق المباراة، شفنا بعض المحاولات الهجومية من الفريق المحلي مارس الرياضية كذلك من الفريق الزائر تهذيب الصغيرة، لكن لحد الآن لم تهتز فيدباك سوى حارس مارس الرياضية أو تهذيب الصغيرة. الكرة عند هجوم لفريق الصغيرة خطيرة جدا، والدفاع يتدخل لكن المقطع يرجع الكرة والدفاع والحكم يأمر بصلت اللعب وتقطع الكرة وبداية هجوم لفريق المحلي مارس الرياضية من الجهة اليسرى، والقائد توصل له التوفيق عفوا فتحي شنتوسة وتوصل من الجهة اليسرى والدفاع تهذيب الصغيرة يرجع الكرة كما جات في نص دائرة توصل الميدان للفريق المحلي مرة أخرى. ياسين السعيد يا ظهير الأيمن يحمل رقم 21 من وسط الميدان إلى اليسار، والهجوم يتواصل لفريق مارس الرياضية، مراوغة والتواصل توزيع والدفاع تهذيب الصغيرة يقطع هذه الكرة وبداية هجوم. صراحة مستوى باهي من سواء الفريق المحلي مارس الرياضية أو فريق مارس الرياضية وحارس عبد الواحد قويدر حارس مارس يرجع الكرة للجناح الأيمن. وقت عندي قبل 5 دقائق من الساعة الرابعة وانت قلت شنو النغم اللي تحب تسمع وكل التواليد اكيد غادرنا صديق تونس هاني شاكر ما فيها داخل ولو
0: مقطع
1: نسيانك صعب اكيد وكان اخر زيارة للجنوب التونسي كان هنا في مهرجان مدينة الثقافة الدولي عند مدة
0: مرمجولك
1: ونسيانك صعب والله يرحم هاني شاكر كيف الله يرحم ايضا المطرب المغربي عبد الهادي بالخياط وننتظر الاهداف هنا في ملعب نابل صفر مقابل صفر بين مارس الرياضيه وتاليب الصغيره.
0: شكرا لك اذا ميمون اكيد لنعود ان شاء الله بعد قليل للمواكبات والمتابعات الرياضيه.

0: صدقت.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. يحتضن الموقع الأثري بوتريا بجبنيان اليوم ورشات تعرف بالموقع الأثري ومعرضا للصناعات والأكلات التقليدية بالجهة ومدخلات في الشعر الشعبي وعرضا للفروسية في إطار الاحتفال بشهر التراث. تم في إطار برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية استبدال 10,000 مكيفا بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية صنف أول ل80 مؤسسة عمومية، مما مكن من تقليص 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا ببلادنا. توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية سيد عمر بوحاجلة من ولاية القيروان، متأثرا بمضاعفات ناتج عن إصابته بداء الكلب عفى الله الجميع، وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب تبين بعد الفحوصات أنه مصاب بالكلب، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال المرابط في تصريح اليوم لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. في العالم استشهد مسعفان لبنانيان وجرح 5 آخرون بقصف صهيوني على بلدة القلوية جنوب لبنان. كذلك استهدف حزب الله اللبناني بمسيرتين اليوم مقرا قياديا تابعا للعدو الإسرائيلي في مدينة الخيام، وحقق إصابات مباشرة حسب ما بينه في شريط فيديو. سلمت إيران اليوم ردها إلى الوسيط الباكستاني، وكشفت وسائل إعلام إيرانية أنه ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان وضمان أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز. التقى قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري علي عبد الله المرشد الإيرانية مجتبى خامنئي، وتلقى منه توجيهات جديدة لمواصلة العمليات العسكرية ضد العدو والصهيو الأمريكي ومواجهة الخصوم بحزم، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف ماي إيزي. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an تستعمل تطبيق ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشي ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4: عودة من جديد لفضاء سبيسيال سبور. أكيد انطلاق مباراة دربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي. قبل ذلك ناخذ توقيت النتيجة في لقاء رابط لوط المستوى الأول اللي تبعوا فيه في ملعب مارث من جمعية مارث الرياضية وتهريب الصخيرة مع زميلي ميمون التونسي في البداية. ميمون
5: 35 دقيقة 0 مقابل 0 بشكل برقي. دقيقة 27 أفضل فرصة للتهريب الصخيرة، تصويبه من خارج منطقة المتر سامي الماجري، كورته على العارضة ثم تغادر الميدان. نتائج ثورية. شكرا للمنسق هذه المباراة صديقنا علي. جمعية جربة كوكب الدجاج، شوف هذه المعلومة ونحب تعلق عليها. فتحي توقفت المباراة على نتيجة 2-0 لأن كوكب الدجاج ما عادش عنده اللاعبين كاملين باش يكمل المباراة. معناها في العام 2026 نفهموا هذه المعلومة. كوكب الجيش مع الأسف من أندية ولاية طوزة تحول ظهري بأقل من 11 لاعبي. كان منهزم 2-0 ظهري، وصلوا 6 لاعبية فقط، وهيك علاش أوقف الحكم المباراة على نتيجة 2-0. أولمبيك مدنيش اللي حد المتفوق على حساب نادي نزيلة هدف مقابل صفر، طبول بمتفوق على فجر كتار هدف مقابل صفر. أما الجربة خارج القواعد بفضل ضربة جزاء على سبيل الركبة في تطوين هدف مقابل صفر، وهذه النتائج كل للمجموعة الرابعة. وشكر مرة أخرى لصديقنا علي منسق هذه المباراة. وصلنا 28 دقيقة والتعادل 0-0 بين تهريب الصخيرة ومارس الرياضية.
4: واضح، تبقى دائما في الاستماع ميمون. أكيد باش نرجع لك أول بأول بالنسبة لإنهاء الشوط الأول معاك، ونعمل بعض الوقت أكيد في ملعب محمد عقبي بيرارس في لقاء الترجي والنادي الإفريقي مع زميلي هيكل بحلوس على عين المكان في ملعب محمد عقبي بيرارس. هيكل
6: أهلا وسهلا، فتحي مرحبا بك مجددا من ملعب محمد العقربي بيرادس. 7 قائص لعب في هذا الشوط الأول في الدربي رقم 144 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، والنتيجة بقية تعادل 0-0. يبدو أنه مش كل مباراة تكتيكية بالأساس في هذه المباراة باعتبار الفرق يعني ثقل النتيجة وهمامية النتيجة في هذه المباراة. أكيد فاتيس بومير وفوزي بنزرفي يلعبوا بالمكسوف في هذه المباراة، يعني تقريبا 7 دقائق ما شفناش حاجة كبيرة مع ركنية أولى كانت في صالح النادي الإفريقي وتدخل دفاع ترجي الرياضي التونسي، في حين ترجي من حين لآخر يقوم ببعض الهجومات سواء كان من الجهة اليمنى عن طريق بو عالية أو من الجهة اليسرى أين موجود بن حميدة، وكذلك موجود الحاجة عليه هذه الكرة لصالح ترجي الرياضي التونسي بو عالية تمشيها شهاب الجبالي شهاب الجبالي في عملية هجوم لصالح ترجي الرياضي التونسي. شهاب الجبالي يرفع كرة عالية وتمشي الحارس مهيب الشامخة، ونذكر سادة المستمعين اللي ما زالوا كيلتحقوا بنا حاليا على موجز عالسيق بتشكيلة الزوز في رقم مهيب الشامخ في حراسة النادي الإفريقي مع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غايث الزعلوني، أسامة السهيلي، معتز الزبدي، أسامة الشريمي، سيدو خان، أيمن الحرجي، حمزة خضراوي وفيراس سواد. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أمان الله منيش مع محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توقاي، محمد أمين بن حميدة، أونتيلو أوكبيلو، معز حاج علي، شياب جبالي، حمزة رفيعة، فسيلة أبو عالية وفلوريون دانو. يعني إلى حد الآن المساق مازال مرتفعش كما قلنا، يعني تقريبا اللعب الكل منحصر على مستوى وسط الميدان. طريق فوز البنزرتي اللي حفزها والمعروفة هو الضغط العالي باش ما يخليش لاعبي ترجي الرياضي التونسي يخرجوا كرة مرتاحة من جهة من الخلف، في حين ترجي الرياضي التونسي يعتمد في بعض الأحيان على الكرات الطويلة والعالية في اتجاه فلوران دانيو وبثلاث حال يخلط عليه كسيل أبو عالية ويخلط عليه الحمد رفيعة اللي موجود في وسط ميدان كسانة ألعاب في وسط ميدان وترجل هذه التونسي بن علي بن علي هذه كرة طويلة من بن علي لكن التغطيات دفاعية من بن عبدة ترجع الكرة وسط ميدان ترجل هذه التونسي عن طريق أقبلوا أقبلوا أقبلوا أقبلوا إلى أمين بن حميدة أمين بن حميدة أمين بن حميدة تمشي كرة حب رفيعة إلى أقبلوا أقبلوا أقبلوا إلى بن علي غير تبديل كل اللعب النادي الأفريقي لحاله توديعة فرصة للترجي الرياضي التونسي طويلة تمر على الجميع لكن قبل ذلك الحكم النمساوي كريستيان فيترو يعلن على مخالفة في دفاع النادي الأفريقي تقريبا هذه أول فرصة وأول كرة كنا أستحق الذكر في ما انطلق بعشر دقائق الأولى من هذه المباراة أمام تحفيز جماهيري كبير من جماهير الترجي الرياضي التونسي.
4: ثم كاميرا على الصدر بتاع الحكم.

0: قاعد سواء كان على الامور اللوجستيه في الميدان وكذلك على المستوى الاعلامي على مستوى التحكيم. يعني خلق يقال مش متاكد انا اذا كانوا موجودين ولا لا، ربما الصوره عندك منتوما اوضح في الثلج. يقال انه 27 كاميرا مش بس او بتامن بس هذه المباراه، كذلك تقنيه جديده على مستوى الفار باختيار انه ثم كذلك هناك يعني طاقم فني مختص كان حل للصيد. كذلك هي معلومات انا بكل صراحه ما عنديش التاكيدات هذه ولا، لكن الجامعه تونسيه القدم اخذت جميع التدابير لانجاح هذا العنف الكروي لتخرج بهذه المباراه الى بر الامان، واللي يستحق باش ينتصر واللي يستحق باش يكون بطل هذا الموسم باش يكون على الميدان.
1: نعم نعم، فقط هيك تبقى معي دائما في الاستماع باش نرجع لك. فقط ناخذ وينوصل الامور طلال على ملعب مارث في رابطه المستوى الاول، لقاء جمعيه مارث وتاديب الصخيره دائما مع زميلي ميمون التونسي على عين المكان. ميمون
2: مرحبا بك. 42 دقيقه تعادل 0-0 نادي المهبولي من مارث الرياضيه في دقيقه 40 في موقع مناسب للتسجيل، تصويبته تمر عاليه فوق المرمى، وإيهاب بن محمود رد على المحاوله هذه هجوم معاكس من تاديب الصخيره رغم وجوده في موقع مناسب لهز الشباك، لكن كورته أيضا فوق عارضة حارس مارس الرياضية، وتبقى النتيجة 0-0 في هذه المباراة يا بس.
1: نعم، ذكر كذلك أنه على مستوى اللقاء النصف نهائي ذهاب كرة السلة مرحلة الصعود بين المزارت نيد الصفاقسي نلعبوا في الكوارتر الثالث قبل 5 دقائق و30 ثانية من نهايته. الأسبقية لنادي المزار 32 نقطة مقابل 30 على أكابر النادي الرياضي الصفاقسي. نرجع لك هيكل بعض الوقت معاك قبل ما نولي مع ميمون في الشوط الأول، تفضل هيكل.
0: 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والنتيجة باقية تعادل 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. كورة لصالح النادي الإفريقي في محور الدفاع تمشي من غيث الزعلوني طويلة في اتجاه من الحرزي الخضراوي يبعث عن المساعدة الثاني، تمشي الكرة للثاني الثاني في التوزيع تصطدم إلى الدفاع وتخرج ضربة ركنية أو تماس، ما زلنا يبدو أنه ركنية هي الثانية لصالح النادي الإفريقي. نكملوا نشوفوا الركنية هذه نتابعوا ركنية هذه الثانية لصالح النادي الإفريقي، ركنية لصالح النادي الإفريقي أيمن الحرزي في تنفيذ هذه الركنية. الترجي الرياضي التونسي يلعب على يمين المتفرج من جهة المنصة الصحفيين، تترفع الكرة عالية في دين بدون صعوبة في دين الحارس ميميس، تمشي كرة بعملية هجوم وعاكس تقطع من الزعلوني وترجع للنادي الإفريقي، ثم تعاود تقطع مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي عن طريق الرزباني، تمشي الى دانو طويلة ما تخلطش لبو عالية، كانت سمية ممتازة وطيبة حاب يلعب كرة في العمق لصالح بو عالية، لكن دفاع النادي الافريقي متفطن ويقطع هذه الكرة. 14 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول والنتيجة بقية تعادل 0-0 في دربي رقم 144 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي.
1: شكرا لك هيكل. الربع ساعه الاول اذا في مباراه دربي العاصمه بين الترجي الافريقي نتيجه متعادله دون اهداف. انهي الشوط الاول في رابطه المستوى الاول معاك يا ميمون في لقاء مارث جمعيه مارث الرياضيه وتهذيب الصخيره، تفضل يا ميمون.
2: شكرا لك يا فتحي. انتهت الفتره الاولى 45 دقيقه لكن حكم اضاف 3 دقائق والتعادل ما زال 0-0 والتهذيب الصخيره يبحث عن افتتاح النتيجه في هذه المباراه. ودفاع مارث والحارس سوى دفاع متماسك والحارس في يقف هذه المحاولات، ومرة أخرى توزيع من الجهة اليسرى من رقم 18 من تهديف صغيرة يا أخوة الحارس المرمى. انظر أول منذ قليل للاعب مارث الرياضية نوفل الرحيم خذا انذار وبداية هجوم لفارس مارث الرياضية في النصف الثاني في وسط الميدان، تمرير الكرة بسرعة بين عناصر مارث الرياضية وتوصل هذا الهجوم خطير توصل قائد الفريق لمارس الرياضية، لكن تقطع المحاولة وهناك مخالفة على ما اعتقد زوز قائق مش ثلاث قائق زوز قائق. الحكم الرابع رفع اللوحة الإلكترونية وجميل جدا في هذه مثل هذه القصاصات نجد أيضا اللوحة الإلكترونية في هذه المقابلات. كما حكيت على الكاميرا اللي على شاهدتها في التلفزة بالنسبة لحكم المباراة إن شاء

0: كل كرة القدم التونسية تطور على مستوى التجهيزات، تطور على مستوى التجهيزات طبعا البنية الأساسية، وأيضا على مستوى الفني، والكرة تمشي للتهذيب الرياضي الصغيرة وإصابة اللاعب وتمشي تماس لفريق مارس الرياضية. هذه ما زالت دقيقة وبعض الثواني ويعلن الحكم هذه المباراة على نهايتها بالتعادل صفر مقابل صفر. طبعا الملتقطين مش موجودين، سيارة الحماية المدنية موجودة، الأمن أيضا، كان الجمهور قليل وقليل جدا. وتعرف السبب يا فتحي، الدربي دربي الترجي والإفريقي، ويتواصل الهجوم بعد تنفيذ المخالفة لفيت التدريب الصغيرة، وكرة تمشي رويدا رويدا للتماس لفيت الظهير الأيمن ياسين السعيدي رقم 21. ظروف مريحة صراحة، نساء بحرية جينا من بحر مارس، مارس فيها بحر، فيها الزهرات أيضا وفيها النخيل، ومدينة جميلة جدا في ربوع تونس، وتونس كلها جميلة. وشكر صديقنا سمير على المنساج، نقوله نبلنا طلبنا بالنسبة لغناية هاني شاكر، وإن شاء الله نشاهدوا الأهداف في هذه المباراة كما نشاهدوا الأهداف في دربي العاصمة بين الترجي والإفريقي. عناصر التهذيب الصغيرة طبعا، هناك ضربة زاوية وهذه آخر محاولة لفيت التهذيب الرياضي الصغيرة رقم 10، هو مش ينفذ محمد الطاهري، محمد الطاهري مش ينفذ ضربة الزاوية، هذه زوج ضربات زاوية تحصل عليه في الفترة الأولى وهي هذه الثانية، والحكم يمشي ويأمر على ما أعتقد ماذا يحكي مع يركع الكرة في بساطة طبعا، مش مسافة كبيرة برشا باش يركع الكرة لمحمد الطاهري باش ينفذ ضربة الزاوية، يعطيه إشارة التنفيذ تنفذ، وقائد فريق مارس الرياضية يخرج الكرة من مناطقه وما زالت تضطر على خط دفاع مارس الرياضية. هل ماذا سيعمل هذه الكرة؟ تمشي ضايعة ضربة مرمى، وآخر قرار، آخر قرار طبعا هذا مشتاق منوعد سامي فاري، آخر قرار لحكم هذه المقابلة عاطف يعني باش يتوجهوا العناصر الفريقين حجرات الملابس ونهاية الفترة الأولى صفر مقابل صفر. شعر نلتقاو في الفترة الثانية فتحي.
1: شكرا لك، شكرا لك ميمون. إذا الشوط الأول من لقاء جماعة مارس الرياضية هذه بصغيرة في ربطة المستوى الأول انتهى على نتيجة التعادل دون أهداف. دربي العاصمة حضرين 18 دقيقة لعب في لقاء ترجي وليد الإفريقي في الرابطة المحترفة الأولى، كذلك التعادل دون أهداف. نعمل سيرة حنا غمية قصيرة ثم يكون معنا رئيس جامعة مصيرة كرة الحليبية أكيد من بجريبة. نبقى معكم إن شاء الله، نرجع معكم بعد قليل بعد هذا النغم في هذه الاستضافة.

0: شرقي قبل الساعة الرابعة مازلنا متواصلين معاكم في فضاء سبيسيال سبوري لحدود الساعة السادسة مساء بالتوازي مع مباراة كرة القدم كيت محلث على مستوى جيت صفاقس في الكرة الحديدية. قبل ما نمشي سعيد بوزريبة رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية نذكر على مستوى النتائج الحاصلة لحد الآن بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى درب العاصمة بين الترجي ونادي الفريقي 22 دقيقة لعب نتيجة متعادلة 0-0 ولقاء رابط ثلاث المستوى الأول ينتبع فيه بين جمعية مالث الرياضية والتهذيب الرياضي بالصخيرة الشوط الأول انتهى على نتيجة التعادل دون أهداف. سعيد جدا أن يكون معي الآن على الخط الهاتفي السيد عماد بوزريبة رئيس جمعية الكرة الحديدية. سعيد عماد دنسنا برش على موجودات صفاقس.
1: بارك الله فيكم ونشكركم على الاستضافة الكريمة وعماد بوزريبة رئيس جمعية التونسية الكرة الحديدية متواجد اليوم في ضيافة مدينة صفاقس رابط الجنوب بصفاقس اللي يرأسها في رمزي الشيخ.
0: مرحبا
1: اللي هي منظمة الأدوار النهائية لبطولة تونس الثنائي. حضور 37 نادي وجمعية مترشحين في 7 أصناف من الأكابر الفتيات الأداني الأصغر الأوسطي اليوم الكل عدد 314 لاعب من 37 نادي وجمعية في الجمهورية التونسية مترشحين بعدين يتنافسوا على اللقب بطولة تونس الثنائي.
0: نعم برك الله عندنا برشا جمعيات سي عماد عدد تقاليد كبير عندنا في الكرة الحديدية.
1: بالنسبة للكرة الحديدية الحرة توا عندنا الأبار رابطة في تونس والشمال عندنا 4 رابطات أخرين رابطة الوسط والساحل بالمنستير رابطة الجنوب بصفاقس رابطة الجنوب الشرقي المقر نتاعها في مدنين وآخر رابطة تأسست وقاعدة تنشط رابطة ثلاثية اللي المقر نتاعها في القصرين رابطة الوسط والجنوب الغرب.
0: نعم علاش تم الاختيار على صفاقس بالليس يا عماد في الفرد؟
1: هو احنا عندنا اصناف اخرى فما في الثلاثي وفما في الفردي وفما لانتذيك تشجيعا على نشر الرياضه هذه ان كل حاجه ما نعملوش كل شيء سنتراليزي في العاصمه. في الرزنامه في اول السنه كل رابطه تطلب انها بس تنظم حاجه من الحاجات هذوما ان توفر لها الجامعه كل الامكانيات وكل التحكيم الى اخره وتنظم باش نعاونوا على نشر الرياضه دي في مختلف انحاء الجمهوريه اللي بلغت الان عندنا اكثر من 90 نادي وجمعيه في اختصاص الكره الحديديه الحره فقط.
0: نعم لقاء درب العاصمه ما اثرش برشا على الحضور اليوم سعيد صراحه.
1: نعم
0: لقاء درب العاصمه في كره القدم ما اثرش على الحضور؟
1: لا اللي نأكده هو أنه حضور 314 لاعب المترشحين لأنه هم يعملوا تصفيات في الرابطات والأدوار النهائية تكون في المدينة اللي تقرر باستيفاء الأدوار النهائية كل المترشحين حضروا يعني مع الناس حتى فورفيه اليوم.
0: هو الناس مركز على الكره الحديديه ذميش ذي درب العاصمه كل حاجه في بلاصتها.
1: ممكن كان جات اللعبه في العاصمه ممكن تكون
0: يمكن لك شويه تاثير امام لباس به على كل سؤال نسالك شويه على الواقع نتاع رياضه الكره الحديديه في في في, في تونس بصفه عامه وخاصه المواهب الجديده نتاع المنتخب الوطني التونسي شنو نجم نقولوا على مستقبل هذه الرياضه في تونس؟
1: لا بحول الله اللي ناكدوه انه معناتها السياسه الجديده نتاع الجامعه وبناء على الحاجات الباهيه اللي صارت من قبل في نشر هذه اللعبه الشيء اللي يبشر بالخير هو انه عندنا في مختلف الاصناف يعني لاعبين متميزين وقاع تكليف من احسن الاطر الموجوده عندنا بطبيعه الحال موافقه سلطه الاشراف وعندنا بحول الله الفريق الوطني للاقل من 17 سنه في نهايه شهر جويلية احنا نعملوا في التحضيرات. الاسبوع الفارط كان عندنا تربص تحت اشراف المدرب الوطني سي ابراهيم العياري في المنستير لاختيار زوز بنات وزوز اولاد اللي بحول الله باش يمثلونا وهما من خيرة معنا وبحول الله نتوسموا فيهم الخير. عملناه وعملوا الدور النهائي في كاس الامم ان شاء الله السنه يكونوا معناتها نتائج ما احسن ومعولين على صنف الشبان وقاعدين نطعموا في الفريق الوطني للأكابر ببعض اللاعبين من
0: أكيد أكيد الأوسط. يعني الزلمة نعرف حافلة سنة في الصيف هكا ولا سي سي سي عن ألعاب متوسطية في تورونتو 26 وعن بطولة العالم للشبان يعني بركلة
1: سنة حوالي تحذيرات حثيثة والحقيقة لاقين كل التجاوب مع سلطة الإشراف ومع اللجنة الأولمبية كذلك اللي نستلم الفرصة باش نشكرها اللي معناتها قاعدين تحضيرات وإن شاء الله ربي يجيبنا في السواب
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: ونحاول لها فما كان خير
0: إن شاء الله. أنت حكم دولي قبل كل شيء
1: معروفة حتى في التتويجات معناتها لدات
0: صحيح صحيح. قلت أنت حكم دولي وتعدي في امتحان حكام الآن
1: إحنا اغتنمنا الفرصة تواجدنا ونظرا أنها هي بطولة وطنية يجيوا الحكام من معناتها وقع استدعاء الحكام الفيدراليين وبطبيعة الحال أنا في الأصل حكم دولي مؤطر من معناتها عندي تأشيرة من الجامعة العالمية بتأثير الحكام في إفريقيا معناتها وبطبيعة الحال بلادي أولى. التربص هذا كان تربص انتقائي بناء من نهار الجمعة كنت موجود معاهم للحكام الفيدراليين اللي عنا بما أن باش نبعثوا للبطولة العالم واحد منهم باش نقدموا له الكونديداتير نتاعو باش يعدي الامتحان وتحصل على الشهادة الدولية إن شاء الله دونك ريت أنه باش تكون منها رسكلة صحيح. ومنها اختبار تقييمي باش نختار واحد اللي باش يصدق عليه
0: وعنا هكا جيل هكا بتاع حكام إن شاء الله قادر باش يشرف التحكيم التونسي إن شاء الله في المستقبل
1: بحول الله. التجربة اللي أعطت بطبيعة الحال أنا كحكم دولي توليت موجود في الكوميسيون معناتها متاع الاربيتراج الإفريقية والعالمية وعنا الشبان والتجربة أعطت أنه كل ما تونس تبعث حكم باش يعدي الامتحان متاع الشارة الدولية نكونوا موفقين
0: بحول الله. إن شاء الله أنت عم تكون صعيب معهم برشا في العديد سي عماد
1: لبس لبس احنا احنا شنو هو تو باش نكونوا فما شفافية وفما كذا وهذاك هو عند الامتحان يكرم المرء
0: اما انهم معناها تسهلوا اما ديما الكفاءة مطلوبة معناها فمش لعب في الامور هذه
1: بطبيعة الحال
0: بطبيعة
1: سنية باهية وعندنا من خيرة الحكام بحول الله
0: ان شاء الله ان شاء الله اكيد بالتأكيد
1: وان شاء الله نكونوا عن نطاق العالم.
0: انا ديما كي نقول كرة حديدية نقول تاريخ كبير بالنسبة للرياضة التونسية صراحة. الكرة الحديدية من الرياضات اللي شرفت تونس في المحافل الدولية بشكل كبير عشان يقول لك يعني اساطير نتاع تونس في الكره الحديديه تاريخ شكول
1: اساطير نتاع تونس عندنا في محمد الفرجاني علاء الجندوبي عبد الرؤوف العقيلي طارق العقيلي هذوما ابطال عالم معناتها
0: صحيح
1: سامي عبد الله عمار الطياشي وان شاء الله ما نسيت حتى حد ما نحكي لك هذوما معناتها اللي في التوب ما شاء الله واللي ما معترف بيهم عالميا وتاريخهم والبرمارس نتاعهم يحكي عليهم وحاليا عندنا بعض الشبان اللي طالعين تقريبا معناتها فما خالد بوقريبه عندنا في صنف الاناث منى الباجي
0: ثم فرجاني عليه قبل زاد اللي فرجاني عليه
1: منى الباجي وخالد بوقريبه جابوا لنا الذهب في الالعاب العالميه عملناه معناتها
0: يعني ديما رياضة الكرة الحديدية يعني حتى كان تبعد شوية هكا بعض السنوات ديما تلقاها موجودة على المستوى العالم يعني على تاريخ وتقاليد كبيرة برشا في
1: الرياضة هذه. احنا ما من كثر استنسنا بالذهب ديما
0: قعدنا غريبة اذا كان نبعد ومرة ما نجيبوش الذهب تولي غريبة
1: معناتها حتى هي في اغلب الاحيان تكون فما التتويجات البوديوم حولها ديما موجود لكن باقي ما تعرفك وان شاء الله الامكانية تكون موجودة وهنا نحاول احنا كمكتب جامعي دوحنا باش نشوفوا بعض المستشهرين ان شاء الله اللي
0: ان شاء الله
1: وصلت الاسراف قائمه بالواجب معنا ونحاولوا بمجهوداتنا وان شاء الله موفقين
0: ان شاء الله ان شاء الله موفقين
1: رفع راية تونس.
0: فقط السؤال الاخير الاختتام تاع اليوم هذا وقتاش يكون سي عماد
1: موقت نعطيك فكره انه اللعبه نتاعنا ماهيش مربوطه بوقت يعني المقابله بالنقاط
0: ايه على التقريب يعني
1: تقريبا حسب اللي تو الديرولمون تاع الدوره ممكن ما نفوتوش المغرب حسيت
0: يا به ما تفوتوش المغرب مشكلة بتاع إنارة مثلا مش مشكلة بتاع إنارة يظل في الحكاية
1: لا هو نحب نشكر كذلك المعهد العالي اللي زاد اللي في الساقس اللي موفر الفضاء زي
0: برافو ليه من الناس الكل برافو
1: فيه كل شيء معناتها
0: يعني بقى مجهزه بكل شيء، مثلا مش مشكل نتاع اداره او اضاءه اذا كان فات الوقت ولا حاجه.
1: مشكل ديجا ماهيش اول تجربه، والحق فضاء خارق للعاده بالنسبه لتعاطي الكره الحديديه.
0: واضح. هاك الناس اللي تسمع فينا الان ان شاء الله اوكي توجهوا المقر هذا في زيت ويتفرجوا في الرياضه هذه. سايب عليكم من دربي العاصمه، خليها على شارع دربي العاصمه. لا تتابعونا احنا تو نقول لكم النتيجه اول باول على موجه اذاعه صفاقس، وانتم مشيو تتابعوا الكره الحديديه وان شاء الله موافقين. ان شاء الله موافقين سعيد ماد بوزريبه.
1: شكرا، يعطيكم الصحه.
0: شكرا شكرا،
1: نجدد شكري على الاستضافه ويعطيكم الصحه.
0: تفضل تفضل في كل وقت، احنا ديما نتابعوا في اخباركم اول باول، وان شاء الله نتائج مشرفه هذا الصيف باذن الله، وان شاء الله نتابعوا اخباركم ان شاء الله على برامج الصيفيه في الرياضيه، ان شاء الله نكونوا في المتابعه عليكم سي عماد.
1: شكرا سيدي.
0: شكرا شكرا جزيلا، مع تحيه كذلك لزياد الخياري زميلي في ذات شباب اللي طبعا نسق اللقاء هذا، وطبعا تحيه ليهم الناس الكل قسم الرياضه في ذات شباب والاذاعه الوطنيه على التعاون. شكرا لكم الناس الكل، مازال متابعين معكم الفضاء الرياضي سبيسيال سبور الى حدود الساعه 6 مساء. نذكر دربي العاصمه 22 33 دقيقه لعب في الشوط الاول، والتعادل 0-0 بين الترجي والنادي

0: إذا بنت الناس هذه طلبها ميمون التونسي بطبيعة تفاعلا طبعا يحب يسمع هيني شاكر عديني له هيني شاكر عبله بالخياط عديني لكم بالخياط إيش تحب آخر ميمون هكا ندلو فيك احنا على مسألة الدوكالي طبعا عدي لك هنا الدوكالي كانت تحب معتها كل شيء مجاب عندك انت اللي تطلب انا عدي لك ميمون في مقابلة مارث الرياضية هذه بصيرة على مستوى المتابعة الخاصة اللي ربط له مستوى الأول اللي يطلب ميمون يتفضل اليوم تفضل ميمون مرحبا بك مرة أخرى
1: يعطيك الصحة الفتحي وتحية ديك وتحية طيب عندي كامل الفريق معك وزميلنا الطقمي سمير اللي ما زال يا للا وينك توحشنا زينك لطلب وش ما كان ممكن
0: مرجوالك تفضل تفضل تفضل
1: تحية لكل تحية لكل الأصدقاء وطبعا إذاعة الشاقص
0: تفضل
1: على ميمون التونسي راهو كبير وكبير جدا والعين عمرها ما تطلع الحاجب مدرسة اللي تعلمت فيها الإعلام سواء الرياضي الجهوي اللي تحب أنت وأسماء كبيرة ما نحب نذكر حتى اسم أنا مدين لكل اسم عودني في مسيرتي في إذاعة الشاقص سواء كمراسل الأخبار أو محطات مباشرة وعدنا مع صديقنا طبعا أنت يا فتحي كذلك من ننساش صديقنا محمد الرباعي وكامل الفريق وما ننساش الأسماء الكبرى في الرياضة
0: أكيد
1: العيادي
0: أكيد بن صالح
1: زهير بن صالح عم مجيد عبيد
0: حافظ لنتاتي وغيرهم
1: أحمد العش الله يرحمه وينعمه والقائمة طويلة طويلة وأنا مدير
0: مختار بكور زاد ما نسواش كيف
1: في مختار بكور طبعا والد صديقنا
0: طارق بكور
1: المتيم بحب النادي الصفاقس وبالصور وهو فني وتقني وكل الزملاء التقنيين أنا ذكرت بأسماء وكل الأسماء العناصر الرجالية والنسائية منذ سنة 89 تحقق تبذات فاقس إلى يومنا هذا أنا ما نفهمش وديما هما في البال وبدون أن ننسى طبعا المستمعين والمستمعات تاع إذاعة فاقس وصلنا خمس دقائق ومسامحونا على هذا
0: تفضل
1: فتحناه يا صديقي يا فتحي يا دائما ننساش طبعا عبد العزيز الخروبي
0: منوعة
1: كبرى مع
0: هذا كان مستقى تتذكر تو نكملوا الماتش
1: وانا ونبدو تحكي لي بالتواريخ وانا صاحب حكي لي راس فتحي الصامت وطاعته الفيحة
0: تحية لي بالناس الكل
1: وتحية لمهدي قاسم وكل كل
0: كل الزملاء كل الزملاء
1: يشوف فش علينا وضربة الزاوية الأولى في خمسة دقائق وننتظروا في الأهداف وما زال سفر مقابل سفر في لقاء التهذيب الصغيرة ومارس الرياضية سفر مقابل سفر يا فتحي
0: شكرا لك كذا ميمون خمسة دقائق ما زالت في لقاء دربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي اللي ما زالت متعادلة دون أهداف أكثر تفاصيل معيك البحلوس نشوف معه لربما رؤيته على مستوى الفني خاصة هيكل في الأربعين دقيقة اللي تعديت من دربي العاصمة تفضل هيكل
2: فعلا أهلا وسهلا بك مرة أخرى فتحي 41 دقيقة لعب النتيجة باقية تعادل صفر مقابل صفر المستوى الفني ربما مرتفع نوعا ما الأسبقية كانت للترجي الرياضي التونسي خاصة على مستوى الضغط الهجومي للترجي الرياضي التونسي بالنسبة للنادي الإفريقي يعتمد على التكتل الدفاعي والاعتماد على الكرات الطويلة في محاولة لحمق بعض الهجومات المعاصرة الاعتماد على شواس كلاعب استشار هذا اللاعب شواس اللي متعرض إلى إصابة حاليا قاعد يتوقف الإسعافات قلت ترجي الرياضي التونسي أوفي حتى أهم زوج كرات بالرغم أنه قلت أن الكرة لامتلاك الكرة وكان الفائز ترجي الرياضي التونسي أهم فرصة كانت في مناسبتين كسيل أبو عالية اللي يأخذ الكرة من جهة اليمين كما العادة يكسر يدخل داخل منطقة الجزاء تقريبا بين خطي العرض وبداخل أو بيبطل الساق يسدد كرة قوية كانت مكانتها عالية وما كانتش بعيدة برشا على المرمى ثم منذ قليل فلوران دانو كان خدا كرة بالظهر كذلك داخل مناطق الجزاء يدور يعتمد على يعني القوة الجسمانية متاعه يدور يسدد والحارس مهيب الشامخ كان موجود يفسخ هدف كان يكون هدف محقق للترجي الرياضي التونسي فيما عدا ذلك أن يعني تقريبا كما قلت الترجي الرياضي التونسي امتلاك الكرة لصالحه في حين النادي الافريقي كما الكرة هذه يعتمد على الكرات العالية والطويلة الترجي الرياضي التونسي تقريبا هو اللي يلعب بطريقة الضغط العالية اللي هي الطريقة المحبدة لفوز بنزرتي في النادي الافريقي المرة هذه الترجي الرياضي التونسي هو اللي قاعد يلعب بالضغط العالي وما يخليش النادي الافريقي يخرج كرة مرتاح من مهداف الخلفية كما الكرة هذه ترجع الى سيدو خان سيدو خان الى شريقي الى بن عبده بن عبده بن عبده يمشي له سيدو خان ياخذ معه الكره سيدو خان تمشي لسهيلي سهيلي سهيلي يعني ما سمش كل لاعب ياخذ كره من النادي الافريقي الا ويكون بعدها اللاعب من الترجي الرياضي التونسي ترجع كره لسيدو خان والحكم ماذا يقول ثم مخالفه ثم مخالفه هل هي للترجي او للنادي الافريقي في مناطق النادي الافريقي قريبه لخط وسط ميدان بطبيعة الحال يبقى لاعب الترجي الرياضي التونسي ملقى على أرضية الميدان يتوجه له الحكم هو اصطدام عفوي يعني بالحقيقة ما نعرفوش هل المخالفة مش تكون لصالح الترجي أو للنادي الأفريقي في 43 دقيقة لعب النتيجة باقي التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي في هذا الشوط الأول كما العادة فوز بن زرتي لا يهدأ ولا أبال
0: باش نتفاعل معك شوية مع فوزي بن زرتي هيك يعني حسب الصورة التلفزيونية ماهوش راضي بالمرة على مردود النادي الافريقي في هذه المباراة حسب القسمات نتاعوش وحسب التحركات نتاعو يعني ماهوش راضي على المردود المقدم لحد الآن من طرف لاعبيه في المقابلة
2: عنده ما يفسر هذا وعنده حق وعنده ما يفسر هذا باعتبار قلت انه الطريقة اللي يلعب بها الترجي الرياضي التونسي هي طريقة الضغط العالي وخاصة في وسط الميدان تقريبا وسط الميدان ناخذوا يعني 100% الترجي الرياضي التونسي في كل من معز حاج علي كياب جبالي حمزة رفيعة وكذلك أوبيلو تقريبا مسكرين جميع المنافذ على لاعب النادي الافريقي وكذلك قاعدين يخدموا في كرة يوصلوا في كرة بسلاسة وبسهولة في المناطق الخلفية بتاع النادي الافريقي هذاك علاش ربما فوز بن زرتي غاضب في أكثر من مناسبة خاصة على اللاعب
0: ثم
2: الشريمي معتز التمس تفضل
0: ثم طلب خطي ظلي من ميمون في ملعب ميرث ميمون تفضل
1: معذرة هيكل الافتتاح النتيجة بهدف جميل وجميل جدا فادي على بعد 40 متر الظهير الأيمن ياسين السعيدي بتصويبة يمينية تتجاوز كل اللاعبين وتتجاوز أيضا الحارس رضوان بن أحمد وبالتالي افتتاح النتيجة للفريق المحلي ماذا يضيف بهدف جميل صراحة عن طريق ياسين السعيدي في الدقيقة العاشرة من عمر هذه المباراة 55 بعمر هذه المقابلة
0: نعم شكرا لك إذا ميمون هدف قاب السفر لجمعية ميرث الرياضية بهم تهذيبة صغيرة في العشر دقائق الأولى من هذا الشوط الثاني لون الشوط الأول معك هيكل في لقاء دربي العاصمة بين الترجي ونادي الإفريقي تفضل هيكل
2: تقريبا 45 الأولى انتهى وما زلنا ننتظر
0: خمسة دقائق
2: إذن كوقت بديل في هذا الشوط الأول كنا تحدثنا على فرصتين للترجي الرياضي التونسي كذلك كانت فرصة للنادي الإفريقي من تسديدة من بعيد قوية من الأيمن الحرزي والحارس أمين الله من ميت على مارتين يأخذ الكرة متاعه بعد دخل الكرة بن علي بن علي إلى شياب جبالي شياب جبالي بن علي بن العلي إلى أوكبيلو أوكبيلو أوكبيلو أوكبيلو يخرج له حاج علي ثم تمشي الكرة ورائية إلى توكا إلى أوكبيلو تقريبا دفاع ضد هجوم في هذه اللقطة كل لاعبين النادي الافريقي في مناطق الاعتماد على التوزيع العالي ترجع من الدفاع مره اولى ومره ثانيه ثم ترجع للشريمي في عمليه هجوم معاكس لشواس والتدخل والتغطيه الدفاعيه ممتازه كذلك من اللاعب ياسين مرياح ياسين مرياح الى حارس مرمى امين الله ما مشي الى توغاي يخرج له حمزه رفيعه حمزه رفيعه حمزه رفيعه الى توغاي الى حمزه رفيعه قاعد يحاول الترجي الرياضي التونسي باش يجذب لاعبين النادي الافريقي ليخرجوا بالمناطق نتاعو يربح الميدان توغاي يربح الميدان توغاي الى اوكبيلو يبعث عن المساندة اوكبيلو يلقى من خسيل ابو عاليه الى بن علي بن علي بن علي في التوزيع طويله والحارس طويله للحارس وتم مخالفه الحكم ممتاز يعني قريب تقريبا من جميع العمليات ومن جميع الأخطاء ومن جميع المخالفات اللي قاعدة تصير خاصة في الكرات الثابتة لما يكون تجمع لاعبين في المناطق الجزاء سواء كان في
0: المناطق حتى حتى حتى اللاعبين مسهلين شوية المأمورية بصراحة يعني ما نتوقع هذا كذا ما حكم تونسي اليوم راه ثم برشا مشادات اما لحد الان لا باس ما ثمش ضغط
2: والله إذا كلمك سنحكيه بكل صراحة حتى زاد رأو الحكام التوانسة
0: صحيح. لا معك معك لا لا معك لا معك
2: يعني نشوفوا بعض المباريات ونشوفوا المخالفات ونشوفوا ضربات الجزاء
0: صحيح صحيح تم أخطاء سهم في التشنج
2: يعني تدخلات الفار يعني بكل صراحة هما اللي يخليوا يعني
0: اللاعبين الأعصاب بتاعهم تفلت صحيح صحيح.
2: ترجع كرة لصالح الترجي الرياضي التونسي بن حميدة ورائية لتوغاي يخرج الكرة توغاي ثم تسعة وتخص مرة أولى مرة ثانية ترجع النادي الإفريقي الحرزي في اتجاه شوار أو سيدو خان سيدو خان معاه في تدخل الدفاعي توغاي يتغلب عليه توغاي ويأخذ الكرة اللي تمشي بنا الحاج علي الحاج علي الحاج علي كرة مخاطة بوشيز التغطية الدفاعية للحرزي ثم ترجع الزمزمي إلى بن عبدة بن عبدة في المناطق الخلفية للنادي الإفريقي ثم ترجع معتز الزمزمي طويلة في اتجاه زعلوني دخل أو حرزي ثم ترجع مرة أخرى ترجع الرياضي التونسي تمشي من الأسياب الجباري تدخل من عبدة رجع كرة بالرأس ثم ترجع تدخل بالرأس آخر من برياح ثم هذه كرة برياح يعود الكرة هذه ثم أوف بلو ويكون هذا الإنذار الإنذار الأول ضد سريني ضد أسامة سريني هو أول إنذار والورقة الصفراء ضد أسامة سريني يعني أسامة سريني مقبلة يبعث مش يبعث وطريقة اللعب متاعه نبه عليه الحكم تقريبا في مناسبتين وهذه المناسبة يخرج الورقة الصفراء الحكم النمساوي. ترجع الكرة بمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي اقبلوا إلى حمزة رفيعة ربما تكون هذه الكرة الأخيرة للترجي الرياضي التونسي الحاج علي إلى بن حميدة كرة ورائية توغاي اقبلوا في الرواق والتغطية ممتازة من السيني متفطن السيني ثم ترجع مرة أخرى اقبلوا ثم يتفطن السيني تمشي لشواش سوات مع شريمي لكن تدخل دفاعي للترجي الرياضي التونسي ثم تمشي الكرة لصالح الترجي الرياضي بن علي وماذا يقول الحكم أرى ضربة مرمى ممتاز يعني الحكم كان تقريبا خلال القرار متاع ضربة المرمى قبل ما يقضوا حتى المراقب أو المساعد الثاني نتاعو.
0: نعم.
2: ترجع الكرة بضربة مرمى لصالح النادي الأفريقي مهيب الشامخ وفي هذه الآونة بالضبط إذا الحكم المنساوي يعلن على نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي.
0: فات. شكرا لك. هيك اذا نهايه الشوط الاول في درب العاصمه بين الترجي الافريقي في ملعب حمد العقبي بلالس بالتعادل 0-0. لنعود بالتاكيد معك هيك في بدايه الشوط الثاني لهذه المباراه. نرجع الميمون ناخذ معه النتيجه والتوقيت في مباراه مارث على مستوى رابطه رياضه المستوى الاول جمعيه مارث الرياضيه وتهذيب الصخيره. ميمون
1: مرحبا بك. 60 دقيقه ضد تعويضات باش يكون فيه مدرب تهذيب الصخيره علي المجال دخول رقم 12 شيراز السلمي ورقم 13 أحمد الفوراتي ذوما التعويضات نفس والحارس أيضا حارس رضوان بن أحمد اللي كان هو مصاب وجازف به المدرب يخرج ويأخذ مكانه بسام السعيدي. إذا ثلاثة تغييرات يقوم بهم في نفس الوقت مدرب تهذيب الصغيرة علي المجاهد مدرب مارس الرياضية نفس التشكيلة اللي يبدأ بها في الفترة الثانية كما بدأ بها الفترة الأولى ومزاد الفريق المحلي متقدم مقابل صفر بفضل هدف السعيدي في دقيقة 55 الظهير أيمن قلت هدف جميل من بعد 40 متر من الجهة اليمنى يصاب بقوة وتتجاوز كل اللاعبين والحارس ويعطي الأسبقية الآنية للفريق المحلي مارس الرياضي أمام تهذيب الرياضي صغيرة وننتظر أهداف أخرى ونحب نسأل كفاف عندي شهادة الترجي والفريق في الشوط 45 دقيقة صراحة بعين إعلامي قاعد في الاستوديو يتفرج على راحة باله في
0: التلفزة. والله هو فنيا المقابلة مش خايبة يعني, ثم تقطعات كبيرة, ثم دفاع بدني كبير من الفريقين أكثر من الإفريقي. السيطرة واضحة من جانب الترجي صراحة, سيطرة نسبية مش سيطرة كبيرة ياسر, لكن سيطرة واضحة من جانب الترجي. الحكم في كل مكان صراحة, الحكم قريب برشا من كل اللقطات اللي قاعدة تصير, لك علاش لربما ما ثمش احتجاجات كبيرة على القرارات نتاعو لحد الآن. في العموم مقابلة جيدة لكن تنقصها الأهداف, ولربما تكون حاضرة بشكل الواضح في الشوط الثاني, مع التحية كذلك للجمهور اللي حد الآن كذلك قائم بدوره في الملعب. مثلاش مشاكل تنظيمية ومشاكل على المدارس, إن شاء الله تتواصل الأمور هذه إلى نهاية اللقاء في لقاء ترجي ونادي الإفريقي. هكذا اللي يكون لخص لك شوية الأمور.
1: لخص كل شيء. وخبر للجمهور طبعا هو جمهور الترجي.
0: نعم جمهور الترجي أكيد أكيد أكيد.
1: وإحنا ما عندوش جمهور آخر
0: نقابله. نحكيه على جمهور الترجي في المقابلة. نعم
1: نحكيه على جمهور الترجي والكرة. هنا نرجع اللي من صفاقس من رادس ملعب حمد العقرب الله يرحمه, وينعموا إلى صفاقس إلى مارس, والكرة تمشي للتهذيب الرياضي الصغير اللي قبل هدف وفشه به في الدقيقة العاشرة. الظهير الأيمن الآن يطلي ياسين
0: به ميمون
1: كان 55 نعم.
0: أنت طلبت لطفي مشناق هكا
1: يا لله وينك توحدت
0: فضل سيدي.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. يحتضن الموقع الأثري بطرية بجبنيانة اليوم ورشات التعريف بالموقع الأثري ومعرض الصناعات التقليدية والأكلات التقليدية بالجهة ومداخلات في الشعر الشعبي وعرضا للفروسية في إطار الاحتفال بشهر التراث. اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بيان اليوم أن السلامة الغذائية لم تعد مجرد منظومة رقابية مرتبطة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، وشددت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية اليوم على أن الغذاء غير آمن لا يهدد صحة المستهلك فقط بل يضرب الثقة في الاقتصاد ويستنزف المنظومة الصحية ويقوض الحق الأساسي للمواطن في العيش الكريم. توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية سيد عمر بحاجلة من ولاية القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب أثر عضة كلب منذ 3 أسابيع حسب ما أفاد به اليوم المدير الجهوي للصحة بالقيروان. العالم استهدف حزب الله اللبناني بمسيرتين مقرا قياديا تابعا للعدو الإسرائيلي في مدينة الخيام بجنوب لبنان وحقق إصابات مباشرة. سلمت طهران اليوم ردها إلى الوسيط الباكستاني، وكشفت وسائل إعلام إيرانية أنه ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك جنوب لبنان وضمان أمن الملاحة البحرية في خليج ومضيق هرمز. التقى قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري علي عبد الله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وتلقى منه توجيهات جديدة لمواصلة العملية العسكرية ومواجهة الخصوم بحزم وفق ما أفاد به اليوم التلفزيون الإيراني.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح.

0: ويترين فين بوب مارلي. نرجع جديد لأجواء سبيسيال سبور إلى حدود الساعة السادسة مساء. تحية للناس كل يسمع فينا على موجة إذاعة صفاقس به. يظل مدرانين طبعا التصويبين مرة أخرى اللي كان مش يكونوا معنا حاضر على مستوى التحليل الفني لمباراة البرسا والريال إن شاء الله الثمانية متاع الليلة. نبدأ مع زميلي ميمون التونسي نخو معه ينصت الأمور في مباراة جمعية مارس الرياضية والتهذيب الرياضي بالسخيرة. تفضل يا ميمون.
1: شكرا لك 31 وشكرا على الاغاني الرائعه والرائعه جدا. ان شاء الله ذوقي يعجب الساده المستمعين وعشر سمير المفيد. 31 دقيقه مازال التقدم الاني للفريق المحلي مارس الذي هدف مقابل صفر بفضل ياسين السعيدي في الدقيقه 55 تاتي بالصغيره على المجاهد المدرب استوفى التعويضات نتاعو 5 تعويضات والتعويض الثاني لمدرب عاطف الزيتوني دخول رقم 29 في هذه اللحظات وننتظر اهداف اخرى في هذه المباراه يا فتحي.
0: نعم اكيد ان شاء الله ثم اهداف في المباراه هذه مقابله طبعا نذكروا النتيجه الانيه هدف لصفر لصالح جمعيه مارس الرياضيه فقط. قداش مازال توقيت ميمون بالضبط؟
1: مازال بالضبط 14 دقيقه
0: و 30 دقيقه
1: عفوا ومازال التقدم الاني للفريق المحلي هدف مقابل صفر.
0: واضح واضح. نذكروا كذلك لقاء ديربي العاصمه الشوط الاول بين الترجي والنادي الافريقي في ملعب حمد العقربي ببيرارس كان انتهى على نتيجه التعادل 0-0. الان نمشيو لكلاسيكو الارض. كلاسيكو الارض اللي باش يكون في ملعب الكامب نو في تمام الساعه 8 بتوقيت تونس اليوم. مباراه كلاسيكو الارض باش تجمع العملاقين برشلونه ريال مدريد ضمن منافسات الجوله 35 من الليغا الاسبانيه بقياده الحكم أليخاندرو هرنانديز. برشلونه طبعا يدخل المباراة في صدارة الترتيب 88 نقطة متفوق ب 11 نقطة كاملة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة. برشلونة يحتاج نقطة فقط لحسم اللقب حسابيا طبعا قبل 3 جولات من نهاية الموسم. نستقبل مراد الرنان على الخط الهاتفي.
2: أهلا وسهلا
0: بيك يا مراد.
2: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعات ومستمعي راس.
0: أنا مش خليك راس مع ميمون التونسي.
2: هيك على قلت لك أنا نضم صوتي لخويا ميمون اللي اختيار ممتاز ورائق ورفيع. يعطيك الصحة.
0: يعطيك الصحة.
1: حسن أخلاقك يا صديقي مران رنان وأنت زميل وعقبل كل شيء وفنان أيضا.
2: يعيشك
1: يا مراد الرنان.
2: شكرا.
1: ذكريات لا تنساك يا مراد.
2: هي في التسعينات صحيح.
0: أكيد مراد الرنان طبعا عنده تجربة كان في الجنوب مع الترجي جرجيس خاصة يا مراد. ذكريات لا تنسى
2: 95 أو كتوى لا يم تجري. أنتم المرة فات ما تحكي أنتم الجماعة تحكي لا يم تجري لا يم تجري فريسك 31
1: كما أمس يا مراد كما أمس كما أمس
2: وحتى
1: الذات طيبة وطيبة جدا. وين مر مراد رنان بركلا في وقت فريق الأرسنال السابق الحالي حتى لعب حتى مع سكاحد السابق
0: صحيح
1: ومع الترجي الرياضي الجريسي ربي يعطيك الوقت الطيب وأيضا إطار من إطارات التربية البدنية خريج المعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضية بالسابق زميلي أولا نقول لك
2: زملاء
0: تحية لي متعاون كذلك بشكل كبير معنا في ذات سفاقس. شكرا لك مراد على كل به مراد
2: والله لو نشوف فيك أنت فرحان يا أخويا الليلة ما استخدم

0: خسر. دونك اليوم فريق برشلونه نقطه تعادل تكفيه باش يهز البطوله. وضد شكون؟ ضد الغريم الازلي والتقريب ديما معناها ضد ريال مدريد. دونك هيك علاش قلت لك انا اليوم مش تكون فما ظروف استثنائيه، زيد اون بليس كما قلت انت المشاكل اللي صارت وسط الاسبوع في البيستير نتاع ريال مدريد.
1: صحيح.
0: دونك هذا الكل
1: هي النقطه السلبيه هذا الموسم في فريق ريال مدريد البيستير. البيستير ما هي الصافي بالكل.
0: اون جينيرال نحبوا نحكيو شو فريق ريال فريق برشلونه نبدا لك، فريق برشلونه عنده مدرب قوي، فريق برشلونه عنده مدرب يؤمن بال بال بال بال بال بالفكر نتاعو بالفكر الهجومي يكون حتى بالخطط والتكتيكيه نتاعو، لانه حتى لو كانت تتذكر حكينا قبل في وسط العام كنا ممكن طريقه انت لكن هو شد صحيح، هو في نفس المنهج ونفس السياق وانتصر تقريبا على في جميع المباريات وكانت ناجحه بالرغم اللي كان فما برشا نقديه بيريود، لكن هو لكن عكس فريق ريال مدريد اللي تقريبا مع كامل احتراماتي معناها المدرب ماهوش في حجم فريق كيما ريال مدريد، المدرب اربيولا ما قدرش باش يمسك بزمام الامور، وتعرف انت اللي صار شيء خطير ياسر هذا لانه الاتهامات كبيره راهو اتهامات تقول اللي فما جاسوس قاعد ينقف الاخبار اللي داخل حجره الملابس، تصور انت هذايا معناها وصلت حتى كما قلت انت اللي صار بين فالفيردي وبين تشاوميني، دونك تبادل العنف ينجم يصير في اي فريق اما مش مسموح باش يصير في فريق كيما ريال مدريد.
1: نعم.
0: انه خاصه الموسم الثاني على التوالي هذه مش تخبيها يا فتحي انت واهم جماعه برشلونه خرج تقريبا يد فارغه واخرى لا شيء فيها. اي
1: موسم صفري يعني.
0: اي موسم صفري بالضبط موسم ابيض موسم ابيض عملناه قليل ياسر كان نرجع للتاريخ قليل ياسر يظهر لي مني ملي ملي ملي نذكر ملي نذكر من ريال مدريد فيه ياسر باش تعمل دي سيزون سيكسيزيف وما تهز حتى لقب معناها يتسمى موسم كارثي بالرغم كيما قلت انت خلينا نعطي معناها بالحق مش خليني اقول لك انا استياء كبير للجماهير لانه وقت اللي انتدب كيليان مبابي شفت انت شنو
1: اليوم غايب على فكره مبابي مش يلعب اليوم
0: اي وقت اللي كان كيليان مبابي في البي اس جي شوما التتويجات اللي عملها ما عمل حتى تتويج وقت خرج كيليان مبابي من البي اس جي وجا للريال شفت طريقه البي اس جي كيفاش ولات دونك هنا الناس الكل تطرح في سؤال اسكو مبابي
1: اصبح
0: مبابي الموقع نتاعو معناها
1: ثم اتهامات حتى لمبابي انه هو سبب افساد الجو العام في الفريق وحتى في الفيستير نتاع الريال.
0: دونك وقت تشوف انت الفكر الجماعي وتشوف اللعب الجماعي وتشوفك بالحق فريق برشلونه بكل صراحه بالرغم اني انا مش من احباب برشلونه اما نعترف اللي برشلونه سناء وحتى تقريب ومش يقول لك ممكن اربع خمسه مواسم القدام مش تكون عنده تقريب سيطره كبيره في الليغا وان بليس اون اتوندو حتى تجي السيطره نتاعها في الشامبيونز ليغ. دونك مباراه ما يمنعش يا فتحي ما يمنعش والناس الكل تعرف اللي راه وقت تبدا انت فريق خارج حسابات الرهان وقت تبدا فريق ما عنده حتى اهميه المباراه راه نجم ريال مدريد ينتصر في برشلونه اليوم.
1: طبعا المقابله هذه ما تعترفش بالقوه في
0: بتاع فريق معين. نجم اليوم تنجم اليوم تصير رياكسيون ردة فعل من الملاعبيه
1: قبل مفتوحه لكن على الميدان على الورق يعني نحكي على الورق انه برشلونه في الوقت الحاضر افضل من ريال في على الورق هذا طبعا على الورق
0: برشلونه افضل من جميع الحسابات معناها كتشوف انت دفاعيا وسط الميدان كتشوف الملاعبيه الكاليتي نتاع الملاعبيه الموجوده كتشوف حتى بالرغم اللي رافينا اليوم مش باش يكون موجود يظهر مش يدخل في الشوط الثاني لانه ماهوش جاهز راشفورد
1: ليه ثم نقطة مراد كنا أشرنا لها في بداية الحصة وأشرت حتى مع المدرب أحمد فلك كان معنا في تدخل أول على مستوى غياب هانز فليك المحتمل اليوم خاطر والده توفى صباح اليوم نعش ثم لحد الآن ما ثمش حتى خبر رسمي لأنه مش يكون موجود على البنك المنطقة الفنية بالنسبة للتسيير الفني المباراة بتاع برشلونة وريال مدريد أو أنه مش يخلي المهمة لمساعده لحد الآن ما ثمش أمور واضحة لأنه هذه النقطة قد تؤثر لربما على الأمور الفنية ولو أنه أحمد فلك كان معنا في المداخلة الأولى قال في فرق محترفة في قيمة برشلونة ما تأثرش لربما ويمكن حتى يكون حاضر هانز فليك في المباراة.
0: هو نعم. ما نعرفش المعلومة سمعتها من عندك لأني كنت مازلت ما دخلتش معناها مازلت ما دخلتش الدار دونك يمكن هو ما نعرفش انا خليني نعمل لك احتمال نتاع مش موجود
1: أي.
0: تعرف انت وقت يبدا مدرب اول مش موجود راهو دخل ما نعرفش لازم حتى ساعات النادي يسمح لنفسه باش يعمل حاجات تتجاوز المدرب فهمتني ولا معناها مش معناها نتاع لا بالعكس معناها يمكن حضور المدرب الاول على الـ الـ على السيرفاس تكنيك على معناها المساحه الفنيه
1: أي.
0: يمكن اللاعب يولي عنده مسؤوليه اكثر انا ان شاء الله يزمو يمشي انا نتمنى يمشي يزمو يمشي يسافر لالمانيا تعرف انت ما نعرفش انا يمشي ولا ما يمشيش
1: انت ماذا بيك يمشي
0: لما ماذا بيه يمشي بيرسي مدام بوه يزمو يمشي شنو يزمو يمشي
1: كي أما بنتي ماذا بيك يمشي حتى مش بوه ماذا بيك يمشي
0: لا لا بالعكس هو كما قلت أنت

0: بون ظروف طارئه تصير
1: صحيح صحيح، لكن ما عادش في فرق في مساله احترافيه غير ذلك.
0: إيه. فوالا راه ما حوضو، اما هذه امور انسانيه قبل كل شيء. هذه هو وقت تصير حاجه في ليغرادان. يعني. شفت انت اللي صار، يقف الماتش، يقف حتى المشجع تصير له ازمه قلبيه ولا تصير له وعكه صحيه، ماتش كامل يقف، الناس كل تقف. خلي هذايا كما قلت انت
1: صباح اليوم الحادثه صارت صباح اليوم.
0: يعني انا نتمنى يكون المدرب مش حاضر، لانه عندي امل اللي انت توزت بعض فيها الامل شويه، لانه وقت يبدا المدرب مش حاضر
1: ما قلت لكش خير والله، مش مشكله مش مشكله.
0: وقت يبدا المدرب مش حاضر بالرغم اللي هي كما قلت انت عقليه احترافيه وبالرغم وبالرغم وبالرغم، اما ديما يبدا حضور المدرب الاول.
1: اكيد اكيد هذا ما خاصه في قيمه هانز فليك، يعني كاريزما نتاع هانز فليك.
0: ما نعرفش مش يتواصلوا مش باش يتواصلوا، بون ما نعرفش
1: شنو حد الان، ما اي خبر رسمي على مستوى حضور هانز فليك المقابله ام لا. على
0: كل اوكي تقعد الحاجه اللي متفائلين بها الناس كل، انا كمان من جانب ريال برشلونه ممكن يقول لك اليوم ما نعرفش انا اسكو يكتفي مش يكتفي يلعب على التعادل ولا بون ما نعرفش انا ما مؤهلاتهم البدنيه ولا حتى قدراتهم الهجوميه ما تسمحش باش فريق برشلونه يلعب على على على على على على
1: في الكامبيون.
0: شوفوا مباراه مفتوحه
1: برونستيك ما نتاعك.
0: انا والله بصراحه انا
1: خلينا من العاطفه
0: لا خلينا من العاطفه خلينا من العاطفه 3-0 لبرشلونه
1: معناتها هذا في هذا خلينا من العاطفه معناها
0: هذا وسما كان ارحم بينا ربي ان شاء الله.
1: يعني الموازين القوى كلها لبرشلونه في المقابله هذه.
0: لا ما قلتلكش انا راهو شو باللي تكون باللي نعرفه راهو تصير المشاكل، راهو اي فريق يصير فيه المشاكل اي فريق يصير، اما راهو ما نحكيش على العنف، راهو عادي راهو في اي فريق، هو حتى في فياق تصير هو في مباريات رسميه وتصير معناها. اما الحاجه المخطره اللي كيما قلت لك انا معناها فما اتهامات، فما جاسوس في وسط البستير هو اللي قاعد ينقل الاخبار لكل المدرب.
1: نعم هذه حاجات معناها في قيمه ريال مدريد حاجات ما تصيرش فعلا.
0: ما تصيرش دونك مع كما قلت انت الغيابات الكبيره اللي في فريق مدريد مع الاجواء اول مباراه للريال في الملعب الجديد في سبوتيفاي الجديد اليوم مع كما قلت انت برشلونه تقريبا مش يحب يعمل احتفال ويحب يهز البطوله ويحب يربح بنتيجه عريضه بتكون معناها تقريبا الظروف الكل مواتيه لبرشلونه باش ينتصر بنتيجه عريضه.
1: واضح هذيك ساعه مراد انا بالنسبه لي بطبيعه اكيد اكيد باش نتبع المباراه هذه في اجواء كبيره برشا واكيد باش نستمتع بالمقابله اكيد باش نستمتع لان المقابله اكيد من كوكب اخر.
0: والله مش نسالك انا اسكو ما نعرفش شنو المستوى خاطر ما كنت نخدم انا مريض
1: على مستوى الترجي الافريقي. الشوط الثاني ما زلنا ما شفناش حاجه كبيره، الشوط الاول محترم ما فنيا موش حاجه كبيره لكن محترم، والسيطره ما زالت لحد الان لصالح الترجي التونسي لكن دون تسييم. النادي الافريقي اللي يستنسب به يلعب بريسينج، يستنسب به يلعب الهجوم خاصه في المقابلات الاخيره، بصراحه لحد الان ما شفناش النادي الافريقي في وضعيات هجوميه كبيره، ضغط واضح من جانب الترجي، سيطره واضحه بالطول بالعرض بنسبه 70 لكن سيطره ما غير تسييم، التنظيم الدفاعي لفريق النادي الافريقي ناجح كما ينبغي. ثم مستوى ثم كرة تمشي ثم حركة في المباراة، ما ثماش كل اللاعب ربما المتقطع برشا.
0: سؤال يا فتحي قبل خاطر ما نرجع آخر سؤال خاطر مش شر الحكم
1: ممتاز لحد الآن، طاقم التحكيم النمساوي ممتاز لحد الآن لحد دقيقة 55 يعني مع المساعدين نتاعو، ثم لياقة بدنية ممتازة، حاضر قريب برشا من كل اللقطات لحد الآن، طاقم التحكيم مش مقصر بالكل، طاقم التحكيم النمساوي اللي يدير في هذه المباراة، والتفاصيل ان شاء الله بعد مايكل بحلوس على مستوى المتابعه الخاصه للمباراه. يعطيك الصحه يا مراد، نسنا برشا على مجيدات صفيق، شكرا لك. شكرا. نمشي لميمون مره اخرى، نرجع له في لقاء رابط الولايات المستوى الاول بجمعيه مرث الرياضيه وتدريب الصخيره. ميمون
2: ال 45 دقيقه مرحبا وشكرا لي مراد، تمتعنا وهالحوار محلاك انت زاد
1: فتحي
2: خاصه الاسئله الاستفزازيه الايجابيه ايجابيه، تتحب برشلونه وتحب تسال وديما تسال وتسال. المفيد وصلنا ل 45 دقيقه وفاو دقائق اضافيه اضافه من الحكم والتقدم مازال هدف مقابل صفر. نعطيك بقيه نتائج المجموعه الرابعه اللي فازت بعد انسحاب كوكب الجاهز مقابل صفر، طبعا انسحاب هذا قرر الحكم. بالنسبه لاولمبيك مدين مازال متقدم 3-0 امام نادي الرنديله. اتحاد الجيم مع الملاحقه المباشره لاولمبيك مدين مازال متعادل مع 1-0. بولبو فاز مازال متفوق 1-0. طبعا امل جربه مازال متقدم امام شباب الرغبه 1-0. وننتظر نهايه هذه المباراه وفيها الوقت، لكن اضاف 3 دقائق حكمنا هذه المباراة وما زال التقدم الآن للفريق المحلي مارس الرياضية في عشوية. والله صراحة أن عملنا جو
1: فيفا
2: هايل من سواء الفريق الأزناء التعليم الرياضي الصغيرة أو الفريق المحلي مارس الرياضية مع روح رياضية. إن وقعت بعض المناوشات في تغيير يقع تجاوزها بتدخل عناصر الفريقين وصارت المباراة كأحسن ما يرام لحد هذه اللحظة.
1: بلاي ميمون في كرة السلة الذهاب الدور نصف النهائي لكرة السلة مرحلة الصعود مقابلة بين نادي البنزرتي نادي الصفاقسي انتهت لصالح النادي البنزرتي لقاء ذهاب 70 نقطة مقابل 67 مقابلة انتهت منذ لحظات. تفضل.
2: ان شاء الله نتمنى عودة عودة للفريق العريق طبعا النادي
1: نعم مكابر كرة السلة
2: طبعا كان عنده باع وذراع هو سكعد سافسي في البطولة الوطنية لكرة السلة لكن ان شاء الله سكعد سافسي معاش موجود لكن ان شاء الله عودة للنادي الرئيسي. نحب نحيي هناك الإصرافية المسؤول لأخذ التنفيذ لفريق كرة السلة في النادي الصفاقسي صديقنا حسن الزاهري هذا وقت كان رئيس النادي الصفاقسي سعد عبد بن عبد الله صحيح. ايضا بالمناسبه ونراجعوا لمباراه او تقول لي انت عندك برشا نوستالجيات اليوم قول لي
1: لا برشا انا خليت لك برشا نوستالجيات في عقلك معناتها اللي تحب تفضل ميمون معناها لبيتك الطلبات الكل نتاعك
2: يعيشك ربي فضلك ويعطيك الصحه يا فتحي فرصه للتعديل النتيجه لكن تدخل مارس حارس مارس عبد الواحد القويدري نشر اعلان نهاية المباراة وما زال الفريق المحلي يهاجم طبعا عادي الخطوط الخلفية أمل منه في المحافظة وخطيرة وقائد الفريق خرج منذ قليل قائد فريق مارس الرياضية والتهذيب الرياضي الصغيرة قاعد يلعب الكل في الكل في هذه اللحظات الأخيرة يتمكن من تعديل النتيجة. خطير الهجوم من الجهة اليسرى يراوغ والكرة ترجع والكرة عند رقم 19 من تهذيب الرياضي الصغيرة من الجهة اليمنى هو التونسي لكن ما عنده حتى لا علاقة بميمون التونسي دخل منذ قليل يراوغ ما يسقطش ويمشي الكرة للفريق مارس الرياضي يتجاوز الوقت بقرص دقائق مازال دقيقة فقط والحكم نهاية هذه المباراة علي المجاهد مدرب التهذيب الصغيرة يامر بالتقدم الى الامام تمشي في مناطق المارس الرياضيه يتدخل الدفاع خطيره والكره والدفاع يتدخل الكل ضربه اخر محاوله للفريق الزائد تهذيب الرياضي الصغير نحيوه على المردود الجيد كما نحيو ايضا كفريق مارس الرياضيه كما نحيو ايضا مسؤولي مارس الرياضيه اللي رحبوا لهم في صحاب حار اليوم بإذاعة الساقس آخر زاوية توزيع والدفاع يتدخل ومرة أخرى ترجع للتدريب الصغيرة في مناطق مارس الرياضية من الجهة اليسرى وليخذ انتاعه لكن ما يعطي التماس لفريق مارس الرياضية. انتهت الوقت عندي في ساعتي لكن آخر قرار للإدارة بكل صراحة هذا التأخير التحكيم رابط الخيارات في افضل الظروف والكره لصالح التباس الظهير الايمن لصاحب الهدف الوحيد ياسين السعيدي في دقيقه 55 خطير الهجوم الان هجوم معاكس يمر او يعني سجل هدف الثاني والهدف الثاني الهدف ما نقولش كلمه القاتل خدام ما نحبهاش هذه الكلمة لكن بيان الحكم إذا هدف فين مقابل صفر ووسط فرح ما شاهدش كون سجل هدف المفيد التقدم النهائي وآخر قرار 2 مقابل صفر لفريق مارس الرياضية أمام التهذيب الرياضي بالصخيرة عسى الرياضة عبد المعاش إلى أسر صارت لقاء في مناسبات إلهية قادمة. شكرا زميلنا التقني اللي دللنا
1: سمير تقتك
2: مع تحياتي للجمهور العريض لإذاعة الساقس ونلتقي قريبا مع تحية ميمون التونسي
1: إن شاء الله. شكرا لك ميمون التونسي. إذا كان معنا في ملعب ميرث على مستوى مباراة ترابط ليوت المستوى الأول مجموعة الرابعة الجولة 24 انتصار جمعية ميرث الرياضية على تهذيب الصغيرة هدفين مقابل صفر لقاء درب العاصمة 61 دقيقة لعب في لقاء ترجي النادي الإفريقي النتيجة متعادلة دون أهداف. نعمل استراحة نغمية ثم مش نكونوا في ملعب حمد العقربي بيرتس.

0: السبور، مباراة الترجي والنادي الافريقي تقريبا نعيش في الدقيقة 64 في هذه المباراة، مازال في انتظار الاهداف والتفاصيل اكثر مع زميلي هيكل بحلوس مباشرة ملعب حمادة العقبي بيرارس. ذول المقابلة متوقفة بسبب الدخان بتاع الشماريخ هيكل.
1: اكيد اكيد اكيد 64 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول، وتلعب تقريبا منذ دقيقة 60 توقف اللعب بعد يعني الشماريخ والكراكان اللي عملوه جماهير الترجي الرياضي تونس هنا في ملعب حمادة العقبي بيرارس. بطبيعة الحال الرؤية اصبحت غير واضحة، وتقريبا 3 دقائق 4 دقائق الى حد ذات واللعب متوقف. الترجي الرياضي التونسي اللي قام مع استغل توقف اللعب وقام بزود تغييرات، خروج كل من المعز الحاج علي وكسيل ابو عالية ودخول امان الله الحميدي وينتصي. بطبيعة الحال هي يعني دفع جديد للترجي الرياضي التونسي على المستوى الهجومي، يختاره بوميل فيما تبقى من هذه الوقت في هذه المباراة. الترجي الرياضي التونسي يبحث على الانتصار. النادي الافريقي الطريقة اللي يلعب بها على طريقة يعني التكتل الدفاعي واللعب على اخطاء المنافس واللعب على الهجومات المعاصرة ربما هي الحل بالنسبة لي، هو باعتبار انه يلعب على الجزء نتيجة تعادل والانتصار. الترجي الرياضي التونسي لا يرضيه خلف الانتصار في هذه المباراة، ورغم ذلك أنه ترى النادي الأفريقي تقريبا في كل مرة يأخذ الكرة في تنظيم هجوم عاقد إلا ويقوم يعني يجيب ركنية أو سين، يعني كل مرة ركنيات من النادي الأفريقي عن طريق الهجومات المعاصرة مع النادي الأفريقي داخل مناطق الجزاء تسديدة قوية والدفاع في آخر لحظة يخرج الكرة للركنية.
0: نعم نعم، لعب مازال متوقف عندك انت اذا هيكل. نستغل توقف اللعب، نذكر ان دسفيق سيكانتو جاب لقب كاس تونس في كره السله الكبريات البارح بتغلبه على الجمعيه الرياضيه النسائيه بجمال بنتيجه 57 نقطه.

0: الثامن بالنسبة لفتيات النادي الصفاقسي. مريم ترابلسي كانت حصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة. زميلي حسام قبعة كان التقى بأحمد بعطور رئيس الفرع وكذلك فايز السوداني مساعدة مدرب الفريق.
1: كما قلنا معناتها اللقب هذا غاب على خزائن النادي عنده 13 سنة. البنات كانوا كونسونتري من أول مباراة حتى لآخر سكوند. دونك خذينا المباراة بزمام الأمور من الأول والحمد لله كانوا البنات على قد المسؤولية وطبقوا تعليمات المدرب والنتيجة أنك بعد طبق تعليمات وتكون كونسونتري أنك تهز التيتر.
2: الفرحة كبيرة برشا. الكوب رجع لصفاقس بعد قدش من عام الحمد لله يا ربي. انتصار كان عن جدارة وتيتر بيان ميريتي وتوا كملنا من الكوب وبقدرة ربي ربل توا نرجعوا باش نحضروا للشامبيونا ودوبلي متبت كان في صفاقس إن شاء الله.
0: شكرا إذن بالتوفيق لفتيات النادي النادي الصفاقسي اللي كانوا تألقوا كأبا ما يكون في لقاء البارح أمام الجمعية الرياضية نسيب بجمال 57 نقطة مقابل 43 دور نهائي اللي كانوا قيم بالقاع متعددة الاختصاصات برادس. نرجع لك هيكل من جديد. اللعب مازال متوقف وثم إصرار يظل من حكام النمساوي أنه ما يلعب المباراة إلا ما الأجواء تصفى. يعني
3: أكيد فتحي يعني تقريبا عنا 8 دقائق لعب وقوف الحساب هذوما أكيد مش يكونوا في الوقت البديل. 8 دقائق لعب تقريبا مش دقيقة 60 دقيقة 68 والوقت واللعب متوقف حاليا. كنت قلت أنه الترجي الرياضي التونسي قام بتغييرين منذ قليل، خروج معز الحاج علي وخثيل أبو عالية وتعويضه بأمان الله الحميدي وين صافي مع هيجان جماهيري كبير هنا في ملعب المرحوم محمد العقبي. جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي تصنع الفرجة في هذه اللحظات حافز كبير للاعبي النادي الأفريقي قاعد صبر إلى حد الآن وانضباط تكتيكي متميز كذلك للنادي الأفريقي خاصة على مستوى التغطية الدفاعية إلى حد الآن. يعني بكل صراحة يعني الترجي رغم امتلاك الكورة في أكثر من مناسبة ونسبة امتلاك الكورة تقريبا للترجي الرياضي التونسي تفوق يمكن 60% إلا أنه ما كانش كثير، ما كانش تسمع فاعلية كبيرة داخل مناطق الجزاء يعني على الحارس مهيب الشامخ اللي ما ريناهوش تدخل في حتى تدخل صعيب بشي يخرج كورة ولا بشي ناحية كورة ما عدا يعني تصويبة خثيل أبو عالية اللي كانت فوق المرمى ما كانش تدخل من من مهيب الشامخ. كيف النادي الأفريقي يعني سمع محاصرة لصيقة على أخطر لاعب هداف البطولة في راس شواس من ثلاثة عليه كل من توغاي وياسين مرياح كيف يعني ما عدا كرة وحيدة كانت تبدلها أمان الله مميش للشوط الأول. كذلك مريناش خطورة كبيرة من هذا أو ذاك على مستوى حبك الفرص يعني تقريبا الكرة الكل اللعب الكل منحصر على في وسط الميدان. كما قلت هي مباراة داخل مباراة تكتيكية بين فاتيس بومال وفوزي بن زرتيفة.
0: نعم ما زالت المباراة متوقفة لحد الآن عندك في ملعب حمد راقب البيرة.
3: هو بكل صراحة ينزم يبدأ يلعب يعني
0: لكن
3: يعني الوضعية سوى انقشع
0: كانوا مصر انه ينقشع بوضوح بالنسبة لي
3: انقشع بكل صراحة ما سمعش يعني احنا من هنا من اخباركم ما كناش نشوفه لا في الميدان لا في الصبورة لا في الجماهير لا في المنعرض الجنوبي ولا في يعني كما يقولوا الفلوس يعني الآن انقشعت ولينا نشوفه لون رؤية واضحة من هنا من منصة الصحفيين. ننتظروا في الحكم كم سيضيف وكم سيبقى
0: ثم برشا وقت بديل أكيد به في انتظار اللعب يرجع هيك. بعد 12 عام من الغياب ملكة المونديالات الفنانة الكولومبية شاكيرا تعود لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. شاكيرا كانت كشفت رسميا عبر منصاتها عن مقطع الأغنية اللي بتعاون مع نجم الأفروبيت النيجيري بورنا داي داي تحمل عنوان الأغنية هذه من المقرر إصدارها كاملة في 14 ماي الجيري. نخليكم تسمعوا النغمة ذي الرسمي بالنسبة لشاكيرا في أغنية كأس العالم 2026 داي داي.

باهي مش خايب الغنيه بصراحه داي داي هكا ولا هيك عجبتك كلها بلي الغنيه هيك المحلوس معايا ولا مش معايا مش معايا هيك طبعا عاد نرجع له هيك المحلوس من جديد على مستوى المتابعه الخاصه لمباراه الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي النتيجه خليناها 75 دقيقه لعب ما زال التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين مقابله لحد الان نقولوا فيها لعب تحسن شويه المستوى والنادي الافريقي كذلك هدد بصفه واضحه فريق الترجي الرياضي التونسي في هذه الدقائق الاخيره.

0: إذن 75 دقيقة الآن في مباراة الترجي والوليد الإفريقي في ملعب حمد العقل بيرالس. الترجي صراحة عنده شوية ثغرات دفاعية لكن هجوميا قادر أنه يسجل. الوليد الإفريقي كيف كيف هجوميا قادر أنه يهدف باعتبار أنه فريق الترجي قاعد يترك في برشة ثغرات على المستوى الدفاعي مقابلة متوازنة لحد الآن هجوم بهجوم مع تحسن نسبي لمردود الوليد الإفريقي في الشوط الثاني مقارنة بما كنا شفناه في الشوط الأول مع ملاحظة متميزة لمردود طاقم التحكيم النمساوي في هذه المباراة. صراحة مردود متميز للحكم النمساوي في هذا اللقاء مش مقصر بالمرة مع طاقم التحكيم اللي معاه. ثم مطالبة بضرب الجزاء من لاعبين الإفريقي في هذه اللقطة الأخيرة من عرش الحكم باش يرجع الفار ولا المهم. هيكل بحلوس معايا مرة أخرى يرجع في ملعب محمد العقبي بيرادس. هيكل
1: اهلا وسهلا بك فتح مرة أخرى. 76 دقيقة لعب يا أنا شوط الثاني ترجي الرياضي التونسي بن علي علي يقول مخالفة. ماذا يقول الحكم؟ مخالفة ورمي تماس من طرف النادي الإفريقي وهذا تغيير ثالث للترجي الرياضي التونسي رقم 19 أشرف الجبري مشيخ ومكان شهاب الجبالي. إذا أشرف الجبري الترجي الرياضي التونسي مش يلعب الكل في الكل فيما تبقى من هذا الوقت. النادي الافريقي بكل صراحه كان خطير على اثر الهجومات المعاكسه اللي قاعد يقوم بها في اللحظات الاخيره بطبيعه الحال. والترجي الرياضي التونسي تقريبا السيطره كليه في المناطق الاماميه لصالح الفريق ولخط الدفاع ترى النادي الافريقي. النادي الافريقي منضبط تكتيكيا على مستوى تغطيه الدفاعي. ترجع الكره لصالح الترجي الرياضي التونسي. دانو يضرب الكره في عبده ويربح التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي من الجهه اليمنى. بن علي في رمية تنفيذ رمية التماس وهذا تغيير رقم 7 حمزه الخضراوي مش يخرج ويخلي مكانه رقم 33 حسام بن علي. اذا مش ياخذ مكانه في النادي الافريقي. هو التغيير الاول لصالح النادي الافريقي وبتاع فوزي بنزرتي. حمد الخضراوي يخلي مكانه لحسام بن علي. تتنفذ رمية التماس ترجع ورائية لياسين مريح إلى توغاي ضغط من شوار تمشي بن حميدة أمان الله الحميدي 1-2 مع بن حميدة. ثم ترجع الكرة ورائية تبدي كل اللعب من اليمين لليسار ترجع حمد رفيعة إلى ينصاص 1-2 ورجع الكرة حمد رفيعة. تبادل كروي بين كثير بين لاعبي الترجي الرياضي التونسي بحيث تكتل دفاعي على مستوى الدفاع للنادي الافريقي. تمشي الكره بن علي الى ينصاص تمشي الى من الله الحميد يحاول يسدد تمشي بن حميده يرفع كره عاليه طويله تمشي بدون عنوان ضربه مرمى لصالح النادي الافريقي. الترجي الرياضي التونسي قاعد تنكو كلمته الفنية في 25 متر 30 متر الإخرانية لكن كذلك حق يقال النادي الإفريقي منضبط تكتيكيا تقريبا مش مخلي حتى أي شبر للاعب الترجي الرياضي التونسي. بتعرفوا الترجي الرياضي التونسي يحب يدخل من العمق ويحب يدخل كذلك يلعب على الأمهرة التوزيعات العالية. ربما الترجي الرياضي التونسي تنقصوا هذه اللمسة الفنية في حين النادي الافريقي انضباط تكتيكي متميز على المستوى التغطية الدفاعية. الطموحات متباينة. النادي الافريقي تكفيه نقطة في هذه المباراة في حين الترجي الرياضي التونسي لا مفر إلا من الانتصار إذا كان يحب يحافظ على لقب البطولة نتاعه. ثم لاعب ملقى على أرضية الميدان قاعد يتلقى في الإسعافات. شفت احد اللاعبين يطلب في تغيير من البنك بنعرف هل قلت شكون اللاعب جدا ثبته لما يقوم. يبدو انه توفيق الشريفي يبدو انه لا زعلوني
0: زعلوني
1: هكا ولا زعلوني فعلا زعلوني هو اللي كان ملقى على ارضية الميدان يخرج للتداوي البرة لكن حمد يقوم لباس.
0: هو الحرزي اللي كان مصاب الحرزي اللي كان مصاب اللي يخرج للتداول برا
1: نعم. يرجع إذن ستعود الكرة من رمية وضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. موهيب الشامخ يرجع هذه الكرة طويله تتجاوز خطوه في الميدان ترجع بالراس مره اولى ما ياخذها ثم تمشي شواس باقي محافظ على كره شواس ثم ياخذها تمشي كره خطيره لصالح النادي الافريقي وتدخل الدفاعي حسام بن علي في اول لمس ليه للكره وفي اول دخول ليه جاب الخطر من الجهه اليسرى بتوغل من حسام بن علي وتدخل ممتاز كان من بن علي في الجهه المقابله محمد بن علي في جهه الترجي الرياضي من توسي وحسام بن علي من جهه النادي الافريقي تمشي الركنيه ايمن الحرزي في تنفيذ الركنيه لصالح النادي الافريقي في 81 دقيقه لعب في هذه المباراة النتيجة باقية تعادل صفر مقابل صفر ترجع كرة براس من توغاي ثم كما جاءت الكرة من زعلوني البرة عالية تمشي ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي التونسي.
0: نعم فقط ثم كلام برشا قال ربما على إصابة حنبع المجبري في مباراة اليوم فريق بيرنلي ضد أستون فيلا اللي فات 2-2 فقط انطمنوا الجمهور الرياضي راهو المعلومات اللي موجودة لحد الآن وحسب آخر الأخبار ما ثم حتى إصابة لحنبع المجبري شد عضل اللي فقط وهو اللي كان المدرب طلب منه يخرج فقط لأنه حسن عنده إرهاق بدني وبالتالي حنبع المجبري جاهز كما ينبغي إن شاء الله باش يكون مع المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم قبل إعلان القائمة الرسمية طبعا من طرف الناخب الوطني صبري اللموشي. يعني ما يتداول على أنه حنبع المجبري أصيب في مباراة أستون فيلا غير صحيح فقط هو إصابة خفيفة وما ثمش أي إشكال صحي بالنسبة لحنبع المجبري. تفضل هيك
1: حمزة وحنا بعد بجري هو اللي قام بالاسيست على الهدف الأول.
0: نعم
1: فرصة كبيرة كانت للترجي الرياضي التونسي ينساس بالرأس لكن ثم تدخل من الحكم أعطى يعني من الأول أعطى بقية اللعب ثم لما خرجت بعد فرصة ينساس
0: الكرة خرجت
1: ثم تدخل
0: ضربة مرمى
1: يعني ذاك هو المبدأ والبروتوكول الفار يثبت يكمل العملية ثم يرجع للخطأ ويقول ثم تسلل على ما يبدو
0: وثم ثم تدخل من دانو على مدافع النادي الافريقي
1: أو مخالفة
0: ضد دانو
1: لا يرجع يمكن الحكم يرجع الكرة لضربة مرمى
0: الكرة خرجت
1: الكرة كما قلت من الأول
0: نعم لأنه في الإعادة ثم تدخل من دانو على مدافع النادي الافريقي
1: مخالفة تدخل من بن علي
0: رفع رجل
1: الانذار اذا حسام بن علي تدخل في الوجه بعد ما حاول بن علي لعب الكرة بالرأس التدخل من حسام بن علي تمشي مخالفة وانذار ثاني في هذه المباراة الأول كان ضد حسام الشريمي والثاني ضد حسام بن علي تعرج على الكرة لصالح أصبح ضغط كبير مسلط على لاعبي الترجي الرياضي التونسي وعلى جماهيره وعلى بطل احتياط هنا في ملعب رادس النتيجة هنا أصبحت في صالح النادي الافريقي لحد الآن ترجع كرة لتوغاي بن حميدة ما لا يفعل بن حميدة يرجع بالكرة يأخذ الكرة ثم باقي محافظ على الكرة بن حميدة ممتاز العملية بن حميدة يمشي للجبري ويربح ركنية أشرف الجبري في 85 دقيقة لعب مع هيجان جماهيري لجماهير الترجي الرياضي التونسي ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي لحميدي في تنفيذ هذه الركنية يتنفذ الركنية ترجع مرة أولى ومرة ثانية يخرج الحارس ما يربح ويخرج كورته والحكم يعلن عن مخالفة لصالح حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي مهيب الشامخ اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان في 85 دقيقة لعب النتيجة 0-0 في دربي العاصمة دربي الحسم دربي البطولة من الفائز في هذه المباراة مشكون يعني خلينا نحكيه بمنطقيا لأنه يعني حسابيا لا نحكيه منطقيا من سيفوز بهذه المباراة ماشي يخطو خطوة عملاقة نحو اللقب. يبقى مباراة الحسم ومباراة النهاية ومباراة هو يوم الخميس. النادي الافريقي اللي مش
0: في صورة فوز النادي الافريقي يحسم الامور حسابيا كذلك في صورة فوز النادي الافريقي
1: في صورة فوز في صورة الفوز حسابيا في صورة الفوز النادي الافريقي يحسم
0: بالضبط
1: يعني 18 رقم في 18 ب 34 اي من حرزي مش يخرج ويخلي مكانه لرقم من سيصور رقم أربعة رقم أربعة رقم أربعة يسيب عبيد التغطية الدفاعية إذن الحال يبقى يسيب عبيد ثم يخرج الشليمي ويدخل فيليب كينزونبي إذن يدخل وكذلك يدخل كما قلنا يسيب عبيد وخروج كل من أيمن الحرزي وأسامة الشليمي في هذه الدقائق الأخيرة من هذه المباراة في انتظار كم سيضيف الحكم بعد إيقاف اللعب تقريبا لمدة 8 دقائق بسبب إشعال الشماريخ من قبل جماهير الترجي الرياضيون. ترجع الكرة إلى توغاي بن حميدة إلى الحميدي إلى بن حميدة إلى أقبلو ثم ترجع بن حميدة. الآن أصبح الضغط العالي من لاعبي النادي الإفريقي من توغاي ياسين مرياح يربح الأنصاص في وسط الميدان تمشي كرة لين ينساس يأخذ كرة أقبلو ثم ترجع أقبلو يحاول التسديد من بعيد كرة أي كلام من أقبلو تمشي ضربة مرمى مع غضب جماهيري على هذه التسديدة من قبل أونستي أقبلو لاعب الترجي الرياضي التونسي تمشي ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي. مهيب الشامخ في تنفيذ ضربة المرمى لصالح النادي الإفريقي 87 في خلاف 60 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل في هذه المباراة. تمشي كرة بن حميدة أقبلو حمزة رفيعة إلى ينساس بن علي تغطية دفاعية وتكتل دفاعي ممتاز يا أخو ينساس العملية لكن ترجع ما سماش مرور للاعبي الترجي الرياضي التونسي بن علي إلى توغاي سادت مرة أخرى من توغاي كرة عالية بعيدة يعني ربما الترجي الرياضي التونسي في اللقطتين الأخيرتين سواء كان من أقبلو أو توغاي ما عرفش يثمر الترجي الرياضي التونسي أمام التكتل الدفاعي والتغطية الدفاعية للنادي الإفريقي. اختاروا التسديد والتصويب من المسافات البعيدة وكلها كانت يا أما البرة يا أما ضعيف.
0: يعني واضح التسديدات تفسر انه الترجي ما قا حتى حل لحد الان امام التكتل الدفاعي
1: للفريق الافريقي. نعم ما قاش حتى حل الترجي يعني ربما فلسفة جديدة اليوم يقوم بها فوزي بن زرتي اللي نعرفوه يلعب من يلعبش من اجل التعادل يلعب ديما من اجل الانتصار من اجل التسديد هذه المرة امام لقب يعرف ان مباراة تعادل نقطة ربما تكفيه. ترجع الكرة رسالة حتى رجل رياضي التونسي وضربة مرمى رسالة حتى رجل رياضي التونسي بعد تدخل ممتاز من توفيق الشريفي أمام دانو ضربة مرمى لصالح النادي الإفريقي ربما تغيير آخر للترجي الرياضي فيما تبقى ننتظر في كم سيضيف الحكم. نلعب في 90 دقيقة في هذه المباراة النتيجة باقية تعادل 0-0 كرة مباشرة للتماس التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي من ضربة المرمى من مهيب الشامخ إلى التماس تمشي بن حميدة توغاي 14 دقيقة بالتمام والكمال 14 دقيقة كوقت بديل في هذه المباراة. يعني تقريبا شوت وقت إضافي ليه. وقت إضافي تقريبا. ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. تو جاي إلى رفيعة. رفيعة ينساس بن علي مش يحاول يرفع كرة وتصدم بالدفاع مرة أولى ومرة ثانية شريك يخرج الكرة. تخرج الكرة يرجع الكرة توفيق السيفي أو بن عبدة يرجع الكرة لطرد الترجي الرياضي التونسي. ينساس ضغط رهيب من الترجي الرياضي التونسي على مستوى الهجومي، لكن بكل صراحة بدون فاعلية لحد الآن. ينساس إلى تو جاي ترجع كرة مخاطعة لابن علي، لكن تدخل من الدفاع يفيق الدفاع بتمرير تو جاي، ثم ترجع مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي التونسي. مرياح إلى تو جاي، تقريبا محور دفاع الترجي الرياضي التونسي ولا يلعب في نصف ميدان النادي الإفريقي. أقبلوا حمزة رفيعة ممتازة إلى ينساس. ما سماش المخالفة وكل انتكب ما سماش. يعني واحد بكل صراحة حكم على الطريقة الإنجليزية على الطريقة الأوروبية، يعني مش كل شيء يتزفر. خروج أقبلوا تعويض كولاتي
0: فقط هيكل تقريبا. مش نهيو معك قريب النقل المباشر، واكيد ان شاء الله نقدمه احنا في برامجنا الرياضيه وحتى خلال البرامج التنشيطيه الاخرى. النتيجه النهائيه الخاصه لهذه المباراه ذكرني فقط بالتوقيت والنتيجه الخاص بلقاء الترجي والنادي الافريقي قبل المداخله الاخيره. تفضل هيكل.
1: 90 دقيقه زائد 3 دقائق مع الحكم اضاف 14 دقيقه في هذه المباراه.
0: نعم شكرا لك هيكل، يعطيك الصحه على مستوى المتابعه. شكرا جزيلا. اذا تقريبا الحكم اضاف 14 دقيقه، مروا منهم 3 دقائق، مازالوا 11 دقيقه اخرين على مستوى مباراه الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ذكروا مازال تعادل مسيطر على هذا اللقاء، 0-0 بين الفريقين، ثم ضغط واضح من جانب الترجي في هذه الدقائق على مستوى الدقائق الاخيره من هذا الشوط. الكلمه الان لقسم الاخبار مع زميلي سمير الحسيني، نشرت اخبار الساعه السادسة. إذا كان ثم حاجة جديدة في التبديل بتاع النتيجة نعلمكم بها أول بأول. كلمة الآن لقسم الأخبار.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة، وزارة التربية تؤمن غدا حصص الدعم لفائدة تلاميذ السيزيام والبكالوريا. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يدعو للتحقيق في إفشال مسؤولين حكوميين استيراد خرفان لتعديل الأسعار ومجابهة المضاربين. 18 من مايو موعد اعتماد السعر المرجعي للأضاحي بنقاط البيع المنظمة. وفي العالم، شهداء وجرحى في الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف الحرب في غزة، وإيران تسلم ردها إلى الولايات المتحدة وتشترط إيقاف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. تواصل منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية ومغد تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية لتعزيز مكتسبات التلاميذ ومساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. التخفيف من الضغط النفسي والتوتر خلال فترة المراجعة وتخصيص وقت كاف لها ركائز أساسية لضمان إجراء الامتحانات في أفضل الظروف باختلاف المستويات التعليمية.
2: الصغار يعني هيئهم نفسانية من أول يوم في السنة الدراسية، قلنا الامتحان راك تحضر له سير ليمات مش قبل الامتحان.
3: بحضرتهم شوية شوية، راجعوا شوية في الدار الرسمي في الليتيد، صعب عليهم القراية برشا بصراحة.
4: سنة سادسة ابتدائي اللي يعدي نهار كامل يقرأ في الليتيدات وزيد يكمل في الليل يقعد يراجع، ياسر قراية ستريس تعب، ربي نجاحهم ربي معهم.
5: خرج السبعة متاع الصباح وفي أخلة تاع الترانسبور ولا يمشي يقرأ ثمانية يروح النص النهار ويعود يمشي يستنى الكار ويمشي يقرأ يكمل الخمسة، خمسة يروح يمشي يقرأ إيتيد باش يراجع الدفور غدوة يكمل الثمانية التسعة، وقتاش باش يلقى وقت نروحه برشا شارج على التلميذ.
6: حتى المعلمين عندهم زغط راهم ساكن، لهم الولية يلزم تخلي صغيرة مش ستريسي، ما تقولوش إذا ما تجيش الأول نوريك، إذا ما تجيش الثلاثين نوريك، خليه هو جاء الأول جاء العاشر جاء، المهم يتحول بعد يقوى.
7: حاولوا نكونوا معاهم نقسموا لهم وقتهم، حاولوا ما نكونوش ياسر إكزيجون، معناه ما نعملوش عليهم ضغط على النتيجة.
8: نوسعوا لبالهم نقول لهم راهو
9: بيريود قصيرة وتتعدى لاباس باش يجي الصيف ونتفرهدوا.
10: ننصحهم اللي إيش جاي يلقى وربي يديهم وربي يصلح رايه.
1: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، انتقد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان النائب حسن الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة باستيراد 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار، وحذر من الوضع المتدهور لقطاع اللحوم الحمراء في تونس.
11: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مش كون فما خلية أزمة بينها وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش كما عديد الدول الأخرى أنترطان نبني قطاعنا وفلاحنا. لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. عديد المستثمرين في القطاع هذا اتصلوا بوزارة التجارة باش يعوضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته. لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. هذا يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مش من قوة الشعب التونسي، مش من قوة المواطن.
1: واستعدادا لعيد الأضحى، ينطلق المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يوم الاثنين 18 من مايو الجاري في اعتماد سعر مرجعي للأضاحي بنقاط البيع المنظمة بتنسيق مع وزارة الفلاحة، وفق ما أفاد المكلف بتسيير المجمع أنيس السويسي الذي دعا المواطنين إلى اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة.
12: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي، برنامج هذا إن شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 مايو 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة. نحب كافة المواطنين باش يتوجهوا للاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية الاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
1: وبالنسبة إلى ولاية صفاقس التي يخضع بيع الأضاحي فيها منذ سنوات إلى قاعدة العرض والطلب، وفي انتظار أن تعلن البلديات عن نقاط بيع منظمة ومراقبة، أفادتنا بعض المصادر أنه يتوقع أن يتم في 12 من مايو الجاري الإعلان عن انخراط الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة في وضع ما لديها من قطعان الماشية على ذمة نقاط بيع منظمة ومراقبة لمحاربة الاحتكار والمضاربة وتعديل السوق. في الأثناء اعتبرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة الغذائية أن منظومة اللحوم الحمراء تمثل اليوم إحدى أبرز نقاط الضعف داخل ملف السلامة الغذائية، ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار أو تراجع القطيع الوطني فحسب، بل كذلك نتيجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بظروف الذبح والتوزيع والمراقبة، وهو ما يفتح المجال أمام تسرب لحوم مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط الصحية إلى الأسواق. ومع تواصل رحلات الحجيج في اتجاه البقاع المقدسة، كشف المكلف بملف الحج بوزارة الشؤون الدينية محمد السنوسي عن تزويد أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل يمكنهم من الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، ما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية للحجيج.
0: كل طبيب متاعنا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور متاع الحاج اللي هو معلق في الباج متاعه، باش يعرف كل المعطيات الطبية وكل النتائج متاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من أدوية اللي يأخذهم وتحقى المتابعة متاعه. بالنسبة للمجموعة 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كل يوم. المجموعة 3 اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة، اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا هنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في اقرب الاوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم الى عرفة اذا حب ربي في احسن الحالات
1: الى صفاقس وتحديدا جزر قرقنة، حيث يتم بداية من يوم غد بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا على خلفية القيام بأشغال الصيانة وإعادة التهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات. كما تعمل الإدارة الجهوية للبريد بصفاقس على التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة قصد فتح فضاء مؤقت لتقديم الخدمات المالية والبريدية. توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس طفل يبلغ من العمر 11 سنة أصيل معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان متأثرا بمضاعفات ناتجة عن إصابته بداء الكلب عفى الله الجميع، وذلك بعد مرور قرابة 3 أسابيع على تعرضه لعضة كلب تبين بعد الفحوصات أنه مصاب بداء الكلب وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة جمال مرابط أليو. وأوضح مرابط أن الطفل تعرض لعضة الكلب على مستوى الوجه وتحديدا تحت منطقة العين، وهي منطقة تصنف طبيا بأنها شديدة الخطورة لقربها من الدماغ، وقد تم إسعافه فور وقوع الحادثة وإرسال العينات اللازمة إلى معهد باستور لإجراء الفحوصات الضرورية، غير أن خطورة مكان الإصابة وقربها من الجهاز العصبي المركزي ساهمت في تسارع وتيرة التداعيات الصحية رغم التدخلات الأولية. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة اليوم من هجمات صهيونية في مخيم المغازي للاجئين وخان يونس أدت إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل بينهم 2 من أفراد الشرطة. أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذه 3 عمليات عسكرية اليوم، استهدف في إحداها بمسيرة انقضاضية جرافة عسكرية من نوع D9 بقضاء مرجعيون، كما استهدف بمسيرتين مقرا قياديا للاحتلال وتجمعات وقوات في مدينة الخيام بقذائف المدفعية. ونشر الحزب أيضا اليوم تفاصيل عملية استهداف للقبة الحديدية وفرار الجنود الصهاينة في عقاب استهداف التجمع العسكري الإسرائيلي. في الملف الإيراني، أرسلت طهران اليوم ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، وكشفت مصادر إعلامية أن إيران اشترطت إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان مع ضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. حث المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي على مواصلة العمليات العسكرية ومواجهة الخصوم بحزم خلال لقاء اليوم قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري علي عبد الله. وفي تطور آخر، طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بنقل اليورانيوم الإيراني إلى الخارج. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
13: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
14: إذاعة صفاقس،
15: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
14: عشرة ديمة.
16: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.

عودة من جديد للأجواء الرياضية على موجة إذاعة تصفاقس. نهاية مباراة النادي الإفريقي الترجي التونسي بانتصار النادي الإفريقي، هدف في اللحظات الأخيرة، دقيقة 90 زائد 14. غيث الزعلوني يتمكن من تسجيل هدف الوحيد في المباراة اللي يساوي البطولة، لأنه النادي الإفريقي يصبح في رصيده 65 نقطة، ترجي 60، نادي الصفاقس 59. إذا النادي الإفريقي يفوز بلقب البطولة حسابيا بعد الانتصار اليوم على فريق الترجي الرياضي التونسي. كان ثم لقطة في الحقيقة فيها برشا لتيجة في آخر المباراة، النادي الترجي كان طالب بضربة جزاء باعتبار ثم لمس كرة باليد من مدافعي النادي الإفريقي. الحكم استنى للفار لأنه بعد اللقطة هذه مباشرة جاء الهجوم المعاكس بالنسبة للنادي الإفريقي. صدق قديدة اللي مر الكرة لغيث الزعلوني اللي سدد في مرمى الحارس مميش، وكان الهدف الأول لصالح فريق النادي الإفريقي واللي أنهى به المباراة. إذن هدف مقابل صفر للنادي الإفريقي، إذن الذي يتوج رسميا بلقب البطولة بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي.

0: عشرة دايما.
1: يا فرحنا إن شاء الله تدوم وتلمت فيك جميعنا حبايا.
2: مرحبا على سلامتكم، أهلا وسهلا في لمة الأحباب. إن شاء الله إن شاء الله الأحباب الكل ملمومين على الخير، وكل عائلة تسمع فينا يا رب. إن شاء الله أيامكم أيام الخير والفرحة والنجاحات وإيقاع النجاحات وآخر السنة. والله ما يدوم حالي يا سمير يا أخوي، والله أكنهرات بدينا راو بدينا راو بدينا أكنهرات توا هاو السنة تودع، اللي حضر للبكالوريا واللي حضر للنفيام واللي حضر للسيزيام واللي حضر من سنة إلى أخرى والتخرج في الجامعة، وربي يعاون الناس الكل، وربي يفرح الناس الكل، وربي يخلي الناس الكل أميماتنا وأبائنا ديما نسأل عليهم خاصه الكبار. إن شاء الله ديما منورين الديار ومنورين العيون ومنورين القلوب ومنورين العائلات. على ذكر العائلات، إذا ثم فرحة عشتها ليمة هذية ليمة اللي فاتت أو ثم فرحة قادمة تستنى فيها إن شاء الله ربي، وما ثمش عائلة ما عشتش فرحة وما تستناش في فرحة. 70 164 280، نحب نسمع أصواتكم. 70 164 280، نحب نعيشوا لحظة فرحة معكم. أيضا على ذكر الأمهات والأباء، ثم وصية، ثم كلمة، ثم حكاية، ثم حاجة، ثم كلمة قعدت في بالك، في بالك، في قلبك، في روحك، من أم ولا من بو، من خال، من عم، من عزيز عليك، من عارف، دارت الأيام وقلت والله اللي الوصية طلعت صحيحة ولا الكلمة صحيحة، ماذا بينا نعرفوها باش يستفيدوا منها اللي يسمعوا. 70 164 280، من شيرة، إذا كان الوالد والوالدة حيين تتمنى لهم الخير والسعادة والصحة، وإذا كان توفوا نذكرهم كلمة خير وإن شاء الله يا رب من أهل الجنة، ما فيها بس تذكرهم الليلة ولا تذكر عارف ولا أستاذ ولا، المهم كلمة قالت لك وانت صغير أو شاب وعملت بيها أو وقفت على صحتها. 70 164 280، هذا رقم التليفون. الأخبار، برشا أخبار، ونختاروا الأخبار القريبة من العائلات. السعر المرجع اللي علوش العيد، انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومشاريع في أكثر من جهة، رحلات الحجيج بالأرقام باش نعطيوها الليلة، وحتى الأرقام الطريفة منها اللي في سيدي بوزيد تسمعوها كيفاش أنه أكبر حاج وأصغر حاج من عائلة واحدة. برشا برشا أخبار مزينة باش تسمعوها الليلة وتتابعوها ومع بعضنا إن شاء الله في لمة الأحباب حتى للثمانية.

توا 46 دقيقة مش قلت لكم الأيام في ساعة في ساعة تجري. هذاك علاش بلدية صفاقس ومش كان هي البلديات الساحلية الكل منها بلدية صفاقس عملت بلاغ لانتداب 38 سباح منقذ للعمل بالشواطئ خلال صيف 2026. يقول البلاغ أنه فتح باب الانتداب عن طريق التعاقد لمدة لعدد 38 سباح منقذ من الجنسين للعمل بالشواطئ التابعة للمرجع الترابي لبلدية صفاقس خلال موسم الاصطياف من 15 جوان يبدأ في 15 جوان ليلي يعني برسك شهر آخر من 15 جوان ل 15 سبتمبر. البلدية تقول أنه الترشح للخطة هذه يستوجب أن يكون المترشح ما أقلش من 18 سنة على الأقل بتاريخ غلق باب الترشحات، يتمتع بالمؤهلات البدنية اللازمة للقيام بمهام الإنقاذ إلى جانب النجاح في الاختبارات البدنية. ما لشنوة ثم اختبارات باش يقوموا بها المختصين، اختبارات بدنية وتطبيقية اللي تنظمها مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية. بلدية صفاقس تقول أنه المترشحين لازم يقدموا مطلب باسم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس مع التنصيص بدقة على رقم الهاتف والعنوان الشخصي باش يكلموه، أو عن طريق البريد على العنوان التالي شارع الحبيب بورقيبة 3029 صفاقس، أو عبر إيداع الملف مباشرة بمكتب الضبط المركزي للبلدية. المهم آخر أجل لقبول الترشحات 20 ماي 2026، وإن شاء الله تتعدى سلامات. ولو أنه شهر أبريل تعدى يعني راهو عدد أكثر من 20 تقريبا بما فيهم وليدات باش يعدوا البكالوريا اللي يغرقوا في الشواطئ، يمشيوا الشواطئ ماهيش محروسة، ماهيش مأهولة، بعيدة، صخرية. الحصيل نعود ونقول بلدية صفاقس تنتدب 38 سباح منقذ للعمل بالشواطئ خلال صيف 2026 من 15 جوان ل 15 سبتمبر. أكثر يعني تفاصيل تنجم تتصل بالبلدية وتقدم المطلب متاعك، وإن شاء الله يتعدى الصيف آمن وما يدوم حال. المهم عطينا الساعة تو قبل الصيف نتهنى على وليداتنا وبناتنا وأصدقائنا وصديقاتنا أنهم ينجحوا وأنهم يتألقوا، وحتى اللي يعرف كبوة هكا صغيرة أول العام راهو لكل جواد كبوة، يتوكل على ربي ويكون عنده إحساس بالنجاح. والله رب والله يلقى ربي معه والله. 46 دقيقة.

سما زوز اخبار مزيانين جاوني من صفحه المحرس الصفحه الرسميه ومن خونا الناشط الاعلامي والثقافي نافع الحليوي في قرقنا. نبداو بنافع يقول لي تاهلت الايقونه محلها كلمتك يا نافع مريم العكاري في من مدرسه الزيتونه طاهر كريشين للدور النهائي الوطني لتحدي القراءه العربي عن مندوبيه التربيه صفاقس 2. مريم تدرس بالسنه الخامسه بالمدرسه وتحصلت على العديد الجوائز جهويا. كل التهاني وتمنياتنا بالتوفيق في المرحله القادمه. هذا النجاح هو ثمره مسيره من العمل المتواصل. صحيح ما يجيش ولد ولا بنيه عندها النجاح من غير عائله حريصه. انا نحب نحيي مريم العكاري، نحيي بوها وامها، نحيي المربي المؤطر او المربيه، نحيي اسره مدرسة الزيتونة الطاهرة كريشان، نحيي كل من ساهم في تأطير مريم العكاري. من المحرس تأهل التلميذة مريم فرج بمدرسة نهج الشهداء إلى التصفيات الوطنية لمسابقة تحدي القراءة العربي بإشراف المربية لميا الزيتوني. لها هي مريم فرج ربي يبارك فيها تألق آخر. هو السنوات كل هذه تألق للوليدات خاصة في مدارس صفاقس من عملة واللي تعملوا يذر لي مريم العامين في جرة بعضهم تقريبا. تحية لها واللي يدرسوا الأسرة التربوية في نهج مدرسة نهج الشهداء وكل عائلتها، كل أفراد عائلتها وخياتها وأمها وأبوها وكل واحد عنده ليت بمقدوره أن ينجح لازم ينجح يتوكل على ربي ويساهم في نجاح ولده وألا يساهم في نجاح بنته. إيش بيه نقص قهوة شوية أخوي، نقص كريم شوية، نقص ذي على الوقت شوية وتلهي شوية وربي يكون معاك، لأنه باللي تمشي وباللي تعرف وباللي تصور وباللي ما ثماش ما أحلى وما أسمح وما أجمل وما أغلى من أنه يكون صغيراتك ناجحين، يكون صغيراتك ناجحين وآخر كل نجاح أو في حفل كل نجاح تسمحهم الغنية هذه.

نهار 7 ماي اللي فات نهار الخميس أول رحلات الحج للموسم الحالي 1447 هجرية 2026 ميلادية اللي يسمعوا فيها كل شلة تحجوا إن شاء الله تعملوا عمرة إن شاء الله تزوروا الكعبة الشريفة يا رب وإن شاء الله تزوروا مسجد رسول الله وتصليوا وتستمتعوا وتطلبوا ربي إن شاء الله. الرحلة الأولى انطلاقا من المحطة الجوية 2 كما يقول الخبر الخاصة بالحجيج بمطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه المدينة المنورة. والحصة الجملية للحجيج فيكم طبعا عدد كبير يتابع وسائل الإعلام ويعرف أنه 10982 حاجة وحاج 10982 تم تخصيص 43 رحلة 43 رحلة انطلاقا من 8 مطارات تونسية تشمل مطار الحجيج بالعاصمة ومطارات جابس والمنستير وجربة وجرجيس وتبرقة وصفاقس وتوزر وقفص. من المقرر أن تتواصل رحلات الذهاب إلى البقاع المقدسة من 7 ماي إلى غاية 22 ماي فيما تنطلق أولى رحلات العودة إن شاء الله حين بخير 1 جوان على أن تكون آخر رحلة نهار 14 جوان. الخبر اللي قريته والله قريته كان اليوم العشية بالحق يعني في موقع الصحفيين بصفاقس يقول أنه سيدي بوزيد في منزل بوزيان وفد حجاج بيت الله الحرام يضم من الطريف يعني من الأشياء الطريفة الوالد اللي هو أكبر حاج فيهم تجاوز 90 سنة 96 سنة تقريبا هو مقيدين 97 ولكن الناطق باسم وزارة شؤون الدين يقول أكبر حاج 97 أصغر حاج هو ولده أصغر حاج ولده يعني من عائلة واحدة ركب أكبر حاج وأصغر حاج. إن شاء الله تزوروا قبر الرسول ومسجد رسول الله والبيت الشريف. الأذان سيدي سمير 7:12 دقيقة و12 دقيقة نصلي عن بيف انتظار الأذان.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الحباب
1: لمة الحباب
2: العشق في نيدي سلي والي
3: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين أحبابك
0: لمة الحباب.

0: كل دار خاصة العائلات اللي عندها شكون في البكالوريا أكيد بتقلوا ربي وينجحوا إن شاء الله. على ذكر البكالوريا والسنوات النهائية تدخلوا باج الإذاعة باش تلقاو الومضة التعريفية الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، المنصة اللي وضعتها وزارة التربية. حبيت نحيي المدرسين والمتفقدين والكل من عنده علاقة بالمنصة هذه. اش تقول لي فائدة السنوات النهائية السادسة والتاسعة والبكالوريا في مرحلة أولى ودخلوا الباج متاع الإذاعة وشوفوا الومضة وشوفوا ادخلوا المنصة خاطر الرابط موجود. وأيضا إذاعة صفاقس ديما مع أصدقائها ديما مع عائلاتها لأن هي مرآة العائلات. الموعد اليومي معاكم للنجاح، ربي إن شاء الله معاكم للنجاح، رضا الوالدين معاكم للنجاح، وإذاعة صفاقس معاكم للنجاح.
1: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
2: معاكم للنجاح،
3: معاكم للنجاح. الباك قربت،
2: الباك قربت،
3: نراجعوا
2: ننظموا وقتنا
3: نشجعوا بعضنا
2: خطوة بخطوة
3: لتحقيق الحلم.
2: معاكم للنجاح،
3: اليوم نبداو
2: وغدوة ننجحوا،
3: غدوة ننجحوا.
4: مرحبا بكم في عدد جديد من معاكم للنجاح. بالطبيعة البرنامج هذايا خصيصا لتلاميذ البكالوريا. اليوم باش نهتموا بمادة علوم الحياة والأرض، ويحضر معنا الأستاذ سي وليد خماخة. منحييك ومرحبا بك سي وليد.
5: ميرسي مدام، ميرسي، مرحبا بك.
4: علوم الحياة والأرض نهتموا فيها طبعا تلاميذ المات والسيونس، هكا ولا بالضبط. والسيونس بدرجة أولى
5: بالضبط.
4: نعم، شو نجم نقدم لهم كمعطيات كتقنيات ربما آليات للمراجعة في الأيام هذه المتبقية؟
5: شكرا، ميرسي مدام عائشة، ميرسي على الاستضافة.
4: مرحبا.
5: باش نحاول أن نعطي كلك بوان بالنسبة لليزيليف دو كاتريام سيونس اسونسيلمون في البيريود هذه، في البيريود دو ريفيزيون كي بريسيد ليكزامان دو بكالوريا. بالنسبة للتلامذة نتاع الكاتريام سيونس أكثر أسئلة احنا يجيونا تو في البيريود هذه، الأسئلة نتاع الاس في تي في الليسي، يا مسيو كومون جو دوا ريفيزي بور لا ماتيير.
4: على شنو نركز اكثر ربما؟
5: بالضبط. اسكو جو دوا، اسكو جو دوا ريفير مون ترافاي دوران لاني، نعاود لي سيري نتاعي، نركز على الكور نتاعي، نركز على لي زيكزامان دو باك. كيسك جو دوا فير اكزاكتومون في بيريود 15 20 جور شنو نجم نعمل بور لو كور دو اس في تي؟
4: شي نجم يعمل،
5: شي نجم يعمل، هو ينجم يعمل حاجه مهمة برشا، هي ينظم وقته en premier lieu، هي l'organisation d'un planning de travail، يعني يحاول يعمل وقت مناسب لخدمته au cours des 15 jours ولا 20 jours. دونك يعمل un planning يحط فيه بالنسبة له لي تيم، بالنسبة لكل تيم قداش لازمو بيريود دو ريفيزيون حسب l'importance نتاع التيم، نيسيسيرمون باش يحاول يرجع اكثر وقت بالنسبة لي تيم نتاع البريمير تريمستر اللي هما يحتاجوا اكثر ريفيزيون، اقل شويه بالنسبه للدوزيام تريمستر. بالنسبه للي تيم دو ترويزيام تريمستر باش يلقى روحو ديجا حاضر فيهم، ديجا عداهم في الباك بلان، دونك مازال الريفيزيون مازال تجديده. دونك يحاول اون بروميير ليو اي لورغانيز اون ترافاي، يعمل ان بلانينغ كيفاش باش يقرا بيان سور كوتيديانمون شاك جور شنو لوغيغ امبارتي بالنسبه للسيونس، وقتاش باش يقرا سيونس وشنو البارتي اللي باش يقراها بالضبط، شنو شابيتر شنو تيم. كونسيرنون لوغيغ دو ترافاي لازمو il organise وقته باش يعمل دي سيونس دو ريفيزيون دو 2 heures 2h30 à 3h، وبعد ياخذ اون بيتيت بوز بور لا ميموريزاسيون باش ديجا الكونسنتراسيون تقعد، دونك ما تنقصش، دونك il garde la concentration نتاعو، دونك يعمل دي بيتيت بوز entre les séances de révision اللي باش يعملها.
4: واضح. وكي تبدا فما حاجات ربما مازال ما فهمهمش كوم يلفو،
5: فوالا،
4: مازال برشا دي تيم ربما مشكل عليه فيها اشكال.
5: بالضبط. هو بالنسبه للتلميذ 4ème سيونس بيان سور خدم ديورون لاني، خدم دي دوفوار، خدم دي زيكزيرسيس، خدم دي سوجي دو باك، دونك هو عنده الميم شامل بالبروغرام. يحاول توا هو سيرتو في البيريود هذه باش يكمل ميتريز نتاع الكور نتاعو، كان عنده دي لاكون يرجع لها. ثم دي دوكيومون، ثم دي المانيوال سكولير ينجم يعاون الكور نتاعو، ينجم يعاون ويرجع شويه سيرتو لازم يذكر كيفاش الميتريز لي كونيسونس نتاعو الميتريز دو كور ويرجع شويه للميثود دو ترافاي لا ميثودولوجي خاطر احنا بالنسبه لينا في سيونس لازم يميتريز الكور نتاعو كونفينابلمون ولازم يوظف الكور نتاعو في الريزوليسيون دي بروبليم دونك يحاول يل ترافاي سور سي دو بوين بوندون لا بيريود دو ريفيزيون.
4: واضح. فما درس ربما يحسوه التلامذه خاصه التلامذه السيونس فيه برشا اشكاليات هو جينيتيك علاش مش يركز اكثر
5: بالضبط. بالنسبه للبارتي جينيتيك ثم برشا تلامذه يلقاو فيها شويه يلقاو فيها دي ديفيكولتي بون بالنسبه للجينيتيك انا نطمنهم اللي لي سوجي دو باك ماهمش في درجه كبيره نتاع صعوبه باش يكونوا في المتناول باش التلميذ ينجم ينجح في البارتي هذه يحاول يرجع شويه لي زيكزيرسيس اللي خدمهم يخدم ان اكزيرسيس اسي سامبل او ديبار باش يتذكر لا ميثود كيفاش يل تريت ان اكزيرسيس دو جينيتيك يتعدى بعد ان اكزيرسيس ان بو بلو هكا نيفو سوبيريور اكثر باش بور هكا باسي للنيفو سوبيريور يعمل 3-4 اكزيرسيس في كل مره يقوي شويه لو نيفو وقتها ينجم يتذكر ديجا خدمته او كور دو لاني وينجم يتغلب على البارتي هذه اللي فيها شويه دي ديفيكولتي بالنسبه للتلميذ بالضبط. مدام
4: فما حاجه اخرى ما يقول لك انا مانيش رسام لشيما استاذنا
5: بالضبط
4: لشيما شنو نجم يعمل
5: بالنسبه لشيما سيونتيفيك اي شيما سيونتيفيك دونك لازم يكون تريتي كونفينابلمون احنا في البيريود دو ريفيزيون لازم التلميذ يرجع يعمل ان شيما سيونتيفيك اي شيما سيونتيفيك هو مطالب به لازم يعاود يصوره افيك تيتر افيك ليجوند شيما واضح وديجا الشيما تعاونوا في الميموريزاسيون احنا ديجا لي كور نتاعنا باش يكونوا ينجموا يكونوا سو فورم دو كارت مونتال دو شيما carte mentale donc je peux يعني les connaissances de cours je peux les يعني je peux les rassembler في un schéma fonctionnel احنا في كل درس عندنا un schéma fonctionnel qui résume les informations اللي خرجناهم ديجا في هيك الكور donc nécessairement
4: انت مش مطالب باش يكون artistique هو يعمل schéma comme il faut
5: c'est pas un schéma artistique c'est un schéma surtout fonctionnel على fonctionnement ou bien sûr la note est attribuée pour la légende surtout pour le titre ou non pas pour la qualité du schéma déjà la qualité il faut faire un schéma lisible tout simplement
4: واضح جدا نذكروا انه هذه مات بالنسبه للسيونس معناتها للسيونس اللي الكوفيسيون تاعها اقوى
5: فوالا كوفيسيون 4
4: المات شنو ابرز ربما الاشكاليات اللي يجموا يوقعوا فيها
5: بالنسبه للمات لازم اكثر يخصصوا شويه اكثر وقت بالنسبه للريفيزيون بالنسبه للاس في تي الاس في تي الكوفيسيون تاعو في الباك مات مش كبيره برشا
4: اقل
5: كوفيسيون 1 اما البروبليم اللي الاس في تي يدخل برشا في لي سكور سورتو بعد الباك يعني في لورينتاسيون دونك مذابينا ناخذوا اون بون نوت سيونس باش نحسنوا لي شانس بالنسبه للاورينتاسيون ديجا
4: على شنو يركزوا ربما في تيم النوروفيزيولوجي
5: في النوروفيزيولوجي هو التيم النوروفيزيولوجي هو لو ديرني تيم في دو لاني دونك باش يكون ديجا الريفيزيون نتاعو ماشي باش يطلب برشا وقت
4: حاضره في مخهم
5: حاضره بلوتو باش يرجع سورتو لي تيم الاولين لا ريبرودكسيون هيمين و جينيتيك جينيتيك كيف باش يعمل كيلكو اكزيرسيس دو دوغري دو ديفيكولتي ديفيرونت ان اكزيرسيس سامبل بور لا pour le rappel des connaissances un exercice plus يعني consistant le niveau supérieur يعني باش يعمل 2-3 exercices à niveau différent باش ينجم يحسن performance نتاعو
4: انت حكيت على الاكزرسيس خلينا نمشيو للكو سي ام تعمل برشا بياج للكو سي ام
5: لي كو سي ام بالنسبه لي كو سي ام دونك il faut maîtriser les QCM خاطر ديجا باش نلقاو عليها نوت في الباك بالنسبة للكو سي ام انا نعتبرها وسيلة باهية للريفيزيون بعد ما نكمل شابيتر انا بور تيستي مي كونيسونس كونسيرنون سو شابيتر دونك باش نخدم اكثر كو سي ام بالنسبة لي انا نعتبر الكو سي ام هو لو فيلتر دي زيرور يعني كان عندي غلطة في كو سي ام يعني عندي كونيسونس في الكور ماهيش بيان ميتريزي دونك نرجع نثبت الكونيسونس هذيك ونرجع
4: ما تخافش برشا من البياج
5: لا با دو بروبليم لا لا با دو بياج
4: تقريبا حوصل ونذكر انه الاس في تي يقراوها الباك سيونس بتبيعها بدرجه اولى كوفيسيون تاعها كبيره بعد الباك مات نلقاو زاد باك تكنيك باك سبور
5: باك سبور وي باك تكنيك لا
4: باك سبور
5: وي باك سبور وي كوفيسيون 3 في الباك سبور الباك ليتر كوم ماتيير اوبسيونيل
4: ماتيير اوبسيون
5: نفس الشيء بالنسبه للباك سبور كيما الباك سيونس يعني ماتيير كوفيسيون نتاعها كبير دونك سا نيسيت اون ريفيزيون اسي بوسي البروغرام اللي اسي شارجي دونك نحاول نخصص وقت كونفينابل للريفيزيون كيف كيف اكثر وقت بالنسبه للبرومير دوزيام تريمست خاطر هيكم ديجا التروزيام تريمست باش يكون ديجا ريفيزي
4: ديما حاضره في المخ التروزيام تريمست. نحب نشكرك استاذنا مره اخرى اذا فما حاجه تخدم بها الاطار هذايا وباش تكون عندنا حصه اخرى باش نحكيو فيها لي تكنيك خاصه اهم حاجه ربما شنو نركزوا عليها اكثر مع مدام حنان.
5: داكور ميرسي مدام. انا جست حبيت نوصي تلم ذا لي البيريود ريفيزيون سي اون بيريود كي نيسيسيت بيان سور ان ترافاي مش énorme un travail de qualité. يعني نحس التلميذ باش يرجع شويه لي كونيسونس نتاعو او كور د لاني ينجم يعمل دي كارت مونتال. يعني انا مثلا باش نراجع اون بارتي انا باش نعطي حاجه سبيسيفيك تاول كلمه الباكسيونس انا باش نراجع باش نراجع بارتيم عندنا 5 تيم احنا في الكاتريام سيونس. بالنسبه للتيم 1 انا بور لا ريفيزيون نجم نعمل اون كارت مونتال في الدار عندي نحط فيها لي شابيتر اتريتي وبالنسبه لكل شابيتر شنو هما لي كومبيتونس شنو هما لي كونيسونس دو كور ا ديفلوبي. يعني نحاول نخرج ديجا من في الريفيزيون تاعي مثلا جو في تريتي لا ريبرودكسيون شي لوم نحاول نخرج في اون فيش لي شيما اتريتي لي ليجوند اتريتي لي ميكانيزم كو جو دو اتريتي لو بيلان سو فورم دو شيما
4: هيك لي موكلي نتاع التيم
5: بالضبط يسهل لي برشا خدمتي بالنسبه للتيم ووقتها ما ننسى حتى شيء ونجم نعمل ريفيزيون كامله نتاع شابيتر كامل. كونسيرنون البارتي جينيتيك نرجع جو ريبوندي على البارتي هذي لازمنا اكثر دي زيكزيرسيس دو نيفو ديفيرون نبدا بان نيفو تري با الاول باش نذكر لي كونيسونس نتاعي بعد نمشي في النيفو دو بليز اون بليز سوبيريور خاطر ليكزيرسيس اللي باش يعرضني في الباك دونك باش نلقى فيه دي كيستيون اسي سامبل دونك لازمني نجاوب عليهم. كيف نلقى اون كيستيون هكا بوسي شويه نلقى روحي ديجا حاضر. Concernant le période de révision, donc voici les élèves de bien gérer le وقت نتاعهم باش يقراو كل شيء باش ينجموا يحضروا كل شيء. Bien sûr les chapitres الكل اللي لازم يكونوا تريتي les thèmes الكل اللي لازم يكونوا تريتي. كملت جو تريت الكور نتاعي كملت عملت ريفيزيون الكور نتاعي نتعدى نعمل كلكو سوجي دو باك 3-4 سوجي دو باك مش برشا برشا
4: نخدموا لي زيكزيرسيس
5: صحيح باش ناخذ ايدي سورتو على لي سوجي دو باك كيفاش نجم نخدمهم كيفاش ناخذ لي كيستيون ونشوف حتى الكوريكسيون ديجا موجوده دونك ناخذ ايدي حتى على الكوريكسيون كومون فا تيتر تريتي لا كوريكسيون في الباك. يعني ناخذ ايدي هذا كونسيرنون لي سوجي دو باك. بون لي سوجي دو باك انا نكمل لا ريفيزيون نتاعي كامله بعد جو بو تريتي 3-4 سوجي باش نجم ناخذ اكثر انفورماسيون كونسيرنون لي سوجي دو باك اللي باش نجم نلقاهم ديجا.
4: تاخذ فكره خير من اللي تدخل بلو معناتها على الاقل كيفاش تتم في العمليه
5: بالضبط.
4: في
5: نحط السوجي دو باك نحط الوقت المناسب ليها 3 جو جير بيان لوغيغ نتاعي ونختم دون لي ريغل دو لاغ عباره عندي ان دوفوار دو باك معناها نحط له الوقت نتاعو
4: وديما نقولوا الخدمه تبدا من اول عام
5: بالضبط. هما خادمين انا بالنسبه لي نعرف اللي تلمت الباك الكل راهم عام كامل هما قاعدين يخدموا وعملوا لي فور نيسيسير ان شاء الله تو لي فور نتاعهم تتوج
4: بالنجاح
5: في الباك. بيه كونسيرنون الريفيزيون دونك مع الريفيزيون دو كور مع الريفيزيون دو كيلكو زيكزيرسيس بالنسبه لكل شابيتر نحاول نعمل ان اكزيرسيس تيبيك بالنسبه للبارتي ريستيتيوسيون ان اكزيرسيس تيبيك كونسيرنون لا بارتي موبيليزاسيون. يعني مش لازم انا باش نرجع لي سيري الكل نتاع العام كامل لي زيكزيرسيس الكل نمشي حتى دي زيكزيرسيس دو ديفوار اكزيرسيس تيبيك بارتي ريستيتيوسيون يفهموني كلام يعني الحفظ والفهم ان اكزيرسيس في البارتي موبيليزاسيون كيفاش نعمل الاناليز كيفاش نعمل الاكسبلواتاسيون كيفاش جو بو تيري دي انفورماسيون ا بارتير دو دوكيمون فوالا. في البيريود ريفيزيون اللي هي كيما قلت انا 15-20 جور دونك نحاول جو جير الوقت نتاع الريفيزيون نخدم اما مش ما غير ما نتعب روحي. يعني فو ريسبكتي لو طون نيسيار بور لو سومي 7 اور نيسيسيرمون بور لا ميموريزاسيون je dois bien manger, je dois bien récupérer. يعني نخدم في وقت الخدمة وانتم جيست تعاونوهم فوتر سوتيان مورال الي امبيراتيف.
4: هذه حصتنا بالنسبه للاس في تي علوم الحيط والارض مع سي وليد خميخه. نحب نشكرك مره اخرى. شكرا جزيلا ليك. وما زلت عندنا حصه اخرى باش تكون على التكنيك خاصه والاليات اللي نجموا نتبعوها باش تكون المراجعه متميزه. شكرا سي وليد.
5: ميرسي مدام.
4: حياتنا للجميع. شكرا.
1: بمساهمه مندوبيتي التربيه صفاقس 1 و2.
2: معاكم لنجاح.
3: معاكم لنجاح. الباك قربت.
2: الباك قربت.
3: راجعوا.
2: ننظموا وقتنا.
3: نشجعوا بعضنا.
2: خطوة بخطوة.
3: لتحقيق الحلم.
2: معاكم لنجاح.
3: اليوم نبداو.
2: وغدوة ننجحوا.
3: غدوة ننجحوا.
6: عشرة دايما.
7: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح.

20 دقيقة برشا تليفونات رغم أنه البلاغ موجود في الإلكترونيات على الإذاعة الكل، ولكن ما فيها باس نذكره خطر عيد الأضحى. ربما ثم نستخدم، ربما ما تسمعش. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يقول أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة اللي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة. بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلوغرام، هذا هو 27 دينار الكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام 25 دينار و800، والأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام سعرها 23 دينار و800 للكيلوغرام الواحد. وتنطلق عملية البيع بداية من يوم الاثنين 18 مايو الجاري، وربي يفرح الناس الكل، وكل يعني كل واحد يشري على قد مجهوده بطبيعة الحال وما يدوم حال، ربي يفرح الناس الكل. شو الوقت تو 8 غير درجين. والحقيقة شكرا عايشة بيار على وإذا تفاقس معنا للنجاح، لأنه تفاعل كبير، كلموني برشا يتابعوا في الموعد الليلي القار والمساء القار لي معاكم للنجاح. ربي إن شاء الله معاكم وتنجحوا، وليلة زينة وأوقات طيبة، وربي يبارك فيكم إن شاء الله.

0: لمة الحباب
1: لمة الحباب
2: العشق سني بي صلي وعلي
3: محلى ليلة فرح حياتك وانتي بين حبابك
0: لمة الحباب لمة

0: الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتسم الطقس الليلة بظهور غيوم جزئيا بأغلب المناطق، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، ويكون البحر متموجا فقليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة عامة بين 15 و 28 درجة. يتم بداية من يوم غد بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا بجزر قرقنة على خلفية القيام بأشغال الصيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى أيام الأسبوع. انتقد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير 30,000 أضحية وكميات من اللحوم المبردة لتعديل السوق والأسعار. توج النادي الإفريقي اليوم ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قبل جولة من نهاية الموسم بفوز دراماتيكي بعد تمديد الوقت على مضيفه الترجي الرياضي التونسي بهدف لصفر. في العالم، أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم عن استهداف 6 تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في جنوب لبنان، ما يرفع عدد هجماته اليوم إلى 17 هجوما. قالت إيران إن ردها الذي قدمته إلى باكستان يركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان، والتفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفع كامل للعقوبات. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في تمام التاسعة. دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة من التراث.
3: الحكايات اللي أحكاتهمنا مماتنا وقت اللي كنا صغار
0: من التراث،
3: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذيك حسب الظروف والتطورات والأخلاق الجديدة والعوايد الجديدة، أما الأصل هو واحد.
0: من التراث.
3: يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم للطريق الخير والشهادة. يا جماعة الخير، حكايتنا اليوم مايش خرافة من خرافات زمان، أما هي حكاية فترة من تاريخنا ويدين صنع شكات في الطين لين رددت فن يمطق. باش نحكيه على صناعة الفهار في تونس، الصنعة اللي خلات التراب يولي ذهب في دين التوانسة. يا سيدي بن سيدي، الحكاية ما هيش متاع البارح وإلا قبله. فخاضنا من وقت البربر اللي كانوا يشكلوا الطين بيدياتهم لين جاوا الفينيقيين وجابوا معاهم الدولاب، ومن وقتها ولات قرطاج هي اللي تزود في الدنيا الكل بالقلال والجرار، وزيدهم الرومان اللي خلاهم لنا هاك الفخار الأحمر السجيلي اللي لليوم نلقاوه في كل نقطة من أرضنا الخضراء. تونس يا جماعة، كل بقعة فيها عندها سرها وعلامتها. في نابل عاصمة الخزف هذه تلقى الفخار المطلي اللي يبرق بالأصفر والأخضر، والأندلسيين زادوا فيها شطر وعلمونا كيفاش نزينوا الصحن بالورد وبالأزرق الكوبالتي اللي يحلى في العين. أما في قلالة بجربة هذه حكاية أخرى. الفخار المسامي الجرار الكبيرة اللي تخزن الزيت والحبوب وتقعد الحاجة فيها بنينة وتصبر على هدر الزمان. وما ننساوش سجنان، هذا الفن الصافي انسال جهة يخدم الطين بلاش دولاب كيف ما كان يعمل الإنسان الأول، وصنعتهم هذه خلات اليونسكو تسجلها كتراث عالمي خاطر فيها ريحة الأرض الصافية. أما اليوم الحرفي راهو يقاسي بين غلاء المادة الأولية وتعب النقل، لازمنا نحافظ عليه خاطر نهار اللي تاقف فيه يد الحرفي يقف معاها جزء من هويتنا وذاكرتنا.
0: مع تحية رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

0: يا محمد شاش قلبي مع الزيار كي ركبوا الحجاج شعلت فيا النار.
1: يا ركب العشاق يا قاصد مولاق، إذا توصل للنبي وبلاده سلم لي على المصطفى والسادة.
0: مرحبا بكم في رحلة جديدة في أعماق الفن الشعبي، تتواصل رحلة المحفل، وديما نقول ونذكر كل رحلة وعندها الزاد متاحة والزواد متاحة. وكما سمعتوا في الطالع اللي عدي التنين متاع ملزومة وطالع متاع مسالم، حابين نواكب رحلة حجيجنا المميني للبقاع المقدسة، والرحلة متاع الحجيج تبدأ بالتشويق، تشويق للحج. نسمعوا الغناية ونحيوا عم سالم على الحضور، وبعد نرجعوا مع عم سالم باش يبحر بينا حتى هو في الأغراض هذا، في الغرض متاع المكفر، واش قال الشعراء واش قال سالم الدنسي.

0: كل شعيب
1: إذا هب الله يسهل كل سعيب
0: قادر مقدر كل شيء عنده.

0: التبيان
1: وعيد اللزلة الخمسة بالتبيان
0: يا الزكا والحش وجبل الشد والشد

Yeah.

0: محفل رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: بالتذكير الرحلة اليوم خصصناها لمواكبة رحلة حجيجنا الميميني للبقاع المقدسة. كلكم تستنوا في عم سالم. عم سالم هو موجود وعم سالم بالطبيعة عندما يقول عم سالم رفيق الدرب، خليني نقول عم سالم رفيق الدرب لسنين طويلة. كانت حتى هي رحلة مع عم سالم الدلنسي انطلقت من التسعينات في زوايا ولوحات شعبية.
2: نعم.
1: عم سالم
2: نعم.
1: واليوم في المحفل وديما سالم الدلنسي محفلها
2: لوحات شعبية
1: وزوايا زوايا. ذكرني يا رفيق الدرب.
2: شو 30 سنين
1: ملاحظة والله. حتى ممكن نرجع لهم يا عم سالم هذوك فيهم اش قال الغني، نقولوا اش قال فيهم سالم الدلنسي. باهي اليوم سالم الدلنسي اش باش يقول لنا في الغرض نتاع المكفر وغرض تاع تربي.
2: هو احنا بدينا بركب.
1: اي
2: هو علاش انا بديت به؟ هو المنصور العلاقي.
1: اي
2: والقصيده هذه قديمه برشا.
1: اي
2: عمرها اكثر من 100 عام. اكثر.
1: اذا احنا عملنا ركن في ركن.
2: نعم.
1: من اش قال الغني والغرض نتاع المكفر واش قال سالم الدلنسي.
2: والركب هذا هو التشويق. تشويق وركب يعني
1: احنا كنا
2: عاده ثم التشويق وحده والركب وحده.
1: احنا
2: هو ادمجهم منصور العلاقي.

0: قبل ما تمشي لمصر علاقي كنا نسمع في الأديب الفرجاني حمزة حتى التشويق الملزوم الجابه. كذلك نحب نحيي شاعرنا واخونا وصديقنا بالقسم عبون من تطاوين والتطاوين ونحيي الجمل كما يقولوا الفرجاني حمزه. وخذ عم سالم انت واش قال العلاقي؟
1: هو منصور العلاقي شاعر شعبي من الشعراء الكبار في العصر بتاع كبار
0: العصر بتاع النجار
1: وجار. ايوه نعم النجار من الاولين هذاكم. هو ليبي ويعيش في تونس.
0: ايوه
1: منصور العلاقي
0: كيما
1: بقاسم نور الشفاني.
0: اي بقاسم نور الشفاني
1: ويعيش في تونس ويعني
0: يا عم سالم والله ديما تكلمني تذكرني وسهين نذكرك بالقاسم الورشفاني صاحب الملزومه حتى هي المعروفه في طاعه ربي.
1: بالقاسم الورشفاني حتى انفرد عصر قبل يتميز بالشعر المكفر كما ما يتميز محمد العياري بالمسدس كما يتميز ملاك بالحكم. يعني كل شاعر يقوله ناس بكري عنده ثنيتة اللي يتميز بها يكتب في كل شيء يعمل شعر لكن ثم جانب من الجوانب يتميز فيه.
0: أي بتبع لخط
1: كما خليفة الجراية عندنا في صفاقس يتميز بالغزل. عنده بيت يقول ولو أنه ما هوش مجال بتاع احنا نتحدث عن المكفر يعني يقول الجراية راهو مصواب صاحب كفية وعقل صاحب كفية لا عنده كذب ولا زلة عنده عقلية في الأخضر لمن وصل عنده كفية من الشرقية للغربية مزهاها عربه بلية استغفر الله قبل ما نجهل وهذا الباقي في الشعراء يعني يستغفروا في الأخر. منصور العلاقي هو ركب في شكل تشويق هو مشوق لكن ما عندهش باش يمشي للحج. اش قال؟ قال لي يا ركب يخاطب في الركب في المشي يا ركب العشاق العشاق جمع يعني
0: يا قصد
1: نعم يا قصد مولاق. مولاق هذه منطقه في السعوديه مؤمن ما عنديش معلومه صحيحه وما يقولوا لنا هكا اللي علمونا الشعر وهالحوايج هذه يا ركب العشاق يا قصد يا العشاق يا قصد مولاك إذا توصل للنبي وبلاده سلم لي على المصطفى والسادة. هو على فكرة ميزان ثم اللي يقوله مخمس ثم اللي يقوله المستف هذا يعني ميزان القصيدة هي ملزومة.
0: طيب أنت تخليني باش نرجع لك كل مرة ترمي لي معلومة. السادة المستمعين ممكن يتسألوا مخمس ومسدس
1: مستف. هذه ملزومة
0: مستف.
1: ثم الناس يقولوا مستف
0: إيه؟
1: ثم الناس يقولوا مخمس. علاش مخمس؟ نحسبه حتى بصبعنا
0: احسب
1: يا ركب العشاق
0: واحدة
1: يا قصد مولاك
0: اثنين
1: إذا توصل للنبي وبلاده
0: ثلاثة. لكن هوني تختلف على الأولى
1: سلم لي على المصطفى والسادة
0: يعني زوز كيف كيف وثلاثة وحاجة
1: كيف نجيبوا حاجة أنا نسمي وانت أقول واحد حفلة بالديباش
0: واحدة
1: والذهب الولعاج
0: اثنين
1: مكحولة الغناج
0: ثلاثة
1: طفلة عوجة
0: أربعة
1: خرجت ما بين الغوالي خوجة
0: خمسة.
1: يعني هذا يسموه مستف ومخمس وكذا.
0: أيوة.
1: انهم عاد يقول يا ركب الزيار يا قصد لوكار
0: أي.
1: إذا توصل للنبي سيد البشرية ادي سلامي للرسول هدية الهادي المختار قام الدين جهار وخلى كلامه للعباد وصية يربح من صلى عليه بنية وارضوا يا حضار على السادة الحرار اللي جاهدوا بسيوفهم مرحية علي بن طالب نقبة البغضية بسيف الزرزار نجمل الكفار هل الضرب الصيف في الجهلية وخلى مساجد ياسرة مبنية نرجع يا حضار في معنى الأشعار بل في الصلاة على الرسول النبي يوم الحشر يكون يشفع فيها نجيني من النار في يوم المحشار يوم يبدأ الصيرات يرجع فيها إن شاء الله نزوزة مثيل برق عشية نايا والحضار في الجنة النحشار واللي نحبه يعود بنديه في جنة الرضوان مضبية يعني هو ثم عرف آخر سي محمد باش الركب راهو منصور العلاقي علاش يتميز عامل هذا طول التمني. العرف الثاني ايش يقول فيه؟ يا ركب المعشوق خذ القلوسوق إذا توصل للنبي يوم حالة سلم لي على المصطفى ورجاله من وحشة في شوق دمع العين تفوق بايت نبكي بدمع تهمالة وصابر على الحكم لله تعالى.
0: عم سلم هذا ايش قال العلقي؟
1: نعم
0: به. نمشوا العائلة اللي عم سلم كيقولوا مغرم بها وديما يحكي عليهم عائلة لديب قالوش الباب هذا
1: وعظة إرشاد
0: هي.
1: وقالوا حتى علي بن أحمد قال صلي وسلم على النبي سيد السادات ديما صلي على النبي في كل أوقات صلي وسلم على النبي سيد المخلوق ديما صلي على النبي ما تكون قلوب قلبي شوق ليه دم العين تفوق
0: شاهن كل فيها تشوق قلبي شوق ليه
1: شاهن زور النبينا قبل العمر يفوت بجاه البكمة والشجر اللي منبوت بجاه كتب الله والخط المنقوط لا تحرمنا يا إله على الدرجات. يقول بابا أحمد لديب بابا علي اللي يقول يا من تعلم بالحال أعلم حالي اغفر ذنوبي يا رقيب وعلي اغفر ذنبي خفف الحمل اللي علي معبي بلغ مرادي اللي وين شارك حبي نوصل المقام اللي عزيز وغالي لا قلت يا عبدي نقول يا ربي الله يثبت حجتي وسويلي حجتي بسريرة الله واحد لا إله غيره الأحكام تجري الكل بمقاديرة بيد الحياة والموت ولا جالي تفكر الموت يا مؤمنين بصيرة أما الدنيا كيف شبح الخالي دنيا غرة أولها حلوة وعاقبتها مرة كل من تبعها تزيد بيها مضرة ترك الصلاة وعملنا عن بالي يوم الحشر فعنا تتورى قدام ربي لا نصير لوالي لا نصير العضيدة لا فدو لا مشغول لا تسنيدة ينسخ ويكتب في زمامة بيدة ولا ينسى الأول ولا التالي تشهد عليه جوارحة مفيدة ويقول يا ناري أغريمي مالي مال غريمة
0: أيوة.
1: ويتشارعوا شغل الخصيم وخصيمة يقول لا معملت لي قيمة ولا طعمت شي مسكين لا زوالي ويذوق من كاس المينوين شغيمة أمر مثل اسمه وصالي.
0: عم سلم هذا ايش قال
1: احمد لديب
0: احمد لديب
1: هو بعض ارشاد وفي حتى نوع من التشويق
0: بالله سامحني في معلومه حتى كان غلطه صلح لي انا كنقول سلم الدنسي التلميذ احمد لديب يصير ولا ما يصيرش تخليت من عند حويجات
1: ما نعرفهاش لا احمد ما نعرفهاش احمد راه واضح متوفي عام 40 41
0: مال شكون اللي عاش
1: علي علي ولده
0: اما لا
1: علي خلطت عليه في الكبر بتاعه انا صغيري نمشي له بالذمه
0: ايوه
1: نقول له جد علي وما حومة واحدة
0: هي.
1: الله يرحمه وينصعني
0: إذا التلميذ يقول
1: على اسم محمد أنا عندي ربما شوية
0: من
1: عرف شوية عرف في لوزين
0: هي.
1: وفي بعض أشياء كل هذيك أخذتها من المرحوم علي بن حمد لديب العامري هو رجل كبير ما يمشيش وما يجيب شبرشة وكذا
0: هي.
1: وفي حوينتا وأنا نمشي له وصغير فاضي شغل نأخذ منه أكل أشياء هكي ونكتب نكتبها وندونها الكل حتى الحديث حتى الكلام يعني مش كان الشعر وك علاش في لوزان هكا ربما عندي شوي عرفي
0: ما دام عندك شوي عرف كتبت حتى في الغرض هذا
1: نعم
0: كتبت في الغرض هذا متاع التشويق ومتاع المكفر ومتاع تربي
1: كتبت بالطبيعة ماله
0: اش قلت
1: نقول بسم الله نيباها بادي
0: ابدأ على روح
1: تسهيل وتحصين
0: ايه؟
1: والفين الصلاة على الهادي محمد لمين هذا الطالع تاع الملزومه
0: تاع الملزومه اي
1: عاد فيها عراف هي يقول بسم الله تحمي ذكرها
0: اي
1: بسم الله
0: تحمي ذكرها
1: يتحاذى بالاملاك اللي يسمي بسم الله تحاذيه الاملاك
0: اي
1: يستر الله في
0: الحمد لله
1: وتلطف من لخظه واخترها لا نزل ولا دراك وقت اللي تصير اشياء تصير في الحياه الانسان
0: البسمه تحمي
1: اي تلطف فيها بسم الله وكل الكلام السمح وكل تبع معناتي وفسرها مش تسمع هكاك مش تسمع وتعدي فسر الكلام اللي نقوله
0: نفسره
1: اي ثبت تفرزها وحصرها خذ منها الوتك خذ يا اخويا اللي يعجبك واللي ما يعجبكش خليه لما لي خلي على شيء نوصيك الدنيا حذرها ما تعجل في اخطاك امشي واحده واحده ثبت روحك في كل شيء في كلامك في فعلك في كذا في على خاطر الدنيا راي ماشي برشا اشياء مضمونه ادرس مضيها وحضرها ادرس مضيها وحضرها باش تفهم ما جاك شوف الماضي اش عملت والحاضر فاش قد استعمل باش يعني تفهم ما جاك اعمالك بسم الله بشرها كتباشر اي عمل باشر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسهل مسعاك في كل مسائل خيرها في بيعك وشراك، واحمد مولاك لسخرها وصلها تلاك، طاوع الاحكام لسطرها وارضى باللي عطاك، صلي على اللي خلوق شرها رسول الله وصاك، نفسك على الباهي واجبرها ما تتبعش هواك. يعني
0: ما تتبعش الهوا متاعك ديما سيزا. عم سالم
1: نعم،
0: تو احنا نستغل وجودك معناها وتقرا في القصيده ونرجع ديما للوزن باش نحب الرحله فيها كل شيء. انت ذكرت بليك في الملزومه نتاع العلاقي قلت خمسه ومستفه ولا كيفاش
1: اوزاني
0: هذه الشيء الوزن نتاعها
1: مربع عريض.
0: مربع عريض،
1: مربع عريض، هذه ملزومه مربع عريض. يقول فيها في عرف اخر ناخذ منها مشطر، يقول بسم الله يعز بدايه ذاكرها ما يخاف، عليه تجلي كل سوايا وحموله تخفاف يا سامع، نعطيك وصايا لكانك عراف، زيد صلي وسلم بكفايه على سيد الاشراف، وتامل ما جاء في الايه ما تعملش خلاف، وقت تنادي يا مولاي تتبدل الاصراف، وسع فضله ما عليها خفايا حبل ما يضعاف، قام الدنيا بلا بنايه وزنها حاف بحاف، وبرور ترعب وبحور ملايه ودور بها قاف، هو دايم ما ليه نهايه والمخلوق ضيف
0: والمخلوق ضيف

0: حافل رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: كانت رحلة ممتعة كما قلت لكم في البداية متاحة، احنا حابين نواكب من خلالها التشويق ورحلة الحاج الميمين للبقاع المقدسة، وسمعنا فيها الأديب الجمل الفرجاني حمزة، وسمعنا فيها صديقنا الشاعر والفنان بلقاسم عبهون من تطاوين، كذلك كنا نسمع في المجموعة متاع هذيك أولاد صالح من سيدي بوزيد أو من قفصة ما نتذكرش بالضبط، الطيارة هز الحجاج. عم سالم أنت حكيت لنا على الركب، حكيت لنا على التشويق، وإحنا كنا نسمع في الطيارة طيارة هز الحجاج، وسمعنا التشويق متاع يا مكة شورك ناداني. الرحلات الحج في القديم كانت تتم بوسائل، وترجع ان انت تول هاي تتم بالطياره، نقول في ملزومه ضحضاح بص عبرور هم جبحور دون المخصص بالنور، وفهمت ولا برشا الشيء ثم برشا ما يتقال.
2: ثم سابقا يعني كان الاول يمشوا على البل
1: هاي.
2: على البر يعني
1: هاي.
2: والا على
1: البحر،
2: على البحر كيف يقول يا ركب المعشوق خذ القول سوق، اذا توصل للنبي ومحاله سلم لي على المصطفى ورجاله، من وحشه في الشوق دمع العين تفوق، بيت تبكي بدمعتي همله. اش يقول هني الشاعر؟ ما هو مشوق وما نجمش، يقول يرزقني بصندوق، يرزق ربي بالفلوس، حب صندوق فلوس.
1: اي
2: يرزقني بصندوق، لماذا؟ لاني محقوق، نركب في قرصان نتعنالة. سي محمد البابور يقولوا قبل قرصان، رغم أن القرصان معروف عليه كون البحار اللي في الفلوكة، لكن هم سموه قرصان وبرشا أسماء أخرى. نركب في قرصان نتعنالة مع راي يسمعوش من اللي ولا كيف أنه الرئيس هذا يتكلم بالبوك وعلامة مرشوك، يساعد في الرياح دالة بدالة ويحسب في الأوقات بالمنقالة، يوصل بحر يقول أزرق ما يشلوك بالموجات تفوق، عال كل شيء مبرنة تشغالة وعامل على الحكم لله تعالى. عاد يقول وسائل الدفاع زادة والمدفع مرشوك ورصاصة مزلوك، وما يخافوش من الذي ختالة ومرس جدة يوصل لها قبالة. ثم في العرف الآخر يقول يا ركب الصنديد خذوا القلو زيد، إذا توصل للنبي محمد ادي سلامي ليه، بالك تزهد من وحشة في كيد نبكي، نوح فريد بيت نبكي بدمعتي ونغرد في مثل المرشان بيت عدد، المرشان طاير من الطيور هذا. عدل إن يقول شق البر وزيد كل اليوم وكر جديد، وريح جملك يا بني وتفقد، وحتى مع الركاب بالك تبعد. عاد في الأخر يقول ما هو الصنديد نزهر كيف الصيد، منصور ظهر في الكلام يعدد، ونقهر كل من جاي يتهدد. هذه بالطبع ما جي عادة
1: حرش شوي شوي فخر.
2: اي عاد يقول في العرف هذا في التالي يقول شاق الخاطر شاق يا مجمع الأخلاق، وكل واحد واته شور بلده يا رجل عشاق قصد ملك، إذا توصل للنبي بلده. نعم
1: انت عم سلم في العرف هذا ما جبتم عملت الرحلة تاع الصحراء، واستعمل السفينة الصحراء اللي هو الجمل، وعملت الرحلة متاع البابور والفلوكة
2: المركب
1: يعني
2: هو سموه قرصان،
1: سموه قرصان، وكيفاش كانوا يرحلوا عليه وكيفاش
2: ما وعد. ثم والله جت البالي
1: اي بطبيعة
2: يمكن نخدمه بها
1: أي.
2: يقول ركبنا في بابور الدولة
1: أي.
2: اللي يمشي بالدخان 10 عرضة ومية طولة بالخاطر مليان، زاد هذه ملزومة زمنية بكرية يمكن ضايعة يمكن يوصف في رحلة بحرية للحج.
1: فهمت. على كل هي مساهمة من أسرة البرنامج من محمد دباش وسلم الدلنسي في التشويق وفي مواكبة رحلة الحاج الميمين للبقاع المقدسة. إن شاء الله نوصله هنا في الباب هذا ونوصله في الاستماع، وعم سلم ديما يبحث وديما يلوج وديما يرجع أشقال الغناي ويستشهد لنا بقصايد وملازيم قديمة ياسر، كيرجع لمنصور العلاقي ويرجع للعائلة متاع الحنين، عائلة الأديب العامري أحمد ولا علي ولا كل من هذا من عم سلم كان يرجع لهم عنده حنية ليهم. نحاولوا نحب نعتذر للسادة المستمعين إذا كان ممكن بعض الشيء ما وصلش أو ما بلغناش هذا المجهود اللي عملناه.
2: نعم عندنا برشا سي محمد مستمعين
1: بالطبيعة مسلم عندك التحيات بتاعك وعندك أصحابك وليتصلوا بيك
2: مش ناخذوا برشا لأن والله أنا بمناسبة شهر التراث تفكرت حويش النوري بن علي العامري هذا يقول بالحاج المكتوف يعرفوا اللي يسمعوا فيها الناس اللي تعرفه بالطبيعة والحاج علي بن منصور شهير الضغى ربي يفرج عليه إن شاء الله يعني عندنا ناس فكل التراث الحركي يمتازوا بأشياء اللي إن شاء الله الجيل الجديد يأخذ منهم وأكيد هو موجود الشيء هذا لكن إن شاء الله ما يفرطوش فيه
1: إن شاء الله ما يفرطوش فيه
2: نحيوهم زوز هذوما ناس مثقفين وواعين وكيف تجي تظاهرة ولا حاجة ولا مش شيء هذا ما يترددش لأنه عنده حاجة يحبها
1: ويحب يوريها ويوصلها ويوصلها للناس الآخرين
2: نعم
1: كما قلت لكم هي في الحقيقة رحلة ممتعة ومشينا معكم وسمعنا بعض الشعراء وفن الشعبيين في الباب هذا لكم تحية محمد دباش سالم الدنسي والزميل الفني سي حاتم البغروتي اللي هندس الحصة هذه

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس
1: عشرة دايمة
0: عشرة دايمة
2: مسارات إبداعية
0: مسارات إبداعية
3: للإبداع الثقافي نصيب على موجاتنا. استنونا بعد شوية في مسارات إبداعية مع فيصل القاسمي.
4: التاسعة ليلاً

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تواصل منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية غدا تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي وكذلك المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية، وذلك لمساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. يتم بداية من يوم الغد بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا على خلفية القيام بأشغال صيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك غدا بداية من الساعة 10 صباحا. في العالم، كشف مصدر إيراني مسؤول ملامح رد طهران على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، واعتبر أن الرد جاء بصيغة واقعية وإيجابية، وهو يركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة لبنان وتسوية الخلافات مع واشنطن وفق تعبيره. في المقابل، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة قولها أن إيران أرسلت رسميا ردا متعدد الصفحات على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، لكنه لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 51 شخصا وإصابة 107 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
4: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.
5: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
2: مسارات إبداعية

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من مسارات إبداعية سهرتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء في مسارات إبداعية نحتفي بكتاب المدخل إلى فكر محمد أركون مع ذكريات وحديث للباحث الأكاديمي الدكتور والمفكر التونسي المتميز الدكتور محمد الحداد. سنتحدث عن ذكريات وحديث محمد الحداد مع محمد أركون. كيف قرأ محمد حداد محمد أركون الإسلاميات التطبيقية والأنسنة ونقد العقد الإسلامي ومحاور عديدة وعديدة تخص المفكر الكبير الجزائري محمد أركون. ضيوف سهرتنا هذا المساء في مسارات إبداعية كما ذكرت الدكتور والباحث الأكاديمي المفكر التونسي محمد الحداد، الدكتور مراد الشابي، الدكتور علي بهلولة، الأستاذ الناقد المتميز وصديق البرنامج وصديق إذاعة صفاقس الأستاذ علي العامري، الأستاذ الناشر نوري عبيد، الفريق العامل معنا هذا المساء في مسارات إبداعية على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي فيصل مرزوقي، وسالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية للاتصال بنا 70-168-280. أمام المصدح ككل مساء حد معكم فيصل قاسمي، اخترت لكم من كلمات حاتم الجزاني الحان الملحن التونسي المتميز عاد بنطقة، ونجد عطية تغني نفس المكان.

0: نجاة عطية ونفس المكان أغنية من كلمات حاتم الجزاني والحان عادل بنتقى. نعود لتقديم كتاب الدكتور والمفكر التونسي والباحث المعروف محمد الحداد المدخل إلى فكر محمد الكون مع ذكريات وحديث. أرحب بي الدكتور محمد الحداد المفكر والباحث، مساء الخير، مرحبا وتهنينا بهذا الإصدار الأخير.
1: اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه وشكرا على هذا البرنامج وعلى هذه المتابعه المستمره لما اكتبه وانشره.
0: نعم، كذلك صديق هذا سعيد هذا المساء باستقبال صديق والناقد والاستاذ علي العامري. مساء الخير استاذ علي.
2: مساء النور سي فيصل، تحيه لكم وتحيه لكل الاخوه العاملين معك سي فيصل مرزوقي وسي سالم عيسى، وتحيه لكل من يصله صوت اذاعه صفاقس اينما كانوا. حقيقه يعني متشرف ومرتبك نوعا ما للمسؤوليه الكبرى في ان اكون يعني احد المتفاعلين والمحاورين لاستاذ بقيمه استاذنا الجامع التونسي المرموق سي محمد الحداد في حديث بدوره عنك عن مسيرة ومدونة أستاذه أيضا المفكر العالمي محمد أركون.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستقبال الصديق العزيز الكاتب الروائي والناقد والمفكر أيضا دكتور مراد الشابي. مساء الخير مراد. مساء الخير أستاذ مراد.
3: مساء النور أستاذ فيصل، مساء الخير لكل متابعيك ومتابعي إذاعة صفاقس. أنا سعيد جدا بالمشاركة في هذا اللقاء والاحتفاء بإصدار مفكر عربي لا أقول تونسي فقط سي محمد الحداد.
0: نعم، كذلك سعيد باستقبال الناشر الأستاذ المتميز الأستاذ نوري عبيد. مساء الخير أستاذ نوري، وأنت في معرض سوس الدولي للكتاب بعد معرض تونس الدولي للكتاب وأكيد أجواء أخرى في مدينة سوسة.
4: أي فعلا في مدينة سوسة، ويعني احنا قد نحصد في ثمار السنة، وأهم مع ما نحصد هو العمل المتميز مع دكتورنا محمد الحداد.
0: نعم
4: الحداد الحقيقة ما أنا انتقل بنا في هذا الكتاب إلى مرحلة ثانية، رجعنا إلى الجيل الأسبق.
0: نعم.
4: والجيل الأسبق ما أنا قاعدين نبحث معاه على أصول ما كان يفكر فيه، ما أضاف للفكر الإصلاح الديني بصفة عامة. سعيد بلقاكم سي علي وسي مراد.
0: شكرا.
4: دكتورنا محمد وشفيصل، ربي يعينكم ووفق إن شاء الله في كل الأعمال.
0: اختياركم لنشر هذا الكتاب المدخل لفكر محمد أركون مع ذكريات وحديث للأستاذ الدكتور والمفكر التونسي المتميز محمد الحداد أستاذ نوري عبيد، وخاصة تم توقيع الكتاب في معرض تونس الدولي للكتاب. نعم
4: والله الحقيقة مش اختيارنا، هو الدكتور محمد الحداد
0: هو اللي اختار.
4: قال لا ماشي بينا في طريق سهل صعب، ولكن الطريق معناها مفتوح طبعا. لأن القضايا اللي مطروحة سواء كان في فكر محمد أركون وإلا في مراجعات محمد الحداد وتفكيره في قضية كبرى اللي هي قضية الإصلاح الديني. الإصلاح الديني في الكتاب اللي فات واللي فاز فيه في محمد الحداد بجائزة النص الفكري والدراسة في معرض الكتاب عن كتابه عن منط الإصلاح الديني. تهلينا به الساعة، والله ما شفته أنا من وقت الإخلاء الجائزة.
0: نعم.
4: ما شفتوش.
0: هو معك الآن مباشرة عبر أثير إذا تفاقص.
4: نعم. مبروك مرة أخرى سي محمد، أنا ما شفناش بعضنا وقت لتوزيع الجائزة لما حالة وقعت في آخر النهار، وأنا توزيع لما حالة يمكن نشكروهم اللي أعطوا الجوائز، ولكن في نفس الوقت ما أنا ما خلاوش الأثر لمن يحصل على هذه الجائزة، أعلنوا عليها بصورة مفاجئة ولم أسمع أنا مثلا.
0: المفروض يقام حفل كبير لهذا الإنجاز.
4: جوائز الكل مش كان جائزة.
0: نعم كل جوائز. نعم
4: كل حد نجدد لك التحية ولا التهاني سي محمد بهذه الجائزة المستحقة في الحقيقة، معناها رغم كل شيء رغم كل شيء، يعني الجوائز واللجان اللي أعلنت نتائجها في آخر النهار.
0: نعم.
4: قلت إذا عودة بسي محمد وقت اللي اختارنا هو الكتابات الجديدة وحتى المرأة.

0: المرحلة القادمة هو اختار. ونحن في الحقيقة مؤمنين في دار محمد علي، في مؤمنين بي، ومش أنا فقط يعني، كتابات اللي ننشرها الدكتور محمد الحداد هي في الاشتراك في نفس الوقت مع ناشر لبناني دار الانتشار العربي مشهور، أنه قبل للشراكة ومقتنع بهذه الأعمال. وفي نفس الوقت أضفنا الآن في بالنسبة لكتاب الجديد عن محمد أركون أضفنا نشر جزائري، لأنه يعني محمد أركون من أصول جزائرية
1: فعلا. نعم،
0: وثم ترحيب باكتشاف من جديد ما كان يقوله محمد حداد وإضافته لممكن المرحلة القادمة، لأنه قضية التفكير في المجتمع والتفكير في الديانة والتفكير في نمو المجتمع والحداثة ما زالت قضية متواصلة في الحقيقة، ما زالت قضية كبرى. فأحيانا يقولوا ماش عندك ما تنشر الكلام الكل قالوا وعودناه من الستينات ومن السبعينات، ولكن نعتقد أنه اليوم الكلام في مسألة في مثل هذه المسألة، مسألة الدين ومسألة الحداثة ومسألة التعامل مع التفكير السابق والتعامل مع التفكير العربي الأصيل القديم، التعامل مسألة مطروحة. وسي محمد يقول لك ماذا ما ثماش علمنا لهذا الإصلاح، وإن شاء الله يزيد يوضح لنا العلمنة لهذا الإصلاح الديني، ومحمد أركون ولا محمد حداد وغيرهم كثيرون في مسألة الإصلاح الديني وقضايا الإصلاح الديني. إذا دار في هذا الاتجاه هي مشروع، أنا نقول نحن مع مشروع محمد الحداد في تجديد القضايا، في تجديد طرح القضايا الدينية. المشروع هذا طبعا اليوم قاعد ياخو خلامه، هو محمد خذا مجاله قبل في مع دور نشر شرقية، وخذا مجاله أكثر اليوم مش يرجع نرجع ناخذ مجال أكثر مع التعاون في مجاله. والحقيقة حبيت نشكر دكتور محمد الحداد الكتاب هذا أهدى ريعه أو منع حقوقه للقارئ، لذلك كانت النتيجة أنه خفضنا في سعر الكتاب.
1: جميل.
0: وأداه هو تحية لأستاذ محمد أركون، ولذلك يهدي.
1: وهذا نادرا ما يحدث تقريبا.
0: أي مش سهل. لما واحد بارك أنا مرة أول كتاب نشرته أهدى فيه الهادي التيمومي ريع الكتاب للمنظمة التحرير الفلسطينية في
1: 1980،
0: هدية لاستقبال ولا تحية لاستقبال الفلسطينيين الذين دخلوا يعني جاونا من بيروت.
1: نعم.
0: ففعلا كان الكتاب، ورغم أنه تحجز الكتاب، ولكن كانت الهدية لمنظمة التحرير الفلسطينية. اليوم الهدية اللي هو تحية
1: للقارئ التونسي
0: المرحوم للمرحوم محمد حداد، وبالطبع التحية هذه يستفيد منها القارئ. شكرا لكم.
1: جميل جدا.
0: مرة أخرى
1: دكتور مراد الشابي، أعتقد صدور كتاب عن محمد أركون هو حدث.
2: طبعا هو حدث، وهو إضافة نوعية للمشهد الثقافي والمعرفي والفكري العربي والعالمي، لأن محمد أركون شغل الناس بأفكاره وبهذا المشروع الكبير الذي بدأه، وهو مشروع لا يمكن القول إنه انتهى أو يتعلق بفترة ما، لأنه يطرح في كل مرة طرائق جديدة للنظر في ذلك التراث وأدوات جديدة، خاصة مع تطور العلوم الإنسانية. إذن مجرد طرح هذا الموضوع مرة أخرى يبين أننا ما زلنا نحتاج إلى النظر إلى ذلك التراث وإلى مقاربته بطرق أخرى مختلفة. لذلك فإن هذا الكتاب هو إضافة نوعية للمشهد الفكري العربي، ولا بد أن نعتمده للعودة لذلك التراث لمقاربته، وأن ننتقل طبعا من نقد التراث إلى نقد النقد. هنا نحن ربما أمام نقد النقد بهذه الأدوات الجديدة، بهذه الأدوات التي تجعلنا نتأمل التراث ونتأمل طرائق مقاربته بطرائق المختلفة. طبعا شكرا جزيلا على هذا الموجز الذي لا شك أنه يفيد المتلقي العربي، خاصة في لحظتنا الراهنة التي نحتاج فيها إلى مزيد التأمل في ذلك الماضي لفهم الحاضر ولنظر إلى المستقبل بنظرة مشرقة أكثر.
1: نعم، كذلك الأستاذ علي العامري جاءني للاستوديو محملا بكتابات الدكتور محمد الحداد ومحمد أركون، أذكر علمانة الإصلاح الديني، كذلك كتاب الدكتور محمد حداد الدولة العالقة، كذلك كتاب محمد أركون القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني ترجمة هاشم صالح، وكذلك كتاب محمد أركون المميز والمهم جدا قراءات في القرآن. مرحبا مرة أخرى مجددا أستاذ علي العامري، كيف قرأت هذا الكتاب المدخل يفكر محمد أركون مع ذكريات وحديث للأستاذ الدكتور المفكر محمد الحداد؟
3: مرحبا مرة أخرى أستاذ فيصل، تحية لكل أساتذتي اللي نتشرف أني نشاركهم منبر بهكذا يعني أهمية وجودة. بالطبيعة يعني منذ كيفاش نقول مراهقتي أسمع وأعرف الدكتور والمفكر الكبير محمد أركون، ولكن لما يعني لم أكن أعرف أن الدكتورنا الحداد هو من تلامذته في المباشر معنا المباشرين وصديقه المقرب، ولهم تجمعهم علاقات طويلة، يعني علاقة التلميذ بأستاذه وكذا علاقة الصديق بصديقه والاهتمامات المعرفية والفكرية المشتركة. بطبيعة محمد أركون فكره مهم، يعني هذا الرجل الذي ولد في قرية نائية في عمق الجزائر الحبيبة، والذي يعني هاجر إلى فرنسا وتحصل على الدكتوراه وأصبح من أعلام السوربون، وله مسيرة فكرية طويلة وثرية. يعني الدراسات الإسلامية وفكرة تناول الموروث الإسلامي من زاوية العلوم الإنسانية الحديثة مثل الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا التي تأسست وتطورت تطورا لافتا، يعني تأسست في القرن 19 الميلادي وشهدت يعني تطورات مذهلة في القرن 20. هذا المشروع أركون فيه رائد، يعني أركون بدأ كتاباته ومشروعه من الستينات القرن 20 قبل ظهور عدة تجارب أخرى مشابهة، يعني مشابهة في المشروع ومختلفة في وجهات النظر وفي التفاصيل. من هنا معناها تظهر أهمية محمد أركون. بالنسبة اللي يقول لك أنه كما قال الأستاذنا الناشر الحصيف أستاذي سينو العبيد، قال معناها الموضوع قد أشبع درسا يقال، هذه القضايا الحضارية لا أعتقد أنها معناها تخضع المنطق يعني المنطق الراهني ولا اللحظي ولا هي مستمرة في الزمن، يعني منذ تقريبا أنواع الإنسان الحضارة هناك جدل حضاري بين الدين والحضارة، ولماذا تصعد مجتمعات وأمم ولماذا تنهار وتأفل مجتمعات وحضارات أخرى. الراهنية الموضوع ما زالت مستمرة، لأنه ببساطة العرب اليوم يعني ما زالوا في أزمتهم الحضارية، يعني وهذا لا يحتاج إلى تدليل، أعتقد أنه يعني إحنا في للأسف في أدنى الأمم، وعلينا أن نكون معناها نصارح أنفسنا ونصارح المجتمع والرجل الشارع والمواطن التونسي والعربي أننا في ذيل الأمم في كل مجالات الحياة، في الاقتصاد، في السياسة، في العلوم، في هذه الأزمة ينبغي الاهتمام بها وتحليلها وفهمها وبالتالي اقتراح حلول. أكيد مدخل من المداخل الرئيسية هو مدخل علاقة المجتمع العربي بالدين، لأنه واضح أنها علاقة متوترة. ثم أنا في لقاء سابق مع أستاذنا سي محمد الحداد اللي شرفنا يعني في لقاء في صفاقس وقت تقديم كتابه علمانة الإصلاح الديني، يعني تدخلت أنا من جملة المتداخلين بتساؤلات يعني بريئة وعفوية، لأني أنا قراءاتي البسيطة تقول أنه راه اليوم وبدون يعني صدامية وبدون استعراضية الحضارة الإسلامية التي نحن ننتمي إليها ونفخر بذلك راهي ماتت واندثرت. هذا لا يعني بالطبع أن العقيدة تنتثر، العقائد لا، العقيدة الإسلامية أو الدين الإسلامي شيء، والحضارة الإسلامية باعتبارها أحد الحضارات الوسيطة التي تأسست على الدين كما مثلها مثل الحضارة المسيحية ومثلها مثل الحضارة البوذية، كلهم يعني بهذا يبدو أنه معش الأستاذ الأساتذة بعد ينورونا، يبدو أنه معروف أن كل الحضارات اندثرت. اليوم الواقع اليومي المعاشر راهن يقول أن هناك في هذه الأرض حضارة واحدة مهيمنة نعيش نحن كلنا ضمنها، وهي الحضارة الغربية، رغم اختلافاتنا طبعا الثقافية والدينية والإثنية والهوية. يعني كوننا نحن اليوم مسلمون عرب نتكلم العربية لا يعني أن الحضارة العربية ما زالت يعني تفعل فعلها في الوجود، هي حضارة اندثرت. وربما اللحظة الرسمية التاريخية لانتهاء الحضارة الإسلامية هي إنهاء الخلافة 1923 على يد التركي المعروف يعني كمال أتاتورك. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ يعني معناها تتابعت حركات الاستقلال الوطني والدولة الوطنية وبعد الاستعمارية. هذه الدول العربية والإسلامية التي تأسست بعد الاستقلال في الخمسينات والستينات يعني تحتاج إلى سردية ما، إلى شرعية ما، إلى
1: رؤية أخرى،
3: إلى رؤية ما، إلى منطق ما. وفي الغالب الأعم لم تحسم موقفها من الدين. هناك تيار فكري يدعو إلى علمنة الإسلام علمنة شاملة، يعني كما التجربة التركية، يعني في التشريع وفي التنظم وفي الحياة العامة وفي القوانين تخضع لمنطق وضعي مادي ولا علاقة لها لا بالشريعة الإسلامية ولا بالقرآن الكريم. هذا تيار له معناه أنصاره وله معارضه. هناك تيار آخر أكثر اعتدالا، مثلا زعيم الحبيب بورقيبة كان رجلا تقدميا مدنيا علمانيا، لكنه والدستور يعني 57 يشهد لم يتناقض تناقضا صريحا مع النص الديني أو الشريعة الإسلامية. وهناك تجارب أخرى، يعني مثلا المملكة العربية السعودية إلى حدود سنوات خلت كانت دولة تعتمد الشريعة. يعني هذه التجارب الثلاث والاجتهادات الثلاث لم تخلق لا هناك ولا هنا ولا واقعا حضاريا مزدهرا. لذلك مفكر كما محمد أركون تشبع بالعلوم الإنسانية في معناه في معقل من معاقل العالم في هذا المضمار جامعة
1: الحضارة
3: الغربية في باريس، يحاول بمسالمة وبنضج وبهدوء وبتروي. يعني الرجل خلال مسيرته الطويلة والثرية تعرض يعني إلى إحراجات، يعني بلغ الحد، ويذكر الأستاذ في الكتاب طبعا تكفيره، وصلت الأمر إلى تكفيره من قبل الشيخ أعتقد محمد الغزالي في مؤتمر في القاهرة. هذا مما يبرر أن المسألة مسألة الصراع ليس فكري وإيديولوجي بين جماعات وتيارات حسب، بل هو مصلحي وسياسي. لأن هذا الفهم السائد الآن في العالم الإسلامي والذي ما زال سائد رواه إلى اليوم حتى بعد الربيع العربي، هو يخدم طغمة ما، أقلية ما، سياسية، نخبة جامعية ثقافية، على حساب أبناء الأمة. هنا نرجع مفهوم الأمة الإسلامية. ما هي الأمة الإسلامية؟ هل هم المسلمون في العالم؟ أم هم أسكان العالم الإسلامي؟ أم هو كل فرد مسلم؟ أم هو كل إنسان يسكن العالم الإسلامي وإن كان العقيدة مسيحية؟
1: سنحدد ذلك بعد قليل. أعود إلى الدكتور محمد الحداد بعد هذه التقديمات وهذه القراءات المختلفة من حضورنا الكرام في مسارات إبداعية.
4: أولا تحياتي لك أستاذ فيصل على هذا البرنامج، وتحياتي لضيوفك، وأشكرهم على الحضور وعلى المساهمة إذن في هذه الحصة التي ستتناول كتابي الأخير، وإن كنت أنا يعني أشارك عن بعد، ولكن طبعا المهم هو أن نلتقي حول بعض المسائل وبعض بعض الأفكار. وأستاذ نوري عبيد أتوجه له بالتحية لنشره لهذا الكتاب، وأود أن أقول أنه قبل 2010 كل كتبي كانت تنشر في المشرق، وأن الأستاذ نوري عبيد هو آنذاك الذي طلب مني وألح علي وأقنعني بأن أحول نشر كتبي إلى تونس. والآن وأنا أستمع إليه أرى أنه بعد 15 سنة يعني الحصيلة لا بأس بها. فكان أول كتاب نشرناها التنوير والثورة، ثم فيما بعد الإسلام والعصر الحديث، ثم الدولة العالقة التي تحصل الكتاب الذي تحصل أيضا على جائزة، ثم علمنة الإصلاح الديني السنة الماضية، وهذه السنة المدخل إلى فكر محمد أركون. إذن الحصيلة
1: متميزة جدا. نعم،
0: ثرية
1: جدا. نعم،
4: لابد أن نشكر سينوري لأنه في الحقيقة هو الذي حول وجهتي إلى تونس بعد أن كنت أنشر في المشرق. بالنسبة لهذا الكتاب، أود أن أقول قبل كل شيء أنه أشعر أنا وأنا أكتب هذا الكتاب أني أسير على عكس التيار. لأنه في الحقيقة منذ سنة 23 ونحن نعيش المواجهات والحروب، انطلاقا من حرب غزة ثم الآن حرب إيران والعديد من المصائب الأخرى التي تجعل الرأي العام العربي والإسلامي تدفعه إلى الانغلاق أكثر من الانفتاح وإلى اليأس أكثر من الأمل. وهو ينظر إلى هذا الاستكبار وهذا هذا السلوك العدواني من البلدان القوية تجاه البلدان الضعيفة وتجاه الشعوب، ولهذا كانت نوع من المجازفة والمغامرة أن نعود كما قال سنوري إلى وضعية أخرى، وضعية مختلفة كان فيها الكثير من الأمل، كان فيها الوضع ربما النقيض لما هو عليه اليوم، لأنه لا ننسى أن مشروع محمد أركون قد نشأ يعني بعد انتصار الثورة الجزائرية، يعني السياق آنذاك كان سياق يتسم بتراجع الاستعمار، بتراجع القوى العالمية، بانتصار حركات التحرر الوطني تقريبا في كل العالم العربي، وآخر هذه الحروب كان طبعا في الجزائر إذا استثنينا طبعا الوضع الخاص لفلسطين، كذلك في العالم كله كانت فترة تحرر وطني، كانت حرب فيتنام التي انتصر فيها الفيتناميون على الفرنسيين ثم على الأمريكان، كانت فترة أغلى الكثير من المفكرين الغربيين انتقدوا الفكر الغربي بقوة وقاموا بمراجعات وقاموا بالعديد من الحركات النقدية العميقة، وبالتالي كان وضع متفائل، ولهذا مشروع محمد أركون كان مشروعا متفائلا مثل العديد من المشاريع الأخرى التي طرحت في نفس الفترة، عبد الله العروي، هشام جعيد في تونس، العديد من الأسماء التي طرحت مشاريع متفائلة. عندما نعود إلى روح هذه المشاريع فنحن نريد أن نعود أيضا إلى هذا التفاؤل وإلى هذه المراهنة على العقل، المراهنة على المعرفة، المراهنة على العلم. كما قلت في هذا في بداية هذا الكتاب أن مشروع أركون ينبغي أن لا يقرأ على أنه مشروع عربي فقط، هو مشروع يتجه نحو الكونية. ماذا كان، كيف كان ينظر أركون للمسألة؟ كان يرى أن هناك علوم معارف حديثة، هذه العلوم الإنسانية والاجتماعية التي لا يمكن أن ننكر أنها في صيغتها الحديثة قد بدأت في الغرب وقد تطورت في الغرب، ولكن بدأت تصبح كونية، بدأت تصبح عالمية، لأن هناك العديد من الأشخاص من بلدان غير غربية أصبح يشاركوا في إنتاج هذه المعرفة. إذن بالنسبة لأركون رؤيته كانت رؤية إنسانوية إيمانيست، هو بدل أن نتصارع حول الحضارات أو حول الأديان أو حول المذاهب أو حول التيارات الفكرية، الأفضل أن نلتقي لنحاول أن نفهم، لنحاول أن نقيم معرفة جامعة بيننا، لنحاول أن نتصور مجتمعا لا يقوم على العنف ولا يقوم على الصراع وإنما يقوم على الأنسنة وعلى التعاون. أعتقد أنه استمعت منذ قليل إلى الأستاذ العامري يتحدث عن الحضارات والحضارة وكذا، أعتقد أن رؤية أركون وهي الرؤية التي أتبناها أنا هي أنه في النهاية هناك حضارة واحدة، هي الحضارة البشرية، ليس متأكدا أن الذي صنع السيارة اليوم أفاد الإنسانية أكثر من الذي اكتشف النار في يوم من الأيام. الحضارة هي شيء متواصل، لولا ذلك الشخص الذي اكتشف النار منذ آلاف السنين لما وجد الشخص الذي اخترع السيارة اليوم. الحضارة الإنسانية واحدة، الحضارة الإنسانية هي امتداد، هي تواصل، هي مسار لا يتوقف، لا يبقى على صيغة واحدة، هو يتطور، لأن من طبيعة الإنسان دائما أن يتغير وأن يتطور. تختلف المراكز الحضارية، هناك مراكز كانت هي الأقوى في فترة معينة، ثم فيما بعد تصبح مراكز أخرى هي الأقوى. الغرب اليوم لم يعد بالضرورة الأقوى، اليوم المراكز في آسيا في الصين هي المراكز الأقوى للحضارة، ولكن الحضارة الإنسانية هي حضارة واحدة وهي حضارة متواصلة. ومشروع أركون كان أساسا المراهنة على المعرفة، أنه يمكن أن توجد معرفة مشتركة بين البشر تصاغ في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذه المعرفة فيما بعد ستؤثر في المجتمعات وستدفع هذه المجتمعات إلى الطريق الصحيح. المراهنة على هذه الفكرة ربما تبدو اليوم مراهنة صعبة ونحن نعيش في الأوضاع الحالية، لكن أنا قد قمت بهذه المجازفة لأقول أن هذا الأمر ممكن، بل أنه هو الوحيد المطروح أمامنا اليوم، لأننا إذا سلمنا أنفسنا لهذه الأحداث التي تحيط بنا اليوم فأننا سنتجه نحو التشاؤم، فأننا سنشكك في قيمة العقل وفي قيمة المعرفة وفي قيمة الإنسانية وفي قيمة الحضارة. إذن أركون يعيدنا من جديد إلى هذا التفاؤل، هذا التحدي، هذه القدرة على المناضلة رغم كل العوائق. وأنا قد بدأت الكتاب بفصل قصير يعني حول مطيات حول حياتها وبعض الذكريات التي احتفظت بها أنا، حتى يتبين القارئ وخاصة الشباب، لأنه أنا طبعا كأستاذ جامعي دائما في علاقة مع الشباب، أن يعرفوا أنه لا شيء يأتي بسهولة. هم طبعا اليوم عندما يقرؤون أو يدرسون أركون يرون أن أركون مفكر كبير ومشهور وكذا، وحتى قبل هذا الكتاب عندما كنت أدرسهم أيضا هذا الموضوع أقص لهم بعض القصص، أقول لهم أن أركون قد نشأ من عائلة فقيرة وأنه كان يمشي حافي القدمين كي يصل إلى المدرسة، وأنه تعرض إلى الكثير من المشاكل، وأنه تعرض إلى التكفير، وأنه تعرض إلى حملات صحفية كبيرة أحيانا. فينبغي للشباب خاصة أن يعرفوا أن هذه الأشياء يعني لا تحصل هكذا بجرد قلم، تحصل بالنضال، تحصل بالعزيمة، وأننا إذا اتجهنا في هذا الاتجاه فأننا سنواجه الكثير من العراقيل، ولكن نستطيع أن ننتصر على هذه العراقيل وأن نقدم خدمة للحضارة الإنسانية ككل، يعني كمسار طويل مهما كان فيه الخيرون وفيه الأشرار. الخيرون يمكن أن يكونوا في الشرق كما يمكن أن يكونوا في الغرب، والأشرار يمكن أن يكونوا في الشرق كما يمكن أن يكونوا في الغرب، يمكن أن يكونوا مسلمين، يمكن أن يكونوا غير مسلمين. يعني هذه الأمور لا تتحدد لا بالانتماء العرقي ولا بالانتماء اللغوي ولا بالانتماء الديني ولا بالانتماء الجغرافي، في النهاية الإنسان هو الذي يقرر هويته وكينونته ووجوده وهويته، ويمكن أن يختار طرقا عديدة بعضها خير وبعضها شرير. المهم أن نقوم نحن بدورنا، مثل ما قال الأستاذ منذ قليل، المشكلة اليوم هو أن العرب والمسلمين لم يعد لهم مساهمة كبرى في الحضارة، هذا هو المشكلة
1: للأسف الشديد. نعم
4: إذا تراجع لو أخذنا مثلا في العصر الوسيط ووضعنا قائمة لعشرة أكبر أطباء في العالم، لكان ربما خمسة أو ستة الأوائل من العالم الإسلامي مثل الرازي ومثل ابن زهر ومثل ابن سينا. اليوم مع الأسف لو وضعنا قائمة سواء في الاقتصاد أو في الطب أو في الكيمياء أو في أي شيء آخر، مع الأسف لن نجد الكثير من الأسماء العربية. إذن مشكلة العرب أن إسهامهم في هذه الحضارة الكونية، في هذه الحضارة الإنسانية، في هذه الحضارة المشتركة بين الجميع، إسهامهم أصبح ضئيلا
1: ضئيلا جدا. نعم
4: ضئيلا جدا، وهذا ما يتطلب إذن إعادة تفعيل ما هي الأداة التي يمكن بواسطتها أن يستعيد العرب حيويتهم الحضرية والثقافية هي العقل، يعني لأن هذا هو الشيء الذي ينتج المعرفة والذي ينتج الاختراعات والذي ينتج كل شيء، هو العقل. العقل مكبل، فلأنه مكبل لم يعد يستطيع أن يشارك في هذه الحضارة. نقد العقل هو محاولة لإخراجه من هذا الجمود، من هذا التكبيل، وإعادته إلى الدورة الحضارية التي هي مشتركة بين الجميع، والتي ساهم فيها العرب والمسلمون مساهمة أساسية في القديم، ويمكن أن يساهموا أيضا في المستقبل.
1: دكتور مراد، أسألك من خلال المراهنة على فكر محمد أركون ونقد العقل الإسلامي عبوبا، من خلال هذا المشروع وهذا الكتاب الجديد، وخاصة اهتمام بمحمد أركون بعد وفاته ب 16 سنة تقريبا.
2: نعم، أجدد شكري لهذا البرنامج وللدكتور محمد حداد. هذا مهم جدا، هذا المشروع يحافظ على راهنيته ويتطلب منا أن نعيد قراءته لنتأمل ذلك الماضي. وهناك أفكار مهمة جدا لابد أن نتوقف عندها. عندما يتحدث المفكر محمد حديد ويقول إننا ننتمي إلى حضارة واحدة، لا وجود لحضارات، لا وجود لذلك الصراع أو الصدام كما يذهب إلى بعض إلى ذلك مثلا سامويل تينتون أو غيره من المفكرين، بين حضارات أو هناك سياق واحد، هناك حضارة واحدة. ولكن السؤال، أين نحن من هذه الحضارة؟ هل استيقظ هذا العقل، أو هل يمكن لهذا العقل أن يفيق من سباته ليلحق بالركب ليكون في مقدمة هذه الحضارة كما كان منذ زمن، كما كان في فترة ما في زمن ما، من خلال تلك الفعل أو ذلك الفعل الذي تبناه العقل والذي أشرف عليه العقل. عندما أعلى أو هذه الحضارة عندما أعلت من شأن العقل، فإنها قدمت الكثير للإنسانية وللبشرية، ولم يقتصر ما قدمته على العرب والمسلمين فقط، وإنما أفادت الإنسانية كاملة. إذن هنا السؤال، متى ينهض هذا العقل ويقوم بدوره في هذه السيرورة وهذا المسار الكبير الذي ينخرط فيه العقل الإنساني بكليته؟ يقول طبعا المفكر محمد أركون، يقول لابد من العودة إلى هذه الأداة، وهو يطرح الأسئلة حول هذه الأداة، وقام بتبيئة العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قام بتبيئتها لأنه يعتقد أنها منجز إنساني لا ينتمي إلى حضارة بعينها الحضارة الغربية هنا فقط، وإنما هذه الأدوات صارت متاحة ويمكن أن ننزلها في البيئة العربية الإسلامية، ويمكن من خلالها أن نغوص في أعماق هذا العقل الإسلامي، وأن ننزله في سياقه التاريخي، وأن نبعده عن ذلك التعالي الذي يبعده عن التاريخ وعن الواقع، وأن ننظر في تلك الأماكن المعتمة إن شاءنا التي لم يتطرق إليها الكثيرون، مثلا ما هو المسكوت عنها أو الهامشي، تلك الحضارة التي نأت في وقت ما واهتمت، نأت عن الهامش واهتمت بالمركز فقط. إذن هذا بعض ما يطرحه محمد أركون ليتوغل إنسانا بهذه الأدوات في تلك الأماكن الحساسة من العقل العربي، لعله يعيد إليه حيويته. هذا العقل يحتاج إلى حيوية جديدة، يحتاج إلى أن يبعث مرة أخرى من خلال الإسهام في المنجز الحضاري، ولا ينكفئ على نفسه فقط، لا يبحث في قضاياه فقط، ولا ينكفئ على نفسه في الماضي فقط، وإنما يجب أن يدرك كما أشار إلى ذلك الدكتور محمد الحديد، يجب أن يدرك أنه جزء من هذه الحضارة الكونية، هذه الحضارة البشرية، وعليه أن يفيق من سباته وأن يقدم لها الكثير. ولكن قبل ذلك أستاذ فيصل، لابد أن يعي أخطاءه، ولابد أن يتمثل تلك الأخطاء، ولابد أن يشخصها ويقف على أسباب الهانات التي وقع فيها، ومن هنا تتم الانطلاقة. ومن المهم جدا الالتفات إلى ما قدمه الدكتور أو المفكر محمد أركون، لأنه يضعنا في مقارنة مع آراء أخرى ومع أطارح أخرى مثل الجابري والطيب تيزيني إلى غير ذلك من المفكرين وهشام مجعيد، وصحوة كبيرة جدا جعلت المفكر العربي أو الفكر العربي بصورة عامة يعود إلى تلك الأداة التي أنتجت التراث بعد أن قرأ التراث وبعد أن تأمل ذلك التراث في مشروع ثقافي كبير جدا، صار يتأمل الأداة التي أنتجت ذلك التراث. ونحن هنا أمام مرحلة جديدة ومرحلة مهمة جدا ينخرط فيها العقل التونسي، أقول هنا من خلال المفكر محمد الحداد، وهو ينخرط في نقد النقد، وهذا مهم جدا. إذن هذه مرحلة جديدة تجعلنا نعي تلك الأدوات وتجعلنا نعي من خلال تلك الأدوات ذلك العقل الذي أنتج فكرا في فترة ما بسبب الانتصار لما هو عقلاني، بسبب الانتصار أو بفضل الانتصار لما هو كوني، ثم تراجع عندما تخلى عن بعده العقلي، عندما تخلى عن أدواته التي كانت تسهم في ذلك التراث الكوني الذي أنتجته الثقافة العربية الإسلامية، تلك الثقافة التي نشأت في بيئة متعددة ومختلفة أسهم فيها العربي وغير العربي، وأسهم فيها المسلم وغير المسلم. وهنا ربما في اعتقادي يأتي تركيز المفكر محمد الحداد على البيئة التي نشأ فيها محمد أركون، أي أنه دائما يربط الفكر بالبيئة التي نشأ فيها، وهذا الجدل بين البيئة والمفكر هو الذي يحث الإنسان اليوم التونسي أو العربي بصورة عامة، يحثه على تجاوز واقعه لينتج فكرا قادرا على الانخراط في هذه الحداثة وهذا التطور.
1: نعم أستاذ نوري عبيد، في دقيقتين قبل موعد الساعة 10 الأخبار، في رهانكم على فكر محمد أركون رغم 16 سنة على وفاته، لكن من خلال المفكر الكبير محمد حداد بدأتم في نشر مثل هذه الأعمال، خاصة فكر كفكر محمد أركون.
0: والله الرهان كبير.
1: نعم.
0: يعني احنا نواكب ما يقعد يحدث في بلادنا ومحيطنا اللي ذكره محمد الحداد، ظروف الآن تحتاج أكثر فأكثر إلى التفكير، هل أننا نغادر محاولات الحداثة؟ نقول محاولات لأن يعني فعلا بالنسبة لكثير منا صارت محاولات اللي أمنا بها، وثورة والحداثة والثورة الفرنسية والقيم اللي كأنها ولدت في أوروبا وبقت في أوروبا، أصبحنا اليوم نتساءل بعمق أكبر عن الرهن في هذه الحداثة. ولذلك العودة إلى الأسس، احنا هنا مش فقط رو مع المفكرين العرب كي محمد أركون ولا يوسف الصديق من منشوراتنا، وإلا الزعيت وإلا غيره، وإلا الشرقيين اللي نذكرهم الأصدقاء والأساتذة، نحن لسنا مع هذا فقط، بل لابد أن نحفر أكثر حتى نبتعد. يقول محمد حداد نفسه واضح كلامه، حتى نبتعد عن رفض كل حداثة. قال والله حداثة لأنها هي ضد الدين، إذا نحن نتمسك نرفض الحداثة، نرفض الحداثة لأن اليوم اللي قاعد يوقع في غزة وفي إيران وفي فلسطين، اللي قاعد يوقع هو معاداة الإسلام. لا يا سيدي، هو معاداة الحضارة، هو معاداة الإنسان. ولذلك إذا أرجعنا لمحمد أركون، وإذا محمد الحداد يتمسك أكثر هو وغيره من الأساتذة والمفكرين، نتمسك وحتى من الناشطين في المجتمع
1: المدني، نعم،
0: أصبحنا نفكر بتفكير آخر. وهذا التفكير هل أنه يعود بينا نقول والله كل إصلاح غلط نتمسك بأصولنا ونبقى في نفس المكان؟ لا، إذا مثلا ذات بعد بالطبع حضاري، ذات بعد ثقافي، ذات بعد مجتمعي، ذات بعد سياسي في آخر الأمر.
1: نعم أستاذ نوري عبيد، سأعطيك الكلمة بعد الساعة العشرة وعشر دقائق،
0: خليني برك الكمل خطر.
1: نعم، في دقيقة، في أقل من دقيقة، تفضل.
0: نشكر كل الخيان، والكلام واضح، ومحمد الحداد لنا أكيد سيكون النقاش كبير.
1: كل الشكر أستاذ نوري عبيد، سيلتحق بنا بعد قليل الدكتور علي بهلول، يبقى معنا سارة متواصلة في مسارة إبداعية، تقديم كتاب المدخل الفكر محمد دركون مع الكاتب والمفكر التونسي محمد الحداد، معنا الأستاذ علي العامري، كذلك الدكتور مراد الشابي. نستمع قبل نشرة الساعة العاشرة إلى نص كتبته الدكتورة علي غربال، ولحنه منير غضاب، وغنته إقبال الجمني قرطاجية العشق، ونعود مع الساعة العاشرة وعشر دقائق.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السيانة ساس
3: صناعية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة وفي عناوينها: وزارة التربية تؤمن غدا حصص الدعم لفائدة التلاميذ السادس ابتدائي والبكالوريا استعدادا للامتحانات الوطنية. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان ينتقد عدم تنفيذ الجهات المعنية تعهداتها المتعلقة بتوفير ما يكفي من الأضاحي. 29 نائبا بالبرلمان يتقدمون بمقترح قانون لتوحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء. في العالم، الرئيس الأمريكي يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. نستهل النشرة بشأن التربوي. تواصل منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية غدا تأمين حصص الدعم لفائدة التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي والمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية لتعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. نبقى في أجواء فترة المراجعة التي يعتبر التخفيف من الضغط النفسي والتوتر وتخصيص وقت كاف للمراجعة ركائز أساسية لضمان إجراء الامتحانات في أفضل الظروف. نتابع هذا الروبورتاج.
2: الصغاري يعني هيئة من نفسانية من أول يوم في السنة الدراسية، قلنا الامتحان راك تحضر له سير ليمات مش قبل الامتحان.
3: بحضرتهم شوية شوية، راجعوا شوية في الدار الرسمي في الليتيد. صعب عليهم القراية برشا بصراحة.
4: سنة سادسة ابتدائي اللي عندي نهار كامل يقرأ في الليتيدات وزيد يكمل في الليل يقعد يراجع، ياسر قراية ستريس تعب. ربي ينجحهم ربي معاهم.
5: خرج السبعة نتاع الصباح وفي أخلة تاع الترونسبور، ولا يمشي يقرأ ثمانية يروح النص النهار ويعاود يمشي يستنى الكار ويمشي يقرأ يكمل الخمسة، خمسة يروح يمشي يقرأ يتيد باش يراجع الدفور غدوة يكمل الثمانية التسعة. وقتاش باش يلقى وقت نروحوا برشا شارج على التلميذ.
6: حتى المعلمين عندهم ضغط راهم ساكن. لم الولية يلزم تخلي صغيرها مش ستريسي، ما تقولوش إذا ما تجيش الأول لوري، إذا ما تجيش 30 لوري، خليه هو جاء الأول جاء العاشر جاء، المهم يتحول بعد يقوى.
7: حاولوا نكونوا معاهم نقسموا لهم وقتهم، حاولوا ما نكونوش ياسر اكزيجون، معناها ما نعملوش عليهم ضغط على النتيجة.
8: نوسعوا لبالهم نقول لهم راهو
9: بيريود قصيرة وتتعدى لاباس باش نجي الصيف ونتفرهدوا.
10: ننصحهم الياش جاي يلقى وربي يهديهم وربي يصلح رايه.
1: في علاقة بشأن الاستهلاكي ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، انتقد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان أحسن الجربوعي ما وصفه بفشل الجهات المعنية في تنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بتوفير ما يكفي من الأضاحي وكميات من اللحوم المبردة بهدف تعديل السوق والأسعار.
11: كنا ننتظر من وزارة التجارة اللي كونها مشكون فما خلية أزمة بينها وزارة الفلاحة لوضع استراتيجية أولا لإنقاذ الفلاح ووضع مخطط لإعادة هيكلة القطيع، مش يكون تدعيم بتوريد لحوم مبردة وبتوريد العلوش كما عديد الدول الأخرى أنترطون بني قطاعنا وفلاحنا. لكل الأسف لليوم ما شفناش تنفيذ، ما عادش فما مصداقية مبنية. عديد المستثمرين في القطاع هذي اتصلوا بوزارة التجارة باش يعاضوا مجهودات الدولة وباش يجيبوا العلالش ويجيبوا اللحم للشعب التونسي إلى حين بناء القطيع متاعنا وإعادة هيكلته. لكن للأسف هذه المطالب قبلها الرفض من الوزارة دون حلول. يجب فتح تحقيق جدي ورسمي في عدم استيراد العلالش وفي عدم استيراد اللحوم للشعب التونسي. هذا اللي يدعونا اليوم إلى خلية أزمة للقطاع الفلاحي، لأن الموضوع مس من قوة الشعب التونسي، مس من قوة المواطن.
1: في الأثناء واستعدادا لعيد الأضحى، ينطلق المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يوم الاثنين 18 من مايو الحالي في اعتماد سعر مرجعي للأضاحي بنقاط البيع المنظمة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، وفق ما أفاد به المكلف بتسيير المجمع أنيس السويسي الذي جدد دعوة للمواطنين إلى اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة.
12: تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي، برنامج هذا ان شاء الله ويقع الفتح متاعه بداية من 18 مايو 2026. ندعو كافة المربين والهياكل المهنية في المشاركة بالكمية الكبيرة وبالكثافة في نقاط البيع المنظمة، حتى كافة المواطنين باش يتوجهوا لاقتناء الأضاحي هذه بأسعار مرجعية الاستئناس بها في بقية نقاط البيع الأخرى، وتكون أسعار شفافة وتكون من المنتج إلى المستهلك وخاضعة للمراقبة الصحية والمراقبة التجارية إن شاء الله.
1: في بقية الشان الوطني ومع تواصل رحلات الحجيج في اتجاه البقاع المقدسة، كشف المكلف بملف الحج بوزارة الشؤون الدينية محمد السنوسي عن تزويد أطباء البعثة الصحية بلوحات إلكترونية ذكية مرتبطة بنظام معلوماتي متكامل يمكنهم من الاطلاع الفوري على الملف الطبي الشامل لكل حاج، ما يضمن سرعة التدخل ودقة المتابعة الصحية للحجيج.
13: كل طبيب متانا عنده تابلت يكفي باش يحط نمر الباسبور متاع الحاج اللي هو معلق في البادج بتاعه، باش يعرف كل المعطيات الطبية وكل النتائج متاع التشخيص اللي عملناه قبل ما يجي لهنا وشو من أدوية اللي يأخذهم وتقع المتابعة متاعه. بالنسبة للمجموعة 2 و3 هذوكم يلزمهم نحاولوا باش نحطوهم مع بعضهم والطب باش يشوفوهم كله. المجموعة 3 اللي قلنا هم الناس اللي عندهم أمراض اللي نهار في شفناهم في حالة جيدة، اللي ربما يكونوا متعرضين لبعض التعكرات، لكن احنا مهمتنا هنا موجودة باش احنا ناخذ التعكرات في اقرب الاوقات وباش نخليهم في صحة جيدة باش نوصلهم الى عرفة اذا حب ربي في احسن الحالات.
1: في شأن نيابي، حال مكتب مجلس النواب في اجتماعه يوم الخميس 7 من مايو الحاليم مقترح قانون اساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، حالها على لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. وورد مقترح القانون المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان والمقدم من 29 نائبا في 261 فصلا موزعة على 3 عناوين كبرى، وهي الانتخابات المباشرة والاستفتاء وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأحكام ختامية وانتقالية. ويندرج مقترح القانون في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في تونس وتعزيز وضوحها ونجاعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عن تنظيم جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك يوم غد الاثنين بداية من 10:00 صباحا. هذا وأشارت اللجنة وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشارت إلى أنه سيتم تنظيم جلسة استماع ثانية على 3:00 PM إلى الجمعية التونسية لمساعدة الصم فيما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. في أخبار العالم والبداية بالملف الإيراني، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، قائلا إنه غير مقبول إطلاقا. وكان مصدر إيراني مسؤول اعتبر أن الرد على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب جاء بصيغة واقعية وإيجابية، وركز على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة لبنان ورفع العقوبات المفروضة على طهران. أجرى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت التطورات الأخيرة المتعلقة بالملفين الإيراني واللبناني. وقبل الاتصال قال رئيس الوزراء الصهيوني، قال أن الحرب على إيران لم تنتهي بعد وفق تعبيره. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 51 شخصا وإصابة 107 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن فريق بحث عثر على جثة جندي أمريكي كان فقد قرب منحدر صخري في أثناء تدريبات عسكرية في كاب درعا بالمغرب، فيما لا يزال جندي آخر مفقودا. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا التذكير بأهم عناوينها. وزارة التربية تؤمن غدا حصص الدعم لفائدة التلاميذ السادسة ابتدائي والبكالوريا استعدادا للامتحانات الوطنية. رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان ينتقد عدم تنفيذ الجهات المعنية تعهداتها المتعلقة بتوفير ما يكفي من الأضاحي. 29 نائبا بالبرلمان يتقدمون بمقترح قانون لتوحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء. في العالم، الرئيس الأمريكي يرفض الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
14: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
14: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
15: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
16: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
17: مساء الخير.
14: مسارات إبداعية.

0: مسارات إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكولون ينتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
4: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.
5: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
2: مسارات إبداعية
6: كنا نستمع إلى العندليب الأسمر. نعم يا حبيبي نعم، وهي من كلمات مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل للمشوار المتواصل في مسارات إبداعية، وتقديم كتاب الدكتور المفكر التونسي محمد حداد، كتاب المدخل يفكر محمد أركون، مع ذكريات وأحاديث. كتاب مهم جدا، يتحدث هذا عن هذا المفكر العربي الجزائري وعلى نقد العقل الإسلامي. نعود إلى ضيوفنا الكرام. قبل ذلك أرحب مجددا ورحم بالدكتور علي بهلول. مساء الخير أستاذ علي.
7: مساء الخير أستاذ فيصل، تحية لك ولكافة مستمعين إذاعة ساقص، وتحية لضيوف الأعزاء.
6: نعم، كيف قرأت هذا الكتاب للدكتور والمفكر محمد حداد مدخل يفكر محمد أركون؟
7: أولا أهنى المفكر التونسي العربي الأستاذ محمد الحداد على ما وصل إليه من نجاحات متعددة. هذا المفكر الذي يعمل بصمت منذ سنوات، وآن الأوان لكي يقطف ثمار هذا المشروع الذي يشتغل عليه منذ عقود في علاقة بالفكر الإسلامي وفي علاقة بالقراءة الدينية. سبق وأن كنت ضيفا معك منذ أشهر قليلة في إطار التعاطي مع فلسفة محمد الحداد. هنا أضع الفلسفة تحت يعني
6: كتاب علمانة الإصلاح الديني. نعم
7: نعم، لأن محمد الحداد لا يكتب فقط انطلاقا من الكتابة في علاقة بالحضارة، بل يكتب انطلاقا من علاقة في الفلسفة، لأن فلسفة الحداد كما أرى أنا لا تقوم على مبدأ تاريخيانية الظاهرة الدينية، أي أنه لا ينظر إلى الدين بوصفها علاقة، بل الدين بوصف تجربة إنسانية متجذرة ضمن شروط تاريخية محددة. النص الديني كما ذكرناه منذ حصص قادمة وحتى الآن يتفاعل معه محمد الحداد ضمن سياقات اجتماعية، ضمن بنية سياسية، ضمن تحولات ثقافية معرفية. أي أن مفكر محمد الحداد يتعاطى مع النص يعني خارج، يعني ليس من داخل النص الثابت المغلق على نفسه، بل انطلاقا من مقاربات فلسفية تأويلية. الكتاب الذي كان لي مفاجأة كبرى وسارة فأنا أتعاطى معه هذه الأيام، أنه كان كما يمكن أن أقول هو اعتراف بدين قديم، وكأننا إذا اعتراف بمحاولة للتفكير في مفكر كبير على قدر محمد أركون، انطلاقا من تعاطي بعلاقة إيتيقية مع ما جمعه مع أستاذه طيلة عقود عديدة. محمد الحداد يصرح ذلك انطلاقا من الصفحة العاشرة من كتابه، واسمح لي بأن أقرأ قليلا مما قال هذا العظيم المتواضع محمد الحداد. يقول إن الحديث أو حديث المرء عن شخصية فكرية ساهمت مباشرة في تكوينه الفكري يندرج ضمن ما دعاه جاك داريدا حين تحدث عن أستاذ ميشيل فوكو بالوعي الشقي. هذه كلمة كبرى لمحمد الحداد تحسب له في أنه يتعاطى هنا لا في علاقة بارتباط عاطفي، بل في علاقة بدين معنوي، في علاقة بأفق صداقة تتأسس ضمن مسار أنطولوجي وضمن مسار إيتيقي. كيف لنا أن نعيد أو أن نستقبل فكر محمد أركون انطلاقا من صداقات، انطلاقا من حتى تشابكات بين فكر الحداد وفكر أركون، وكيف يمكن أن نستقبله ضمن الجامعة التونسية وضمن الوطن العربي بالأساس؟
6: نعم، أعود لي دكتور محمد الحداد للتعليق عما قاله قبل الساعة العاشرة الأساتذة مراد الشابي والأستاذ الناشر نوري عبيد، وكذلك ما تفضل به الدكتور علي بهلول.
8: أحيي دكتور علي بهلول الذي التحق بنا الآن. قبل أن أتفاعل مع ما تفضل بذكره الآن، أود أن أعود قليلا إلى ما ذكرناه منذ قليل، لأننا دائما عندما نطرح هذه المسائل دائما هناك شيء حاضر وهو مسألة الغرب والعلاقة بالغرب. أركون من أهم العناصر المميزة لمشروعه هو أنه حاول أن يتجاوز هذا التقابل بين الغرب والشرق وبين الإسلام والغرب إلى غير ذلك، وأن يعني يقترح شيء آخر مختلف، أن يقترح من جهة أن يقع التعامل مع الفلسفة الحديثة، مع الفكر الحديث، مع العلوم الإنسانية والاجتماعية كما قلت منذ قليل، على أساس أنها تراكم معرفي عبر العصور، وبالتالي هو لا ينتمي إلى الغرب فقط. منذ قليل قلت أنه لا يمكن أن تخترع السيارة لولا أن هناك إنسان قد اكتشف النار في فترة معينة. نفس الشيء يمكن أن نقول أن العلوم الإنسانية والاجتماعية لم يكن تظهر لولا وجود مفكرين منذ اليونان ومنذ العرب إلى غير ذلك، لكن صحيح أن العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة الحديثة مركزها الأساسي هو الغرب لأنها تطورت في الغرب، هذا لا يمكن إنكاره، لكن هل نرفضها لأنها نشأت في الغرب؟ أركون يقترح نوع من المقايضة. هذه العلوم هي صحيح أنها في الفترة الحديثة قد نشأت في الغرب، ونشأت انطلاقا من دراسة التجربة الغربية. أركون يقول أن هذه العلوم ستستفيد لو أنها وسعت مجال نظرها وطورت مناهجها ومفاهيمها، لا فقط انطلاقا من التجربة الغربية، ولكن بالانفتاح على كل تجارب الإنسانية الأخرى بما فيها طبعا التجربة الإسلامية. إذا عندما يطرح أركون التجربة الإسلامية أفقا من أفق هذه العلوم الإنسانية والاجتماعية وهذا الفكر الحديث، فهو يرفدها بشيء جديد سينعشها وسيثريها وسيدفعها إلى مراجعة الكثير من مسلماتها، وسيؤدي بها إلى مزيد التطور. إذن هو على عكس ما يفهم البعض، لا يقول سنطبق العلوم الإنسانية والاجتماعية سنطبقها على الإسلام، هو يقول الإسلام كتجربة حضارية ستكون مادة جديدة ستثري هذه العلوم الإنسانية والاجتماعية، هذا من جهة. بالمقابل هذه العلوم الإنسانية والاجتماعية عندما يتبناها المسلمون أو الذين يهتمون بشأن الحضارة الإسلامية، فإنهم سيستفيدون بدورهم، لأنهم سينظرون إلى تاريخ هذه الحضارة وإلى واقع هذه الحضارة نظرة جديدة ثرية مختلفة عن النظرة التمجيدية القديمة، عن الجمود الذي كان سائدا، وبالتالي هي معناها كما يقال بالفرنسية علاقة غانيون غانيون، يعني العلوم الإنسانية والاجتماعية ستستفيد، الحضارة الإسلامية ستستفيد. فهذه الطريقة التي اقترحها أركون الخروج من
6: المأزق
8: ما نسميه بالمركزية الغربية، لأنه فعلا المركزية الغربية مرفوضة، ولكن بالنسبة لأركون المركزية هي ليست فقط مركزية غربية، وهذا أيضا مسألة ثانية أساسية ومهمة. نعم هناك المركزية الغربية، الغرب الذي يريد أن يضع نفسه في المركز وأن يعتبر كل المجموعات البشرية الأخرى هوامش في التاريخ وفي الواقع، لكن هذا بالطبع هذا أمر لا يمكن أن يقبل، وأركون طبعا ينتقد هذه المركزية الغربية. ولكن بالنسبة لأركون المركزية ليست فقط المركزية الغربية، هناك مركزيات أخرى عديدة، هناك مركزية الدولة مثلا على حساب المجتمع المدني، هناك مركزية الذكورية على حساب النساء، هناك مركزية المدينة على حساب الريف، هناك مركزية المكتوب على حساب المشافهة، هناك مركزية المذهب الرسمي على حساب المذاهب الأخرى التي تعتبر بدعة وتعتبر خوارج إلى غير ذلك. فأركون إذن يتجه إلى التصدي لكل أشكال المركزية وليس فقط شكل المركزية الغربية. وفي هذا ربما يختلف مع العديد من المفكرين الآخرين يتفق معهم في رفض المركزية الغربية، ولكنه يتميز عليهم بأنه لا يقتصر على مسألة المركزية الغربية فقط. ربما هذا يعود في جزء منه إلى تجربته الخاصة باعتباره أنه كان ينتمي إلى أقلية في الجزائر تحت سيطرة أغلبية عربية التي هي نفسها تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي، أنه كان عاش فقيرا وكان يعاني يعني من هذه النظرة الدونية. فالمركزية إذن أصبحت لدى أركون مفهوم أوسع بكثير، ومن هنا يأتي الالتقاء بينه وبين ميشيل فوكو، باعتبار أن ميشيل فوكو هو فيلسوف الذي ذهب إلى أبعد مدى في مسألة نقد المركزيات وعمليات الهيمنة المختلفة التي تخضع لها المجموعات البشرية. ومع الأسف هذا الأمر لم يفهم جيدا، ودائما في كثير من الأحيان نجد في الدراسات اتهام أركون بأنه يعني شخص غربي يريد أن يطبق المناهج الغربية على الحضارة الإسلامية. البعض يتهمه بأنه مستشرق وأنه ابن المستشرقين أو الشخص الذي يواصل أعمال المستشرقين. كل هذه الأمور أنا أراها أنها تدخل في صنف ما تحدثنا عنه منذ قليل، وهو رفض العقل العربي أن يراجع نفسه وأن ينقد ذاته. وهذه الطريقة للانغلاق واعتبار أن كل عملية نقد هي عملية غربية أو متأتية من الغرب أو أنها آتية بتأثير غربي، وبالتالي أنها تعمل لصالح الغرب، والغرب يصبح فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية الصهيونية كذا، يعني هي آلية مستعملة منذ القرن التاسع عشر لتمنع العقل العربي من أن يراجع نفسه وأن ينقد مسلماته وأن يظل دائما منغلقا على نفسه. ومن هنا تأتي مسألة نقد العقل كما أشار منذ قليل أحد الزملاء، يعني نقد العقل هو أن ننظر في كل المسكوت عنه وكل الأشياء المتراكمة المسلمات المتراكمة على مدى قرون وقرون طويلة، لأنه لا يمكن أن نجدد التفكير إذا بقينا في نفس المسلمات وفي نفس المصادرات. بالنسبة الذي تفضل به الأخ علي، هو فعلا يعني أنا يعني طبعا هناك يعني دين من داد دو سانس كما يقال، ولكن أيضا هناك يعني علاقة ليست لست دائما أنا متفق مع أركون، وكتبت حتى في الكتاب هناك في الملحق مقال كان قد نشر منذ فترة طويلة في مجلة دراسات عربية، ومقال نقدي جدا وقد وضعته في الكتاب وأشرت إلى أن أركون كان شخصا منفتحا على النقد، وأنه رغم هذا المقال لو كتبته في شخص آخر أو مفكر آخر لكان لعاداني طول حياته، ولكن مع أركون يعني كان دائما يتقبل النقد وتقبل هذا المقال كما تقبل أيضا العديد من
6: أهم نقاط هذا النقد. أستاذ نعم. أهم نقاط هذا النقد لمحمد أركون ولفكر محمد أركون بالنسبة لي
8: لا هو في الموجود في الملاحق، كان هناك المقال الذي كان قد نشر في مجلة دراسات عربية بمناسبة نشر كتابه قضايا في عقل في نقد العقل الديني، وكان فيه يعني موقف فيما بعد غيره أركون، وهو تفاؤله آنذاك يعني في التسعينات
6: في تلك الفترة. نعم
8: في تلك الفترة تفاؤله بالعولمة، هو أركون يعني يتميز بأنه شخص يعني له تفاؤل كبير يعني كبير جدا، شخص دائما يتجه إلى الجوانب الإيجابية، دائما يكون متفائل يعني بالأشياء. ففي تلك الفترة في بداية في كتابي الذي نشر في بداية التسعينات يعني هو نوعا ما يعني تفائل بالعولمة، وفي هذا الكتاب كأنه اعتبر أن العولمة يمكن أن تكون يعني دفعة جديدة للحداثة وغير ذلك، وهذا ما اختلفت معه في هذه المسألة.
6: نعم.
8: وانتقدته انتقاد فيه شيء من القسوة، ولكن أعتقد كما قلت في الكتاب أنه هو نفسه فيما بعد قد تراجع عن هذه الفكرة ولم يعد يراهن على العولمة، وعاد إلى فكرة الأساسية التي بنى عليها أطروحته وهي مسألة الأنسنة.
6: نعم.
8: العولمة نعم إذا كانت عولمة مؤنسنة، أما العولمة المتوحشة كما نرى حاليا فهي بعيدة كل
6: متوحشة بعض. جدا مع الذكاء الصناعي. نعم
8: متوحشة وتزداد توحشا كل يوم مع الأسف، وبالتالي نجد أن أركون لم يعد فيما بعد إلى مسألة التفاؤل بالعولمة، بل بالعكس أصبح يستعمل كلمة العولمة المتوحشة وينتقد هذه العولمة، وعاد من جديد إلى مسألة الأنسنة، فكتب كتابا حول الإسلام والأنسنة.
6: نعم.
8: بعد أكثر من 30 أو 35 سنة من أطروحته التي كان موضوعها الأنسنة كما يعرف الجميع، وهنا أصبح بيننا اتفاق وهو أن
6: نعم كتاب معارك من أجل الأنسنة
8: وليس العولمة.
6: نعم كتاب من أجل من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية،
8: معارك من أجل الأنسنة.
6: نعم نعم, نعم. أعود إلى الأستاذ علي العامري، هذه المعادات إلى مثل هذا الفكر لمحمد أركون.
9: شوف هو ما أصعب وما أجمل مهمة،
6: وخاصة نقده للعقل الإسلامي ككل.
9: نعم.
6: في ظل التخلف والتردي اللي نعيشه العالم العربي. نعم
9: نعم هو ما أجمل وما أصعب في الآن نفسه مهمة الدكتور الحداد، يعني لأنه ابن طبعا ابن بالمعنى الفكري للدكتور أركون، وهو يعني يقدم لنا كتابا هو مدخل إلى فكر شخصية كبيرة موسوعية ثرية لكنها شخصية معاصرة، يعني ليس فقط يعني كتبه متاحة في الفضاء العام، وإنما حتى تصريحات الرجل في البرامج التلفزية وفي غيره موجودة يعني بسهولة على اليوتيوب وعلى الشبكة المعلوماتية، وهذا ما يجعلنا يعني نحن كقراء ومهتمين بالشأن العام والشأن الفكري يعني نمحص ونقول هذا أركون يتحدث هنا، هل يعني لماذا الدكتور حداد في الكتاب أشار إلى هذه النقطة ربما أو يعني أكثر من نقاط أخرى، أو هنا يدخل الجانب الشخصي والجانب العلمي الموضوعي، يعني هو يتحدث عن أستاذه، يتحدث في الكتاب حتى على ذكريات شخصية في مدرج في جامعة السربون العريقة، وفي يعني أحاديث وزيارات شخصية لأستاذه، وهذا مهم للتاريخ حتى نفهم يعني هذا المفكر الإنسان، يعني ما الذي كان يحرك محمد أركون الإنسان، وأكيد أن هذا الجانب الإنساني فيه عنده تأثير على مشروعه الفكري. شوف يعني الفكرة مش أنه لأنه العولمة ولأنه الغرب مهيمن يعني اليوم يجي الدكتور أركون و بعض يعني من نظرائه كما هشام جعيط التونسي.
6: نعم.
9: يقولوا لا إذن لماذا تقدم الغرب؟ تقدم الغرب لأنه عقلاني ويعني أسس العلمانية ونبذ الدين وحصر يعني المسيحية في الكنيسة. ليس يعني إذن فلنطبق هذا على السياق الإسلامي فنضمن التقدم. ليست المسألة هكذا على الإطلاق.
6: أبداً. نعم.
9: لأنه أصلاً التركيبة الداخلية للإسلام يعني الإسلام مفهومياً ليس المسيحية وليس اليهودية رغم الاشتراك في السياق الإبراهيمي طبعا، يعني المسيحية كان فيها الكنيسة والإكليروس مهيمن على الحياة نتيجة تراكمات فكرية واقتصادية وسياسية وعلمية خاصة معقدة، يعني حصر الإكليروس في كنيسته. في الإسلام لا، يعني أن الإسلام هو دين ودولة هذا تاريخيا ومفهوميا، لأن النبي موسى أو النبي عيسى عليهم السلام لم يؤسسوا دولا، بينما الإسلام النبي يعني مصدر مصدر الوحي الإلهي هو في نفس الوقت بشر عاش حياة يعني عادية، ويقر بذلك ويؤكد على ذلك في الأحاديث أنه بشر مثلنا، وأسس دولة هي دولة المدينة. هذه الدولة تحولت عبر التاريخ وعبر التباعد الزمني إلى يعني أصبحت عليها هالة تقديسية، حتى أصبحت من التجربة إلى النموذج، وهذا ذكره الدكتور حداد. هذا النموذج الذي أصبح مقدسا يجعل كل من يساهم في الفقه وفي علم الحديث وفي كل من له علاقة بالشأن الإسلامي لا يقبل أي يعني خلخلة أو نقد أو تجريح أو تساؤل في هذه المنظومة، ويعتقد أن تجربة الدكتور أركون وهشام جعيط وهشام شرابي ويعني تجارب عديدة جدا ومختلفة الأهمية متفاوتة الأهمية أنها من قبيل يعني المؤامرة أو من قبيل التشكيك. لا يعني ليس المهم الوضع يعني أن يشكك عقديا الدكتور أركون في العقيدة الإسلامية أو يعنيه أنه يؤمن بالعقيدة الإسلامية أو لا يؤمن، ليس هذا الموضوع، ولا يحق له ولا ينوي ذلك أصلا. يعني لا يمكن لأي فرد كمان مهما كان كبر أو صغر شأنه أن يتصدى لهذا. هذه مسألة عقدية عامة يعني عابرة للأزمان والحضارات والثقافات وكذا. لكن هو يريد أن يقول أن هذا الفهم الشائع بين الناس للإسلام شرقا وغربا جعل هناك مشاكل عديدة، مشكلة التخلف العربي داخل الفضاء العربي والإسلامي، ومشكلة العنف، لأن الغرب كيف ينظر يعني المقاربة المعاصرة راهي الإسلام هم كيشوفوا الإسلام، شوفوا الإسلام تهديد أمني له، لأن هناك عنف ديني في العالم وأغلب هذا العنف الديني هو إرهاب إسلاموي. فهو في يعني بين نارين يعني
6: ولا ننسى أنه محمد أركون عايش الحرب العالمية الثانية وهو في عز شبابه، معناته تلك المسألة وبعد تحرير مسألة التحرير في الدول العربية،
9: هو لأنه أعتقد مولد
6: أفريقيا
9: أعتقد هو مولد
6: سنة 28
9: يعني هو نفس السنة اللي تأسست فيها جماعة الإخوة المسلمين ولد محمد أركون، يعني شاهد على موجات الاستقلال وعلى حلم الدولة الوطنية المزدهرة، كان يعني شخصا حالما ويعبر
6: عايش حركات النضال
9: يعبر عن روح عصره وجيله، ولكنه أيضا عايش احتاج سبتمبر 2001 يعني عندما أصبح العالم الغربي برمته وبطم طميمه
6: وتلك الهجم الشرس على
9: يتحدثون يتحدث الرئيس الأمريكي على أنه معناها الإسلام يعني مصدر شر في العالم. هذا أدى أكيد أنه على المستوى الشخصي والفكري أثر في الدكتور أركون، لكن تفاؤل الدكتور أركون والذي أشاد به أستاذنا الحداد يعني أثبت الزمن أنه في في في محله، لأنه اليوم في 2026 ميلادي يعني بعد 16 سنة من رحيل الدكتور أركون، شوف العالم كيف يعني حتى العالم الإسلامي يعني ما كان يقوله الدكتور أركون باحتشام وبتلميح وبهك حتى نبرة اعتذارية أحيانا، وأنا شفت يعني بعض البرامج يعني ولا في بعض يعني الرجل يتهجم عليه عن جهل وهو يعني يقول معاذ الله ولم أقصد ذلك وكذا. اليوم شوف أنت مثلا تجارب أحمد سعد زايد ولو ما عندوش كتب وليس بجامعي، أعتقد شوف أنت مثلا مؤلفات الدكتور فراس السواح، يوسف زيدان في اللاهوت العربي، في اسمه خزعل الماجد الأستاذ الحضارات العراقي، يعني شوف مدى الصراحة والأريحية اللي يتكلموا بها على أنه الدين هو احتياج ضروري وحقيقي للإنسان المسلم وغير المسلم في أي مكان في الزمان، واحتياج إنساني في المطلق. لكن مشكلة ومعضلة الحضارة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية اليوم أن هذا الدين متغول على الحياة إلى درجة يعني أصبح هناك فهم محافظ سلفي منغلق مهيمن على الحياة العامة، وهو أحد أبرز معوقات التقدم. هذا هو المشكلة، احنا لماذا لم نتقدم كما قال الدكتور حديث، قال الفكر الإسلامي مكبل والإنسان العربي مكبل، هي من يكبل يعني من يكبل الإنسان العربي ولماذا هو مكبل وكيف؟ يعني واضح من يكبل الإنسان العربي هو السلط، أي سلط؟ السلطة السياسية بمعنى المباشرة الأنظمة السياسية، ثم سلطة فوقها ورجال الدين والمؤسسة الدينية العربية المحافظة،
6: السلطة قائمة الذات
9: كما الأزهر، ولكن ربما السلطة الأخطر هي رؤى الجماهير، سلطة الجماهير. اليوم نتيجة
6: خاصة بعد الثورات العربية 2011.
9: هذه الثورات العربية اللي هي مغشوشة
6: لها
9: واللي هي أفرزت إسلام سياسي
6: أخرى مختلفة تماما،
9: يعني هي المفروض أنها تقدمية وأنها ثارت على وضع راكد حضاري من أجل إذا بها تأتي لنا بالمحافظين في السلطة يعني نعم. مصر
6: السيطرة.
9: وتونس
6: السيطرة.
9: نعم. نعم. نموذج مصر وتونس علاش؟ لأنه هذا الربيع العربي يعني واضح الآن، لا أذيع سرا أنا ولا اكتشف قارة جديدة، يعني متحكم فيه دوليا، على الأقل أثروا فيه دوليا، فما يعني دفع أنه الإسلاميين يمسكوا السلطة. لكن أي إسلاميين هل يملكون حقا مشروع لمجتمعاتهم؟ يعني مثلا الحركات الإسلامية هل أنجبت مفكر حقيقي؟ ما هو إسهامها في العلم مثلا؟ أنا أعتقد لا شيء. يعني فقط تردد ميثولوجيا وسرديات قديمة ربما نحن عقديا متفقين معها، يعني أن كونه أن الإسلام هو عقيدة الأمة لا أحد يختلف في هذا. لكن هذه الحضارة الإسلامية نفسها كانت يوما ما تنتج المعرفة وتنتج العلم وتلهم العالم. اليوم نحن الإنسان العربي والإنسان المسلم يثبت جذرته في الغرب، نجم نعطيك مثال مثلا الدكتور أحمد زويل نوبل في الفيزياء وهو مصري. لكن هذا الإنسان العربي نفسه عندما يدرس في الجامعة العربية وعندما يعمل في الفضاء العربي نجد أننا في ذيل الأمم في كل المجالات. الدكتور أركون يعني حقيقة يعني قضى عمره بين نارين وهو يبحث عن طريق ثالث، يحب يقول احنا مانيش مع المدرسة الاستشراقية التقليدية اللي فيها المركزية الأوروبية والغربية والمتعالية واللي تدرس الإسلام هكا كأنه موضوع يعني بطريقة وضعانية تجرده من خصوصياته من روحانيته من قدسيته وتتعامل معه كموضوع بارد. وهنا النقص معناها تصدم ربما القارئ العربي أو القارئ المسلم في عقاديا، وإلا يعني الداخل، يعني الداخل اللي فما مدرسة محافظة يدعمها السياسي العربي ويدعمها المجتمع العربي ضد هذا المفكر الأعزل بين ظفرين. فالدكتور الحداد اليوم هو استمرار طبيعي وشرعي لهذا المشروع. يعني شوف انت غزارة وأهمية إنتاجاته، شوف دوره وإسهامه في جامعة قرطاج، شوف مقالاته في الصحافة. إيه لكن ما الذي هل يعني اليوم فكر أركون وامتداد الحداد ليه وعشرات فكر هشام جعيد مثلا هو ابن تونس ولا اسمه
6: يعني، لكن هشام
9: ما يعني ما صداه في الشارع
6: تركوا أثارا مهمة جدا، ولازال محمد أركون يعيش بيننا، والدليل هذا الكتاب
9: يعيش الصادر. بيننا يا أستاذي بين النخبة يعني بين الدكتور الحداد يعني هو النخبة، لكن رجل الشارع العادي نعم. ربما لا يعرف أركون أولا أو غيره من الألقامات، ثم إذا عرفه سيعرفه بصيغة مشوهة. يعني احنا فما فكرة كليشي شائعة كأنه هذه النخبة هم درسوا في الغرب وهم أبناء الغرب وربما بين ظفرين يعني عملاء للغرب ولا معناها منبتين عن حضارتهم يعني خوانا لأمتهم، وهذا رو مش صحيح. ما هو صحيح، هم حاولوا يبنوا مجهود علمي، يأسوا مجهود علمي ومعرفي يجعل من المدونة الإسلامية فقها وفكرا قابلة للحياة وقابلة للارتقاء بالإنسان العربي المسلم.
6: دكتور مراد الشابي، ما يطرحه محمد أركون هو تحدي هذا الصراع الحضاري بين الغرب والإسلام ودعم من الفكر الإسلامي بنقده وبأن يكون ندا للفكر الغربي المتقدم علينا بقرون.
10: شكرا مرة أخرى أستاذ فيصل. محمد أركون يطرح أليات هنا، اسمح لي أن أعود إلى بعض ما قيل أستاذ فيصل. مثلا لا يمكن أن نضع كل من اختلف مع محمد أركون في سلة واحدة. هناك من اختلف مع محمد أركون مثل الأصوليين اختلفوا معه لأنه يفكر وهم يرفضون التفكير خارج أطر معينة. محمد أركون كان مفكرا ولا يزال من خلال الكتابات ومن خلال الأثار التي تركها مفكرا كونيا، له أدواته وله منهجه الذي اقترحه، هناك من يختلف معه لمجرد كونه مفكر. ولكن لا يمكن مثلا أن نضع مع هؤلاء علي حرب الذي ناقشه في بعض الأشياء، من بين ذلك الأدوات التي يوظفها مثلا توظيف العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بما أنها وجدت في مناخات فكرية وثقافية أخرى، كيف تم تنزيلها لمقاربة العقل الإسلامي. لا يمكن أن أقارن ذلك مثلا ما أن أقارن الأصوليين بمن يناقش الفرق بين العقل العربي والعقل الإسلامي مثلا عند الجابري وعند أركون. لا يمكن أن يمكن هنا أن نشير إلى ما تميز به محمد أركون من ذلك التنوع والتعدد والجمع كما أشار المفكر محمد حداد، الجمع بين مراكز مختلفة وهوامش مختلفة، مثلا الكتابي والشفاهي والسلطة المدينية والسلطة الهامش والمركز والمعرفة العامة والمعرفة العالمة وإلى غير ذلك. إذن هنا محمد أركون يطرح مشروع كبير ويترك لمن بعده مشروعية البحث والتنقيب، لأنه لا يقدم أطروحة متكاملة ولا يقدم مثلا منهجا كاملا تاما، وإنما يقدم مشروع بحث. وربما هذه مزية من المزايا، أي أنه يقول للمتلقي العربي والمتلقي بصورة عامة، يقول له يجب أن تبحث وهذه من بين الأدوات المتاحة للبحث. هذه مسيرة محمد أركون الذي صار مع محمد حداد صار رمزا، لم يعد مجرد مفكر بل صار رمزا. والدليل على ذلك أنه يواصله الدكتور والمفكر محمد حداد، يواصله من خلال تلك النزعة النقدية التي يتبناها والتي سولت له بين ظفرين أن ينتقد أستاذه. وهذا دليل على أهم ميزة في اعتقادي في الفكر الغربي، هو قدرته على مراجعة ذاته. فأنا عندما أنظر إلى المفكر محمد حداد في علاقة بأستاذه محمد أركون، فكأنما أنظر إلى ما يمكن أن يصير إليه العقل العربي، أي أن يصير قادرا على نقد ذاته بذاته، وأن يتعالى وينظر إلى نفسه من الخارج، وتكون له تلك القدرة على النقد وعلى البحث ليتقدم إلى الأمام. وهذه في اعتقادي هي أهم نتيجة يمكن أن نخلص إليها في إطار العلاقة بين المفكرين.
6: نعم دكتور مراد الشابي، نحب نشكر الأستاذ أرسلان برفحات، بعث لنا أكثر من إرسالية على الميسنجر وتحدث عن محمد أركون، وخاصة نعرف أن محمد أركون يكتب خاصة باللغة الفرنسية في كل جل كتاباته، والدكتور أرسلان من متابعين له ومن الذين يقرؤون باللغة الفرنسية بشكل جيد جدا، ومتابع لفكر هذا الرجل في عديد أعماله وكتاباته. أسأل الأستاذ علي الدكتور علي بهلول، من بين الكتب التي تسأل فيها محمد أركون أين هو الفكر الإسلامي المعاصر، كذلك من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني القرآن، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني تاريخ الجماعات السرية، يعني دائما في تساؤل عن واقع الفكر الإسلامي الحالي، وخاصة في القرنين الآخرين. دكتور علي
11: شكرا سي فيصل، وشكرا سي رسولان على الدقة. هنالك أمر علينا أن ننتبه إليه في هذه السهرة، هو قراءة الحداد. الحداد اليوم حينما يقرأ محمد أركون يريد أن يؤسس إلى رسالة ويقول يمكننا اليوم أن نفكر بأنفسنا من داخل أنفسنا، لم نعد بحاجة اليوم إلى أن نستدعي يعني عقول أخرى من الخارج من أجل أن تفكر في ما يمكن أن نفكر فيه، وهذا لا مفكر فيه. لأن الحداد حينما يقرأ أركون يعتبره مشروعا فلسفيا معرفيا شاملا. هذا المشروع لا يهدف فقط إلى إصلاح الفكر الديني، بل إلى إعادة تأسيس علاقة بين أولا الإنسان والحقيقة، ثانيا الإنسان والتراث، ثالثا الإنسان والتاريخ. أي أننا هنا أمام مفكر كوني يرتبط بمشروع يؤمن بأن مستقبل الثقافة العربية الإسلامية لا يمكن هنا أن يبنى إلا داخل أفق العقل النقدي وداخل أفق العلوم الإنسانية والحداثة الكونية، أي داخل أفق إنساني ينطلق من الحرية والتفكير كنقد وشرط أساسية لأي نهضة ممكنة. لأن أستاذ فيصل هنا أتكلم من منطلق الفلسفة، ثم وعي فلسفي ومعرفي يتعلق بطبيعة الأزمة التي عاشها ولا يزال يعيشها الفكر العربي المعاصر. الأزمة متاعنا باختصار لا تتعلق بكونها مجرد تأخير تقني أو سياسي، بل أزمة كريزيس مرتبطة بعقل ومنهج ورأي للعالم. هنا تكمن أهمية أركون
7: وتكمن استقبالات الحدادي في فكر أركون انطلاقا من زحزحة البناء الذهنية التقليدية يعني التي أعاقت تشكيل عقل نقدي بين قوسين إسلامي حديث داخل ثقافة عربية إسلامية. هذا بالأساس.
6: نعم. سأعود إلى الدكتور محمد الحداد، لكن بعد هذا النغم اخترته لكم منذ أيام غدرنا الفنان المصري العربي الكبير هاني شاكر، أغنية من أجمل أغانيه غناها في خلال التسعينات من القرن الماضي، كتبها سمير الطائر، لحنها خالد الأمير. نسيانك صعب أكيد ونعود.

0: رحم الله الفنان المصري الكبير هاني شاكر، وكذلك نترحم على الفنان المغربي العبقري الكبير عبد الوهاب الدكالي، الذي رحل منذ أيام قليلة عن دنيانا عن سن 85 سنة، وترك لنا إرثا موسيقيا مهما على المستوى العربي. سنستمع إليه بعد قليل من أجمل أغنيه، وأغنية جميلة جدا مونبارناس، وهي تتحدث على السوق البشرية، تتحدث على العنصرية، أغنية للإنسان عموما. كذلك نحب نشكر اللي يتابعوا فينا الآن في مسارات إبداعية، خاصة الدكتور أرسلان بفرحات، الكاتب سلاح الحذري وهو في الاستماع معنا، كذلك الأستاذة ريم الزعفوري، كذلك الأستاذة والكاتبة كوثر الرافعي، كذلك الصحفي الإعلامي عمر بالحاج علي، كذلك الكاتب والناقد الأستاذ الناد خطوي اليزيدي، كذلك الدكتور وحيد لجمي حلواني، كذلك الأستاذة قمر النيلي، الدكتورة والشاعرة المبدعة علي غربيل، كذلك أشكر نور الدين المزريقي الدكتور والباحث، كذلك أشكر لميا عيد، كذلك أشكر الأستاذة والكاتبة والقاصة نور عبيد، كذلك تحية الأستاذة الشاعرة عايدة أربعي، كذلك الدكتور توفيق علوي، الأستاذة والكاتبة الروائية حميدة الشايب، كذلك الدكتور بلقاسم بن عبد النبي، كذلك أشكر الأستاذة نهرة دحمان، أشكر منير جبري، كذلك الأستاذة عايدة جابر، الأستاذ عبدالله المتقي، كذلك الشاعرة الكبيرة شاعرة صفاق سامي عمار بوعطور. أعود إلى محمد الحداد لتعليق على ما قاله الأساتذة قبل قليل، خاصة الأستاذ علي بهلول والأستاذ علي العامري والدكتور مراد الشبل.
1: أضم صوتي إليك لتوجيه الشكر إلى كل متابعي الحصة الذين ذكرتهم، وكذلك أشكرك على هذه الأغنية التي أنا أحبها، وهي فعلا أغنية رائعة للمرحوم هاني شاكر. لدي تعليق على مسألتين ذكرت سابقا. المسألة الأولى هي مسألة التجربة والنموذج. الإنسان سواء كفرد أو كمجموعة بشرية يواجه التحديات التي أمامه بتجارب معينة، وكل تجربة يمكن أن تكون فيها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. مثلا المجموعة المسلمة بعد وفاة النبي قامت بتجربة سياسية بإنشاء نمط معين من الدولة، هو الذي عرف بدولة الخلافة الراشدة. كان فيه إيجابيات وكان فيه سلبيات.
0: نعم.
1: كان فيه إيجابيات بما أن هذه الدولة حاولت أن تحافظ على وحدة المسلمين، أن الذين حكموها في الغالب لم يكونوا فاسدين ولم يكونوا طغاة. فيها العديد من الإيجابيات وفيها أيضا العديد من السلبيات. كان نظام حكم غير مستقر، 3 من 4 خلفاء الذين يسمون بالخلفاء الراشدين ماتوا مقتولين. وهذا ليس علامة إيجابية في أي نظام سياسي كان. فإذا كل التجارب البشرية فيها إيجابيات وفيها سلبيات. المشكل يأتي عندما نحول التجربة إلى نموذج، ويقع تجميد التجربة وتصبح هي النموذج الذي ينبغي الاقتداء به وعدم الخروج عنه، وأخذه بإيجابياته وسلبياته وعدم القبول أي نقد بهذه التجربة ولا انفتاح على أي تجربة أخرى. تتحول التجربة إلى نموذج جامد يصبح مفروض على الناس ولا يؤدي الوظائف المطلوبة منه. يعني بعد وفاة النبي هناك نشأت مثلا مذاهب فقهية. مذاهب فقهية كان فيها إيجابيات لأنها حاولت أن تنظم المجتمع وهذا شيء إيجابي. كانت فيها سلبيات، مثلا استعمال المفرط لطريقة القياس، مما يؤدي إلى نوع من تجميد التجارب البشرية. تحولت هذه التجارب إلى نماذج أصبحت مذاهب فقهية لا يمكن الخروج عنها. ينبغي أن يكون الإنسان مالكي أو شافعي أو حنفي أو حنبلي، لأن أصبحت نماذج مغلقة. المسلمون عندما انتشروا في أماكن أخرى وجدوا أمامهم طبعا أديان وثقافات مختلفة، كانوا يريدون الدفاع عن الدين الإسلامي. كيف سيدافعون عنه؟ أنشأوا علم الكلام. علم الكلام أنشئ على أساس المنطق الأرسطي الذي كان في ذلك العصر مقبولا لدى أغلب الناس في منطقة الشرق الأوسط. فهذه تجربة، تجربة فيها جانب إيجابي، وهو هذا التفاعل بين الدين وبين معرفة في ذلك الوقت كانت تعتبر معرفة متطورة، وهو الفلسفة الأرسطية وخاصة المنطق الأرسطي. لكن الأمور تغيرت بعد قرون عديدة، سيأتي كانت وسيكتب نقد العقد الخالص، وستصبح لنا رؤية أخرى للعلاقة بين المنطق وبين الواقع إلى غير ذلك. فلا يمكن أن نحول علم الكلام إلى نموذج، ينبغي أن نأخذه كتجربة. إذن التجربة، السياسة الإسلامية هي تجربة، الفقه الإسلامي هو تجربة، العلم الكلام الإسلامي واللاهوت الإسلامي بصفة عامة هو تجربة. عندما نأخذه كتجربة نستطيع أن نستفيد منه بأن نأخذ إيجابياته ونترك سلبياته. عندما نضعه كنموذج مغلق مفروض لا غير قابل للمناقشة، فآنذاك نضع أنفسنا في وضع جمود تام. محمد أركون طرح مسألة قراءة القرآن. قراءة القرآن يعني هو ماذا يقول؟ يقول أن التفاسير القرآنية هي تصبح عائقا أمامنا لفهم القرآن، لأنها يعني كتبت في عصور مختلفة وانطلاقا من إشكاليات مختلفة وانطلاقا من معرفة التي كانت سائدة لدى المفسر، والتي تختلف عن المعرفة التي كانت موجودة في العهد النبوي مثلا، ومن باب أولى أنها تختلف عن معرفتنا نحن اليوم. إذن عندما ننقد التفسير المأثور، تفسير القديم، فذلك لكي نعيد قراءة القرآن حسب معرفنا اليوم وليس حسب النماذج المغلقة القديمة والجامدة. فبصفة عامة، بصفة عامة، أن تحويل تجارب بشرية إلى نماذج متعالية هو أكبر المشاكل التي تقف عائقا أمام الفكر وأمام التطور. ومشكلة الثقافة العربية اليوم هي أنها لا تفكر من خلال تجارب، وإنما تفكر من خلال نماذج، وبالتالي يعني تلغي حتى التفكير نفسه، بما أنه النموذج يصبح سلطة عليها لا يسمح لها بالتفكير. هناك نقطة ثانية أود أن أعلق عليها، وأعتقد أنه فعلا هي أيضا نقطة مهمة ومحيرة، وهو ما ذكره أحد الزملاء عندما تحدث عن مسألة النخبوية، نخبوية فكر أركون أو أي فكر آخر بشكل عام.
0: نعم، أستاذ علي العامري. نعم
1: أي نعم، وهذا صحيح، وهذه مسألة حقيقة ينبغي أن نحاول أن نفكر فيها بعمق. هناك نوع من جلد الذات كما يجده لدى علي حرب مثلا، هو أن نحمل المثقف هذه المسؤولية، وفي الحقيقة هذا جلد للذات، لأنه يعني علي حرب أيضا هو ينتمي إلى هذه النخبة، وبرهان غليون الذي كتب أيضا ضد الكذا هو ينتمي إلى هذه النخبة. أنا لا أحبذ جلد الذات في هذه المسائل، أنا أحبذ أن نحاول أن نفهم هذه الظاهرة. هذه الظاهرة تعود إلى أن، حسب رأيي وتقديري، إلى أن إحدى المؤسسات الرئيسية في المجتمع العربي معطلة ولا تعمل كما ينبغي، وهذه المؤسسة هي الجامعة.
0: نعم حسن.
1: الجامعة هي المؤسسة التي من المفروض أن تحول الفكر بين ظفرين، النخبوي يعني الفكر يعني القائم على يعني تعمق وكذا، إلى معرفة منتشرة في المجتمع،
0: خاصة لدى الطلبة الجيل.
1: بالطبع يعني الطلبة يعني هم الحلقة التي ستنقل هذا الفكر إلى
0: المجتمع ككل. نعم
1: بالضبط. مع الأسف نحن هنا أمام عطالة، الجامعة ليس لها يعني حضور في المجتمع يمكنها من أن تقوم بهذا الدور، ولهذا فأن هذه الأفكار فعلا تبقى نوعا ما يعني نخبة.

0: الذين يعملون في الصحافة يعرفون هيجل، والذين يعملون في التعليم الثانوي يعرفون هيجل، والذين يعملون في الإعلام يعرفون هيجل، وكذلك يصبح هناك ما يسمى معناها الفولجاريزاسيون، يعني نوع من
1: التبسيط
0: للأفكار، فتنتشر في المجتمع شيئا فشيئا. نحن ليس لدينا هذا المسار، يعني ليس هناك يعني مسار التبسيط غير موجود. الجامعة نفسها لا تقوم بمهمتها. الجامعة نفسها أصبحت إما مؤسسة للتكوين المهني، وبالتالي فإن الطالب والأستاذ كلاهما لا يهتم إلا
2: بالبراعات اليدوية، نعم
0: بالبراعات اليدوية، أو أنها تصبح محضنة إيديولوجية، يعني إيديولوجيات مختلفة تتصارع باسم البحث العلمي، وفي الحقيقة إيديولوجيات متسترة بالبحث العلمي. وبالتالي سواء كانت الجامعة محضنة للإيديولوجيات أو كانت مؤسسة للتكوين المهني، فإنها حسب تقديري تخرج عن وظيفتها الأساسية التي هي وظيفة إنتاج المعرفة وإعداد هذه المعرفة فيما بعد لتصبح معرفة كل المجتمع.
1: نعم.
0: إذن الجامعة مع الأسف بقيت معزولة، من جهة هي عزلت نفسها ومن جهة أخرى المجتمع قد عزلها. فإذا من سينتج المعنى في المجتمع؟ المعنى سيبقى هو المعنى القديم الذي يتكرر عبر المساجد، عبر الكلام العام، عبر الكتب القديمة. عندما تذهب إلى معرض كتاب تجد أن الجزء الأكبر من الكتب هي كتب تراثية إلى غير ذلك، فبالتالي لا يحدث هذا التجديد الذي نتحدث عنه، وتبقى المشاريع سواء مشاريع
2: معلقة
0: أي مشروع آخر ستبقى هكذا في مستوى نخبوي. هذا ليس الخطأ من صاحب المشروع، الخطأ من أن المجتمع حاليا المجتمعات العربية، وأقول عربية سي فيصل،
2: نعم
0: إسلامية، لأن
2: العربية إسلامية هناك تطور كبير جدا،
0: ليس الإسلامية.
2: أنت ذكرت تركيا، يعني تطور مذهل في تركيا
0: بالضبط،
2: نعم.
0: وفي إيران تطور مذهل، وفي نعم. تركيا تطور مذهل أخي فيصل، يعني
2: الدليل في إيران محاربتها الآن لحد الآن مع أقوى دولة في العالم.
0: نعم، يمكن أن أخذ مثال اليوم في أستاذ فيصل،
1: نعم.
0: الكتب العربية، من يقوم بتحقيق ونشر الكتب؟ تحقيق
1: الفرصة
0: هي الجامعات الإيرانية والجامعات التركية، ونتحدث هنا عن الكتب العربية، مش نتحدث عن الكتب الفارسية أو التركية، نتحدث عن الكتب العربية القديمة. كتب اليوم العرب لا يحققون، العرب ينشرون الكتب نشرات تجارية، يعني يأخذون الكتاب كما هو، غالبا ما يسرقونه من طبعة قديمة قام بها أحد المستشرقين ويحذفون اسم المستشرق وينشرون الكتاب طبعة تجارية
2: لأسباب تجارية ربحية،
0: لأسباب تجارية بحت. ولهذا تجد كثير من الأخطاء في الكتب، تجد نقص، تجد تلاعب الفقرات إلى غير ذلك. الذين ينشرون كتب محققة اليوم هم في أغلب الأحيان ناس من جامعات إما تركية أو إيرانية، لأنه مفروض الكتب تكون محققة، لا ننشر هكذا كتاب بدون تحقيق. يعني مفروض ما هي الكتب المحققة اليوم؟ اليوم حتى طلبتنا لا يمكن أن نفرض عليهم الاشتغال على كتب محققة، لأنها لم تعد توجد هذه الكتب المحققة، ولهذا هم يشتغلون على طبعات تجارية، ونحن حتى نحن كأساتذة نشتغل على طبعات تجارية لأنه لم يعد هناك تحقيق. كيف يمكن اليوم أن نتحدث عن التراث ونحن غير قادرين أن نحقق هذا التراث، يعني أن ننشر الكتب القديمة بالتحقيق، يعني حتى نتأكد من صحتها وحتى نفهم المصطلحات التي تستعملها، حتى يوجد فهارس في آخر الكتاب إلى غير ذلك. هذه أمور بسيطة، يعني هذه بداية البحث العلمي لم تعد اليوم متوفرة، لم تعد اليوم متوفرة. بالطبع النتيجة لا يمكن أن تكون إلا هذا الإفلاس الثقافي الذي نعيشه اليوم، والذي يجعل الآخرين يعرفون تراثنا أفضل منا، ونحن نستعمل التراث فقط للتمجيد، ولا نتحدث عنه فقط للتمجيد، الآخرون يستعملون

0: هو للمعرفة، يعرفونه أكثر منا.
1: نعم. أسأل الدكتور مراد الشابي عن دور الجامعة وما طرحه الدكتور محمد الحداد، مهم جدا دكتور مراد، مع خاصة على مستوى الجامعة، ما أنت ممكن تعتبر أرقى المؤسسات التربوية.
2: نعم، هي مؤسسة راقية، ولكن كما ذكر،
1: لكن هناك تأخر في ما أنت في تبني هذه المشاريع الفكرية التي ممكن تجعلنا أن نقاوم الحضارة الغربية المتفوقة علينا بسنوات ضوئية.
2: نعم، وهذا ما يؤكد حاجتنا دائما لمفكر في حجم وفي قيمة
1: محمد دركور. نعم،
2: محمد حداد، لأنه يضع إصبعه على الداء، لأنه يقود، وهو أحد أبناء هذه الجامعة وأحد أساتذة هذه الجامعة،
1: فعلاً
2: يقول إننا أحوج ما نكون اليوم إلى تفعيل دور الجامعة، الجامعة التي يجب أن تنير هذه الأفكار وتسلط الضوء على هذا المنجز وعلى أولئك المفكرين من أمثال الجابري وأركون وتيزيني وغيرهم من المفكرين التونسيين والعرب والعالميين المفكرين ذوي البعد الكوني. الجامعة لم تعد تطلع بهذا الدور، بل أصبح لها ذلك البعد التقني. هي تخرج تقنيين في الطب، تقنيين في الهندسة، تقنيين في التعليم، تقنيين في اللغات، تقنيين، إذن يمارسون تلك المهنة وهم يجترون ما رأوه اجترارا، وليس لهم ذلك البعد الإبداعي. شيئا فشيئا أصبح يتراجع وأصبح يتضائل، وهو ما ينعكس طبعا على تلقي مثل هذه الكتب، مثل هذا المنجز الذي يقدمه المفكر محمد حداد، وفهم أو التعاطي مع هذا العالم، والنظر إلى الكون للأشياء بطريقة أقل ما يقال عنها أنها طريقة بسيطة، لأن مثل هذه الكتب ما كتبه، أو مثل هذه المشاريع، هي مشاريع في الحقيقة، ما كتبه وما تقدم بأركون والجابري والتيزيني وحسين مروة وإلى غير ذلك، هي مشاريع ضخمة لابد من معرفتها، ولابد من الاطلاع عليها للفهم وللإضافة. ما يقدمه المفكر محمد حديد هو نظرة تأملية في ذلك المنجز، وهو إضافة. الإضافة لا تتم من خلال الجانب المعرفي فقط، وإنما من خلال الجانب الإجرائي، كيف نقارب الواقع من خلال هذه الأدوات التي يقدمها لنا مفكر مثل محمد أركون أو غيره من المفكرين، وهذا مهم جدا. هذه النقطة التي يطرحها المفكر محمد حداد طرحت في كتاب مثلا المثقف والسلطة، حوار كبير جدا بين الفلسطيني إدوارد سعيد وأعتقد بي بي سي أو شيء من هذا القبيل، ونشر في كتيب، وهو يتنبأ بهذه العلاقة بين هذا المثقف الذي بين ظفرين أصبح كلامه يتبخر في الجامعة ولا يصل إلى محيطه ولا يترك ذلك الأثر في ما هو عامي، أي أن تلك العلاقة الجدلية بين المعرفة العالمة والمعرفة العامة تراجعت شيئا ما، ولهذا بالعكس أكثر من ذلك أستاذ فيصل، صارت المعرفة العامة إن شئنا أو صار ذلك التبسيط وهو الذي يسيطر على الجامعة، هو الذي انتقل إلى الجامعة، ولم يعد الجامعة التأثير الكبير في تغيير الأفكار والرؤية، بل الاتجاه صار عكسي هنا، وهذا خطير جدا، ونلمسه في من خلال علاقتنا بمحيطنا وبما يكتب بما ينشر، خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي وتلك الندوات وتلك الملتقيات الأدبية والفكرية والثقافية، وما نشهده أحيانا من ضحالة يعكس هذه الأزمة. وهنا المفكر محمد حداد لا يكتفي بذلك البعد النظري مثلما نتعامل مع بعض الكتاب أو بعض المثقفين أو بعض هذا البعد الفلسفي، والذي يجعله مثقفا عضويا بالمفهوم الجرامشي إن شئنا، لأنه يلامس قضايا الواقع ويطرحها، وهنا العلاقة أو تلك الآصرة التي يربطها ويعقدها بين هذا الواقع وبين ما كتبه محمد أركول، أي أن محمد أركول ما زال بيننا وما زال فاعلا، وهنا يطرح راهنية ما تقدم به محمد أركول، لأننا نستعمل أدواته لمقاربة هذا الواقع ولإنتاج فكر جديد، لا مجرد اجترار ما قدمه المفكر محمد أركول فيما مضى، بل هو ينتج فكرا آخر ويبني. وهذا البناء وهذه المراكمة مهمة جدا، تؤكد على البعد الواقعي والبعد التاريخي في آن معا بهذا الفكر العربي الإسلامي في دوائره المختلفة، كما أشار إلى ذلك دكتور محمد حداد، لأننا نتحدث عن الدائرة العربية، الدائرة التركية، الدائرة الإيرانية، جنوب شرق آسيا، هذه دوائر كلها يمكن أن توضع في ثنائية الاختلاف والوحدة أو التعدد والوحدة التي سببها محمد أركول بحد ذاته، لنتحدث عن هذا التنوع في إطار وحدة، تنوع العقل الإسلامي مثل ما نظر إليه محمد أركول قديما عندما يتحدث عن العقل السني والعقل الشيعي، هذه العقول أو هذه التمظهرات للعقل الإسلامي نراها الآن تمظهرات أخرى من خلال ذلك العقل أو الفكر التركي والإيراني والعربي، وكلها يمكن أن تشكل نواتات من خلالها ننظر في وحدة هذا العقل العربي الذي آن له أن ينتفض وأن يسهم مرة أخرى في هذا الموجز الحضاري.
1: دكتور علي، أستاذ علي العامري، سأعود إليك لكن نستمع إلى عبد الوهاب الدكالي، وهو أيضا فنان مفكر، يفكر، يقدم أغنية، فيها بحث، فيها فكرة، فيها رسالة، وهو كذلك دور الفنان العربي، وهو قليلا نجد مثل عبد الوهاب الدكالي رحمه الله في مونبارناس. نستمع.

0: رحم الله عبد الوهاب الدكالي، كان رجل فنان مبدع وعبقري يحمل رسالة فنية كبيرة جدا، وهو لن يموت بأغانيه وبأعماله الفنية. أعود إلى دكتور علي بهلول وهو في الطريق في قادم من العاصمة ليأخذ منه كلمة أخيرة، ونحب نشكره أنه تابعنا منذ الساعة 9. كلمة أخيرة دكتور علي.
1: شكرا لك صديقي فيصل على الأغنية الجميلة في الاختيار، وهذا فالس الذوق فني، فهمت؟ فن لا يموت، ومحمد أركون أيضا لين يموت وسيبقى خالدا مع فكر محمد الحداد. فقط أريد أن أعقب قليلا عن ما ذهب إليه الزملاء، ويقول التوحيد الكلام على الكلام صعب. هم لم يتركوا لنا شيئا في هذه السهرة من أجل أن نضيف، لأنهم قرأوا والتهموا كتابات محمد الحداد اتهاما بنهم ومحبة كبرى، وهذا ما يعطي القيمة الفكرية لهذا.
0: هي متوفرة وإن شاء الله يقرأها أهل الجامعة، وأنت أستاذ جامعي وباحث، ونتمنى أن تتوفر هذه الأفكار وهذه الكتب لدى الطلبة وجمهور الأساتذة الجامعيين في مباحثهم في دروسهم وفي المدارج الجامعية. نعم،
1: ثم نقطة فقط أو نقطتين سأتطرق عليها قبل الختام. أن الحداد صديقنا أدرك مبكرا أن أزمة الفكر الإسلامي المعاصر هي ليست أزمة نص بقدر ما هي أزمة متعلقة بمناهج وطرق تفكير، أي أن التراث الإسلامي هذا الذي نتعاطى معه قد وقع في ما أسميه أو ما يسميه البعض التقديس التالي، الذي جعل العقل الإسلامي ما معاجز عن ممارسة النقد الحر داخل نفسه وخارج نفسه وداخل نفسه. لذلك جاءت يعني محاولة أركون لتفكيك هذا السياج الدغمائي المغلق، أي تفكيك البنية الفكرية التي حولت النصوص والتأويليات التاريخ للنص إلى حقائق نهائية غير قابلة للنقاش. هذا الأمر رفضه أركون ورفضه الحداد من أجل التأسيس إلى فلسفة تقوم على تحرير العقل من سلطة اليقين المغلق في سبيل ادخاله إلى فضاء السؤال. وهذا يعني حتى نعود إلى كانت، يعني الفلسفة هي خروج يعني من الظلمات إلى النور. كيف نتجرأ على استخدام عقلنا، وكيف نتجرأ اليوم على أن نفهم النص الديني من زوايا متعددة؟ أركون هنا يقتنع، وهذا ما نفهمه من فكره، بأن دراسة الإسلام ودراسة النص الديني لا ينبغي أن يبقى حبيس مقاربات أكانت فقهية أو كلامية أو حتى تأويلات تقليدية، بل يجب عليه أن ينفتح على التاريخ والأنثروبولوجيا واللسانيات وتحليل الخطاب والسميات. وهذا أيضا ما يميز فكر الأستاذ الحداد باعتباره مطلع على مختلف المدارس، منها ديسوسير، ميشيل فوكو، كلوديف شتراوس، أنظمة وتحليل الخطاب يحاول إعادة توظيف مسألة البناء الفكرية في علاقة بمقاربة العقل الإسلامي وكشف يعني مناطق ظلت خارج التفكير النقدي أو خارج هذا اللي مفكر فيه. النقطة الثانية هو التفكير في هذا الذي لا يمكن أن نفكر فيه أو المسكوت عنه لنضيف في علاقة بتراثنا الإسلامي الذي تم تهميشه وإخفاءه نتيجة فعل تأويلي مهيمن جعله دغمائيا ومغلق على نفسه، أكان من خلال السلطة الدينية أو السلطة السياسية عبر عقود كبرى سيجت ذلك، مثل ما تكلم صديقي الأستاذ علي العامري منذ قليل في فهم للمشكل الذي وصلنا إليه. إذن المطلوب يعني في الختام هنا، كيف علينا أن ننتبه كما انتهب محمد الحداد، لأن المشروع الأركوني هو مشروع كوني يحمل بعد إبستيمولوجي عميق يسعى إلى نقد أنظمة إنتاج المعرفة داخل الثقافة الإسلامية أولا وداخل العقل الإسلامي ثانيا. كيف لي
0: والدكتور محمد الحداد يؤكد على العقل العربي أهم شيء، معناته يعني هناك دول إسلامية تقدمت عنا بكثير. نعم
1: يعني عقل عربي كوني يحرر الفكر الإسلامي ويعيد النظر في أسس معرفة تجعل من الإنسان يعيش ضمن فضاء كوسموبوليتيكي إنساني كوني يؤمن بالتعدد ويؤمن بالاختلاف. إذا نحن إذا وعي أركون ووعي الحداد، ما يعنيني الآن هو وعي الحداد هذا المثقف الجرامشي الذي ينخرط في هموم الشعب متاعو داخل بيئة عربية إسلامية يسعى إلى أن يجعلها كونية، أي أننا إذا وعي فلسفي معرفي عميق يتطلب البحث في الأزمة التي يعيشها الفكر العربي المعاصر. هذه الأزمة ليست مجرد تأخر تقني أو سياسي، بل هي أزمة عقل، أزمة منهج، أزمة رؤية للتاريخ. إذا تكمن الأهمية الكبرى هنا، كيف لنا أن نزحزح هذا الذي لا يمكن زحزحته أولا وثانيا داخل أسوار الجامعة التونسية. ونعرف أن الأستاذ الحداد
0: سمعت الكلمة لعلي العامري لو هكا في أقل من 20 ثانية نكمل هذه المداخلة لأنه اقتربنا منتصف الليل، وباش ناخذ الكلمات الدكتور مراد الشابي ودكتور محمد الحداد وعلي العامري. تفضل الأستاذ علي. أستاذ علي
1: أستاذ فيصل هنا أريد أن أسأل يعني صديقي محمد الحداد، وهو الذي يشتغل يعني منذ أكثر من 20 سنة داخل الجامعة التونسية، عن المشاريع الذي عمل عليها، وهنالك محاولات إجهاض هذه المشاريع التنميرية.
0: نعم، وقد أشار ذلك منذ قليل الدكتور علي محمد حداد. أستاذ علي العامري، كيف نختم هذا اللقاء الممتع مع المفكر التونسي الاستثنائي محمد حداد وهذا المشروع لمحمد أركون يواصل في أن أرى به الفكر، خاصة الفكر العربي؟ نعم،
2: حقيقة يعني ثري جدا ما كنت أستمع إليه، وصعب عن الاختزال
0: للأسف الشديد. نعم، الوقت مر بسرعة غريبة وعجيبة.
2: نعم
0: جدا.
2: نعم، لأن قامت وتتحدث في موضوع مهم جدا. باختصار شديد وسأحاول أن يكون معناها سريع، الأستاذ أركون من يكتب لا يموت، سواء محمد أركون أو محمد الحداد أو أي قامة، من يكتب لا يموت. والحضارات هم العرب، لماذا بقوا؟ لماذا بقيت ثقافتهم واجتماعهم ووجودهم؟ لأنهم أمة كتابة، لو لم يكتبوا لاندثروا مثل الهنود الحمر. إذن هذا واحد. الاثنين، الدكتور أركون بدأ في تونس، أول مقال نشره حسب ما ذكر الحداد يعني في كتابه مقال في مجلة إبلاء التونسية، عندما كانت لنا مجلات أكاديمية وازنة،
0: أذكره جيدا.
2: نعم. وآخر نشاط له قبيل أشهر من رحيله، أعتقد أيضا كان في تونس، ولا أعرف هل هو بإشراف وتنظيم دكتور حداد أو جهة أخرى، وسيبين لنا. فيعني اليوم الحداد هو استمرار شرعي
0: لهذا
2: ومنطقي
0: المشروع.
2: لهذا المشروع، وكتبه تدل على ذلك، ونحن نعول عليه بصراحة في استنهاض التنوير التونسي بين ظفرين، خاصة وأننا لا يخفى على الجميع تراجع يعني الجامعة التونسية والمشهد الثقافي. باختصار شديد، دور الجامعة طبعا عالميا، إنتاج المعرفة العالمة والأكاديمية وتوزيعها أولا على الطلبة يعني المنضمين إلى الجامعة وإلى المجتمع. اليوم نشهد الجامعات العربية تقصير مذهل في نشر المعرفة وتبسيطها، المعرفة العالمة للمجتمع. نقطة إنتاج المعنى اليوم، وهذا مهم جدا. نعم. للأسف اليوم يعني في زمن كان عبد الوهاب الدكالي الذي كنا نستمع إليه يتحدث عن العنصرية التي ربما تعرض لها بشكل ما، مع مثلا مقارنة مع أندري ميكيل الفرنسي ومحمد العربي المسلم المغاربي الفقير، كيف وجد نفسه في المجتمع الثقافي الباريسي. هذا أيضا إنتاج المعنى عربيا اليوم للأسف، للأسف الشديد، أوكل لجهات وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ممولة ومدعومة قصدا أو سهوا من جهات ربما حتى إجرامية، لترويج يعني ترديل كل ما هو قيمي وفكرة المعرفة. اليوم أصبحت قادة الرأي في المجتمع يتفخرون ويتشدقون بالأمية وبالجهل. ودكتور يعني أكاديمي مرموق كما محمد الحداد ربما لا يجد يعني صدى في بعض المنابر. يعني هذا ما أقوله بالنسبة للجانب الإسلامي باختصار شديد. لماذا الدول الإسلامية تتقدم؟ تركيا، ماليزيا، أندونيسيا، إيران، ولو إن إيران على المستوى السياسي والحقوقي والحضاري نظام رجعي باعتراف يعني رجال الدين الشيعة، لكنها متطورة تقنيا وتحارب الغرب بالصواريخ الباليستية وبالمسيرات،
0: وأثبتت ذلك في هذه الحرب.
2: هذا ما يدل على أن يمكننا أن نحصل على التقدم التقني، لكن غياب التقدم القيمي الذي يرتقي بالإنسان
0: بالفكر، خاصة الفكر والعقل،
2: وهذا معناه مدعاة للنقاش والتأمل.
0: نعم، دكتور مراد الشابي، الحديث ممتع عن أركون، عن كتابات محمد الحداد وبحوثه ودراسته.
3: طبعا الحديث ممتع جدا وشيق وفيه إضافة كبيرة جدا بحضور.
0: أحيانا تحتار في الضيوف في اختيار الضيوف في الأسماء للمشاركة في هذا في هذه الحوارات القيمة والمهمة جدا في نحتاجها في كفكر عربي وفكر إسلامي.
3: نعم، ونحن نفخر بوجود مفكر في قامة الدكتور محمد حداد الذي يستبطن فكر أركون وغير أركون، والذي يعد مواصلة لتلك الرؤية التي يحملها المفكر الحقيقي، المفكر الذي ينغمس في شواغل عصره وشواغل مجتمعه، والذي يمتلك تلك الرؤية المتجاوزة، لا تلك الرؤية التي تعيد الماضي وتسكن الماضي، بل تلك الرؤية التي تفهم الماضي وتمتلك الأدوات وتمتلك أكثر من ذلك أستاذ فيصل الجرأة على تجاوز ذلك الماضي الذي صار تابو وصار مقدسا، وتنشأ إمكانات جديدة لواقع أفضل ولمستقبل أفضل. شكرا جزيلا مرة أخرى لمحمد حداد، وشكرا لك أستاذ فيصل لأنك ترسم هذا المشهد الثقافي التونسي، ترسمه بهذه الطريقة الجميلة جدا من خلال ضيوفك الكرام ومن خلال هذه القامات.
0: نعم، كل الشكر لك دكتور مراد الشابي، كذلك دكتور علي بهلول الأستاذ الناقد القارئ الجيد لكل ما يصدر هنا وهناك، الأستاذ علي العامري كذلك معنا، وكذلك الأستاذ والناشر المبدع أعتبره ناشر مبدع نوري عبيد، وله نتمنى له التوفيق في معرض سوسة الدولي للكتاب. وأترك الكلمة الأخيرة لمحمد الحداد. حب نشكر كذلك مهندس ومخرج هذه الحصة فيصل مرزوقي وسالم عيسى. لك الكلمة دكتور محمد.
4: شكرا، قد مر الوقت بسرعة وشرفنا أيضا على انتهاء هذه الحصة، ولهذا بسرعة سأقول كلمة. أولا أود أن أشير إلى أنه أول مقال أكاديمي ينشره أركون كان في مجلة إبلاء التونسية، وآخر محاضرة قام بها أركون كانت في تونس في إطار ندوة نظمتها ودعوته فقط لحضورها، يعني كنت أعلم أنه مريض سرطان، ولكنه كعادته تدخل وتكلم كثيرا وتكلم مع طلبتي وغير ذلك، وكانت في جوان 2010، ثم فيما بعد ساءت حالته الصحية وتوفي في شهر سبتمبر 2010. وعلاقته بتونس علاقة قوية، وهو كان معجبا بتونس ومحبا لتجربتها ولمسارها الذي اتخذته بعد الاستقلال إلى غير ذلك. المثل الثانية التي أريد أن أختم بها هو أن البعض قال لي كيف يمكن أن تتحدث اليوم عن مشروع أركون في هذه الظروف الحالية، الفارق بعيد جدا بين الطموح الكبير الذي وضعه أركون في هذا المشروع وبين الواقع الذي نعيش فيه. وكما قلت أنا في البداية كان نوع من التحدي أن أتحدث عن أركون في هذا الظرف بالذات، لأنه رغم أنه اليوم وضعنا صعب جدا، وعندما نقارنه بطموحات مشروع أركون تبدو المسافة كبيرة، ولكن مع ذلك ينبغي أن نكون متفائلين. وأكثر شيء أنا تعلمته من أركون هو التفاؤل، وكان شخص متفائل يعني في كل الأشياء، والتفاؤل شيء ضروري لأنه قتامة الوضع يمكن أن تصبح عائقا أمام التفكير أمام العقل. ينبغي للعقل أن ينظر دائما إلى ما هو أبعد من الواقع الحالي، وأنا أعتقد أنه في تونس ما زلنا قادرين على ذلك، لأنه ما زال لدينا الكثير من الناس الذين مروا بالمدرسة التونسية، المدرسة التونسية التي تعاني الأمرين اليوم، ولكنها مع ذلك مدرسة لها رصيد كبير، وأتحدث عن مدرسة بما في ذلك الجامعة لها رصيد من الماضي، هي تعيش الحقيقة على رصيد الماضي اليوم، ولكن لها رصيد كبير يسمح لها إذا أراد أرادت أن تنطلق من جديد وأن تتولى الوظائف التي ينبغي أن تتولاها. وكذلك لدينا إعلام ولدينا كثير من المثقفين، هناك يعني كل الإمكانيات في تونس وفي بعض البلدان الأخرى، ليس كل البلدان مع الأسف، هناك بلدان أعتقد أنها صعب جدا أن يعني تستفيق أو تنهض من جديد، ولكن هناك بلدان يمكن لها أن تقوم بهذا العمل، وهذه مسؤولية تاريخية أمامنا جميعا ولدينا جميعا والزملاء الذين شرفوني بهذا الحضور. أنا أعتقد أننا جميعا شركاء في محاولة تحريك الأمور والخروج من هذا الانهيار والخروج من هذا الجمود، وإلا فأننا ربما سنصل إلى مرحلة تصبح فعلا آنذاك الأمور معقدة وصعبة جدا. إذن ما دام المجال الإمكانيات متوفرة رغم كل الصعوبات ينبغي أن نواصل هذا العمل التنويري، هذا النقد للعقل العربي أو للعقل الإسلامي، هذه المشاريع التي طرحها أركون والجابري وهشام جعيت وغيرهم ينبغي أن تتواصل وأن يتواصل هذا النفس التنويري التحرري.
0: كل الشكر دكتور محمد حداد على قبولك الدعوة على هذا الكتاب، تهنينا لك مجددا، إن شاء الله في كتابات أخرى وأعمال أخرى يكتبها المفكر التونسي نرتز به محمد حداد، نلتقي في النهر الخالد الثلاثاء والجمعة وكذلك في مسارات إبداعية الأسبوع القادم. تصبحون في خير، أترككم مع صوت ألفة بن رمضان تغني نجت صغيرة أيضا.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تواصل منصة جسور للدعم والمرافقة التابعة لوزارة التربية اليوم تأمين حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي وكذلك المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا، وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية، وذلك لمساعدتهم على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. يتم بداية من اليوم بصفة وقتية غلق مكتب بريد العطايا على خلفية القيام بأشغال الصيانة وإعادة تهيئة، وسيؤمن البريد المتجول حصص عمل على مدى أيام الأسبوع ضمانا لاستمرارية الخدمات. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم بداية من الساعة 10 صباحا إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. في العالم، استشهد فلسطيني أمس متأثرا بإصابته جراء قصف صهيوني على وسط قطاع غزة. في الملف الإيراني، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول، ولم يتضح على الفور مضمون الرد الإيراني، بيد أن وكالة أنباء تسنيم شبه رسمية نقلت عن مصدر إيراني مطلع لم تسمه قوله أن النص الإيراني تضمن الوقف الفوري للحرب على جميع الجبهات وضمانات بعدم شن أي هجمات مستقبلية على إيران والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية بما يشمل قيود تصدير النفط خلال 30 يوما. أجرى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، تناولت التطورات الأخيرة المتعلقة بالملفين الإيراني واللبناني. وقبل الاتصال قال رئيس الوزراء الصهيوني الحرب على إيران لم تنتهي بعد وفق تعبيره. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة فاقس،
3: تسمعونا في جابس اسخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.